0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

أهلا بكم جميعا. كلما نلتقي نحول الفضاء ورديا أمام حروف القصيد، وبقايا الروح تنشد في خلاء لا يملأه غير صدى مسكون برائحة الحب يغمرنا من قريب بعيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد، لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد، ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد، فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تطرد، وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمر، تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمز، وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزه، خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدل، وسقاه الري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد، فتثنى الغصن تيها بالندى وتغنى ساجع الطير غرد ليل ومطر.

0: الخالد.
1: النهر الخالد.
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة فارس.
2: صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطر، ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف، فإن يظفر به فترى، شكات ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ صغير يطلب الكبرى.

بصخب الحياة ولا من يجيب. رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم سرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. فالخير حمل وديع خائف قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم. يتقاتلون على عدم وهم عدم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.

تلوح الذكريات بكل درب لأهرب من شتاتي للشتات. وما بي غير شوق لا

عشريني أنت على حسابي. فأجبتها: إذا بالشيب حلت ألف حمد، وكنت أظن موتي بالغياب، وكنت على أقل الظن ظني بأني فاقد حتما صوابي. هجرت فشاب قلبي قبل شعري، ولو ظليت ما ولا شبابي. فعودي لاحتضاناتي وعودي لما أسست من مدن السحاب. أحبك والشباب لو التقينا سيرى.

سيأتي زمان تراهم به ذئابا تخفت بزي البشر. إذا ما خدعت ببعض البشر وكنت تراهم بأبهى الصور وتسمع منهم جميل الكلام، فتحسبهم ينطقون الدرر، يقولون أنت أخ وصديق ولن نتخلى إذا العسر مر، ولكن إذا ما أصابك ضر ستذهل مما يريك البصر، سيسقط عنهم كناع النفاق ويسعون كيما تذوق الأمر، ويبدون سوء الطباع وقلبا بقسوته فقحت الحجر، وينسون كل عهود الوفاء فتذهب دون بقاء أثر، فتعلم بعد فوات الأوان وهل سيفيدك بعد الحذر، بأنك كنت ضحية غدر ذئاب تخفت بزي البشر. للشاعر وائل جحا.

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيه.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أما زال الفؤاد لنا وزنا بنفس القدر أم هنا؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

تكفرني قومي لأني أحبك، وأقفل أهلي كل المنافذ علي، ومن ثم منعوا كل رفيقاتي من الحضور إلى منزلي. بت وحيدة في سجني المنفرد، أنام على البساط المرقع المسموح لي اقتناؤه في غرفة المسبية في قبو مهجور في الطابق السفلي. أبصرك في نومي واقفا قبالتي كخيوط الضوء البنفسجية، كأطياف الأمل المنشود في خاطري، كارتفاعي كثيرا إلى حيث أحبك.

من عزلة المرغمة. أرى رسمك يقترب مني حد الملامسة، فتعتريني رعشة الخجل المرتاح من وصلك بي. أسمع عنك نشيدا في جوقة الابتهالات المعروفة في الأعياد والمناسبات. فتشدني أذني إلى صوتك وتسمرني

تخرج كل زفرات الحالمة بك، وتتمدد كل الشرايين المتشنجة، وأصبح في عالم ليس فيه قطاع طريق يمسكون أطراف العاشقين ويعيدونهم إلى الخلف. وساعة أنتظرك في موعد انصراف السمار إلى منازلهم. أعرف جيدا أن طيفك هو الذي سيزورني متسللاً.

أدرك جيدا أيها الحبيب أن رسمك المخبأ في الإطار تحت الصورة الزيتية المعلقة في جدار سجني هو الذي سيبتسم لي.

جانبي. المهم أنك منتظر عودتي من غير موعد. المهم أنك قاتلي والقافل بي إلى الحياة، فلا تهرب مني، واجعلني في دفتر ذكرياتك ومذكراتك اليومية الموعد المتواصل.

فطرت من الفرح، وما وجدتني إلا واقفة في منتصف الغرفة أركض نحوه فأصطدم بالجدار، وسالت من جبهتي نقطة دم مسحتها بأناملي ولونت بها ياقة قميص نومي، وأعود إلى النوم

صوتك مرة أخرى. يجيئني قادما من الحلم ومن الرسائل المموهة في علبة البريد المعلقة على رتاج باب غرفتي. يجيئني من غابة المرارة الآكلة حبا جميلا في ذواتنا.

يفيئني من فم الحرائق المصبوغة ومن الخيام المنصوبة على طرق الدوالي. يجيئني أملا مرشوا وزهرة مقدمة إلي في العام الجديد. أصلي لأجل أن يعود لي صوتك قاتلا أو قتيلا.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة 13.
1: إنما أتاه جعفر في الحلقة الماضية من عمل مشين كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، ولم يجد والده الحسن طريقة لتأديبه غير الجلد العنيف. وفي منتجع المنصور وتحديدا داخل خيمة الخليفة تجري الاستعدادات حثيثة لإعلان الحرب على الخوارج، ولم يكن استعداد صاحب الحمار وجماعته أقل شأنا رغم المعارضة التي صار يلقاها أبو يزيد من قبل شيوخ القبائل. لكن وفي سابقة ليس لها مثيل، شكل لقاء جعفر بخادمة الجارية مريم منعرجا خطيرا.

0: هذا آخر عهد لك مع الحياة يا مريم، هي لحظات وبعدها ينتهي كل شيء.
1: أنت يا جعفر، أنت سبب بلائي.
0: نعم، أنا من أوعز إلى الخادمة بوضع السم في العصير. اليوم سكنت كل أوجاعي وخمدت نار الوجع المتأججة في داخلي. اليوم أخذت بثأري منك يا مريم.
1: أدعو الحكيم يا جعفر، أدعوه قبل فوات الأوان، أدعوه يا ولدي، أدعوه يا ابني.
0: فات الأوان يا مريم، لقد صار السم في العروق، سوف تموتين كما ماتت أمي يوم فرت وتركت لك الجمل بما حمل. لقد فرقت بين الرضيع وأمه، بين الزوج وزوجته.
1: أرجوك يا جعفر، أنا هي أمك.
0: ماذا؟
1: أنا التي حملتك 9، لكن أباك تخلى عني. أنا والدتك يا جعفر، أنا أمك.
0: أمي؟ كيف؟ لا لا، أنا لن أصدق دعواك.
1: أقسم بالله إنني والدتك. سل أباك، بل سل دموع حزني. أنقذني يا ابني، إنما بداخلي يتفتت. إلي يا ولدي.
0: ماذا؟
1: إلي حتى أحضنك قبل موتي. أريدك أن تنام في حضني، أحب أن أضمك إلى صدري. أدنو مني حتى أضع على جبينك آخر قبلة. أنا أحبك يا شعار.
0: أمي لا، أرويدك أيتها الموت.

0: خرج إليهم يا جوهر، إن العهد بالحرب منازلة، واحد بواحد، هيا خرج إليهم.
1: أيها المرتزقة، أيها الخارجون عن الفواطم، اسمعوا وعوا، أنا جوهر السقلي، وهذا السيف هو سيف الحق. والآن إن كان فيكم من هو على عجل للذهاب إلى الجحيم فليبرز إليه.
2: اخرج إليه يا شيخ زوارة، اذهب ومرغ أنفه في التراب، أكلته أمه، لا ترجع إلا ومعك رأس هذا الثعبان. هيا يا رجال،
3: هيا أريني ما عندك أيها المملوك.
1: السيف وحده هو الذي ينطق عن هوية صاحبه أيها الشيخ الهرم.
4: لقد سقط شيخ زوارة تحت حوافر الخيل، سقط من الضربة الأولى يا صاحب الحمار. إن جوهر السقلي يهوي عليه ليطيح به.
1: هذا رأس شيطانكم أيها الخوارج، فهل من مبارز؟ أم أن كل رجالكم مثل هذا الطبل المنفوخ؟
4: ماذا سنفعل الآن يا أبا يزيد؟ سيبيدنا عن آخرنا لو خرجنا إليه.
2: اصمت أيها الجبان.
5: إلى الحرب أيها الرجال، إلى الهجوم، هيا يا رجال.
4: لنهرب يا أبا يزيد، إن رماحهم تنهال علينا من كل صوب وحدب، لنهرب قبل فوات الأوان.
2: اخرس وإلا قطعت رأسك. أتريدني أن أستسلم لهاشم بن يحيى؟ والله لن يرحم واحدا منكم لو رفعتم الراية البيضاء. ثابروا وجاهدوا، إن النصر من عند الله. هيا.
3: إلي صاحب الحمار، إلي، إنني أموت.
2: مت إذا شئت، ماذا تريدني أن أفعل لك؟ إنكم تتساقطون كالذباب.
0: أحسنتم يا رجال، أحسنتم يا رجال، لقد بليتم البلاء.

0: المؤمنين، لم يبق منهم غير الذين احتموا بتلك الهضاب.
1: لحظت بهم أيها القائد حتى نبيدهم عن آخرهم.
0: لا أرى فائدة من ذلك، سوف يتشتت جمعنا بين الهضاب وقد نخسر البعض من جندنا. لكن ليأتني أحدكم برأس الفتنة صاحب الحمار هدية لمولانا المنصور.
2: لقد رأيته الساعة يفر من ساحة الوغى يا سيدي، ما أظنه إلا مختبئا في محميته.
0: ابحثوا عن هذا اللعين، ابحثوا عنه واتوني به في الحال.

0: لماذا لا تذهب إلى النوم يا سعيد؟ علك تصيب شيئا من الراحة بعد عناء هذا اليوم الطويل.
1: أنا لا أنام يا سيدي، وإن غفوت فلكي أستفيق بعد لحظات.
0: أنت رجل مسن، وسهر الليل يؤرق جفنيك ويذني جسدك النحيل. الأشتر بك أن تنام وتستريح.
1: ما أطال النوم عمرا يا أمير المؤمنين، لا أريد أن أتركك لوحدك، أخاف عليك وحشة الليل، وبنات الليل لا تداهم الفكرة إلا إذا خيم الظلام. ما إخالك إلا تفكر في جندك وهم يقتحمون ساحة الوغى.
0: صدقت يا سعيد صدقت، لكنني ما أردت أن تشغل بالك، إنني واثق من النصر المبين.
1: كم تمنيت أن أكون إلى جانب الجنود أذود عن حمى المهدية.
0: أنت يا سعيد
1: لا تستضعفني يا مولاي، ما زلت قادرا على حمل الرماح والمبارزة بالسيف، لست ممن يدير ظهره للعدو، هذه ليست من شيمي، لكن هيهات.
0: لقد نطقت صوابا يا سعيد، فهيهات تحمل الكثير من الحسرة على أيام الشباب. نعم،
1: لم يبق يا مولاي في المنتجع غيري وغيرك، وإن كنت تخطط للحرب فما عساي أن أفعل غير حراسة الحريم والأطفال. لقد سهمت الحياة، وأنني لا أتمنى اليوم الذي أرى فيه سقوط الخوارج.
0: عليك أن تبقى حيا إذا أردت أن تشهد ذلك اليوم.
1: أرجوك أن تأخذني معك، متى خرجت إلى منازلة الأمويين؟
0: إذا أنت تريد أن تموت. اسمع يا سعيد.
1: نعم.
0: إنك رجل فاضل ومتدين وأمين، ولقد أوصاني بك خيرا أبي قبل وفاته. إنني أريد أن تكون إلى جانبي في القصر، أنت الوحيد الذي أثق به، وما استأمنت أحدا على عيالي غيرك.
1: يبدو أنني أتيت في زمان غير زماني، أو لنقل تجاوزتني الأحداث. أنا رجل متعب يا سيدي، أتعبني هذا الزمن الردي، لا أرى سببا وجيها لبقائي على قيد الحياة، وقد لزمني هذا الإحساس منذ أن مات والدك القاسم رحمه الله يا أمير المؤمنين.
0: دع عنك هذا الإحباط، لأنه لن يقودك إلا لليأس. وتعال معي نصلي صلاة التهجد، فالليل قد بلغ ربعه الأخير. هيا هيا أيها الشيخ الهرم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

0: الله
1: اسكتوا في القتال ايها الرجال، لا تتخاذلوا، قاتلوهم رجلا لرجل.
2: انهم يرموننا بالسهام المحرقه من وراء التلال، صرنا لا نعرف من اين تنهال علينا الرماح لشده الظلام. يا ابا يزيد
1: وجهوا سهامكم الى اعلى، لا تخافوا عددهم، لن تنفعهم كثرتهم وان اعجبتهم.
3: لقد خافت الابل وتراجعت الجياد وارتبكت في سيرها، انها تتراجع الى الوراء وتدوس المرتجين من رجالنا. هيا علينا بالتراجع يا ابا يزيد قبل فوات الاوان.
1: اسكت ايها الجبان، ما اصابنا مكروه الا من سوء تدبير. هيا
4: تقدموا
1: سندكهم دكا. هيا يا رجال.
5: يا لا حسرتي، بل نحن الذين سندك تحت حوافر خيولهم. لن يرجع احد منا سالما لو اخذنا براي هذا المجنون صاحب الحمار، انه يقودنا الى الهلاك. لنستسلم يا رجال، لنعلن رضوخنا.
6: نعم الرأي، سنستعطف المنصور ونعلن انتماءنا إلى الإسماعيلية مذهبا ونلتحق بجيشه. ماذا جنينا من اتباع طريقك غير التشرد والضياع؟
1: عسرتي عليكم، يا لكم من شرذمة المنافقة. سأبيدكم عن آخركم قبل أن يصفر بكم المنصور. سأقطع

0: أين صاحب الحمار؟ هل ابتلعته الأرض؟ ابحثوا عنه في الأخبية وداخل أسوار الدين التي شيدها، وإن لم تجدوه فخذوا أمه أو بعض نسائه رهينة، علنا نصطاد بواسطتهن هذا الثعلب المخادع. هيا ابحث عنه.
1: يا سيدي، لقد فر بعد أن اقتحمنا آخر خطوط دفاعه، ولعله كان يخطط للفرار منذ فترة طويلة. لقد نقل أمه وكافة أفراد عائلته إلى القيروان، ولم نجد غير خادمه هذا. هيا تقدم، قدم، وما أظنه إلا مختل المدارك.
0: وما السيف إن لم يداوي رأس من يشكو الصداع؟ اقطعوا رأسه حتى يذهب عنه الجنون.
2: الرحمة،
0: اقطعوا رأسه.
2: الرحمة، الرحمة يا سيدي، الرحمة.
3: الفواطم.
4: تأليف نور ذويب،
3: إخراج عبد الله الوافي.
4: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
3: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.
5: شارك في التمثيل نهاب بن عامر، مقداد المعزون، فاطمة خنفير، محمد بن فقيرة، منصف لوكيل، صابر محمد، علي بن حمدة، منير علوي، لخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن الأحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى الآية 51 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. في الآية تعليم للمسلمين ليكون من خلقهم الذي يتصفون به ألا يحزنوا لما يصيبهم، وأن يرضوا بما قدر الله لهم، لأنهم واثقون بأن الله تعالى لا يقضي قضاء لهم إلا كان خيرا لهم، علموا ذلك أو لم يعلموا. والله تعالى قال في الآية إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا. والمسلمون واثقون بأن من تولاه الله لم يخذله، وإنما يتولى مصالحه. وكلما يصيب الإنسان في النفس أو في المال أو في الأهل أو في غير ذلك، فالله سبحانه قد علمه قبل وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكل مصيبة تقع فهي بإذن الله، ولو شاء الله ما وقعت، ولكنه أذن بها وقدرها فوقعت. قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فإذا علم العبد أن كل ما يصيبه إنما بقضاء الله وقدره، فيجب عليه الإيمان والتسليم والصبر، وهذا جزاؤه الجنة. قال سبحانه في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أرشد الله المؤمنين أنه إذا أصابهم سوء أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة، ليكشف الله همهم ويعجل بفرجهم. فقال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والمؤمن مأجور في حال السراء والضراء. ففي صحيح مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكنا موقنين أن أمرنا كله خير، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأننا ننال الخير والأجر على كل حال، وإذا علمنا أنه سبحانه الشافي فلا شفاء إلا شفاؤه، فإن طريق التخلص من المرض ليس هو الخوف، بل أن نأخذ بأسباب العلاج وندعو ربنا أن يجنبنا المرض ويرزقنا العافية، وإن أصابنا مكروه أن نتعلق به سبحانه ونتوكل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. إذن نحن نعلم أن الخلق جميعا نواصيهم بيد الله سبحانه، فلئن اتقينا الله عز وجل حفظنا من شر كل مخلوق. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما يشغل الناس هذه الأيام في كل مكان وباء كورونا، ذلك الفيروس الذي فاجأ الناس وهجم على المجتمع، فتسبب في حصول الخوف والذعر والهلع والفزع عند الكثيرين. لن نتناول الموضوع من الناحية الطبية، فليس ذلك اختصاصنا، إنما نقول هنا: أولا، يجب أن نتناول الموضوع ونتعامل معه بلا تهوين ولا تهويل، وتبعا لما بدأنا به كلامنا، لابد للعاقل من النظر بعين البصيرة ليزداد إيمانا بالله وتعظيما لقضائه وقدره، وبأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن قدرة البشر وما يملكون من وسائل لا تقدم سببا ولا تؤخر أجلا، وأن قدرة جميع الخلائق لو اجتمعوا محدودة ووسائلهم قاصرة، هم يسعون والله الموفق. هذا فيروس لا يرى بالعين، يضطرب له العالم كله، سبحان الله العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإنسان مهما بلغ من القوة فهو ضعيف أمام قوة الله وقدرته سبحانه، فلا يغتر بقوته ولا بما مكنه الله من الإمكانات. والله عز وجل بهذا الابتلاء يظهر قوته وقدرته، ليعلم العباد مدى ضعفهم وقدرة الله عليهم، ليعودوا إلى ربهم. مستمعي الكرام، في عودتنا لربنا ورجوعنا لخالقنا لنرضيه، نحن مطالبون بمضاعفة العمل الصالح واجتناب الذنوب والقبائح والحذر من الشائعات والتثبت في الأخبار والتوكل الصادق على الله والرضا بالقضاء والقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الشوكاني في فتح القدير: إن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن، وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله وقضائه، هانت عليه المصائب. فالمؤمن القوي هو من يرضى بما قدر الله سبحانه له وقسم، ويتوكل عليه في كشف الضر، فمن توكل على مولاه حفظه الله، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إن ذلك مطلوب مفروض من الله عز وجل. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف الآن بالحجر الصحي، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها، فقال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.

0: ذكر أحدهم مثالا يوضح به أن الأمر بيد الله، فقال: عند استعدادك للسفر تراقب السيارة فتتثبت من العجلات والمكابح ومن زيت المحرك، تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ولكنك في نفس الوقت تتوكل على الله كأن الأسباب ليست بشيء، يعني تأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت تجعل ثقتك بالله وتوكلك عليه هما كل شيء، فعلاقتنا بالخالق هي الأساس. مستمعي الكرام، الله هو الضار وهو النافع، لا ينفع ولا يضر إلا الله، هذا ما يعتقده المؤمن، وهو يؤثر تأثيرا كبيرا على النظام المناعي للإنسان. يقول المختصون إن قضية كورونا هي قضية صراع بين الفيروس والنظام المناعي. عندما يدخل الفيروس إلى الجسم وتكون مناعته قوية، فإن الخلايا المناعية تتعرف على الفيروس الدخيل وتعرف أنه جسم غريب فتقضي عليه. لكن إذا كان النظام المناعي ضعيفا وغير قادر على تمييز العدو من الصديق، سيظن أن هذا الفيروس جزء من الجسم فلا يتعرف عليه على أنه جسم غريب. فعندما يدخل إلى الخلية، بدل أن تصنع بروتينات خاصة بها، تصنع بروتينات خاصة بالفيروس، فيتكاثر بصنع نسخ منه بعد أن سخر الخلايا لخدمته. مستمعي الكرام، من المهم أن نعرف كيف نقوي النظام المناعي. الغذاء الصحي يقوي المناعة، والعناية بالجسم أيضا، إلا أن الحالة النفسية السيئة من أكبر عوامل تدهور النظام المناعي للإنسان. فالضغوط النفسية والخوف والاكتئاب والقلق لها أثر سلبي كبير، بينما المؤمن الذي يعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يرتفع مستوى المناعة لديه، وتوكله على الله يعطيه راحة نفسية وطمأنينة تجعل نظامه المناعي قويا قادرا على مقاومة كل جسم دخيل. وبالإيمان بالله يكون النظام المناعي أقوى، والمؤمنون وحدهم ينعمون بنعمة الأمن، المؤمن ينفرد بنعمة الطمأنينة. قال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج المخاوف أن نرسخ في قلوبنا عظمة الله سبحانه وقدرته، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن نكثر ذكره سبحانه فيكون معنا في كل حين، فنسأله حسن العاقبة في الأمور كلها، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، وندعوه ونلح في دعائنا على أن يعيذنا من الخوف إلا منه، وأن نجعل الصبر والهدوء صفتنا، وأن نواجه مشكلاتنا متوكلين على الله رب العالمين. مستمعي الكرام، للوقاية من الأوبئة أساليب يذكرها أهل الطب، العبد مطالب بمعرفتها والأخذ بها، ومع الأخذ بتلك الأسباب للوقاية من المرض ومنع انتشاره، نحن مطالبون باستحضار الثقة بالله والتوجه إليه بالدعاء. أما الدعاء بلا أخذ بالأسباب فلا يفعله عاقل. ولقد شرع الله لعباده تحصينات من البلاء والمرض، من حافظ عليها حفظه الله. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، فيضره شيء، ومما يحصن به العبد نفسه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ومن الأدعية دعاء المريض: اللهم أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والمسلم يختلف عن غيره بأن قلبه معلق بالله دائما، ويدعو ربه بكل يقين. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس قال له: يا عباس، يا عم النبي، أكثر من الدعاء بالعافية. ومن الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وأنزل علينا السكينة والشفاء، واحفظنا من الأوبئة والأمراض. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر كل داء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلنا. اللهم أبعد عنا هذا الوباء. يا لطيف يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، واحفظنا يا ربنا من كل سوء وبلاء ومن كل وباء. آمين. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

من عمرك ويوم جديد من عمري ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري اسمع

اوهاما تشرب مرار اللوم، حتصحى من اوهاما تشرب مرار اللوم. يا مقضي يومك سارق

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.

إن ضل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: اختتام المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. تونس ترفض الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتندد بمحاولة لتفكيك الأونروا. في عناوين أخبار العالم: الرئيس الأمريكي يرفض مقترح فتح مضيق هرمز، وطهران تنتظر ردا نهائيا من الوسطاء. والمملكة السعودية تنتقد غياب المجتمع الدولي عن حماية أمن الخليج. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. ريم بن جويرة تواصل معكم المشوار الصباحي، متابعة طيبة.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

وعلى بركة الله ينطلق المشوار معكم ونستقبل مع بعضنا إن شاء الله يوم سعيد ومبارك علينا الناس الكل. تحياتي للناس كل اللي اختارت الاستفاقة على صوتي ذات صفيق، صراحة بكم الناس اللي تختار انها تقوم على بكري وتبدأ نهارها على بكري وتستقبل هكا شمس هكا النسمات الأولى متاع الصباح تبدأ هكا منعشة، خاصة توا مع الخريف ومع الطقس اللي بدأ يبرد شوية، فما هيك النسمات اللي تفرهد هكا وتنشط وتعطينا إن شاء الله طاقة مزينة. تحية لكم ومرحبا بكم، صباحكم إن شاء الله كله خير وكله بركة. نتلقى بكم اليوم لحد، أنا نحيي سيختو الناس اللي نهارها حد وزيدة تواصل الاستفاقة على بكري وزيدة تخدم على روحها نهار لحد. ربي يعينكم وربي متعكم بالصحة وإن شاء الله ربي يرزقكم الرزق الواسع. نتلقى بكم اليوم لحد بتاريخ 27 سبتمبر 2026، الموافق ل 16 ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم 29 يوم في فصل الخريف، مر شهر ان شاء الله ربي يزيد نعم علينا من الغيث النافع، لانه الخريف هو العام هو اللي حدد الموسم الفلاحي وان شاء الله يكون العام صابا. تحيه توصلكم من كامل الفريق، طارق بكور ما شاء الله عليه كيف العاده ناشط محضرنا برشا ايقاعات مزيانه، طارق بكور في الاخراج الفني ومعكم في الاعداد والتقديم ريم بن جيران. حييكم ناس كل، بعد شويه زيدا يحضر معنا احمد الحشطيب باش ينقل لنا نبض الشارع ونبض التظاهرات الثقافيه والمواكبات والتغطيات، مع زيدا ان شاء الله يحضر معنا شيخنا الشيخ الجليل شفيق شطورو في حدود السادسه والنصف يكون في استديوهاتنا، الى جانب بالطبيعه الموعد القار باش نتعرفوا على حاله الطقس لهذا اليوم بعد الساعه 7 من المعهد الوطني للرصد الجوي، الى جانب زيدا ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين اللي فيهم مواكبات لتظاهرات نعيشوها اليوم خاصه لحد. تحيه لكم ناس كل، ان شاء الله نهاركم كله خير وكله بركه.

أحلى صباح لكل مستمعينا اللي يتابعوا في إذاعة إصفاقس وفي منوعتنا اللي بديت معاكم واللي إن شاء الله متواصلة حتى للتسعة متاع الصباح. نعطيكم فكرة عن حالة الطقس لهذا اليوم، فكرة مبدئية، ومن بعد أكيد ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي خاصة لإصفاقس. إصفاقس أكثر ما يميزها سحب قليلة ورياح شرقية معتدلة، سحب قليلة مع غيوم أحيانا والحرارة معتدلة في حدود 30 درجة، الرياح شرقية على السواحل بسرعة 18 إلى 20 كيلومتر في الساعة وشمالية في بقية المناطق. أهم ربما ما يميز الطقس سيختو توا في الصبحية، كل الإنسان يخرجك على بكري ينتبه شوية ويرد باله خاطر فما شوية كالنسمة الباردة اللي ما احناش متعودين عليها في الصيف، وفي الدرجات الحرارة اللي عشناها خاصة السنة كانت مرتفعة، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقه. ودونك بدينا نحسه هكا بالخريف وبالنسمات الباردة خاصة مع أصبح بكري، ننتبه على صحتنا إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. وبالحق الخريف عنده نكهته، الخريف وشتاء عندهم نكهتهم، تقريبا نستمتعوا كامل اليوم هكا نستمتعوا به، نستمتعوا بتفاصيل يومنا. إذا كان فما ميكلة هكا تبدأ سخونة وبنينة أكيد باش نستمتعوا بيها، كيف ما زاد النوم ما شاء الله معناها يبدأ الساعات ساعات الليل تبدأ طويلة وناخذوا راحتنا كيف ما يلزم ونرقدوا كيف ما يلزم، مع الطقس يبدأ بارد هكا يخلينا نستمتعوا بنومنا. إن شاء الله ربي يعطينا الأوقات الطيبة الناس الكل. هذه صفوة صباحها لكم، تقولكم صباحكم فل وإن شاء الله نهاركم أسعد ليل.

أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا. بلغ عن الشركة التونسية الكهرباء والغاز اللي أعلنت أنه بيش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة السادسة صباحا، معناها من مصبح بكري تقريب التوقيت ذي، حتى الثلاثة متاع العشية في الأماكن التالية: طريق سيدي منصور من كيلومتر 9 إلى حدود كيلومتر 11، ومن الممكن أنه ما يشملش هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلان في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. هذه الإعلان عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة أسفاقس، وإن شاء الله نهاركم مبارك وسعيد.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تختتم اليوم بإسفاقس فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة التي انطلقت أمس بترتيب من الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام، وهو ما ينعكس على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. جدد وزير الخارجية محمد علي النفطي أمس في كلمة ألقاها أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدد رفض تونس الإجراءات الصهيونية الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس، واصفا أي محاولة لتفكيك وكالة الأونروا بأنها محاولة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية. رفع جيش الاحتلال الصهيوني مستوى تأهبه ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيبت فتاة فلسطينية فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة دون أن تتضح طبيعة إصابتها أو حالتها الصحية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه، واصفا الحصار الأمريكي عليها بأنه الأكبر في التاريخ العسكري. قال الرئيس الإيراني مسعود بستكيان إن بلاده لم تعد تثق في المحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض، وأضاف أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة إسفاقس
2: تسمعونا في إسفاقس على 105.2 و 106.6
1: عشرة ديمة
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا

0: خير وبركات وتحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في إذاعة إصفاقس واخترتوا الاستفاقة على صوتنا. وتحياتي للأستاذ والإمام والشيخ الجليل شفيق شطورو. صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الياسمين، صباح الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله نهارنا خير وبركة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. اليوم باش نحكي وشيخنا على الحياء. الحياء هو اللي هو من صفات الأنبياء،
1: هي كبرها شوي، هي من صفات الله سبحانه وتعالى. إن الله حي يحب الحياء، والستير يحب الستر. الحياء هي سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول
0: صلى الله عليه وسلم
1: أعلى الإيمان لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى، والحياء شعبة من شعب الإيمان.
0: يعني ركيزة من
1: هو الدين. واحد ينصح في صاحبه على الحياء فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني إذا كان إنسان مؤمن بالمجد وحقيقة ما تقولوش كون حي، تقولوش تصف بالحياء. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الله حي يستحي أن يدعوها عبد فيرفع يداه ويدعو ربه فلا يستجيب له.
0: يا ربي سبحانه بعظمة شانه يستحي من عبده،
1: من عبده. إذا كان هذه الصفة متاع ربي سبحانه وتعالى
0: ما بالك العبد،
1: ملاهات نحشمه على روحنا
0: والله.
1: هو شنو الفرق ما بين الحشمة و... و... و... و...

0: بين الخجل والحياء. يعطيك الصحة.
1: ما بين الخجل والحياء.
0: ما احنا بعض الحين يجي يقول له شبي ولدك؟ قال له ولد ولدي حشام، ولدي
1: ولدي
0: يستحي وعنده الحياء. لا خلينا نشوفوا.
1: هما فما فرق كبير راهو ما بين الحياء وما بين الخجل.
0: الحياء قوة.
1: نعم.
0: والخجل ضعف.
1: نعم.
0: الحياء أقدام والخجل تردد.
1: الحياء اختيار.
0: الحياء
1: انك تكون تستحي خصلة ميزة
0: اكيد،
1: والخجل هو ربما عقد نفسية،
0: حالة مرضية،
1: حالة ضعف، خوف،
0: ما تجمش
1: عدم
0: تتكلم
1: ثقة في النفس.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. وبالتالي
1: ما نجموش
0: نقولوا الانسان ضعيف ولا انسان متردد ولا انسان منكمش ولا انسان منقبض على نفسه، نقولوا له والله حي هيك حشام وعنده الحياة. لا لا، ما عندوش لا حشمة لا حياة، عنده حاجة أخرى هي الخجل. لكن الحشمة شيء آخر. الحشمة هي المكون الأساسي للحياة. الحشمة هيك الوقار في الكلمة بتاعك، هيك اللبسة بتاعك، أنك تكون في بلغتنا تكون بوزي في حياتك، في كلمتك،
1: محترم في كلماتك، في تصرفاتك،
0: اختيارك لللفظ،
1: انخفاض صوتك.
0: بالضبط
1: في
0: بالضبط هيك الحشمة. وقت نقوله إنسان حشام ولا إنسان متصف بالحشمة، راهو إنسان من نوع العالي الراقي ياسر ياسر في كلمته في اختياراته، ما عندوش ما يتكلمش هكك سبهله، لو انما يختار الكلمه، يختار اللبسه، يختار كل شيء هيك الحشمه. بينما الحياء هو انك تكون في الافعال متاعك تتصل بالله سبحانه وتعالى. يعني انت الحياء هو مراقبه ربي فيك. سيدنا صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة متاعه قال لهم استحوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله نستحي والحمد لله، رانا الحمد لله نستحي من الله. قال لهم لا، ولكن الحياء الاستحياء من الله حق الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، وأن تترك زينة الحياة الدنيا. الحياة أن يكون عينك تغزر كان نفسك، ما تغزرش العورة الناس.
1: ما تنقول
0: احفظ عينك،
1: ما تتعمل ربي في بالك، احنا نقولوا في كل تصرفاتك،
0: في كل لحظة راقب نفسك ايش قاعد تعمل. لسانك
1: ديما هكا،
0: لسانك صوانك.
1: نعم،
0: أنك تقول اللي تحب وتتكلم اللي تحب. لا مش هيك، من تكش أصلا صفة من صفات
1: للأسف يا شيخ. هذه معناها قل، مش باش ما نقولش ندر قل، خاطر تو أنت تشوف في الشارع، في التعاملات، في الشوارع، في الثنية، في الطريق، وقت السياقة، في الإدارات، في كل مكان تشوف اللي لسانه طويل. ربما نقول أنا عذرا للكلمة، وإلا هكا معاملاته فيها شيء من العنف وقلة الحياء، هي اللي توا سائدة رائجة.
0: لأنه هت نتهمه في إيمانه قبل كل شيء. وين إيمانه؟
1: ولا اللي يمتاز بالحياة، ولا كأنه ضعف.
0: لا لا، هيك المشكلة متاعنا احنا اليوم.
1: قلبت الموازين
0: اليوم اللي نقولوا له حشام، راهو معناتها راهو إنسان ضعيف. اللي نقولوا حي، راهو إنسان ضعيف. لا يلزمك تكون
1: صليط اللسان
0: وتعيط ويدك ويدك قدامك. ما هوش هذا الإيمان. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وشوف سيدنا صلى الله عليه وسلم معناته من عبقريته وذكاه، ما قالش من يده ولسانه، لا
1: من لسانه.
0: لأنه إذا غابت الكلمة حضر الصنم. هل أنك عندك القدرة على أنك تمرر الأمور بسهولة وبليونة؟ هل أنك مستحضر ربي سبحانه وتعالى في لبستك، في شارعك، في دارك، في صغارك، في مرتك، في أمك، في أبوك؟ هل أنك مستشعر الله في هذا؟ هذا هو الحياة، هو أنك تستشعر الله سبحانه وتعالى في كل ممارستك.
1: هذا هو كما عبرت علينا بالدرجة، تعمل ربي في بالك، تحط ربي في بالك ديما، تخاف ربي في كل سلوكياتك، في كل معاملاتك مع الناس، مع الأهل، مع الزملاء، مع الجيران، مع
0: هيك هو الحياة بالمفهوم الكامل، أن الحياة هو الدين.
1: نعم،
0: الحياة هو الدين. إذا كان عندك دين راهو عندك حياة، ما عندكش دين راهو ما عندكش حياة. لأنه مش ينزع ربي منك بركة الحياة.
1: يا لطيف،
0: شو يقول الصحابة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أكثر حياء من العذراء في خدرها. يعني المراقبة كاملة والخوف الكامل من أنه يغلط. الحياة رو أنك تكون مقديم كذلك، رو مش معنى الحياة أنك ما تقولش كلمة الحق، مش معنى الحياة أنك تكون سلبي، لا لا لا، تكون إيجابي فاعل، وإذا كان شفت كلمة باطل قول كلمة الحق، وإذا شفت الظلم قول هذا ظلم. هذا هو الحياة، معنى الحياة رو إيجابية مطلقة. أنه ما نتكلمش راهو اختيار. أما أنه كيف نرى الخطأ، لا، نولي هيك الوقت إذا كان ما نقولش هذا خطأ،
1: نعم،
0: نفتقد لسيمة الحياة
1: ونصلح وقت اللي يزمني نصلح و...
0: وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه دعوة الأنبياء. هذه دعوة الأنبياء. إذا شفت الحياة هي الخيمة اللي تحمي المؤمن.
1: نعم،
0: إذا كان شفت واحد راهو رزين في كلمته، رزين في مشيته، رزين في لسانه، راهو هيك إنسان إيمانه كامل.
1: إن شاء الله نكونوا من بينهم يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: اللهم اجعلنا ممن يستحيون منك حق الحياة، ويحفظون الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ويذكرون الموت والبلاء، ويعملون للآخرة.
0: اللهم ارزقنا الحياة منك حق الحياة، واحفظنا من الوقاحة والفحش والبلاء، وجملنا يا ربي بخلق الحياة الذي هو شعبة من الإيمان يا رب العالمين.
1: اللهم طهر قلوبنا، وزكي نفوسنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأصلح سرائرنا وعلانيتنا.
0: اللهم ارزقنا الحياة سرا وعلانية، واجعلنا من أهل الحياء والعفاف. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وارحم والدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.
1: يعيشك، شكرا لك شيخنا.
0: وليت الخاص.

0: متواصلة معكم منى وعتنا أحلى أصبح لكم الناس الكل وصباح كله خير وبركة. أحمد الحشطيب أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بك يا ريم، وتحية لكافة المستمعين اللي استفاقوا على صوت إذاعة صفاقس المنوعة. هي أحلى صباح، والأكيد أجواء الأحد ما كيف حد
0: ما كيف حد. إذا هي عندها نكهة خاصة ديما نهار الأحد، مميزة عن بقية الأسبوع. أيوة،
1: وفي مثل هذا اليوم أحداث مرت هنا وهنا
0: نسترجوها مع بعضنا.
2: حدث في مثل هذا اليوم،
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: اليوم 27 سبتمبر أو 27 أيلول، في مثل هذا اليوم من سنة 622 للميلاد، وصول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة من مكة فيما عرف بالهجرة النبوية. في 1529 السلطان العثماني سليمان القانوني يبدأ بحصار فيينا في قلب أوروبا. وفي 1822 عالم المصريات الفرنسية جون فرانسوا شامبليون يفك الرموز الهيروغليفية المصرية القديمة بعد دراسته لحجر رشيد. في 1825 أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام. وفي سنة 1914 الإمبراطورية الروسية تحتل المجر. في سنة 1987 الرئيسان المصري محمد حسني مبارك والفرنسي فرانسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة. وفي سنة 1997 انتخاب المصري محمد البرادعي رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومركبة استطلاع المريخ تفقد اتصالها مع الأرض بدون سبب معروف. في 27 سبتمبر 1998 افتتاح شركة جوجل. وفي 2002 تيمور الشرقية تنضم إلى الأمم المتحدة. في 2005 الحلقة 163 والأخيرة من سلسلة توم وجيري تعرض بعنوان حارس الكاراتيه. وفي 2007 ناسا تطلق المسبار دون في مهمة إلى كويكب 4 فيستا الذي تصله المركبة عام 2011، والكوكب القزم سيريس الذي تصله في عام 2015. في سنة 2009 اشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيين وعدد من اليهود، وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، والشرطة الإسرائيلية تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة. وفي نفس العام إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا، وكانت النتيجة النهائية للانتخابات حصول الائتلاف الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل على غالبية تقدر ب 332 مقعدا من أصل 622 في البونستاغ. وفي 2013 اللجنة الدولية للتغيرات المناخية تنشر الجزء الأول من تقريرها الخامس، وتتوقع فيه زيادة في الاحترار العالمي من 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية بحلول العام 2100. وفي 2017 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق تعلن النتائج الرسمية لاستفتاء الانفصالي عن العراق. أخيرا في 2024 اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ويوافق اليوم 27 سبتمبر اليوم العالمي للسياحة.
0: اليوم العالمي للسياحة، وإحنا بلاد مزيانة فيها برشا مناطق ساحرة وجميلة، وكل منطقة وشنو السحر اللي فيها واللي يميزها، وتجم تكون على امتداد السنة تلقى وجهة سياحية تتجول فيها وتكتشفها. يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا ليك. مش تكون عنا متابعات أخرى، أطلالات أخرى، فقط تبقى معنا مستمعينا.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم اختتام المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. تونس ترفض الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتندد بمحاولة تفكيك الأونروا. وفي العالم إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس وتعزيزات عسكرية بالضفة الغربية المحتلة. والرئيس الأمريكي يرفض مقترح فتح مضيق هرمز وطهران تنتظر ردا نهائيا من الوسطاء. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: تسعة دقائق بعد السابعة صباحا، أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا. وصلنا لموعدنا باش نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم. ميتيو نتعرفوا على حالة الطقس لليوم مع يحضر معنا سيد بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك بلال، صباح النور وصباح الفل.
1: صباح النور صباح الفل، مرحبا بك ومرحبا بكيف تسمي إذاعة صفاقس، وإن شاء الله معتبة ميكان دي كل الجميع.
0: يعيشك الله يخليك. طقسنا لليوم وبداية الأسبوع،
1: طقسنا لليوم إن شاء الله باش يتواصل مع تستقرار ظرفي في العواصم الجوية تقريبا اليوم، خاصة في أغلب مناطق البلاد ما عدا في السواحل الشرقية، وين باش يكون اليوم سحب أكثر كثافة خاصة بأقصى الجنوب الشرقي بالتحديد، خاصة في ولاية مدنين ونخص بالذكر معناتها خاصة جزيرة جربة، باش تكون مصحوبة أمطار متفرقة وتنجم تكون معناتها في شكل خلية رعدية، وتشمل محليا السواحل الشرقية، نقولوا محليا معناتها بعض المناطق من السواحل الشرقية كما في سوسة المستير المادية صفاقس خاصة في جزيرة قرقنة أثناء الليل للأمطار هذه. والريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي خاصة بمناطق الجنوب اللي باش تكون سرعتها قوية شوية إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر اللي باش يكون بالتالي مضطرب إلى محلية شد اثيراب خاصة بالسواحل الشمالية في منطقة سيرات، وقليل اثيراب ببقية السواحل، مع درجة حرارة اللي باش تبقى معتدلة نسبيا خلال هذا اليوم، وباش تروح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة، تصل إلى حدود 32 درجة خاصة في ولاية الجنوب الغربي في توزر وقبلي. بالنسبة لبداية الأسبوع اليوم الغد الاثنين إن شاء الله باش تكون معناتها تتواصل بعض الأمطار المتفرقة اللي تنجم تكون في شكل خلية رعدية محلية خاصة في السواحل الشرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة تبقى بالنسبة لبقية الجهات، يتغير اتجاه الريح وضوء يصبح من القطاع الجنوبي على أغلب المناطق، وتبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر سيكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقل اضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل، وارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين في درجة الحرارة غدوة مقارنة بهذا اليوم، ويمشي تروح القصوى عامة بين 28 إلى 33 درجة على أغلب الجهات، وتبقى في حدود 26 درجة خاصة في مرتفعات الشمال الغربي والوسط الغربي في تالا مثلا بالتحديد. بداية الأيامات القادمة إن شاء الله زادة كيف بشبق بعض التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة خاصة في الجنوب الشرقي، خاصة في جابس ومدنين يوم الثلاثاء، بقية الجهات بعد السماء مغشيات بسحب عابرة مع استقرار في درجة حرارة، ويتواصل كيف نهار الأربعاء الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار المتفرقة خاصة بولاية الجنوب الشرقي أو محليا زادة كيف السواحل الشرقية، مع طائرات هوائية اللي باش تصبح من القطاع الشرقي على أغلب المناطق اللي باش تتواصل قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، والحرارة تبقى في نفس المعدلات خلال يوم الأربعاء إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل بلال، تحياتي لك وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد.
1: إلى اللقاء.
0: 12 دقيقة بعد السبعة، مازلنا معكم متواصلين في منوعة أحلى الصباح وأحلى الصباحات.

0: مساجين دقيقة بعد الساعة 7 صباحا للناس اللي تسأل على الوقت. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة إصفاقس وتابعوا في منوعة أحلى أصباح من جديد. مرحبا بيك أحمد الحشطيب. أهلا وسهلا يا أحمد.
1: أهلا وسهلا بيك مجددا يا ريم، ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء. بعد شوية باش نقرأوا عناوين الصحف الصادرة اليوم لحد 27 سبتمبر، لكن حبيت نرجع إلى اليوم العالمي للسياحة اللي نحتفل به اليوم 27 سبتمبر من كل سنة.
0: نعم.
1: شعار السنة هو الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. إذن عالم السياحة يدخل المستقبل من خلال اعتماده لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقريبا مواجهة يعني تحديات يعني تهم العالم بأسره.
0: نعم.
1: لكن الدخلة متاعنا اليوم باش تكون حول أمثال شعبية شنو تقال في مجال السفر والحل والترحال، وناس بكري كانوا حتى هما سباقين باش قالوا حكم في هذا المجال. يقول لك مثلا اللي مقرأ مدرا واللي متجول مرا، يعني فرصة انه يعني الحث على أهمية الدراسة وفي نفس الوقت السفر والحل والترحال.
0: السفر عنده برشا فوائد كبيرة، معناها بخليف انك تتفرهد وتكتشف العالم، هو فيه برشا منافع وبرشا فوائد.
1: هو يقول لك السفر هو مدرسة قائمة بذاتها.
0: نعم.
1: اللي مقرا مدرا واللي متجول مرا. فمشكون اللي يقول لك ايضا اختار الرفيق قبل الطريق، وهي فرصة انه الواحد يختار المرافق متاعه في السفر قبل ما يختار الطريق ويشد الثنية للبلاصة اللي هو فيها.
0: هو يقول لك زيدا باش تعرف رفيقك ولا باش تعرف انسان سافر معه، سافر معاه وتعرفه بالضبط وتعرف معناها تعرفه على حقيقته.
1: أي هو المرافق هو اللي يقصر لك الثنية وتعب الثنية، ينسيك في تعب الثنية. فما كيف كيف المثل اللي يقول لك في السفر اختار جمالك وفي البير شد حبالك وفي الشدة اختار رجالك. دونك مهم جدا السفر، وكيف كيف في نفس الوقت وقت الشدة تعرف الرجال يعني.
0: تعرف المعادن.
1: والمثل اللي نعرفوه الناس الكل تبديل السروج فيه راحة، هو تعبير شعبي مفاده أنه ماذا بيه الواحد يغير من المكان، يغير يعني يقوم بالسفر لعل يلقى راحته في البلاصة الفلانية يعني.
0: نعم. بيه يعطيك الصحة يا أحمد، هذه فيما يخص السفر باعتبارنا نحتفل اليوم باليوم العالمي للسياحة وفرصة باش نزور مناطق في بلادنا. إن نقول قبل ما نخرج ونعمل سياحة في العالم ولا نزور أي منطقة ولا أي بلاد في العالم، راهو يلزمنا الساعة نستمتع ببلادنا ونعرف كل تركينا في بلادنا ونكتشف الجمال اللي فيها، ومن بعد نفتحوا على العالم، على خاطر تونس محليها بلاد ياسر متنوعة وياسر ثرية وياسر فيها معالم أثرية كبيرة وحضارات تعقبت عليها وفيها تنوع وثراء كبير من حيث التضاريس، من حيث جغرافيتها، من حيث مناخها، من حيث حصيله. كل منطقة ربما الجنوب عنده سحر وعنده جماله وعنده رونق اللي نلقاوهش في الشمال ولا في السواحل، ولا كل منطقة ما شاء الله معناها قطعة من الجنة في تونسنا العزيزة والغالية علينا. إن شاء الله ربي يحفظها وربي يحميها، إن شاء الله أحنا نخدمها وندفني فيها
1: إن شاء الله. إلى عناوين الصحف الصادرة اليوم.
2: صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم. صحافة اليوم.
1: ننطلق بجريدة الشروق ومن أهم عناوينها ملفات ساخنة في البرلمان، مجلة الصرف وتعديل قانون الشيكات في الصدارة. لأول مرة قيمة صادرات التمور تتجاوز المليار دينار.
0: ما شاء الله العام صناعة
1: عام صعب إن شاء الله.
0: ما شاء الله ربي يبارك ويزيد
1: إن شاء الله. أيضا جريدة الشروق تفتح ملف ارتفاع الأسعار وهو صداع للمستهلكين بالنسبة لأسعار الخضر والغلال وحتى مجموعة من المواد الاستهلاكية. وفي الملحق العالمي للشروق نقرأ من أهم العناوين، هل تنقذ الأحزاب اليمينية أوروبا من الحرب؟ والشعب المغربي ينتفض في 45 مدينة لا للتطبيع. وفي الرياضة نقرأ من أهم العناوين، منها ضعف البطولة وفوضى المدربين، هذه أسباب انهيار المنتخب. وفي النادي الصفاقسي حملة للتضامن واسعة مع أيمن دحمان. إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز، ومن أهم العناوين: قبول 23 ملفا للانتفاع بمنحة 10,000 دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية في إطار التشجيع على الاقتصاد في الطاقة. وحسب الرصد الجوي فأن شهر أوت 2026 يعد الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 ضمن موجات حر قياسية شهدها هذا الشهر أو شهر أوت بالتحديد. في 29 سبتمبر 2026 انطلاق موسم تصدير الرمان، إذن عندنا يعني موسم جني التمور وأيضا موسم تصدير الرمان اللي حتى هو يعني يشهد نقلة نوعية وكيف كيف، فما حتى أرقام مهمة جدا في هذا الموسم.
0: هو مازال كيف بدأ معناها طبعا نشوفه فيه مازال كيف بدأ يتباع الرمان اللي عنده فوائد جمع ونجم خاصة يكون في فطور الصباح مع تزميت والرمان حاجة ياسر بنينة ونافعة.
1: وباش نختتم بالتمور من خلال ورشة دولية تحتضنها تونس حول التسويق والترويج العالمي للتمور، باش يكون هذية يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر من هذا طبعا من الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: نعم يعطيك الصحة يا أحمد على كل هذه الأخبار اللي مديت بها. من بين العناوين الطريفة أحمد نلقاو في اليابان 11 قطة في دوام رسمي، شركة يابانية توظف 11 قطة في المكتب، حسب رأيك لويش قاموا بتوظيف 11 قطة في مكاتبهم؟ نعرفوا اليابانيين قديش ناس عمليين وقديش ناس تعطي قيمة للتوقيت وللعمل ويخدموا أكثر حتى من وقتهم، خصصوا في مكاتبهم وفي شركاتهم 11 قطة. هذه ابتكرتها شركة تكنولوجيا يابانية في طوكيو، طريقة جديدة مش تقليدية بطبيعة باش تحسن أجواء العمل، هذه كل في سبيل انه فما ظروف عمل جيدة ويحسنوا من الاجواء ومن نفسية الناس اللي تخدم، وخليوا القطط تعيش معاهم داخل مؤسساتهم كجزء من بيئة العمل اليومية حتى يخلقوا اجواء اكثر راحة وتقليل التوتر بين الموظفين. هذه الفكرة اللي بديت عام 2004 بعد ما تبنيت الشركة هذية متاع التكنولوجيا، بديت تبنيت اول قطة ثم قامت بتوسعة التجربة بشكل تدريجي، ولا المكتب فيه 11 قطة يتجولوا ما بين الموظفين أثناء ساعات العمل، وعندهم أصبح لكل قط دور يقوم به ولقب زيادة طريف داخل الشركة، وخلى هذه جزء من ثقافة المكان، واللي مش مجرد حيوانات أليفة، ولا وجودهم يساعدهم على أخذ فترات استراحة قصيرة ويمنح المكتب أجواء أكثر هدوء وأريحية وتواصل ما بين الزملاء. وقاموا بإعادة الشركة تجهيز مساحة العمل باش تكون مناسبة زيادة للقطط مع أماكن مخصصة لها وأدوات تساعد على الحركة داخل المكاتب.
1: هذه لمحبي القطط أي ما فما حتى مربي الطيور حتى هما عندهم طبعا نكهة خاصة في العمل مع تغريدة الطير وكيف زقزقة العصفور.
0: المهم خلقوا أجواء هكا مزينة في الخدمة تخلي الروندمون أكثر وتخليهم مرتاحين أكثر ونفسيتهم خير، وكل واحد ربما وشنو يحبذ من الحيوانات، على كل حال هما كلهم أليفة وكلهم يخلقوا هكا أجواء سمحة خاصة محبي القطط، نحييهم في الصبحية هذية. تحية لك يا أحمد، بعد شوية تكون عندنا لقاءات أخرى مواكبات ومحطات، بقوا معنا.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم اختتام المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. تونس ترفض الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتندد بمحاولة التفكيك الأونروا. في العالم إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس فجر اليوم وتعزيزات عسكرية بضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح فتح مضيق هرمز وطهران تنتظر ردا نهائيا من الوسطاء. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة الزلوزي
1: صباح الخير
0: ونزهة الواتي. نسهل نشرتنا بالشأن الصحي. فتحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة تختتم اليوم بصفاقس فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة التي انطلقت أمس بترتيب من الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة.
1: المؤتمر يتضمن عديد المحاور والورشات العمل التطبيقية حول الأمراض القلبية والاستقلابية العصبية النفسية وطب الأورام لدى كبار السن، بالإضافة إلى الممارسات السليمة لوصف في الأدوية وتطبيق الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في رعاية المسنين. كما يشكل هذا الملتقى العلمي فرصة هامة لتعزيز تبادل الخبرات الطبية والبحث عن أفضل سبل للعناية بالفئات السنية المتقدمة.
0: في علاقة بالمجال الصحي أيضا تنتشر في أوساط المواطنين ظاهرة الاعتماد على وصفات الذكاء الاصطناعي من خلال إدخال المعطيات الخاصة بالوعكة الصحية والحصول على وصفة طبية مناسبة لتصبح شكلا من أشكال التطبب عوض الذهاب إلى أطباء الاختصاص. روبورتاج زهور الحبيب.
2: وأنا بالنسبة لي أنا مختار تشات جي بي تي، علاش؟ خاطر هو فكرة مصبوبة، فمش بشر هو يعرف،
3: مش من ناحية فلوس، من ناحية فكرة. أنت ما عندكش على فكرة حاجة هيك نكون نعطيها لك تشات جي بي تي؟
2: إيه هذيك معناتها معلومات مصبوبة، باش يعطيك اللي تصدق له. معناها هذا بالنسبة لي أنا معناتها ديما الطبيب خير.
4: أنا استعملته في بعض الحالات، بعدين مشيت للطبيب نفس الكا قال لي تشات جي بي تي بالنسبة لي أنا مقتنع به في المرض. أنت اسأل وهو يجاوب، يشخص المرض، ما نجمش يعوض.
5: فما الصادق وفما مش صادق، ما نستعملهمش انا، من اصلا ما نامنش بيهم وما ندخلش بيهم. لا عندي صغير مرض نهزك
6: بيه، نجي يشوف على الشات جي بي تي وياخذ فكره ما انا باش يطمن. مش يا خو ديسيزيف الحكايه، احنا يا خو كاجابه نهائيه للحاجه اللي لوج عليها، ولا لازم يثبت مع الطبيب. نعطيها للشات جي بي تي باش يشخصها على حسب اللي انا عطيته، نجم نكون انا مشخص حالتي بالغلط.
2: ديما الطبيب خير،
3: مش لازم تمشي للطبيب. انت تاخذ فكره وبعد تمشي للطبيب وكذا، الفكره هيك ما تسحقش الطبيب، تعمل انت وحدك. حاجه مقلقتني ولا حاجه، كي باش ندخل الشات جي بي تي باش نساله كنا نجم نعملها وحدي ولا نمشي للطبيب؟ كان نمشي للطبيب، نمشي للطبيب نجم نعملها وحدي، نعملها وحدي
7: ديره وما نعرفش. اما ساعات اولاد ولدي ولا ولدي ساعات يجيها كان نشكي له، ساعات نقول له كل حاجه توجعني الحاجه، والله يدخلوا طول الذكاء الاصطناعي يعطيهم الاخبار الكل. تو كل شيء ولا غالي، كان فيزيتا تمشي للطبيب بالغلاء وتمشي للدواء تلقى كان الغلاء، او كان الانسان يضر باش يستعمل هذا الذكاء الاصطناعي.
1: وفي هذا السياق حذر الأستاذ الخبير في السلامة السيبرنية نزار القلصي من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومة الصحية والطبية، ودعا إلى ضرورة الوعي بالخصوصية وحماية البيانات عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
8: معلومات حساسه شي تسميو عايشه تسميو دوني سونسيبل، على خاطر المعلومات هذوما ينجموا يمثلوا خطر عليك انت اذا تعرفوا. نعطيك اكزومبل، اذا الشات جي بي تي عارف انسان باش مريض، عنده يعرف يصوروا في دواء السكر نتاعو، يصوروا في دواء التونسيون، يصوروا في الامراض المزمن قاعد يخو فيها. دونك وين الشات جي بي تي عارف الانسان كي باش مريض، نجم حتى الى يستهدفوا، نجم حتى يخرجوا يعملوا حاجات اللي يتفرعسوا وتنرفزوا. دونك وين المعلومات الصحيه ما نقوموش بالبارطاج نتاعها على ادوات الذكاء الاصطناعي. المعلومات الصحيه شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها تحاليل وتقارير طبيه، واذا فما تحاليل وتقارير طبيه نخفيو الاسم، نخفيو السونتر نتاع التحليل، نخفيو اي معلومه نجمو يعرفنا بها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يجي يحل لك بيست، يقول لك راه فما مرض خطير وهك وهك وانت لابس عليه. دونك هذا الحاجه اللي تخوف مع الذكاء الاصطناعي.
0: تربويا، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
1: الوزير أكد أن البرنامج التنفيذي سينطلق بداية من شهر أكتوبر القادم، بما في ذلك المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، كما سيتم تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية.

0: سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن.
1: في موضوع آخر، حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال ورشة تفكير خصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها، حذروا من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمة الصحية وفق تعبيرهم.
2: خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل هادي الرحمن قال إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بلغ وفق أرقام محينة نحو 7,000 مليون دينار، وأضاف أن الحكومة المتعاقبة لجأت منذ سنة 1993 إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة. وأرجع دحمان تفاقم العجز إلى عوامل موضوعية في مقدمتها التحولات الديمغرافية.
1: خارج أرض الوطن، نددت تونس بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب، كما حذرت من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك خلال تقديم بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
2: النفطي أضاف أن بلادنا تجدد رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف، بما في ذلك التهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وشدد النفط على أن أي محاولة لتفكيك هذه الوكالة أو تقويض ولايتها قبل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين هو محاولة يائسة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
1: نبقى في الأراضي الفلسطينية، وتزامنا مع دعوة الوزير الصهيوني سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية المحتلة وتطبيق نموذج قطاع غزة هناك، أصيبت فجر اليوم فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلندية شمال القدس المحتلة.
2: وفي بقية أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه على حد زعمه.
1: في المقابل قالت طهران إنها لم تتلقى ردا عن شروطها بعد من الوسطاء، ولم تعد تثق في المحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض، محذرة بالرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين.
2: وفي ظل استمرار القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، دعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، منتقدا ما وصفه بعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية أمن الخليج.
1: وفي سياق متصل، حذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية اليوم السفن التي تستخدم مسارات غير قانونية في المنطقة من مخاطر خسائر مالية وبشرية وتقييد عبورها المستقبلي في المضيق.
2: وفي إطار ما سميت بعملية المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في شهر أوت المنقضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، وطالبت دولا في الشرق الأوسط وأوروبا بالاختيار بين مواصلة التعامل مع طهران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم اختتام المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. تونس ترفض الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتندد بمحاولة تفكيك الأونروا. إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس فجر اليوم وتعزيزات عسكرية بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح فتح مضيق

0: هرمز، وطهران تنتظر ردا نهائيا من الوسطاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع خالد بوشيبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونزهة الواتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: ثنية زينة.
2: تجنب الخطر في العبور من الممر.
3: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.
1: سبور نيوز.

0: 40 دقيقة بعد السابعة صباحا. صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. حدث نهاية الأسبوع مع الجولة افتتاحية بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وطبعا في مجموعتها الأولى نادي محيط غرقنا انهزم أمام هلال مساكن هدفين مقابل هدف، أيضا بنفس النتيجة. طبعا هلال سكحت السفاقسي ينتصر في الشابة أمام هلال الشابة 2-1. مكارم مادية فاز أمام سبورتينغ بن عروس هدفين مقابل هدف بنفس النتيجة. جمعية مقرين على حساب مستقبل جابس التعادل يحكم لقاء الملعب السوسي، وكوكب عقير 2-2 فوز بعث بوحجلة أمام النجم الخلادي هدفين مقابل هدف، وانتصار لمستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين 4 أهداف مقابل هدف. نرجع إلى تصريحات ما بعد المباريات. خالد الواتي مدرب نادي محيط قلقنا في استضافة لمحمد الملولي يتحدث عن هذه المباراة.
1: قدر الله ما شاء فعل، حبينا في الملعب نتاعنا ناخذ دروبوا، ما سهلش ربي في الجوله الافتتاحيه، حبينا نفرح الجمهور نتاعنا. انا بالنسبه لي الفريق متفائل، صحيح النتيجه ما تبعتش والنتيجه خساره والناس تشوف كان النتيجه، اما بالنسبه لي الاداء مع فريق شاب كلي خدمناه، خاطر احنا بلاس 50% من الفريق مشي على روحه، وبنينا ايكيب من الاول وجديد في وقت وجيز، التحضيرات كانت مؤخرة، الفريق هو جاهز 100%، واصلين بالنسبة للجاهزية متاعنا حتى توصل حتى 80% حتى اقل. عنا شكون مازال كي جانا زادة من جور ريكريتي، عنا شكون مضروب ان شاء الله يرجع يعاون، متفائل بالفريق هذا، يعطيهم الصحة الاولاد، عملوا مجهود كبير برشا، وصلنا برشا اليوم للكاج وخلقنا برشا فرص على الفريق المنافس على غالب سير دو باناريتي، فما موق دي كونسنتراسيون من الولاد نتاعي خلت الفريق المنافس يسجل. ان شاء الله انا متفائل خير بالفريق.
0: قلت سكحد السفاقسي يعود بانتصار ثمين من هلال الشابة هدفين مقابل هدف. بسام برمضان مدرب الألوي في استضافة لسامي الهندوس.
2: الحمد لله بدينا السيزون على بكري، يعني رجعنا من اول فرق منا، معناتها الانتدابات نتاعنا على بكري، خدمنا في ظروف طيبه، فرتنا الاداره نتاعنا كل الظروف، والفريق يعني موتيفي منا، معناتها ديال ريكروتمون سي بلي ديبيت سيزون ديما ما عندكش فكره كبيره على الزادفيرسير، لكن الحمد لله حطينا دي بلون دو جو نجحنا فيهم في الميطان الاول، ضغطنا عالي متفقين برشا كور، خدمنا لي ترانزيسيون نتاعنا، خلقنا 3 فرص معناتها ما عركناش على الغالب. نحب نشكر اللاعبين على الروح اللي لعبوا بها وعلى الانضباط وعلى معناتها القلب، مش اليوم من اول نهار 28 شوي كنا معناها على السكه، خدمنا على روحنا كومي فو، حطينا جهدنا، حطينا معناتها كل امكانياتنا.
0: إلى المباراة الثالثة اللي تعادل فيها كوكب عقارب أمام الملعب السوسي هدفين مقابل هدفين، وسيم على مدرب الكوكب استضافة نبيل بن حسي.
3: اليوم النقطة صحيح والحاجة نحب نشكر اللاعبين اللي دفوا معناتها يرجع في المباراة كما بيل هذه لا ريزيليونس مونتال، واللي هي نقطة إيجابية، وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطي برشا ثقة للمباراة اللي قاعد. شوية يمكن أرضية الملعب اللي تعرفوا احنا ندربوا على ملاعب اصطناعية، كنا ممكن حذرين أكثر ما يمكن في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني معناته ما لعبنا الكرة الصحيحة والكل، والحمد لله وفقنا ربي.
0: إذن دفعة ثانية مباراة هذه الجولة الافتتاحية في المجموعة الثانية اليوم العشية مال بوشامة نادي القرب بتحكيم جيسر جيرات. راية تجويري 0 مباراة قوف القفصة مستقبل جسرين. سبورتينغ المكنين يستقبل هلال الرذايف تحكيم سفيان المنصري. أولمبيك الكافي تبارى مع اتحاد قصور السيف تحكيم نزار رياحي. جمعية رين الملعب الجيبسي بتحكيم وائل المصباحي. أولمبيك مدنين القلعة الرياضية بتحكيم مالك مشا وشبيب قيروان. جندوبة رياضية بتحكيم حسام الطاهري. هذا بالنسبة لرابطة المحترفة الثانية. البارح مباراة ودية بين نادي راضي السفاقسي ونادي راضي بجبنينة بالملعب الفرعي بطيب لميري دون حضور الجمهور، وانتصار نادي السفاقسي 3-0. أهداف ياد بالوافي جوسنا لولاندو وحكيم موتيبي. حدث البارح في ساقط الدير انعقاد جلسة العامة التقييمية نادي التقدم هذه في ساقط الدير الموسم الرياضي 2025-2026 ببلدية ساقط الدير، وطبعا السيد منير ملك رئيس هيئة التقدم يتحدث عن هذه الجلسة العامة.
4: جلسة عامة تقييمية حبينا باش عيطنا المنخرطين ولا حباو لها المديرة باش نشوفوا الموسم اللي الفرد النتائج الباهرة اللي حققناها واحد كل, وحبينا باش نزيدوا نتشاوروا ونتراوا مع المنخرطين يعطيونا رأيهم, يعطيونا رأيهم في التقرير الأدبي وتقرير المالي. أقم كيما سمعتوا وشفتوا ولو أنه قلتها ونعودها مثالش الحضور ما كانش بالعدد اللي يمكن كنا أنا واحد من الناس نصور أكثر من هكا فيكو موسم استثنائي فيكو حققنا الصعود وكل دونك ذاك اللي صار, وحنا قاعدين الحمد لله يا ربي نتداولوا والحمد لله معنا العباد هكا تشوف فرحانة بالنتائج. ما ثم بعض الاحترازات على فرع الشبان وعلى اللي ريكريتمون والكل اللي أنا كما قلت لك تو عندي 3 سنين نخدم على الشبان باش نكونوا قاعدة إن شاء الله يا ربي نحب ونخليه قاعدة صحيحة من الملاعبية اللي إن شاء الله عويمين 3 أخرين نلقاهم إن شاء الله في السينار, وهم اللي باش نتفاداو زاد برشا ريكريتمونات اللي راهي مؤثرة وكسوا ماديا كسوا معناتها من الكل سيرتو من ناحية المادة معناتها احنا ماذا بينا إن شاء الله يا ربي عويمين 3 أخرين إن شاء الله احنا ولا اللي ماشي يجي غيرنا نهيولوا إن شاء الله الجو باش معناتها يلقاو إن شاء الله بقدرة ربي فريق متماسك ومتكامل والأكثر إن شاء الله يكونوا أولاد الجمعية.
0: طبعا الوصول للقمة إنجاز في حد ذاته سي منير, وطبعا معناها جهود كبيرة للهيئة التسييرية والهيئة المديرة حقيقة للتقدم هذه بسق تدير. أنتم كيف تشوفوا المستقبل, شنو توعدوا الجماهير خاصة تنتظركم مباريات هامة في البطولة في فرع كرة القدم؟
4: أكيد إن شاء الله احنا شوف حافظنا على الإطار الفني الملاعبية زادي كيف كيف برسك 16 ملاعب رام هم بيدهم قعدوا زدنا دعمنا الفريق ببعض اللاعبين اللي هم لعبوا في القسم الوطني وعندهم معناتها خبرة, ونستناو كما قلت لك إن شاء الله الوليدات متاعنا احنا ناملوا إن شاء الله ذيك أول هدف لنا هو البقاء إن شاء الله, وعلاش لا إن شاء الله في المراتب الأولى معناها ما ينقصنا حتشين. فريق متكامل فريق معناتها مجانس إطار فني مع قدير وكفء, وإن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله القادم خير.
0: في آخر أخبار الرياضة وطبعا آخر أخبار النادي الإفريقي أعلن ياسين مريح اعتزاله كرة القدم نهائيا ووضع حد بذلك لمسيرته الرياضية بعد معاناة طويلة مع إصابة على مستوى الركبة أثرت في قدرته على مواصلة اللعب. أيضا من بين آخر الأخبار طبعا المنتظرة علي أريجيغا سيدير مباراة المنتخب التونسي ونظير البوتسوانيا تنزانيا علي أحمد علي أريجيغا المقارة يوم الاثنين 28 سبتمبر حساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. اليوم البرنامج الإعلامي للمنتخب الوطني التونسي الساعة 6:15 ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعبين رفقة اللاعب علي المعلول بقاعة الندوات بالملعب حماد العاقر ببيرادة الساعة 7 مساء طبعا ساعة الربع ساعة الأولى من حصة تدريبية مفتوحة بالملعب الفرعي برادس بوتسوانا طبعا الساعة 7:30 الندوة الصحفية لمدرب منتخب بوتسوانا تالوبا ماتشين انتاجا رفقة اللاعب موتشا بقاعة الندوات بملعب حماد العاقر برادس, والساعة 8 مساء ربع ساعة الأولى من الحصة التدريبية مفتوحة بملعب حمادي العاقر برادس. إلى رياضة القاعات وكرة اليد مباريات الجولة الرابعة الذهب النادي الإفريقي فاز من جمعية الحمامات 27-23 انتصار نجم الساحل أمام اتحاد التميمي 31-26 فوز بعث بن خيار منزه الرياضي 32-25 انتصار نصر طبلبة أمام سبورتيغ المكنين 27-25 فوز الترجي الرياضي التونسي أمام نادي كرة اليد بجمال 39-18 ونادي سقط الزيت ينهزم أمام مكارم مهدية 26-32. الباسكيت كرة السلة جولة افتتاحية النجم الرياضي الساحلي فاز أمام ملعب النابلسي 77-62 شبت قيروان بنفس النتيجة أمام اتحاد مناسيري 77-62 انتصار الإفريقي أمام نجم الرياضي بحلق الواد 80-68 انتصار نادي الرياضي الصفاقسي أمام نجم الراتسي 68-46 فوز شبت المنازة أمام اتحاد الأنصار 77-42 واليوم مباراة أمل حمصوصة وداليا الرياضية بقرنبانية بداية من الساعة 5 مساء. هذا بالنسبة للباسكيت. في السيدات مباراة ودية في كرة السلة سيدات كبريات النادي الرياضي الصفاقسي يفوز أمام النجم الرياضي الساحلي 57 مقابل 35 مباراة دارت في قاعة إمساك. أختم أخبار الرياضة بالمنتخب الإسباني اللي حسم قمة الجولة الأولى مجموعة ثالثة المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 بعد انتصاره على مضيف والمنتخب الإنجليزي 3-2 البارح على ملعب ويمبلي في لندن، ومباراة ذات بقوة. وافتتحت إسبانيا التسجيل عن طريق لامين يامال الدقيقة الثانية قبل ما تنجح إنجلترا في قلب النتيجة 4 دقائق بهدفين من أنتوني جوردون في الدقيقة 36، هاري كين في الدقيقة 40، وأهدر كين فورس تعزيز التقدم منتخب بلاده وأفشل في تحويل ركلة الجزاء للهدف في الدقيقة 53. المنتخب الإسباني يستغل الفرصة ليعود بقوة في المباراة وأدرك أليكس باينا التعادل دقيقة 60 قبل ما يمنح ميكايل أويارزابال المنتخب الإسباني هدف الفوز في الدقيقة 74. نقطني الأخبار، تحية طارق بكور على مستوى التأمين الفني، منعم جمال على المستوى الديجيتال. عودة إلى ريمة، تواصلنا معكم أحمد حاج طيب المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: مولد إمجي 143 ما يترتش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي الابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الربحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
1: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: الثامنة صباحا.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش. الجمعة هذه ام جي ونظيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: تذكرة للذاكرة.
4: متحف إذاعة صفاقس هو متحف مؤسساتي داخلي غير مسجل طبعا على قائمة المتاحف التونسية، وقع ترتيبه في التسعينات من القرن العشرين. يمسح المتحف أكثر من 20 متر مربع، ويتخذ منبه الإذاعة ركنا يختزل فيه تاريخ الإذاعة التقني بالخصوص، وجزءا من تجهيزات وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس أيضا. إن قيمة هذا المتحف المخصص لضيوف الإذاعة تكمن في حفظ ذاكرة أول مؤسسة إذاعية جهوية في تونس. يعرض المتحف تجهيزات عتيقة كانت تستعمل في استوديو الإذاعة الأول بالمسرح البلدي، منها أول آلة تسجيل وبث ومازج صوت وأول ميكروفون، تعود كلها إلى بداية البث سنة 1961. ومن المعروضات الأخرى قارئ اسطوانات يعود إلى سنة 1972، وأول جهاز إعلامية منذ سنة 1990. يعرض المتحف كذلك آلة تليكس التي تمد الإذاعة بالأخبار، وأنواع متعددة من الميكروفونات الإذاعية والهواتف التي كانت تربط بين الإذاعة والجمع الكبير والبث الإذاعي بسيدي منصور، مخصصة للتنسيق لرفع الأذان. وتشد انتباهنا عند زيارة المتحف الصور الفوتوغرافية التي نقرأ من خلالها أهم المحطات التاريخية، مثل تدشين الإذاعة في 8 ديسمبر 1961 بحضور الأستاذ الشادلي القليبي وعبد العزيز عشيش أول مدير للإذاعة، ومقر الإذاعة القديم الذي تحول إلى نزل عصري في قلب باب بحر، وصورة شيخ التراث الشعبي محمد بودية.
5: مع تحية رضا القلال.
6: 10 دايما
7: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

8 دقائق بعد 8 متاع الصباح. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس. نرحب بكم ناس كل دينا معكم المشوار من 6 مازلنا متواصلين حتى للتسعة. تحية للناس كل اللي تابع فينا واللي زادة تلتحق بينا الآن في الاستماع, وتحياتنا الكامل للفريق اللي أمن هذا اللقاء. طارق بكور في الإخراج الفني, دكتور منعم جمل في الإخراج التلفزي, ريم بن جويرة معكم في الأعداد والتقديم, أحمد الحاج طيب في المواكبات والمحطات, وتحياتي لكل الأصدقاء والأوفياء اللي تفاعلوا معنا منذ الصباح الباكر, علي طهاري, روضة سلامي, صادق سيالة, تحياتي ليك, سعاد القلسي, حمادي بكاري, كل الأوفياء اللي تابعونا واللي يتفاعلوا معنا واللي يتواصلوا معنا مشكورين. ما شاء الله احنا برشا شباب مبدع ومتميز وأطفال زادة متميزين في عديد المجالات, تألق جديد وإنجاز تونسي مشرف من الحنشة نحو العالمية, تألق جديد حقه ابن الحنشة محمد بديس بن فرحات بعد تتويجه بالمرتبة الأولى عالميا والميدالية الذهبية في البطولة العالمية للحساب الذهني المقامة حاليا قامت بألمانيا. محمد بديس حقق الإنجاز هذية تحت إشراف المدربة إيميل جابر, ويأكد مرة أخرى أنه أبناء تونس وأبناء صفاقس وأبناء الحنشة قادرين على التألق ورفع الراية التونسية في المحافل الدولية. ألف مبروك ما شاء الله محمد بديس بن فرحات, ألف مبروك للبطل ولعائلته ولمدربته والأهالي الحنشة الكل ولتونسنا عزيزة. إنجاز نفتخر به, وإن شاء الله مزيد من النجاحات ومزيد من التتويجات. أنا الأول وأحب المركز الأول حاتم عمور, حاتم عمور الفنان المغربي اللي نهديه هذا النغم المحمد بديس بن فرحات المتوج بالمرتبة الأولى على مستوى عالمي, إنجاز تونسي كبير الحقيقة, فرحانين به بتتويجه بالمرتبة الأولى عالميا وميدالية ذهبية. إن شاء الله يكون حاضر في استديوهاتنا, اكيد يفرحنا برشا انه يجي لاستديوهاتنا ونفرحوا معاه وبتاع.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ل 149 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 17 دقيقة بعد الثامنة صباحا، أحلى الصباحات لكل مستمعينا، للناس اللي تتابع فينا، وأكيد احنا في متابعة لكل التظاهرات، خاصة التظاهرات اللي من شأنها تكون عندها إفادة كبيرة على تلامذتنا وعلى مجتمعنا ككل. تنظم اليوم جمعية أبواب بالشراكة مع نادي ليونس صفاقس طينة مع المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 تظاهرة تحسيسية حول التربية على التضامن لتلاميذ المدرسة الابتدائية باللوزة والأوليائهم اليوم الأحد 27 سبتمبر بداية من الساعة 9 صباحا. بعد شوية إن شاء الله تكون الانطلاقة. نحب نستقبل الدكتور ضيفنا مشكور حاضر معنا، الدكتور وسيم السلامي رئيس جمعية أبواب ورئيس لجنة الصحة النفسية نادي ليونس طينة. أهلا وسهلا يا دكتور، صباح النور.
1: اهلا، صباح الخيرات،
0: مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا على الاستضافه الرشيقه هذه، يعتقد دائما موجوده في قلب الحدث.
0: يعيشك، شكرا لك وتحياتي لكم، وشكرا انكم تقوموا بمثل هالتظاهرات هذه المهمه اللي من شانها انها تزرع روح التضامن والمحبه والرحمه في صفوف ابنائنا التلاميذ. مهم جدا انه نربيهم منذ الطفوله الحقيقه، نربيهم على جمله من المبادئ اللي من بينها التضامن.
1: صحيح، هو التغيير تعطيه يعطيك، معناتها
0: صحيح.
1: عندما
0: اللي تزرع تلقاه، هذا هو
1: فيه. نعم، وخصوصا هالتكوين يكون معناتها في التكوين هذا يكون مش بالكلام فقط، مش بال
0: يكون بالأفعال وبال نعم
1: تعطيه الإكزامبل
0: على أرض الواقع، معناها يشوفوا يعيشوا.
1: وهنا مهم معناتها تحسيس الأولياء، تحسيس المدرسة وجانبها التربوي بطبيعة، معناها هي تربوية ثم تعليمية، معناها هم العناصر المهمين اللي يخليوا المدرسة في المركز متاع الجمهورية.
0: نعم،
1: لما أقولها لما تعجبني الصورة هذه، أنه المدرسة هي مركز الجمهورية، وإذا نحب جمهوريتنا معناتها تنتصر وتكون عندها القيم الممتازة،
0: صحيح.
1: المدرسة هي كيف كيف معناتها تتبنى وتربي على هذايا.
0: نعم صحيح، هذا هو، هذا مما لا شك فيه. دكتور تعطينا فكرة عن التظاهرة اللي بعد شوية إن شاء الله باش تنطلق، انتم توا في الطريق.
1: نعم احنا في الطريق. احنا نحب نشكر بارشا معناها إدارة المدرسة والفريق البيداغوجي متاع المدرسة، اللي احنا معناتها احنا ننظموا احنا وياهم في الحقيقة معناتها، ويكونوا حتى تلامذة يشاركوا في التظاهرة هذه، يشاركوا بمعناتها مبادرات مع الفريق البيداغوجي متاعهم. المندوبية شخص اثنين اللي نتعاملوا معها ونتعاونوا معها ونلقوا دائما معناتها تشجيع. نادي ليونس طينة معناتها وجمعية أبواب معناتها عندهم شراكة مع بعضهم ويحاولوا يخدموا في الاتجاه هذا. إذا البرنامج مش يكون على جهتين، على بابين، باب يخص التلاميذ، تنشيط ترفيهي فيه اللعب وكذا، معناها حول القيم هذه متاع التضامن. مش نستعملوا مثلا دماء العرايس معناها لتسهيل العملية وتسهيل التعبير معناتها عند التلامذات. ثم شريط فيديو بتاع صور متحركة قصير يحكي على القيم هذية ويكتبها من التلاميذ. موازاة ثم نشاط لفائدة الأولياء وبعض المعلمين مربين حول كيف نربي الأطفال على قيم التضامن
0: والتأخي ومساعدة الآخر وهذه الكل.
1: نعم، في خلال من خلال الصباحية ثم معناتها وقفة صحية معناتها نقولوا بوز سانتي اللي هي شعملوها شوية تقليدي وصحي شوية زميت بالرمان لتحديث الأطفال على أهمية
0: أهمية فطور الصباح وأهمية أنه يكون صحي ومفيد وفيه برشة برشة هكا منافع للصغير. شكرا لك يا دكتور.
1: أيوة في نفس الوقت متناغم مع التراث متاع الطبخ ومتاع الأكل متاعنا معنا.
0: نعم أكيد أكلاتنا التقليدية واللي تربينا عليهم وتربيوا عليهم جدودنا واللي مهم برشا أن نستحضروا لهم ونرجع لهم للفوائد الكبيرة اللي فيهم. يعطيك الصحة. شكرا لك يا دكتور. كل التوفيق إن شاء الله لكم. تحياتي لك الدكتور وسيم السلامي رئيس جمعية أبواب ورئيس لجنة الصحة النفسية نادي ليونس تينا. موافقين إن شاء الله من خلال هذه التظاهرة التحسيسية حول التربية على التضامن اللي باش تكون بالمدرسة الابتدائية باللوزة بعد شوية إن شاء الله بداية من 9 متاع الصباح حتى نص نهار ونص. شكرا لكم وتحياتي لكم وكل التوفيق.

تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا والناس اللي تتفاعل معنا، مشكورين جدا كل الأوفياء واللي يختاروا ديما إذاعة صفاقس ويبقوا مع مختلف البرامج يكونوا حاضرين. شكرا لك الحاج بوعزيز وزوجته مدام شريفة، كل الأصدقاء تحياتي لكم. روضة السلامي تقول لي نحب نسمع غنية صبر باعي ألف السلامة، نهديها لكل مريض إن شاء الله باللطف عليه. زيدا تقول إن شاء الله لباس سي نعمان الكشو رئيس جمعية سور صفاقس، إن شاء الله باللطف عليك سي نعمان، ربي يحفظك وربي يمتعك بالصحة وإن شاء الله الناس كل في صحة جيدة، واللي مقلق شوية إن شاء الله ربي يشفيه وربي يعافيه. تقول نحب تحية مني من كل أعضاء الجمعية لكل أحبابه وعائلته الكل، وقولوا له إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويقيمك سالم سي نعمان. شكرا لك. احنا سمعنا صبر الباعي في عاشق مغروم وسبعنا له في إيقاعات، دونك قولوا له ألف سلام عليك سي نعمان وإن شاء الله ربي يحفظك وربي متعك بالصحة. سي علي التهاري كيف كيف زاد تحياتنا ليه، المربي صادق سيلة تحياتي ليك، صباحك ورد وفل وياسمين صديقة سعاد القرصي كيف كيف زيدا إن شاء الله يسعد صباحك ويسعد كل أيامك وإن شاء الله أيامنا كلها خير وكلها بركة، احنا والأصدقاء الكل والناس كل اللي يتابعوا فينا مشكورين. من بين التظاهرات اللي زيدا نلقاوها اليوم بتاريخ الأحد 27 سبتمبر، نلقاو بداية من 10 متاع الصباح إن شاء الله باش تنطلق بالمركب الشبابي بالمهدية أولى مشاركات جمعية الشطرنج ونادي الشطرنج بالمهدية، نادي الشطرنج والألعاب الفكرية باش يكون بدار المهندس بصفاقس باش يمثلوا ضمن جمعية الشطرنج بالنادي التعاون المهدية كأس تونس للشطرنج في هذه المسابقة الدور التمهيدي الأول اللي باش يكون اليوم إن شاء الله ينطلق مع العاشرة صباحا. بعد شوية إن شاء الله زيدا باش يكون حاضر معنا أحمد الحشطيب باش يعطينا فكرة عن أسعار وبورصة الأسعار في سوق من الأسواق البلدية واللي معروف كل نهار أحد برشا ناس تختاروا وجهة باش يقضيوا قضية أسبوع كامل وكل مستلزماتهم، دونك هو باش يعطيكم فكرة على أهم الأسعار والأجواء غاديكا في سوق لحد مع أحمد الحشطيب بعد شوية إن شاء الله بعد النغم يكون حاضر معنا. هذه إيقاعاتنا نديوها لكل مستمعينا اللي تابعوا.

0: صباحكم ورد وفل مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. احنا توا باش نعيشوكم اجواء اخرى، بورصة الاسعار والاسواق والناس اللي تختار ديما قضيتها نهار لحد، تقول لك نهار لحد ذيك قضية الاسبوع. شوفوا احمد وين وصل. اهلا وسهلا يا احمد. اهلا وسهلا احمد، مرحبا بك من جديد.
1: كل مستمعين الاوفياء، واخترنا اليوم باش ان نواكبوا حركه المواطن في الاسواق، وبالتحديد اخترت باش نكون اليوم موجود في سوق الحد بطريق منزل شاكر. نعرفوا ان السوق هذه
0: كيلومتر 8 تحديدا،
1: خصوصا يوم الاحد، وبالاساس فما حركيه لعدد كبير من الخضروات للغلال، كيف كل المستلزمات تقريبا نلقاوها في السوق هذية، خضر وغلال وحتى يعني مستلزمات أخرى.
0: نعم.
1: ناخذ فكرة عن البورصة متاع الأسعار، وإحنا نعرفوا أنه الأسعار في الوقاية هذية هي نمحالة يعني غالية شوية، يعني

0: في المدينة، لكن شنو اليوم الحال الأسواق، حال الأسعار هذه في سوق الحد؟ معنا خونا عادل اللي باش يعطينا فكرة عن هذه الأسواق. أهلا وسهلا بك سي عادل.
1: السلام أخويا،
0: نهارك زين، إيش أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: كيفاش اليوم تشوف السوق نتاع الحد؟ ما شاء الله، يعني فما حركية.
1: فما حركية موجودة
0: وديما ديما هكاي، يعني ديما
1: السوق لحد فيه حركيه، فيه لعبات.
0: ايوه
1: ديما فيه الخاطر، فيه لعبات.
0: ايوه طيب. ما شاء الله نلقى انواع جديده، يعني ظهرت في من الغله بحسب يمكن
2: رومين نتصور موجود،
0: يعني فما البلح الدقلاني موجوده هنا يعني في السوق.
1: اي البلح طاح تو طاح البلح تو.
0: ايوه
1: موجود البلح
0: والرومان موجود.
1: لا الرومان مازال شويه،
0: مازال شويه،
1: مازال شويه الرومان.
0: ايوه
1: البلح طاح،
0: البلح طاح. وفما حتى الدقله، يعني الرجدي يسميوه زاده. فما
1: اي الدقله هذيك جاي يجيبوها من الفريقوات، من الفريقوات.
0: ايوه اما الاصليه ما زالت،
2: معناها غلت السنه ما زالت.
1: تو طاح البلح، كيفاش يطيح البلح والدقله؟
0: حتى الاسوام يعني اوكي ما بين 4000 5000 يعني.
1: الدقله
0: غلت السنه ما زالت.
1: لا ما زالت، ما زالت. لون البلح طاح الجديد.
0: برشا مواطنين يسالوا على اسعار الخضروات، يعني ما زالت غاليه والا رخصت شوي؟ يعني هنيا في السوق باعتبارها سوق شعبيه، تعطينا فكره عن الاسعار هذه.
1: كانت الطماطم غاليه.
0: قديش على قديش؟
1: طماطم ب 4000 نبيعوا فيها.
0: 4000
1: 4200.
0: اي
1: طماطم غاليه.
0: غاليه يعني.
1: اي
0: سينو يعني بقيت في الاسواق في المتناول.
1: في المتناول هذيك
0: يعني.
1: السوام عاديه.
0: البطاطا على
1: 2500 مسعره.
0: اي البصل على قديش؟
1: البصل 1500 1300 كل حد باش يبيع.
0: كيما الفلفل المسكي يعني، حتى
1: الفلفل المسكي ب 1500 1500 1500.
0: هاي. وبالنسبه للخضر الورقيه كيما التابل كيما الماء. معنا صديقنا هو اللي باش يعطينا فكره على الخضر الورقيه، باعتباره انه العائله تشتهي حتى انه تعمل فين بسبيس كذا. اهلا وسهلا بك خويا الغالي.
1: الحمد لله.
0: لاباس
1: الحمد لله.
0: توا هي لحد هي نهار اللمه يعني نتاع العائله، وفما بعدك تمشي نحو البسبيس. الربطه في وسط الاسبوع وصلت حتى ال 4000 يعني نتاع البسباس هنيا. بالنسبه لكم على قديش يعني؟
1: بالنسبه لنا احنا نبيع فيها ب 600 700 الربطه. فلاح احنا فلاح، لكن بالله نحب نوجه نداء لاي واحد في السلطه، الوالي، المعتمد، البلديه، راهو المكس غالي ياسر لنا.
0: المكس يعني
1: انا نجيب في 600 ربطه، معناها ندفع لهم في 50000 وزيد المزود وزيد وزيد. اخوي كيفاش تحب توصل للقط؟ أي. مع السخانة، موجة السخانة السنين جات.
0: انتم منين تجيو بالضبط؟
1: نجيو من الحنشة.
0: من الحنشة
1: وجبنيان حزق الكل.
0: هذه سلعة اليوم يعني.
1: هي سلعة اليوم.
0: شو تبيعوا مثلا يعني؟
1: كل شيء، سلعة ورقية، سلك، معدني.
0: على قديش يعني الربطة هي تسمينا يعني؟
1: ب 600 الربطة على بعضها.
0: 600 بعد نوس، سلق، بسبيس، تيبل.
1: اي بما ان موجة السخانة اللي جات مفرطة السنين قعدت السلعة شوية على غالي. اما قليل تحضر الجديده ترخص، ترخص ترجع ل 3000.
0: قاعده ديما الطماطم هي الغاليه.
1: الطماطم
0: هي
1: الغاليه. الطماطم بس سخانه ما برك اللي فضل السلعه صنيع. سخانه ما فرطريش.
0: اي صحيح.
2: لانه في اخر الموسم الطماطم هذاك عليه.
0: وصل خويا الغالي على اساس كونه لابد انه المكس
2: نعاونوا الفلاح، نعاون خاصه الفلاح كي يبيع يكون المنتج المستهلك
0: يكون معقول يعني بالمقارنه مع السلعة اللي تجيب فيها يعني.
1: إيه انت نحن مداخلنا ضعيفة، مداخلنا ضعيفة. ويزيد ندفعها مش نصور، ندفع ماكس ومازوت ونروح.
0: صلى ربي يجيب القسم، يعطيك الصحة خويا الغالي. هي فكرة اليوم خليناها مع التحية ليك سي عادل. كيف هذه البطاطا شنو تعملها بالضبط انت يعني؟
1: هذه بالتراب، بالتراب نغسل به.
0: تغسلوها يعني؟
1: نغسلها.
0: هذه البطاطا اللي تتعمل فريت، لأنه فما البطاطا الحلوة كيف
1: اي الحلوة يعني. تو الأكثرية حلوة راهو كله فريكوات، فريكوات
0: نتاع الفريد. على قديش تتباع البطاطا كالعاده؟ 2500 يعني.
1: 2500
0: هذه ربما فكره عن الاسوام بالنسبه للخضر والغلال. ونقوم بجوله يا ريم على الاقل باش
2: نعرفوا على اكثر انك خاصه
0: نتاع كيف الاسوام. كما قلت لكم البلح وال
2: يعطيك الصحة يا أحمد، أنك وصلت صوت الفلاح، خاصة أنه من المنتج إلى المستهلك
0: في السوق هو البلح يعني. كيف الرجدي ب 4000 و5000. هاي
3: الرابع
0: مركزين.
2: نعم واضح انه فما اكتظاظ في السوق.
0: أكيد أكيد يا ريم، وأنا قاعد أن نشوف يعني في نوعيات أخرى من الخضر والغلال، لأنه حكينا ربما لا محالة على الخضر الورقية، حكينا على الأسعار متاع كل يوم متاع الخضرة كما البطاطا كما الطماطم كما الفلفل اللي هي يمكن الخضرة اللي تستعملها العائلة يعني
2: بشكل يومي، ولكن نعم وخاصة توا معناتها الورقية باش نوليو نستهلكوها مع الطقس مش يبدا يبرد شوية، دونك باش نقبلوا على انه نستهلكوا الورقية تابل وسلق ومعدنوس وبسباس، وخاصة نهار الأحد باش تتلمد العائلة على حاجة هكا ديري وبنينة ان شاء الله تاكلوها بشفاء الناس الكل. قلت لك زادة هي مش أول مرة يتشكاوا لنا الفلاحة من الأدائات، ويقولوا خاصة سوق الأحد غالي بالمقارنة مع بعض الأسواق الأخرى، كيف يقارنوها يلقوا الأداء البلدي أغلى من كما سوق الاثنين وغيرها من الأسواق، دونك ما فيها بيس خاصة الفلاح اللي هو أضعف حلقة نعاونوه باش أنه ينتج، ونعرفوا الفلاحة قديش يتعبوا على منتوجهم ويقوموا من الفجرية ويبدأوا يحاضيوا في القطاع اللي يخدموا فيه مهما كان القطاع، ديما احنا كل الدعم ليهم والمساندة وهما الركيزة الأساسية الأولى باش أن يأمنونا أمننا الغذائي، وهي القاعدة اللي نجمو نبنيو عليها كل شيء تقريبا، القطاعات الكل تنبني من الفلاحة. تحية لكل أخوة الفلاحة اللي ديما تعبين واللي إن شاء الله ربي يرزقهم الرزق الواسع. شكرا لك يا أحمد، مازلت عندك أجواء متاع سوق ومازال أسعار.
0: بالفعل يا ريم، هو هنية التفاح على 5000، هذي حسب اللي موجود في السوق، الدقلة فما حتى الدقلة جديدة فما 7000 يعني حسب ما موجود هنية، ولكن ما أسفوار يعني الفلاح يقل يعني أنه دقلة فريقويت، ولكن هنية موجودة الدقلة جديدة على 7 دينارات الكيلو.
2: نعم.
0: وكيف كيف التفاح على 5000
2: والرومان توجد ولا
0: لا على قديش
2: احمد الرومان توجد؟
0: الرومان ما هوش موجود، مازال ربما مازال ما طاحش الرومان
2: لخاطر امس هما يبداو تقريبا يحضروا من السبت العشيه، امس شفت معناتها موجود الرومان يمكن في أماكن أخرى وألا في سعمة وفيه خاطر مازال فيل الناس تقبل عليه وخاطر مفيد برشا. يعطيك صحية أحمد،
0: تعد عليه الصيفية والسخانة فما حتى أنه فما ذبابة يعني ولا لكن ناموسة اللي تضرب الكابت الرمان، ويمكن نوع من المرض للرمان هو هيك، هو يمكن السبب اللي خلى الرمان ما هوش موجود بكثرة يمكن ربما في الفترة هذه، وما زال ربما الأيامات القادمة توي توجد إن شاء الله
2: إن شاء الله،
0: وأنه نوعية الرمان الجيبسي هي وحدها يعني في السوق في الأسواق
2: في البنا على البنا وحتى رمان تستور زيدا
0: يعني كيف كيف أي، وحتى رمان تستور بالفعل والهيك الحمورية اللي نلقاوها في الرمان متاع تستور واللي يستعملوه يعني يتباع حتى عصير الرمان في تستور يعني تعصر حاضر باش يعني
2: يبدأ خاصة فرشك ويبدأ هكا بنين وفيه برشا فوائد. يعطيك الصحة يا أحمد، عايشنا أجواء السوق اللي فيها برشا إيقاع، فيها برشا ناس تختار أنها تقضي نهار لحد، ربي يعينكم وربي يرزقكم الناس الكل ويجعلها بركة، احنا كيف ما نقوله معناها يجعل في كل حركة بركة وفي أرزاقنا الكل إن شاء الله بركات. شكرا لك يا أحمد، تحياتي لك ولكل الفريق اللي أمن معاك هذه المحطة.
0: صديقنا أحمد المجدوب اللي نوجهه بالمناسبة التحية يا ريم.
2: شكرا لي أحمد المجدوب قائد الرحلة، تحياتنا لي وتحياتنا لك يا أحمد.
0: وبعد شوية باش نكونوا موجودين قدام مؤسسة تربوية نحكيوا على اسم الشخصية اللي تحمل اسم المؤسسة التربوية.
2: نتصور في نفس الثنية نتصور في طريق مازل الشكر مش باش نبعدوا برشا. ابقوا معنا.

0: 56 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. تحياتي لكل المستمعين، لكل الناس اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس، مشكورين. نختم مع أحمد في لقاء هكا وجيز، تقريبا 4 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية لقانا. مرحبا بك يا أحمد. أهلا وسهلا يا أحمد.
1: مرحبا بك يا ريم مجددا، ومن السوق إلى مباشرة المؤسسة التربوية اللي نحكي عليها اليوم هي المعهد الثانوي محمود مقديش اللي موجود بطريق منزل شاكر، ويستمد اسمه من اسم شخصية معروفة ولد في صفاقس وحافظ القرآن، وفي الجامعة الكبير بصفاقس تلقى علوم مختلفة في التفسير والحديث والفقه على كبار العلماء كما الشيخ رمضان بوعسيدة والشيخ علي الأمي. وبتبات حال سافر محمود مقديش إلى جربة وجد فيها الإقامة والتعليم وتعلم هناك، ومن بعد تزوج وأنجب ذرية وسافر إلى مصر ينهل العلوم من علماء الأزهر وينسخ الكتب قبل ما جاء لصفاقس مجددا وباع الكتب هذه. الأكيد وأنه محمود مقديش عرف بتحصيله للعلم وألف كتاب مهم جدا هو نزهة الأنظار، هو كتاب على رحلات، وهي فرصة أنه اليوم وإحنا نحكيه عن اليوم العالمي للسفر، وأنه هذه الكتاب مهم جدا للاطلاع عليها والقراءة متاعه. وإحنا موجودين بجانب المؤسسة التربوية محمود مقديش المعهد الثانوي اللي نلقاه يعني منارة للعلم وكيف كيف
0: للإبداع
1: والتحصيل العلمي والنتائج المتميزة. هذه اللي حبيت نوصله، هذه المعهد اللي موجود بطريق منزل شاكر.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك على مختلف المواكبات. تحياتي لك أحمد الحشطيب، تحياتي كامل الفريق اللي أمننا هذا اللقاء، طارق بكور في الإخراج الفني، منعم جمال في الإخراج التلفزي، كنت معكم ريم بن جميل، أحمد الحشطيب في إعداد وتقديم هذه الحصة. قلكم إلى اللقاء ويومكم مبارك وسعيد.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الوضع الجوي اليوم بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا السواحل الشرقية أثناء الليل، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. تواصل بلدية صفاقس أشغال تنظيف وجهر بلوعات تصريف مياه الأمطار بمختلف الأنهج والشوارع بهدف تعزيز جاهزية شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من تراكمها. وقد شملت هذه التدخلات نهج اليمن، نهج النيجر، ونهج الموزمبيق، ونهج ناميبيا بحي البحرين. تختتم اليوم بصفاقس فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة التي انطلقت أمس بهدف دعم التبادل العلمي والخبرات في مجال طب الشيخوخة وتعزيز النقاش حول سبل استباق حالات الهشاشة لدى كبار السن والتعامل معها بمشاركة المختصين والمهنيين في المجال. في أخبار العالم، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلنت إيران اليوم أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل نزاعها مع واشنطن والكيان الصهيوني بعد أن رفض ترامب مقترح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء. ومع استمرار الصراع، دعا وزير الخارجية السعودي إلى ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، منتقدا عدم حماية المجتمع الدولي لأمن الخليج. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
1: على خاطركم.

0: يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار، يا صباح السعادة على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من حديقة البيت. انطلق معكم توا يتواصل حتى حدود الساعة 10 صباحا كالعادة. استفاقة جديدة، يوم أحد جديد، وإن شاء الله ديما نحاول نقدموا الإضافة لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي ينورونا بأنهم يكونوا معنا في الاستماع كالعادة في حديقة البيت. فريق كامل متكامل يتمنى لكم أحلى الأوقات، وقولكم مرحبا بكم الناس كل. طارق بكور في الإخراج الفني، إن شاء الله صباح أحلى صباح. دكتور منعم جمال في الإذاعة المرئية، إن شاء الله صباحك أحلى صباح سي منعم. كذلك في استقبال المكالمات الهاتفية سوفيا نخدم، الله يقول لكم مرحبا بكم الناس كل من توا حتى العشرة متاع صباح. مرحبا بكل تساؤلاتكم واستفساراتكم مكالماتكم الهاتفية حتى تكونوا معنا في حصتنا، تكونوا معنا وتدخلوا وتقدموا تساؤلاتكم واستفساراتكم المواضيع اللي تحبوا عليها انتم الكل على 70-164-280. عود الرقم 70-164-280. مرحبا بكم الناس كل. كالعادة مانيش وحدي في الاعداد والتقديم، وانما فريق كامل متكامل معنا الخبراء والمستشارين اللي كالعادة من نورينا في الحصة. ديما نبدأ بسي عبد الكريم، خاطر هو كبيرنا، ربي فضله ويخليه ويبارك في عمره إن شاء الله يا ربي ديما في الخير. صباح النور، صباح خبيرنا خير. الفلاحي سي عبد الكريم، نهارك سعد ليين،
1: نهارك زين، نهارك مبروك أنت والدكتورة أمال وكافة الفريق اللي معانا و أعوان ومديرة الإذاعة. نهاركم خير، نهاركم بركة، نهاركم ممطر
0: إن شاء الله يا رب.
1: ولو أنه الأسبوع هذا بخات باهية باهية بخات باهية
0: يتلمت،
1: أي منهم بخة جات باهية
0: الحمد لله،
1: نهار ثلاث ولا نهار اثنين الحمد لله يا رب.
0: يا الحمد لله يا رب لك الحمد، الحمد لله. دكتورة ميل الشاطي كالعادة تنورنا، الدكتورة المختصة في الانتاج النباتي، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة منورتنا.
2: يعيشك حنان وسي عبد الكريم، وتحية طيبة كالعادة الجميع مستمعين إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن، من بنزرت إلى رمادة إلى أقصى الجنوب.
0: إلى أقصى الجنوب، يا مرحبا بكم الاثنين. واليوم مش ننور مستمعينا في موضوع اللي هو هام مهم برشا، اللي هو القوارص. وما أدراك ما القوارص؟ أنا نعرف توا أميل تضحك ابتسامة عريضة زيدة تبارك الله ما شاء الله. احنا نحكيو على القوارص. القوارص توا برشا ناس يقولك كيفاش في غلة السنة، البعض يقولك بديت تتشقق لي، والبعض الآخر يقولك زعما لاباس، زعما هالمطيرة هزخات المطر ما يخليوهش فيسع تكبر الكعبة وممكن تتشقق لي وتتهلك لي. برشا التفاصيل نحبو نحكيو عليها باش نحميو، وخاصة خاصة ذبيبة الفاكهة اللي نبداو ديما خايفين بالك شي تدود الكعبة، بالك شي تفسد الكعبة، وبرشا تفاصيل أخرى مش يوضحوه لنا المختصين. سي عبد الكريم، القوارص وما أدرك ما القوارص؟
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، حصة ما أنت مفيدة جدا إن شاء الله للمستمعين والمستمعات. وأنه القوارص أنا عندي زوز عينات إن شاء الله أسبوع المقبل نعطيك منهم. عينة الكعبة ما شاء الله توزن حتى فوق النصف طن
0: ما شاء الله،
1: وبحذاها جارها عنده كله مشقق وجويت وبه. سألت قلت وش عملت؟ قال لي عملت البور في وقتين في فترتين، عملت البانفان كل شهر نعطي البانفان بلوس، عطيت هذوما اللي نقولوا محنا الخليط متاع لي زلق عطاء، وكذلك حافرة الأوراق قضى عليها بالخل والثوم. هذا ايش قال لي؟ قال لي قضيت عليها، ورغم السخنة والواحد الماء نسقي في الليل، حتى ما عنديش قوت أقول نسقي في الليل بسطولة ومنظم تشقيق، شقولي كعبتين ثلاثة حاجة حوادث خفيفة. بينما الآخر برشا مشقق وبرشا طايح تحت امه. قلت وش عملت؟ قال لي اعطيك الغبار في الخريف، واعطيت شويه نيتروجين امونيتر في جوان اكاو. هذه هي
0: المعادله
1: يعطي الصحه ما شاء الله. الكعب متاعه خيرات، الذبابه ما تدور شو ما عامل حصي لا تصفر كيما قلنا له، عامل العواد وبعد 50 سنتيم عمل ثلاثة كعبات مثلثين دايرين على البرتقالة بعد يجي 50-60 سنتيم والنتيجة ناجحة. شا عملت؟ قال لي ياسر عملت حاجة به ياسر احنا مستنسين نعملوا كل الدي ابي ولا الواح. قال لي يا اخي عملت حاجة اقوى منه. شنية؟ قال لي عملت مغرفة قهوة في الحصيلة بالفارينة وخلطتها بالماء برشا وزدت عليها الخميرة. قال لي ندخل باب الدار القرصية تضربي وهيك احنا اللي حبوا عليه القرصية اتراكتيف تجبدها
0: شوية فارينة وشوية خميرة
1: شوية فارينة مغرفة قهوة في الحصيلة مغرفقة باش ما تتعجلش. هي شتعمل هي؟ هي تبدأ تخمر تبدأ تخمر وتعطي القرصية. خي من اللي نشري الاخر والدي ابي ما هوش موجود واسمع على بالك وانه لا سوبر 45 ولا دي ابي ولا موني ما سماش في السوق
0: ما سماش. لازم نلقاو البديل ملا نبحثوا على البديل
1: وعملوا نشحت
0: لبس الحمد لله يا ربي هذا هو اللي نحبوه. بالعكس اذا حاجه بيولوجيه 100% راهو نحبذوها على خاطر خاصه العائله اللي فيها صغيرات فيها مش حتى صغار في بعض الاحيان تقع حتى شاب وحتى كهل يقول لك انا الغله نحبها من من من شجرتها تقع ينحي كعبه البرتقال يقشرها بيده وياكلها
1: ما شاء الله.
0: يقول لك انا هذاك هو الغرام اذا ما ناكلهاش من من شجرتها ولا تقع يقول لك نقصها في اثنين ونبدا نحب نشربها هكا. راهو فهم كل انسان كيفاش
1: حبيت نتقابل انا وياه باش نجيب اما ان شاء الله الاسبوع المقبل الكعبه نتاع الطمطم ما زالت ما صورتش هكا.
0: ما شاء الله ربي يزيد ويبارك ربي يزيد العينيه الخدمه تجيب يا بابا كذلك. معناتها دكتوره أميل هو لخص لنا سي عبد الكريم برشا تفاصيل هو يحكي على كيفيه العينيه السقي بسطلي الحمد لله هذه من العادات اللي اكدنا عليها تو خذوها المستمعين ربي يفضلهم ويخليهم. راه مش الفايده في الكثره لا الفايده في الجوده هذه ديما نقولوها. راه ريت انت كيما اي حتى مراجعه مش تراجع وانت ما عينكش كلمة تشدها وعشرة لا بينما كي تدخل مركز تحب تعمل سويعة مراجعة تركز بالكدا تعطي بالكدا نفس الشيء بالنسبة للنبات مش هكا سي عبد الكريم.
1: وهذا صحيح
0: واضح. دكتورة أميل بالنسبة للقوارص باش نستحفظ عليها باش توصل الغلة الموسمها باش توصل الغلة جيدة شنو أفضل مش تزيد تضيف لنا على اللي قاله سي عبد الكريم اللي انطلق من التجربة الميدانية المرة هذه قالك غيرت أنا
1: خطأنا دائما
0: أكيد ابن الميدان يحب الميدان سي عبد الكريم
1: معناتها نتعامل معها
0: أكيد
1: تطبيقيا دائما وابدا
0: هذه هو
1: ونشوف فيها شي الرياكسيون اللي تعطيها لي
0: الثمار نتاعها
1: ونمشي للخيان اصحاب الحداقه ندق باب الدار كاين دقيت لداري وندخل ونعاين ونشوف وناخذ عينات هذه هي ومن بعد نبلغوها لما نترك لي ذا.
0: واضح واضح دكتورة ميل
2: هي توا الفترة تتزامن مع أحسن فترة لتركيز المصائد اللي قال عليها مسي عبد الكريم هي اختيارات يعني للصاحب الحديقة سواء يحب يعمل المصائد الغذائية سواء بالفارينة وإلا بالدي بي وإلا فما مصائد فما أتركتيف آخر يبيعوا فيه جاذب غذائي آخر هو الهيدرولوزات بروتيين يبيعوا فيه في الباعة ينجموا يستعملوه في المصائد وإلا يقتنيوه هو محلول يحطوه في المصائد وإلا يقتنيوه مصيدة حاضرة اسمها يعني سيراتراب مش سيراتيت يعني
0: حاضرة تلقاها موجودة تقلوا بتاع ذبابة الفاكهة
2: هيك اللاصق ويعلقها
0: واضح
2: ينجم ينوع في المصائد تنجم تكون مصائد غذائية ولا مصائد لونية يعني تغط باللون الأصفر اللي يحكينا عليه قدش من مرة اللي نجم ندهنوه بلاصق زادة تجذب أكثر. الحاجة اللي نحب أنا إن نأكد عليها إنه راهو المصائد طوى تركيزها واللي عنده برتقانة واحدة ولا كليمونتينة واحدة راهو يلزم يبعد على الأقل متر وزوز متر من الشجرة ويركز المصائد
0: مش في وسط الشجرة
2: اللي
1: به هذا نظريا بارك الله فيك تطبيقيا البرتقانة لازقة البرتقانة مانبا دو متر ولا تر مانبا شامل
0: نعملوا له
1: يوخر 50 سنتيم يزي
2: الفايده مش في الـ في
0: وسط الشجره
1: اي قلت 12 متر هو
2: قلت أنا متر وحتى
1: متر أي متر حتى زود متر وقول لك يا أخي أنا ما عندي
0: أي لكن يا عبد الكريم إحنا تعرف الأخطاء اللي كنا نعملوها ومشكورة دكتورة ميل في النقطة هذه
1: كنا في الوسط
0: اللي إحنا في وسط الشجرة نرميها
2: أي خطرية وفي بين مطمئنين الشجرة تجي الذبابة تقرص تنجم تقرص قبل ما تمشي للمصيدة
0: هيك على جي ما نقوله نخرج من الشجرة
2: كي تبدأ ما هو إذا عنده جنينته كاملة معبية بالبردقين هذا اللي نشوف فيه ساعات واحد جاي تلقاه أربعة خمسة نسقهم في بعضهم واللي يتلز يحط فوسط البرتقالة وقد ما نكثفوا المصائد قد ما نعمل المصائد قد ما تكون النتيجة خي
0: بهي دكتورة أميل أنا نحب نسألك سؤال مثلا أنا عندي برتقين في وسط جنينة وأنا عندي هذا كله أربعة متر والسياج موش بعيد برش على البرتقين
2: نعلق
0: نش بنعلق في السياج
2: نعلق في السياج
0: اذا السياج في الوسط تلقى فيه هذيك هكا كزينه معناتها نجم نرمي فوقها وبرا مش لازم نعلقها تفي بالغرض
2: اي تفي الفايده فما مصيده هي مركزه
1: موجودة. واضح.
2: الحاجه الاخرى انه هو توا يلزم زاده يكمل يواصل الري نتاعو ما يقولش هاي صبت المطر نكتفي بالمطر يلزم يواصل الري نتاعو بانتظام يكمل باش حتى راهو حتى قريب النضج راهو ينجم يصير التشقق ويحضر يبدأ يحضر للموسم المقبل خاطر الشجرة تبدأ تحضر روحها في نفس الوقت للموسم المقبل انه هو يحضر شوية هيك العظم اللي نحكي عليه ولا المستسمد اللي نحكي عليه يكون غني بالكالسيوم خاطر هو الكالسيوم يعاون البرتقالة برشا باش ما تتشققش
0: يعني هيدش مش نقول لك تولي ما عملش الكالسيوم ويقول لك انه والله خايف لا يتشقولي تو الحمد لله يا ربي ربي بقى علينا الستر مازال الليمونات مرجلين زعما تلحق تجم تلحق رشة الكالسيوم توا وإلا لا
2: هي ماذا بينا الكالسيوم كانت بكري يعني
0: مش توا
2: توا قريب النضج
0: واضح
2: توا الكليمونتين الشهر الجاي مشي يعملوا الكالسيوم يعني مش سريع يعني التجاوب يعني يحب له وقت باش يتفتت ويعمل
0: واضح حتى رش ورق حتى رش
2: هو لا. ما هوش مضر ما احنا ماذا بينا
0: نبعده سيء وصلنا لمرحلة النضج توا
1: انا نزيد نضيف لها الدكتورة وانه الكليمونتين حمارت الناس وحمارت لان هي خاصة الشنوة النوعية البدرية ما زالوا الاخرين
0: ما عندهم الانواع الاخرى هما وطن
1: لا حتى الشنوة لا الشنوة بدرية وغالية تمشي لولا
2: عملية الجني متاحة تكون خضرة لك
0: خضرة
1: مستخدمة
0: هذيك الولادية اللي تهبط للسوق تبدأ مستخدرة شوية وفيها شوية برتقالي
1: نوعية الشنوة بريد الشنوة
0: واضح
1: وربي إن شاء الله يتعدل الصابة باهية
0: أمين يا رب العالمين
1: وناكلوا البرتقال
0: هذه هي ولو أنه سنة توقعات بأنها أقل
2: توا فصل الخريف البرتقالة ولا الأشجار الأخرى باش تعطي لنا السبل الجديد باش نحميوه من الحافرة اللي قال عليها سي عبد الكريم حافرة أوراق القوارص يلزمنا ندخله بالمداوات بحكم إنها هي فيها الغلال ماذا بينا ندخله بمبيدات وبيولوجية وإلا بعصارات نباتية اللي مساعدينها ومن بينهم الخلطة اللي قال عليها سي عبد الكريم نذكرهم في الخلطة إن هو إيترا ماء عليها مغرفتين خل أي نوع من الخل هو
0: أبيض اللي هو
2: أبيض تفاح اللي هو عنده الخل
0: صناعي يعني ولا طبيعي
2: اللي
0: موجود
2: وراس ثوم نرحيهم مع بعضهم نخليهم من 4 سوايع إلى 24 ساعة يعني ما عندهاش الوقت مش محدود ونرشوا به الطريقة اللي هي تعمل بها الخلطة هذه إنها هي تهر
0: ممتاز
2: فما حاجة أخرى إنه هو النباتات الصديقة اللي أنا نحبها برشا تكون وكالتنوع البيولوجي في الحديقة متاعنا ماذا بينا كي تبدأ عنا برتقالة نزيد بحذاها يا ما نعناع يا ما عطرشية
1: عطريات
2: وخاصة
1: العطريات
2: الحبق هيك السوري يعني هذايا الكلهم طاردين
0: النعناع العطرشية والحبق السوري
1: والخزامة
0: والخزامة
2: كلهم بيهدوا مطر، هذو مطاردين للحشرات الضاره ويستقطبوا الحشرات النافعه
0: يا عيني.
2: وزيد فوق ذلك انهم هما النباتات الصديقه هذه، ان هي اول حاجه تبرد التربه، ما تخليش اشعه الشمس تكون قويه وتوصل للتراب. ثاني حاجه تحافظ لنا على الرطوبه اللي موجوده في الارض، يعني تنقصنا من عملية التبخر. وثالث حاجة إنها هي تحافظ على التنوع البيولوجي، واللي هذا حكينا عليه قداش من مرة، راهو الحديقة متاعنا ماذا بينا ما تكونش صحراء قاحلة فيها كعب البردقانة وكهو تلقى الأرض من لوطة عريانة، راهو ماذا بينا نحافظ زادة على التربة ونحافظوا على شوية الماء، سطيل الماء اللي احنا صبيناه في الأرض
0: يا عيني، ونستمتعوا بالاثني. من فوق كنشوفوا الخضرة واللون البرتقالي هو بدأ يتلون، خاطر نعرف برشا مستمعين راهو عنده غرام حكاية يقعد يغزر هكا البرتقينة يبدا عامل غرام. من ناحية البرتقينة وتستمتع بها، وفي نفس الوقت المذاق الطيب، وفي نفس الوقت تستمتع زادة بريحة النعناع وإلا العطرشية، اللهم صلي على النبي، أول ما تسقي تبدأ الريحة عليلة ولا حبق ولا غيره، حاجة ممتازة جدا.
2: وفما حاجة توا وقتها إنه هو حكينا عليها إحنا الحصة الفارطة، إنه وقتها والغراسات ماذا بينا كي نزرعوا هكا فتحت البرتقانة شوية مع دنوس ومع شوية كلافس، نخلطوا مع دنوس مع الكلافس يكون سطور سطور هيك، الخليط هذاك زاد الكلافس تحمي المعدنوس وتحمي السلق وتحمي الروحة وتحمي لنا زاد شجرة البرتقان منك الحشرات اللي جيو، خاطر الكلافس زاد هي منها هنا سلا يعني حاجة خضرة. عصفورين حجرة نضربه، انه هو الكلافس نجمو نستعملوها في الطبخ متاعنا وفي نفس الوقت نطردوا بها الحشرات الضارة.
0: ممتاز.
1: لكن ميدانيا وانهم يجلبوا سيارة سيارة في المعدنوس في الكلافس في الواحد، يلزمنا زادا خمو بالمودة سلق، إذا ما الدوية ضد جيارة كله جير، ولذا يزمنا نتبعوا ونلاحظوا فكرة باهية.
0: ما هو نطمين احنا كي نطمينوا نقصوا من الإصابات، تقولين كي الجيارة نكافحوها
1: ما أصابش منها،
0: إيه خيما نكافحوا برشا أشياء أخرى. أيه. فهذه فرصة، ريت النباتات الصديقة قديش مهمة قديش ممكن تعطينا.
1: لا لا خاصة كما قالت أمين العطارية،
0: العطارية
1: العطارية راهي
0: حاجة ممتازة يا عيني. احنا بعد شوية مش نجاوب على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم، ظهر لي هذا أهم حاجة نجم نقدموها للناس، ما تبخلوش على شجرتكم لا بالماء، فقط الانتظار نفس الكمية ابقاو عليها، على خطر الشجرة توا هذه ظهر لي تتفق فيها الاثنين، صحيح هي تكمل في المحصول أما زادة قاعدة تحاول إنها تجدد في طاقتها مش بعدين توصل للموسم القادم، مش هكا نفس الشيء. هذاك علاش لازمنا نكون واعيين بالمرحله، مرحله النضج احنا كي نوصلوا بديت مش تشهب واحنا نسلموا فيها الشجره هذا شنو اللي يصير العاده
1: ماشي نقول لهم حويجه نزيدوها على البرتقان موسم زراعه الجلبانه، يلا توكلوا على الله،
0: توكلوا على الله للجلبانه، توكلوا على الله وغرسوا وصحه وان شاء الله بالشفاء. مش نمشيو الاول نغم في حصتنا، نستقبلوا بعدها المكالمات الهاتفيه.

0: إشهار. عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتش. الجمعة هذي إم جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك أون بلون. عدي لابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: حديقة البيت.
3: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار حتى حدود 10 صباحا. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، تساؤلاتكم واستفساراتكم. أكيد برشا تفاعلات عن طريق الفيسبوك، أنا نزيد نجوب على تساؤلاتكم. نبدأ بالمكالمة الأولانية الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ديما كل عادة مستمعين الله يفضلكم ويخليكم باش نربحوا أكثر ما يمكن من الوقت ونجوبوا أكثر تساؤلات. مباشرة تعطيونا الاسم اللقب ومباشرة ولا الاسم فقط وتعطيونا تساؤلاتكم. باهي يلا المكالمة الأولانية. صباح النور.
4: ألو صباح الخير.
3: نهارك زين. شكون معنا؟
4: معاكم نجوى يا حنين.
3: مرحبا بك يا نجوى. يا نجوى تفضلي.
4: صباح عليكم ومحلى صوتك والله ما شاء الله ديما نتبعك.
3: يعيشك يعيشك يا ربي يحفظك.
4: ربي يبارك لكم من كل بركة هالصبي على الفتاة.
3: آمين يا ربي أجمعين احنا وكل مستمعين اللي يسمعوا فينا أمة محمد الكل. آمين آمين. أي نجوى تفضلي.
4: في عبد الكريم ودكتورة أمان.
3: يعيشك هم يسمعوا فيك. هيا نجوي
4: باسم انا عايشة يا حنين. انا عندي ثلاثة سؤالات. عندي الحبق نغرس في القاعة يطلع لي في المحابس ما يحبش. ثلاثة مرات نغرس ما يحبش يطلع لي. عندي حاجة اخرى عندي العظام القصود توا قد يصلي ننتبه لمت فيه ما عرفت كيف نستعمله. ديما نطلبكم ان تحصل عليكم.
3: واضح.
4: وعندي حاجة اخرى عايش بنتي عندي القراع هيك الكبير
3: ايه؟
4: طلع لكن انا ما نعرفش كيف ايش
3: عملية التذكير.
4: واضح.
3: حاضر يا لله تون وضحوا لك. يعيشك يا نجوى وانتي زيدة ربي فضلك. هل اسم راهو عزيز وغالي على قلوب البعض منا. واضح. هل اسم هذا عزيز وغالي نجوى راهو خاصة سي عبد الكريم يحبوا برشا الاسم هذا. ربي يفضل هيلك ان شاء الله. ربي يفضل هيلك وربي يحفظ هيلك ان شاء الله يا ربي. شكرا لك يا نجوى. نهارك سعد الايام انت وكل العائله. بعد نجوى شكون معنا؟
5: الو
3: صباح النور. نهارك زين.
5: صباح النور. صباح الكل.
3: سي حسين.
5: ايوه
3: هذاك هو. يا مرحبا.
5: يرحم والديك.
3: يعيشك. نبرة صوتك خاصه يا سي حسين. تحيه لكل الله يحفظك. الله يحفظك. اه يا سيدي.
5: عايش عندي جارتها كبيره هي لكن مرضت قبل وتو رجعت شويه.
3: باش مرضت؟ باش مرضت
5: والله ما نعرف.
3: شنو اللي صار الورقتها يا سي حسين؟ تو انت فلاح ولد فلاح.
5: الورقه بتعيشت في الاول صارت ونزلت ورقها بعد رجعت طلعت ورق قالك انت تو كي طلعت وطلع اصفر معناها الاصفر ومكرفش
3: الورق جديد زاد اصفر ومكرفش. واضح.
5: قبل كانت والده تو ما عادتش والده بالياس.
3: واضح. حاضر.
5: وراي كبيره معناها.
3: اه هي واضح واضح. عندك سؤال اخر ولا يا سي حسين؟
5: وعندي قارصه اخرى صغيره عندها صغيره نصبرها ولا خليها كاك.
3: قديش عمرها؟
5: عمرها تو 3 سنين.
3: اه واضح. باهي يا سيدي. حاضر يا سيدي. تدلل يا سي حسين ربي فضلك ويخليك. نهارك سعد الايام. تو نجاوبوك على سؤالاتك بعد وتساؤلاتك بعد سي حسين. شكون معنا مكالمه ثالثه؟ صباح النور. نهارك زين. مرحبا انت في المباشر. شكون معنا؟
6: الو الو السلام عليكم.
3: وعليك السلام. يا مرحبا. شكون معنا؟
6: بن زيد فخر.
3: مرحبا بك يا سي فخر. اي سي فخر اي تفضلي.
6: بالله انا عندي النار تاع عبد الكريم عندي تفاحه تجيب هي اما توك حسيت بها كي قالت تموت.
3: علاش
6: هي فيها الغله
3: بدات تتيبس؟
6: اي بدات تتيبس حتى الاوراق نتاعها ولا قهويه.
3: واضح واضح. الأوراق ولاو متيبس نقولوا احنا متيبسين متيبسين وتحس كأنها مش تموت. واضح.
6: عرف مات.
3: فيها عرف مات.
6: اي
3: باهي. قداش عمرها زعما؟
6: والله ممكن عمرها شي تجيب هي كبيره معناتها فهمتها.
3: ايه هي قداش عمرها حسب التقريب؟ عندها 20 سنه 15 سنه.
6: اقل اقل.
3: باهي يا سي فخر. حاضر يا سي فخر. عندك سؤال اخر ولا؟
6: عايش السلام لك.
3: نهارك أفضل الأيام واسمح الأيام. وتوه يجوبك سي عبد الكريم ودكتورة أميل تدلل سي فيخر. ربي يفضل لك العائلة. بعد سي فيخر شكون معنا؟
2: ألو صباح الخير.
3: نهارك زين. شكون معنا؟
2: عبد المجيد بوادي دماطم.
3: يا حاج نهارك زين. يا مرحبا زارتنا البركة يا عيشك.
2: نهاركم سعيد.
3: نهارك سعيد ليب.
2: عندي عتاب شوية عليك على المصلحة البرمجة. انتم عملتوا لك الغناية وصلتينا الوسط البير وقت عادي الحبلي بينا وقت اللي حاشتنا بيكم في الصيف هو الوقت أمال وسي عبد الكريم تحكيه على على الكالسيوم وكذا وكذا. أما ناس ما تعرفوا تجي القصي توا في ديشات روتار ما بقاش الحق.
3: ما قلنا لهم عاد قبل ما قبل ما نرتاح وقلنا لهم الحق هو تعديد صائفة.
2: أنا اللي حبيت نقول ملاحظين اثنين والناس الكل شاطرني فيه. أول باب البرنامج بارك الله سي عبد الكريم وانت والدكتور أمل. انت ثم شكون يعوضك سي عبد الكريم؟ الوقت أمل كأمل يعوضك سي عبد الكريم تقعدونا في الصيف به. والحاجة الأخرى تو احنا قديش من عام نقولوا برامج ساعة برنامج تقعد خمس شوية في الإذاعة. احنا برنامج نسرع برك وين ندوروه للنصايح للمكالمات بس هذا شعندنا في خلية شيء تو انا لاسي لم تعرفني الشجرة مش ماشتين احنا بعضنا يجوا ما شاء الله حلة بالنور. لكن في مشول لا في سامين خذها كالنوار ويتيه خطني إذا كان جريح. ونحب يا في عبد الكريم والدكتور أمال وحنان وكل بالقيم الفستق وقتاش واحد يقول لي في الشتاء وواحد يقول في الربي وواحد يقول في الصيف وواحد يقول في يوته ونوروا لنا المعلومة وربي إن شاء الله
3: تلقيم يا حج تلقيم معناتها
7: تطعيم
2: تطعيم
3: واضح واضح. والمش مشتين اي وقتاش يصير تطعيم الفستق وعندك المشمشتين في ساعه ينفضوا نوارهم
2: ويش يحل بالنوار ما تقولش من حتى كافي.
3: واضح واضح يا حاج. بارك الله فيك وشكرا لك. الله يحفظك ويخليك. ونعرف فو اللي هو يحب الاذاعه ويحب البرنامج وبرشا ناس راهو لموا علينا. هنا رجعنا من جديد الله غالب حبيناها استراحة بعد فترة كبيرة من العمل وانا رجعني لكم من جديد.

0: محليه وينوروا ويهبل على المحليه في في القصيص.
1: كل شيء للريحه للاكل
0: كل شيء واضح واضح نيله. قشور العظم يا دكتوره اميه لقاتك شيحته وما عرفتش شنو نعمل له.
2: باهي هو القشور العظم تشيحه وترحيه ما تحطوش هكاك يعني ترحيه وتحطوا مع الغبار تو جاي
0: ترحيه ولا تكسروا بالمهريز ولا
2: الفايده
0: المهم تفتفتوا
2: فتفتوا ما تحطش هكاك قشور واضح. قد ما نرحيوها احنا قد ما نسهلوا عملية باش الكالسيوم يدخل في الأرض وعملية
0: هذه نرميوها مع الغبار في الخريف.
2: نجم نرميوها مع الغبار في الخريف.
0: يلا حضر روحك
2: مستسمد. إذا مش غبار مش يحط مستسمد يخلط
0: نفس الشيء مع المستسمد. باهي للا توقت نجيو نعطيه الغبار تو نزيدو نقولوا على قشور
2: الترحيه ما فماش غبار ما فماش تحطوا وقت الترحيه تحطوا تحت الأرض
0: تحت فيه وقت معين ولا وقت ما نحبه
2: هو ماذا بينا احنا نحطوه قبل بشوية باش يكون حاضر هي وقت تستحق الشجرة
0: وقت الشجرة
2: الكعبة تحب تكبر دونك احنا قبل في وقت الغبار يعني يكون حاضر يعني في التربة متاعنا وإلا قبل مباشرة قبل عملية الإزهار يعني تكون واضح. يكون موجود
0: واضح
2: حتى بعد ما كبرت مثلا
0: عقدة الكعبة نجم
2: نحطوه خاطر هي بعد مش تعطي
0: الشجرة
2: الشجرة مش تبدأ تكبر
0: واضح.
2: وخاصة مع السخانة الكالسيوم مع السخانة وإذا نحطوه يلزمنا إذا نحطوا الكالسيوم في الأرض يلزمنا نعطيه برشا ماء علاش على خاطر الكالسيوم في الصيف المشيان متاعه يعني الترانزيت متاعه في وسط العروق متاع الشجرة يكون بطيء جدا يلزم نعطيه معاه كميات متاع ماء
0: متاع ما باش يتعدل الشجرة واضح. القراع يا سي عبد الكريم عملية التذكير كيفاش تصير؟ قالتك عندي كلاخ قراع الكبير وما نعرفش عملية التذكير.
1: القراع هذاك نقولوا له قراع بلدي بلدي قديم توصل حتى 40 كيلو 50 كيلو
0: ما شاء القراع. الله
1: القراع البلدي هو راهو توا تجم تقول في أواخر قبل ما يدخل الشتا يموت توا به الشهير هذا حتى أكتوبر راب شو يعمل؟ الصباح بكري هو ينور ايش يعمل يشوف السبل متاع القراع اللي فيه كعبة صغيرة ويشوف السبل اللي فيه نوارة وبرة ما فيهاش كعبة ياخو هاك النوارة ويرميها فوق هاك
0: هاك الكعيبة اللي فيها من لوطة
1: كعيبة صغيرة
0: كعيبة صغيرة تقاها
1: قبل ما تصبر
0: واضح
1: جويدة
0: وكاو
1: يضربها ضربتين ويسيبها
0: تو تهبط حبوب اللقاح وتتلقى حمر نواض
1: انتهى الامر.
0: انا وضحني لك يا نجوى. سي حسين قال لك قرصه كبيره مرضت الورقه تصفر وطاحت الورق جديد سيدا قاعد يطلع اصفر ومكرفش زعما علاش يا دكتوره مي
2: ولا ساعه تعبه هي من اصل
0: هو تعبه
2: مش قاعد لاهي بها تو مثلا ينجم يستعمل لها مخصبات ينجم يقتني الفان فان بلوس ولا ما يعوضه ويستعملوا على الأقل يسقيها على الأقل كل جمعتين يعطيها مدة 3-4 مرات كل جمعتين مرة يسقيها من غير مخصب ومرة يسقيها بالمخصب
0: كل سقيتي معناتها كل جمعتين
1: بسقية.
0: كل جمعتين يعطيها سقية سقية بسقية سقية فيها المخصبات
2: إذا ما تحسنتش بالطريقة هذه يعني راهو فما فيها مشكل ينجم يكون فطريات ينجم تكون مشكل أخرى ينجم يهز عينه ويتصل بال
0: هو في الحزق
1: بالإدارة
2: الفلاحة ينجم يعينه
0: واضح واضح. أما توا نجمو نبدأو بالفان فان بليس وألا أي حاجة تعادلها ونبدأو لها على كل سقية يعطيها السقية وحدها وسقية يعطي فيها المخصب لو لاني بطبيعة الحال فيها المخصب
2: وتكون عملية الحطان المخصب يسقي وبعد يحط المخصب ما يحطش المخصب معناتها نجم يسقي
0: واضح نسقي وبعد المخصب نجمو نعملوه في ستايل ونصبوه واضح. سي عبد الكريم
1: انا هيك سفورية خاطر معناتها بتجرب متابعة راهو نقص منها حديد هذا تو مش يمشي اللي دار زملائي يقول له من سمعت اللي ذا قلت لي إجازة ثبت قولوا له من توا
0: هيك علاش دكتورة ميل مباشرة قالت له فان فان بلس ما قالتلوش فان فان قالتلو فان فان بلس
2: البلس فيه
0: فيه الحديد فيه الحديد هيك علاش
1: وإذا كنتم بحول الله أنا أقول لك بحول الله تنجح
0: بحول
1: الله

0: كبير. لا بس
1: هي مش تتقوم مناعتها اذا خليت الحديد كما الانسان سبحان الله.
0: ويزيد ممكن يزيف الحديد وحده.
1: واضح
0: الحديد وحده يزيفه
1: يجمع حتى الحديد كها باهي سيدي. عنده زاد قارصه صغير قال لك نقلمها والا لا عمرها 3 سنين.
0: صحيح اللي من القارص زبيرة متاعو إلا في شهر جوان جويلة من 15 جوان حتى 15 جويلة
1: يا من حيا العام الجاي إن شاء الله.
0: استنى لكن تو حاليا كل ما وبغل على طول العام
1: هذاك العرف اللي يبدأ في الوسط وطالع
0: مش قال لي من القارص حتى تو الطمطن ولا غيره بالسقيان وبالعناية وبالعدي ما يخرج
1: أسبال
0: هكا الرضاعة وهكا اللي فلوس كل نحية
1: نحيوة
0: دائما وأبدا.
1: هذاك العرف القم اللي يبدأ ماشي هكا هذاك هو اللي نحيوة
0: هكا على خاطر هو انساه. أما هو يبدأ من العطقة الوطنية يبدأ بعشرة بعشرين ويبدأ يطوي وفي الفرقة قد تقى خارج
1: هي في الوسط الأغلبية. واضح واضح أنا وضحنا السي حسين. فاخر بنزيد قالك تفيحة كبيرة تجيب حسيت بديت تموت الورقة بديت تتيبس وفيها أصلا عرف ميت.
0: شو تفيحة هاي تومشي تحكي عليها مات بقى أنا مش أقول لك وأنه الفترة هذيك بتاع السخنة وهذه راه لكريان ضرب في محبوشها
1: الميكروفون لكريان
0: لكريان زيد معناتها الطفل قال ورقها الكل مارون ولا الحديث بقي عند مين
1: دكتور أميل.
2: هي الأوراق المتيبسة تنجم كيف ما قال سي عبد الكريم تنجم تكون تافلور وإلا السخانة لكن هما احنا بالري وهيك المعاملات اللي نجموا نقصوا منها حدة السخانة هذه هو توا التدخل يلزم يشري لها مخصبات وحتى ولو انه احنا نقوله مش تفقد اوراقها لكن هي مازالت مش فترة فقدان الاوراق يلزم يكمل الري متاحها ويكمل يشري لها مخصبات وينحي كل عرف ميت خاطر الرشيق
1: كل عرف تيبس
2: يتنحى راه وساعات
1: يدخل سنتي في الجديد ويقص
2: ويقص ويقص على عين خضراء
1: يقص على عين خضراء
2: خاطر علاش على خاطر التيبس هذاك عافينا وعافيكم الله يمشي يسرح كيف المرض
1: يتبع كلمه يعني واضح
2: يتبع بعضه
1: واضح
2: دونك تبدا هي فيها عرف يابس وهو ما نحاهوش
1: ينقل ينقل لبلايص اخرى
2: يوصل حتى يشيح القعموره يعني بتاع
1: معناتها الردو بيننا هذيك اللي تيبس
2: ديما حتى ما هوش وقت زبيره العود اللي يتيبس
1: نحيوه
2: ويثبت خاطر عنا احنا حافره هذه الساق نتاع التفاحيات تنجم يكون فيها اذا فيها ثقوب ولا حاجه تولي معاملات اخرى
1: اذا فيها ثقوب لازم
2: تولي معاملات
1: اخرى تجي تكلمنا
2: حاجه
1: اي تجي تكلمنا والا أخرى. واضح والا الاسبوع اذا فيها ثقوب سي فخر كلمنا نولي ونقول لك شنو لازمك تعمل به سعد مجيد المخصبات شو يعمل
2: بالمخصبات يتنجي اذا هي صغيره هو قال كبيره في
1: كبيرة
2: العمر
1: قال
2: كبيره في العمر زاد راهو يلزم يحط الغبار يلزم تو موسم التغبير نتاع الشجره نتاع الحديقه نتاعنا يحط الفان فان بلوس السوبر 45 يعني ما ياخذ يقتني الفان فان بلوس والا يقتني ما يعوضه يعني
1: ما يعوضه
2: ما نلتزموش
1: مش كان هذيك النوعيه
2: راهو ناخذ حوايج
1: في بعض الاحيان تلقى في السوق ما فماش هذيك النوعيه كاو مش موجود
2: ينفذ من
1: عادي عادي فنلقاو حاجه اخرى نقول له اعطيني البديل اذا ما لقيتش هذيك خذ البديل سي فخر واضح وربي يثبت ان شاء الله. سعد ما جيت قالك عندي زوز مش مشيت في ساعي نفضوا اش نعمل لها ما الورق النوره ما تشدش
0: هذه ثم زوز اشكاليات اشكاليه الاولى نقص من النحل النحل ما يدورش ياسر عندهم ثانيا الهرمون نقص عمليه التلقيح يولي شام يولي ياخو هكا الطابع الجبريلي ويعرفوا الحج يستعملوا إذا كان كل عام الطيح كل عام يعمل الطبع الجبري ومن كان نضيف حاجة
2: ويلزم زادة في نفس الوقت راهو كي تجي النوارة ضعيفة ما عندهاش مخصبات وما هيش قوية الشجرة بتبيع مش كي تجي والدة برشا مش تفقد الأوراق متاح الأزهار متاحة
1: كي تبدأ ضعيفة
2: باش نحسنوا جودة الزهرة يلزمنا نجيبوا لها الحاجياتها من الغذاء. راهو الشجره
1: نعملوا لها تسميدها كيما الانسان على قد ما ياكل اكله متوازنه على قد ما يكون صح وافضل.
2: صح وافضل. اذا هي جات النوارة ضعيفة راهي مش تشد بالطبيعة.
1: ما لحشتي لازم يرد باله التسميد والطابع الجبريلي وقت النوار باش نقعدوا مطمئنين انها تشد هيك النوار وما يمشيش خسارة.
0: صحيح.
1: واضح. تلقيم الفستق.
0: ملا.
1: وقت ايه؟
0: فستقي كيف لا جار مطمرة. عندك مرتي هو التكاثر متاعه اما بالبذرة قلب.
1: ايه.
0: او نشريه بطوم.
1: اي
0: بطوم باه. بالنسبه للبطوم او البذره اذا كان كبرت وسط البذره سنتيم ولا اقل شويه من سنتيم نجموا نلقموها في الرقبه في الشتاء الشتي.
1: في الرقبه في الشتاء.
0: والبطوم كيف غرست البطوم خشينه لقموا في الرقبه واما في شرمي في الورقه كيف يمشي.
1: واضح هيك علاش وحيد يقولوا له في الشتاء وحيد اذا في الشتاء القم في الرقبه
2: انت ونوع
1: اذا في مي انت ونوع التلقيم بالضبط والتطعيم. كان في الشتاء في الرقبه وكان في مي راهي في الورقه. واضح هكا وضحنا لسي عبد المجيد. احنا مش نمروا ساحه موسيقيه قصيره برشا باش نستقبلوا ضيفتنا ونكملوا مع المكالمات اللي تفيها وتساؤلات المستمعين عن طريق الفيسبوك.

0: الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه. وإحنا عندنا مستمعين يتقلب الذهب والله كيما نقولك. الأسبوع الفرط مشينا لفرنسا مع مستمع من مستمعنا. الجمعة هذه مش نمشي والمستمعة ديما تتفاعل معنا من السعودية تحديدا بالدمام. أما المرة هذه مش نخذوها من الويت خطري هي تو بحذا العائلة ربي يفضل هيلهم وربي يخليها وإن شاء الله ديما منورين وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. سيدة ترودي مستمعتنا الوفية أهلا وسهلا ومرحبا بيك وتحية لكل أهلينا في الويتة.
1: الله محلى صباح اليوم بدولي بعبد الحليم
0: يا عيني
1: صباح الورد والند صباح الشهد والسعد يا حنين
0: يا عيني عليك محليك ومحلى كلامك يا سيدة الله يحفظك ويخليك. ديما نتفعله عن طريق الفيسبوك احنا العادة
1: أيوة عن طريق الفيسبوك
0: والجميل
1: نشوف نخف شعوري اليوم وأنا معاكم اليوم تحياتي لأول من سعب الكريم الدكتورة
0: أمين
1: كل العاملين وكل المستمعين
0: ربي فضلك محليك انت يا سيدة راك منورتنا وتنورنا في كل حصة تكون فيها معانا في الاستماع والمتابعة. انا ديما نقول راهو المستمعين في تونس انه يعدل على 9 متاع الصباح يبدا يشوف في قيوته يسمع في حديقة البيت. اما انك تكون خارج ارض الوطن وفما فارق في التوقيت وتعدل التوقيت متاعك باش تسمع حديقة البيت فهذه لازمها مجهود اضافي مش هكا يا سيدة.
1: من محبتي يا حنان من محبتي راني نشم ريحة البلاد من خلالك من خلال اذاعتنا دارنا الكبيرة
0: هذيك. ايه ربي فضلك ربي فضلك
1: والله.
0: ربي فضلك. عشرتك معاي اذاعة صفاقس قديش عندها؟
1: انا من تبع من الاذاعة من 96
0: 97 ما شاء الله
1: قريب قريب 30 سنة ما شاء الله
0: ما شاء الله ربي يفضلك وربي يشدك. كلنا راهو من نعومة ظفرنا واحنا نسمعوا الاذاعه ونحبوها والله كنا مستمعين قبل ما نكونوا مقدمي برامج ومنشطين فيها والله والحديقه
1: ولا حاجه نمشي للصفحه الرسميه عندي ثقه ولا اكيد رام حاكين عليه في الاخبار والا يعني المصدر الرسمي نتاعي بصراحه
0: تمشي طول الصفحة الرسمية متاع الإذاعة ولا تحل إذاعة تستنى الأخبار باش تاخذ المعلومة الصحيحة تكون متأكدة. هذه حاجة هذا راهو شرف وهذه ميزة وهذه حاجة نفتخر بها. أنا السيدة حبيت نقولك الحديقة من وقتيش تسمع فيها؟
1: والله سنين يعني منحدد لك بالضبط وراني ما كنتش انا نسمع لك ما كنتش مغرومة بالحق بالحديقة لكن الوالد الله يرحمه الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: حتى بعد حتى
0: معناتها من الصغرى ظهر لي
1: اي
0: من الصغرى وانت تسمع في الحديقه
1: في عيد مثلا انت جبت هكا حكيت زريعه حكيت ارض
0: كيما
1: بابا الله يرحمه سي عبد الكريم يعطي المعلومه بالحق والله
0: والله
1: سي عبد الكريم زاد حتى في غيابه وديما الاحترام والكلمه سي عبد الكريم والله
0: يا عيني يا عيني والله ربي وانت ربي شدك بالصحة يا للا وراك منورة الويتة ونورتنا اليوم فيها الصبحية هذية. انا فقط حبيت نعرف هيك السؤال بين الفينة والاخرى تسألني على القارصة على كذا هذيك في الدمام ولا في تونس؟
1: في تونس ما يتفصلوا بالإذاعة ساعات ما يخلطش الدور يستعينوا بيا
0: على طريق الفيسبوك تطرح السؤال متاعك. يا للا ربي فضلك ويخليك وراك نورتنا يا سيدة ومحليك ومحلى طلتك وربي فضل لك فطومة الباهية الوالدة اسمها فاطمة
1: الله يبارك لك في صحتك وبغيرك يا حنان الله يخليك
0: يخليها لك إن شاء الله
1: يا حنان احنا طولنا تقريبا مع السماء برك يعني المؤسسة ولك يعني صورة مرئية
0: وريت
1: يعني تكفونا من الفيديوهات من الحاجات اللي
0: توا إذاعة مرئية تحل الانترنت تدخل الصفحة الرسمية للإذاعة وتلقى تصويرتنا وتشوفنا كل صبحية تحت توعد
1: نقصد انه استوديو مباشر يعني تحكي مثلا على التطعيم مع التلقيم على
0: ميداني واضح ميداني واضح حقيقي. حاضر يا لله باش يتعلموا التقنيات افضل حاضر يا سيدة سي عبد الكريم يحب يتفاعل معاك اي هذا اللي تسمعه من الصغرى
2: عطينا فاطمة بنتي
1: اي
0: سيدة
2: خير الله الله
1: على كل المعلومات
2: الله يرحم الوالد
0: امين
2: ويعطيكم الصحة واللي قاعد يتبع في النبتة موش حتى احنا في اللي ذا راو أجر كبير عند الله
0: أكيد
2: أجر كبير معناتها النبتة هذيك تتبع لك بحول الله مش يقولك حاجة الدمام وقت اللي انت 9 متاع الصباح غادي جاية راو 11 متاع النهار سهلة سويعتين بيناتنا صحيح أنا الدمام هذه بعثت لها مدة 20 سنة مع حبيبات هنا في صفاقس اقتناوا مني برتقال وكل بورديان هذاك حطيناه في المحابس نتاعو في سنادق ومشى ومشى على الطائرة وتغرس ونتبع فيه. والآن الحمد لله
0: توين سيكلو في البرتقال في
2: الدم. لا سعودي
0: سعودي اشتها
2: أنواع وأشكال
0: ما شاء الله.
2: لأنه
0: والدمام تجم معناتها تجم تغرس فيها.
2: هي المدينة هي السخانة متاعهم. السخانة متاعهم
1: سخانة بالحق.
2: أما هيش هي ما هيش هيك السخانة اللي فيها برشا رطوبة.
0: أي ما فيهاش برشا رطوبة صحيح.
2: فهمت صحيح. ولذا بالري
0: تجم تغرس
2: كل شيء يتعدل.
0: كل شيء يصير وحتى في الدمام تجم تصير. يا سيدة وجوك باهي وجوك باهي. أين نورتني برشا يا سيدة ربي فضلك. ما عندكش حدك حد أصيص ملا حدك حد أصيص يا سيدة
2: وبرا.
0: نورتنا يا سيدة ربي فضلك ويخليك. مستمعتنا الوفية سيدة طرودي ضيفتنا اليوم في هذا الصباح. شكرا لك من القلب وديمة العشرة بيناتنا وبيناتك وربي فضلك ويخليك. هاي التحية زادة يعيشك وربي يفضل لك فاطمة. أيوه يعيشك يعيشك يعيشك نورتنا برشا. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة مع عذر المكالمات الهاتفية. برشا تساؤلات ان شاء الله الموضوع القادم مش يكون على اكثر تساؤلات وصلتنا اليوم كما صالحة وغيره. ان شاء الله جمعة جاي مش يكون هو موضوع الحصة. اجمل تحية كمل الفريق اللي كان معكم طارق بكور منعم جمل سفيان نخديم الله دكتورة أميل الشطي سي عبد الكريم الفخفيخ حنين بن جماعة. تتمنى لكم ديما احلى الاوقات وامتعها. ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للجميع وبداية اسبوع مليئة بالنشاط. توقيت اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع أمل.
3: حديقة البيت
4: حديقة البيت.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. غدا تتواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 لفائدة ولايات الإقليم الرابع، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس، ويشمل المترشحين للحج من معتمديتي جبنيانة والعامرة حسب ما أفادت به الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس. اليوم تختتم بصفاقس فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة التي انطلقت أمس بترتيب من الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة. قريبا سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والذي سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النورية. غدا الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمثل يوم 28 من سبتمبر آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها وفق الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي فرضت إغلاقا شاملا على الضفة الغربية شامل إغلاق المعابر بين كافة المناطق اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد العرش اليهودية. قوات جبهة تحرير تيغراي تعلن سيطرتها على 3 بلدات في إقليم عفر المجاور في اليوم 6 من اندلاع المعارك في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية وحلفائها من جهة ومقاتلي جبهة تيغراي وحلفائها من المعارضة المسلحة من جهة أخرى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
2: إشهار
1: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر. مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجاوية، طبيل قرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى صفاقس في المنار.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
4: عشرتنا ما تفاش.

0: النور الشعري مع الناس.
1: صباح النور الأحلى ناس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين على راديو صفاقس. يحلو اللقاء، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس. للناس اللي تسمع فينا في الخدمة ربي يعينها، في الطريق إن شاء الله طريق السلامة وطريق الأمان والاستقرار في أي مكان انتم موجودين فيه، ما نجمو كان نحيوكم ونسلموا عليكم ونقول لكم مرحبا. هذا أنور بوجلبين في الهندسة الفنية للحصة، شكرا للدكتور منعم الجمل في المتابعة والإخراج الفني للإذاعة المرئية، سفيان في استقبال تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280، والنور الشعري قدام الميكرو يتجول معاكم في برشة محطات مع أحمد وفي جولات مزيانة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا باختياراتكم للنغمية والموسيقية اللي مش تختاروها، ومش نبدأ بنغمة مزيانة تبعث برشة انشراح وتبعث برشة محبة من الفنانة وردة الجزائرية بصوت نانسي عجرم، هدية للي يسمع فينا باش نحب قلوبكم ديما مزيانة وعامرة بالخير وبالسعادة.

0: أهلا وسهلا بكم الناس كل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما انتم موجودين، وشكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تكونوا موجودين معنا اليوم في مع الناس. مع الناس اليوم مش يواكب يوم عنده أهمية كبيرة في مستوى الاحتفاء بعراقة الشعوب، وكذلك ما يمكن أن نميز هويتهم في مستوى تفاعلهم مع محطاتهم التاريخية، مع مواعيدهم الوطنية، مع كذلك مواقعهم الأثرية. كل هذا يدخل في باب مقومات الهوية اللي تشكل اهتمام كبير عند كل دولة وكل مواطن. هك علاش احنا اليوم في إطار احتفالات العالم باليوم العالمي للسياحة مش نقف عند أبرز محطات تشكل نقاط ضوء في مستوى تفاعلنا مع هذه الهوية، وخاصة مع البلاد العربي وأهمية البلاد العربي ومواقع البلاد العربي والمسالك السياحية الموجودة في البلاد العربي اللي على أهميتها ندعو الناس الكل لأنه نزوروا هذه الأماكن، نزوروا هذه المواقع مش باعتبارها مجرد أمكنة ولكن باعتبارها تشكل مقومات هوية وطنية للتعريف بها وكذلك إدراك أهميتها. هكا علاش أنا اليوم في اليوم العالمي للسياحة نحب ندخل إلى ما يعبر عنه بمستوى التفاعل مع مواقعنا، مع حضارتنا، مع هويتنا في البلاد العربي. في المدينة العتيقة اخترنا أن تكون صورة الأحد اليوم من البلاد العربي في صفاقس، للي يعرفها وللي ما يعرفهاش، اللي يسمع لها واللي يكتشفها واللي اكتشفها، ونحاول نعيشه معاكم ومع أحمد ومع ضيفنا الكريم المهندس زاهر كمون اللي نحب نحييه ونسلم عليه على تفاعله معنا، مش يكون هو بمثابة الدليل للمدينة العتيقة اللي ما يعرفهاش واللي يحب يزورها. أحمد، جولتنا في البلاد العربي جولة مميزة، خاصة كيف تكون نهار حد فما برشا ناس تحب تحس بأجواء البلاد العربي نهار حد، لأنه يعتبر وكأنه النفس اللي ياخذه على امتداد الأسبوع باش يرى فيه مقومات هوية وطنية تاريخية. هكا ولا يا أحمد؟
1: دكتور نوري، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في منوعة مع الناس. بالفعل هو اليوم هو اليوم العالمي للسياحة، واخترنا وأنه تكون جولتنا في المدينة العتيقة لتثمين المنتوج السياحي وأيضا لتثمين المسلك السياحي بالبلاد العربي بصفاقس، اللي تعتبر شامخة على الدوام من خلال سورها المحيط من كل جانب بالمدينة العتيقة. اليوم أكيد هذه الجولة باش يرافقني فيها صديق زاهر كمون، الناشط بالمجتمع المدني والمهتم بالتراث، حبينا نصفحوه بالمناسبة قبل ما ننطلق في هذه الجولة اللي بتبدأ مباشرة من باب الديوان بصفاقس. أهلا وسهلا بك صديقي زاهر كمون.
2: صباح النور سيد أحمد، صباح النور نوري، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات صفاقس.
0: مرحبا.
2: كما قلت اليوم هو اليوم العالمي للسياحة، وأكيد السياحة هي حاجة مهمة جدا على خاطر هي مصدر العملة الصعبة، هي مصدر لتشغيل الناس، كيف هي سبب لتثمين التراث وتثمين التاريخ بكل المدن، ومنها مدينة صفاقس اللي نعتبروها مدينة سياحية منذ سنة 2012 وعندها معناتها منتوج سياحي هام وهام جدا، إن شاء الله نشوفه مع بعضنا اليوم
1: إن شاء الله.
0: احنا قاعدين نتبع في الصور معك يا أحمد، الصور اللي تدل على أنه
1: أكيد
0: صور صفاقس
1: ديما شامخ زاهر مباشرة من باب الديوان.
0: نعم
2: بالضبط، احنا تو باش ندخلوا لباب الديوان.
0: نعم،
2: مدينة صفاقس اللي عمرها حوالي 1180 سنة، هي المدينة العربية الإسلامية، لكن قبلها هي كانوا ثم مواقع رومانية أخرى حول صفاقس كما مدينة بطرية وطينة وأكولا وغيرهم من المدن. لكن مدينة صفاقس تعتبر هي قلعة الأجداد، هي هوية الصفاقسية الكل، وكما قلنا تبنيت في القرن التاسع ميلادي 849 ميلادي بسورها الشامخ ارتفاعه بين 12 و16 متر، وفيها بابين وقت بدأت تأسيس المدينة، كان فيها زوز أبواب
1: كلها. يعني احنا اللي واقفين قدامه هو الباب الرئيسي،
2: لا هو الباب الرئيسي، هو الباب الصغير هذاك اللي نشوفوه هذاك اسمه باب البحر، وبعد ولا يتسمى باب الديوان، وتبنى مع بناء السور في القرن التاسع ميلادي.
1: لكن فما كانت فما منقاله فوق الباب،
2: يعني كانت فما منقاله تبنات بعد الاحتلال الفرنسي وتحت في الحرب العالميه الثانيه. كما قلنا تاسيس السور كان فيه زوز ابواب، كاو باب جبري وباب بحر، لكن بما انه النشاط الاقتصادي تطور داخل المدينه فاضطروا سكان صفاقس ان يفتحوا فتحات اخرى اللي اليوم نقدروهم ب 15 باب وفتحه لتسهيل كثير الدخول والخروج. الحاجة اللي ما يعرفوهاش برشا ناس أنه أبواب المدينة كانت تغلق في الريف وتفتح كل يوم في الشروق، كيف كانت تغلق وقت الحرب وتغلق وقت صلاة الجمعة لحماية السكان داخل المدينة من الغدرة ومن الحروب.
1: ما زالت هكا في باب القصبة الأبواب هذه يعني موجودة يعني ثابتة يعني.
2: ثابتة ممكن غلقة لكن ما عادش تغلق منذ بداية منذ قدوم الجيش الفرنسي إلى مدينة صفاقس. أول معلم مش عرضنا هو جامع العجوزين. جامع العجوزين الباب أخضر زيتوني، ونعطيكم سر ما مش مبارتجيه معاكم، هو أنه أي باب في مدينة صفاقس لونه أخضر زيتوني هو معلم ديني إسلامي. علاش أخضر وعلى الزيتوني؟ أخضر بما أنه علاقته بالجنة
0: كما المسجد اللي قدامنا،
2: بما أنه الزيتونة ونشوف الباب
0: كما المسجد اللي قدامنا.
2: نعم الباب اللي قدامنا بالضبط. جامع العجوزين هذا فيه حكاية، يقولوا أنه فما زوز نساء كبار ما جابوش صغار، قالوا احنا إن شاء الله بعد منام عينينا كيف بعد عمر طويل مش نعطيه ديارنا الصدقة ويتم تحويلهم الجامعة. وهكا اللي صار، بعد ما توفاوا عليهم رحمة الله تم تحويل منازلهم إلى جامعة وتسمى اليوم جامع العجوزين. دخلنا من نهج اللي اسمه نهج الجامع الكبير اللي هو يقسم المدينة لجزئين، جزء شرقي وجزء غربي متساويين، بما أنه المدينة هي الشكل متاعها مستطيل، طولها 600 متر وعرضها 400 متر ومساحتها 24 هكتار. ونهج الجامع الكبير هو النهج اللي يقسم المدينة لجزئين ويبدأ من باب الحق يوصل الباب باب الجبلي.
1: هذا البراليل على نهج الباي يعني.
2: هو البراليل على نهج الباي، هو البراليل على نهج سقاق الذهب ولا الشيخ التيجاني. هو الباب الرئيسي اللي يتعداوا منه أغلب سكان صفاقس، واسمه الجامع الكبير، اسمه نهج الجامع الكبير على خاطر يتعدى من الجامع الكبير اللي هو قلب المدينة. مع العلم أنه مدينة صفاقس هي مدينة مسجلة في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي اليونسكو من سنة 2012، وبما أنها تتميز بحاجات ما نلقاهاش في مدن أخرى، من بينها أن سور مدينة صفاقس هو السور الوحيد الكامل والمتكامل في تونس. والحاجة الثانية التي تتميز بها مدينة صفاقس أنه الجامع الكبير موجود في قلب المدينة، يعني كما مدينة السابقة في العراق، وهي حاجة فريدة من نوعها، وهذا اللي خلى المدينة يتم تسجيلها في اللائحة التمهيدية في انتظار تسجيلها في اللائحة النهائية للتراث العالمي اليوناني.
0: يعطيك صحة يا زير، واحنا قاعدين نتابعوا في المعطيات المتعلقة بالمسلك السياحي اللي تخلينا واحنا في اليوم العالمي للسياحة. ما لافت أحمد يا زير أنه فما حركية اليوم في البلاد العربية وحتى في مستوى التجارة اللي موجودة فيها ترتبط كذلك بصناعات تقليدية تعبر عن هوية الجهة وعن تقاليدها في مستوى التجاري والاقتصادي يا زير.
2: أكيد يا نوري، مدينة صفاقس هي أولا هي متحف مفتوح، يعني تدخل المدينة لازمك تهز راسك لفوق لوطة على اليمين وعلى اليسار، وهي مدينة حية، هي مدينة ليست ميتة. ثم برشا مدن أخرى في دول أخرى تلقاها مدينة ميتة، تدخلها ما تشوفش نشاط، ما تشوفش ناس، لكن مدينة صفاقس هي مدينة حية، هي مدينة تعيش بالسكان كيف تعيش بالمرتدين. ما ثماش واحد ما يدخلش بلاد العرب باش ياخذ مرقة ولا ياخذ طرف خضرة، يعني علاقتنا بالمدينة العتيقة هي علاقة مهمة جدا. كيف مربوطة بتسكي معناتها تراث غير مادي اللي هما خاصة الحرف والصناعة التقليدية. احنا توصلنا لمنتصف مدينة منتصف نهج الجامع الكبير، وهذا هو الجامع الكبير. كيف لونه أخضر زيتوني كما حكينا، في علاقة بالمعالم الدينية. والجامع الكبير هذايا هو منارة علمية ودينية، وهو أول جامع بني في مدينة صفاقس، يسمى الجامع الكبير، يسمى جامع الحفرة، يسمى جامع الصبية. وباش ناخذ قدام نقيشة مهمة جدا هي النقيشة هذه، نشوفوا الريد نتاع طاوس على اليمين، نشوفوا عناقد نتاع نب، ونشوفوا كتابة باللغة الإغريقية باللغة اليونانية. يقول القائل كيفاش نحطوا اللغة اليونانية في جامع عربي إسلامي؟ من جهة اللغة اليونانية هو التفسير أنه وقت بناء مدينة صفاقس تم استعمال حجارة تم جلبها من مواقع أثرية قديمة كيما يونجا كيما طينا وغيرهم، وبنوا بها الجامع الكبير. يعني الجامع الكبير عمره تقريبا 1180 سنة، والحجرة هذه عمرها حوالي 3000 سنة، يعني هي أقدم من جامع بيدو. وهذه حاجة تبين تواتر الحضارات وتواصل الحضارات اللي عمرها ما, ما, ما, ما, ما, ما وقفت.
1: أحد الأبواب متعدة يعني يا سي زاهر في الجامع الكبير.
2: أكيد
1: يعني.
2: أكيد هي 10 أبواب خارجية و10 أبواب داخلية، دخل البيت الصلاة والصحن، وفيها احنا توا نمشيو في الواجهة الشرقية للجامع الكبير اللي فيها مجموعة كبيرة من النقائش ترجع لعديد الفترات وتحكي على تاريخ صفاقس في في عديد المناسبات والفترات. حول الجامع الكبير ديما نلقاو الحوانة الطبية، الحوانة الأسواق النظيفة، الأسواق اللي ما تعملش برشا حس كما سوق أربعة، كما سوق الجمعة، كما سوق السيارين، كما سوق الكامور وغيرهم، والأسواق الملوثة واللي فيها تستحق برشا معناتها فيها برشا حس.
1: أطراف المدينة
2: في أطراف المدينة كما الحدادين، كما النجارين، كما الصباغين، كما الدباغين. وإحنا تو باش نتعداو سوق أربعة اللي هو أهم وأقدم أسواق المدينة العتيقة، اللي كان يتسمى سوق أربعة أو سوق الهيدرة، وبني مع بناء السور وبناء الجامع الكبير، ومعناتها قريب جدا من الجامع الكبير، ويباع فيه كل ما عنده علاقة بالصناعة التقليدية، معناتها المرقوم، الزرابي، اللباس التقليدي كما الجبة، كما البرنوس، كما البلغة وغيرهم وغيرهم من الملابس التقليدية.
0: واللي ما زالت محافظة اليوم على قيمتها وما زالت محافظة اليوم على مميزاتها، والحقيقة تمشي للبلاد العربي وما تزورش سوق الرباع تقول ما أنا نقصتني حاجة، ما أنا سوق الرباع من الأسواق العريقة الموجودة في المدينة العربي.
2: يا نوري مش نعطيك طرفة جميلة هو أنه قبل مع العادة هذه ما زالت موجودة، أنه كي يحلوا السوق أربعة كل واحد يخرج الكرسي نتاعه قدام الحانوت ويقعد يستنى حتى يستفتح، يجيه مع يجيه حريف مش يشري من عنده يستفتح يدخل الكرسي نتاعه ولا التابورين نتاعه، يجي واحد آخر من بعد مش يشري من عنده يخرج للنهج يشوف شكون مازال التابورين نتاعه ما دخلش معناتها مازال ما استفتحش، يقول له سامحني راني أنا السرعة هذه ما عنديش برا مش يشوف جاري. التعاون بين الحرفاء وما فماش هذا
0: قيمة التضامن، قيمة التضامن والتنافس النزيه هذا هو المطلوب.
2: محبة ما بين أحد عمداء السوق سعيد يعيشك.
0: مرحبا
2: سي أحمد إذا عتصفاقس.
1: مرحبا بك
2: مباشر.
1: مرحبا بك سي،
3: بارك الله فيك.
1: اهلا وسهلا بيك.
3: مرحبا يا سي سيد طول عمرك.
1: احنا نحب نثمنوا يعني منتوج الصناعه التقليديه مباشره من سوق الرباع، يعني
3: مرحبا
1: مهم جدا السوق هذه يعني حتى للزوار خارج ولايه صفاقس وحتى للسياح.
3: توا تحب نقول لك اللي يجي للمدينه نتاع صفاقس لابد يتعدى من سوق الرباع من هنا، لان فيه الصناعه التقليديه في معناها كل ما يخطر في بالك في مساله الصناعه التقليديه.
1: انتم اختصاصكم هو المرقوم
3: هكا؟ اي نعم، كل شيء، الجبة والبرنوس والبطانية والمرقوم والزربية والكليم ومعناها كل منسوجات الصوفية كل تقام هنا.
1: هي عطى وقتها يعني قادمين على شتاء وبرد، يعني فرصة انه الواحد يفرش مفروشات صوفية يعني.
3: والله مرحبا ان شاء الله فهمش الناس معناها كما نقولوا ياخذوا من المنسوجات هذه اللي هي الدوم وتقعد التراث وحاجة ممتازة.
1: وسورتو صناعة اليدين ما كيف حتى يمكن حتى شيء يعني.
3: ما فيش شك يعتقد تراث ويقعد فهمشي.
0: قديش عنده في السوق توا؟ قديش عنده في السوق؟
3: لأن الجيل الصغير هذا جيلنا توا ما بقوش يهتموا بالسلع الخطر، فيها صبر وفيها معناها فهمشي وهيش معناها.
1: أنت قديش عندك في السوق هوني يعني؟
3: أنا عندي اثنين قديش من عام 50 حتى 75 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 92 معناها مليت صغير، معناها خذيت الصنعة ذي على البوج جد.
3: مرحبا.
0: خذيت الصنعة على البوج.
3: أنا خذيت سيرتيفيكات ديتيود وقعدت مع الوالد.
0: نعم
3: واضح. ومغروم معناها بهكا الصناعة التقليدية نحبها ياسر ونحبها نحن ليلها. الحمد لله وحتى راهم الحرفاء نتاعنا فرحانين بينا
0: الحمد لله. وتحاول انك تنقل الصنعه هذه لصغارك والابنائك والمحيطك، تحاول انك تنقل الصنعه هذه والمحبه هذه والغرام هذا، ولا خاطر ماهيش مجرد تجاره.
3: بارك الله فيك. اكيد مرحبا بك. مرحبا ماذا بينا يزورونا مرحبا بهم نفرحوا بهم.
1: وتنقل الصنعه هذه للاجيال الجديده
3: ان شاء الله. ان شاء الله فهمتي مغرومين معناها بهم وكذا، وان شاء الله فهمتي ياخذوا بالنصيحه على خاطر الصناعه التقليديه راهي فهمتي تقعد تراث وحتى لل
1: هي هوية البلاد يعني.
3: ما فيش شك هي هوية البلاد، وهي كيما نقولوا اللي تعرف بالصناعة التقليدية نتاع تونس.
0: أنا ماذا بيا تزيد تتجول يا أحمد في المحل باش نشوف ونشوف المعروضات
1: أكيد.
0: ونشوف المنتوجات والمنسوجات، خاطر مهم برشا نكتشف ذلك
1: في المجال يعني الزربيه والمرقوم، وما شاء الله حتى
2: وهي صناعات يجيبوها مش ممكن من صفاقس كهو، يجيبوها من جابس من جهه توجان من قفصه من قروان، يعني برشا حرفيين يجيو يبيعوا في صفاقس.
1: واللي يميز ربما هي هيك الغرزه يا زاهر، يعني اللي تفرق ما بين منطقه ومنطقه،
2: عرفت يعني. مثال المرقوم الاحمر تلقاه نتاع نتاع شو اسمها توجان في جابس
1: معروفه، يعني توجان في ولايه جابس بالمرقوم، يعني صناعه
2: المرقوم الاحمر معناتها. فما زاده الزربيه القرويه معروفه، زاده كيف كيف المرقوم القفصي زاده معروف كريم، يعني فما صناعات وان شاء الله نستحفظوا عليها. هو احنا تو في الختام
0: اخر نقطه نكملوا، ما دمنا في سوق الرباع، ما دمنا في سوق الرباع معناها البارز انه كل محل تقريبا تلقى عنده اختصاص، ماهوش المحلات الكل تتشابه في مستوى منتوجاتها، وهذه حاجه باهيه معناها يخدموا على اعتبار احترام كل خصوصيه كل محل.
2: اكيد فما اللي يبيع كان مختص كان في الاغطيه الصوفيه، فما مختص في اللباس التقليدي، فما مختص لطفي ربي في كل واحنا في العماره نتاع الموت لطفي ربي، والا في عماره الحج، في عماره العمره، في عماره الطهور، يعني كل حنوط وعنده اختصاصه. احنا تو خرجنا من سوق ربع وطرقنا نحو نهج الصباغين اللي تو تسمى سوق بشويشه ولا سيدي بشويشه، خاطر فيه في اخره ثم جامع سيدي بشويشه اللي هو من احد احفاد عائله كراي، وكان يتسمى بشويشه لانه هو كان المسؤول على فتح واغلاق الباب، هو شاوش الباب وسمي ببشويشة في علاقة بفتح وإغلاق الباب،
1: وهذه دائما في وسط المسلك السياحي.
2: مازلنا في المسلك السياحي، مسلك السياحي، خاطر مش نوصلوا طول الباب الجبلي، نوصلوا لفندق الحدادين، مش نشوفوا فندق الحدادين اللي مش نحكي لكم عليه، معلومات ممكن ما يعرفوهاش حتى سكان صفاقس.
0: ونذكر اللي احنا في احتفالاتنا باليوم العالمي للسياحة، نذكر اللي احنا في جولة في البلاد العربي
2: وحبيت
0: احتفاء بالمسلك السياحي في المدينة العتيقة بصفاقس، في جولة مميزة مع مختلف أسواق.
2: أكيد يا نوري، أنا حبيت نستخدم الفرصة باش نقول راهو صحيح، هي مدينة صفاقس فيها بوتنسيال كبير، فيها مخزون تراثي كبير، لكن في نفس الوقت لازم نثمنوا، لازم ثم النقائص كمان معناتها، ثم الزبلة، ثم الحفاظ على البيئة، ثم الترميم اللي ينقص برشا في مدينة صفاقس، هذوما حاجات مهمة جدا لازم نفيقوا لها، خاطر ثم دول ما تجيكش إذا كان البلاصة حاشاك مسخة ولا ماهوش ما تحترمش البيئة نتاعها. كيف لازم ثم قولوا احنا بنيه تحتيه متوفره للسياح، خاطر مثلا في البلاد العربيه ما تلقاش تواليت، ما تلقاش مكان للراحه، ما تلقاش حاجه معناتها حاضره للسياح، وهذه الحاجه معناتها لازم نتلفتوها كدوله بلديه صفاقس مع وزاره التراث وزاره الثقافه. وتو احنا وصلنا لباب الجبلي، هذه نهايه المدينه من هوني.
0: هنا
2: ولا ثم برشا حصص، على خاطر كما قلنا
0: ثم الحدادين،
2: ثم النجارين، ثم في سوق بشويشه ناجي الحدادين والنجارين، وطويلة مش ندخلوا الفندق الحدادين اللي هو من أهم عالم مدينة صفاقس، عمره أكثر من 1000 سنة، والحاجة اللي تميز أنه يظهر أنه مدينة صفاقس هي مدينة اقتصادية بامتياز، على خاطر الفندق هذايا كانوا يباتوا فيه التجار اللي كانوا يجيوا بالقوافل من عديد الدول وعديد المدن، خاصة الدول الصحراوية معناتها والجزائر والمغرب ومالي وتنبكتو وغيرهم، وكانوا التجار يدخلوا الفندق الحدادين يحطوا السرعة نتاعهم في الطابق السفلي هذايا الأول، وبيطلعوا للطابق العلوي باش يركضوا، وغدوا الصباح يهزوا سرعتهم باش يبيعوها في الأسواق. الحاجة اللي ما يعرفوهاش برشا من الناس يا نوري أنه أشهر فيلم أمريكي الفيلم الأمريكي الوحيد اللي تحصل على 9 جوائز أوسكار مثل جزء منه في مدينة صفاقس، وبالتحديد في فندق الحدادين اللي هو لو باسيون أونغلي دي إنجليش بيشنت، اللي خذا 9 أوسكارات سنة 1997. هو فيلم أمريكي إنجليزي صور في جزء منه في مدينة صفاقس، وهو معناتها في إطار ديكار لمدينة القاهرة المصرية، وكما قلنا جزء كبير من الديكار هذا يتصور في المكان الجميل هذا اللي هو فندق الحدادين،
0: واحنا نشاهدوا فيه معاك الان.
1: هذه جزء من
0: الفضائيات الممتازه في البلاد العربيه
1: السياحي، لكن مازال المسلك السياحي لو كان تعددنا اهم الاماكن الاخرى للمسلك السياحي لمدينه صفاقس.
2: بالضبط، هو المسلك السياحي مازال فيه برشا معالم اخرى كما جامع سيدي عمر كمون، كما متحف العادات والتقاليد اللي هي دار الجلولي، كما الاسواق الاخرى اللي ما مشينا لهاش كما رحبه رماد، كما سيدي بلحسن، كما سيدي عريكه راي، كما اسقاق الذهب ونهج الشيخ التيجاني اللي يعتبر نهج نموذج جميل جدا، فيه فيه منازل جميله جدا، ما ننساو زاد سوق الحوت، يعني المسبك ما يوفاش، وديما تكتشف من كنوز المدينه اللي بالحق معناتها المدينه هذه كريمه علينا باش تعطينا تاريخ كبير، وجدودنا خلاو لنا ارث احنا مسؤولين عليه، لازمنا نستحفظوا عليه، لازمنا نرموه، ولازمنا نثمنوه باش صغارنا يجموا يخدموا به، وباش مدينه صفاقس تتعرف على الصعيد العالمي.
1: وحتى الالوان عندها قيمه اخرى، يعني لانه في المدينه العتيقه نرغاو التوازج هذه الالوان بين الاصفر والازرق والاخضر اللي يعطي هويه للمدينه. يعني
2: اكيد معناتها ما ثماش حاجه جات بالصدفه، خاطر جدودنا كانوا يستعملوا الوان معينه، كما حكينا الساعه لون الاخضر الزيتوني في علاقه بالمعالم الدينيه، زاد نستعملوا لون الجوزه هذا اللي تشوفوه قدامه اللي هو البني، واللي هو الحجر، الحجر الحرش اللي كانوا يجيبوه من الجيش، اللي يبدا ابيض وبعد بشويه بالعوامل الطبيعيه يتغير لونه للون البني. كيف كيف كانوا يجيبوا الكذاق من مارث اللي كان لونه وردي وبعد يولي لونه بني. نستعملوا زادة الاحمر في بعض الاماكن كما في الزوايا، في السناجق نتاع الزوايا، يعني الالوان زادة عندها رمزيه، والخطوط والرموز عندها رمزيه مهمه جدا في تاريخ صفاقس وفي هويتها.
0: مازلنا نزيد معكم في جولة، اخرجوا شوية انتم للناس وين فما الحركية يا زاهر واحمد، مازلنا ما سالش نزيدوا نشوفوا معكم مختلف الاجواء اللي ممكن تشكل نقاط علامات من المدينة العتيقة.
2: احنا تجاوزنا الكونديكتور نتاعنا تفهمنا
0: في عشر دقائق. عجبتني الجولة، عجبتني الجولة، كانش سمحت اكثر بالوقت من الوقت المتفق عليه.
2: معنا إذاعة صفاقس الصوت المباشر، نحكيه شوية على الحرف والصناعة التقليدية،
1: هذه من بين الصناعات التقليدية القديمة اللي هي تتمثل في
2: الحداد اللي يصنع كما تشوف هنا الفتاشة، يعمل القصلة
0: نتاع
2: الميدان، يعمل الأدوات الفلاحية، يمضي التسترة وبرشا حاجات. تنجم تعطي كلمة للإذاعة؟
0: مرحبا بي، مرحبا في أجواء مواكبتنا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: للصناعات
1: ربي يعينك، يعيشك. هذه صناعة الجدود
4: بالطبيعة، صناعة الجدود
1: من وقتاش بديت

0: عندها علاقه كبيره جدا بالسوق الفندق الحدادين، خاطر كانوا الحداده قبل كانوا في وسط الفندق
1: بالضبط،
0: خاطر الفندق هو الفندق كان في الاول كان اوتيل،
1: نعم
0: كان فندق للتجار، لكن تم تحويل الشبكه من بعد من فندق للتجار الى معناتها ورشات للحداده الى سنه 2000. في الالفينات تم ترميم المعهد المعلم وتحويله الى مركز ثقافي.
1: دخلتونا
0: سيدي عبد القادر،
1: سيدي عبد القادر
0: طيب احنا تو نشوفوا جماعه اللي يبيعوا الخبز العربي، يبيعوا المظله، يبيعوا شو اسمه اذا محمد رسول الله
2: المراوح
0: يعني ونشموا ريحه ما نجموش نعديوها لك في الراديو يا نوري، ريحه الزهر
1: انا نشاهدوا فيكم وكانه عايشين معاكم
0: ريحه الزهر، خاطر هذوما ما نجموش نعديوهم، يبيعوا في الزهر، يبيعوا في المجوال.
2: ان شاء الله التقنيه تتطور اكثر باش توصل
0: نقلوا روائح بالضبط
2: عن طريق الراديو يعني كيف في الجزائر،
1: ومعروف انه صفاقس معروفه زاده زاهر بانه تقطير الماء ماء الورد ماء الزهر ماء العطرشيه، معناها فما صناعات اللي تعتبر مزدهره وكذلك حرف تعتبر بارزه في هذا السياق.
0: اكيد هي تم عائلات منذ القديم مشهوره في التقطير كما عائله المزيو كما عائله السياره كما عائله الفخاخ، وهذوما اب عن جد يعني، وكانوا الاراضي خاصه الجنه كان نلقى فيهم كل ما رد وطاب من العطور، نلقاو الورد العربي في عين فلات، نلقاو الكليغ، نلقاو الزعتر، نلقاو برشا انواع العطرشيه، الزهر، النسري اللي للاسف اليوم قاعدين نخسروا فيهم. هنا نجمو نشوفوا الخبز العربي نتاعنا، دونك الخبز اللطيف، خبز الشواي، خبز القاع، خبز الشعير، يعني صفاقس عندها خبز عديد الانواع من الخبز وعديد انواع من التراث الغذائي. هنا عندنا نهج العدول اللي هو ذاكره صفاقس، اللي هي ذاكره صفاقس على خاطر ما ثماش واحد ما عندوش عقد تكتب في نهج العدول عقد زواج او عقد بيع او عقد شراء، يعني تاريخ صفاقس الكل تقريبا نلقاوه في نهج العدول.
2: وحتى الاسماء نتاع فني زهر موجوده القديمه موجوده في الكتابات هذيا نتاع العدول الاجيال.
0: اكيد اكيد اكيد هي معناتها هو مخزون كبير التراث، معناتها العقود هذه هي مخزون كبير التراث باش نستحفظوا عليه وباش يكون معناتها يستعملوه حتى الباحثين باش يعرفوا تاريخ صفاقس في القرن 18 في القرن 19، وهذه حاجه مهمه جدا. احنا مازلنا تو نمشيو في نهج في الاسواق نهج سيدي عبد القادر، تو مش تخف شويه الحركه على خاطر احنا خرجنا من الاسواق تو نشوفوا في الاحياء السكنيه كما قلنا نهج سيدي عبد القادر هذا اللي هو نهج مهم جدا.
1: وصلنا لسوق الصاغه من بعد. اي وصلنا لسوق الصاغه.
0: اكيد هو.
1: اي نعم.
0: احنا تو مش ندخلوا سوق الذهب وبعد مش ندخلوا سقاق الذهب وبعد سقاق الذهب نلقاو روحنا في سوق الصاغه.
2: رافيني شويه.
0: رافيني اي. على اليمين عندنا سيدي بوتفاحه اللي هو احد اولياء صفاقس وجامع معناتها معروف منذ القديم. ثم زوز انهج نهج محمد كمون نهج محمد الشريف اللي هما زوز مقاومين دافعوا على مدينه صفاقس سنه 1881 من الجيش الفرنسي. ثم بعض المبادرات اللي موجوده في النهج هذا هي مبادرات خاصه ما نجموش نذكر اسماء، لكن هي بعض المقاهي وبعض النزل اللي ماذا بينا نشجعوهم على خاطر هما قاعدين يعملوا في دور كبير في تثمين التراث في مدينه صفاقس.
1: اي نعم.
0: ما نجيش نذكر اسماء كما قلنا، اما لازم نعطيهم معناتها يكون ثم رفكه مهمه للمراكز هذه والمشاريع الخاصه هذه، خاطر هما زاد يعتبروا جزء مهم من تاريخ البلاد. دخلنا تو في سقاط الذهب والا نهج الشيخ التيجاني، علاش تسمى سقاط الذهب وعلاش تسمى نهج الشيخ التيجاني؟ تسمى نهج الشيخ التيجاني على خاطر كان ثم رحاله اسمه الشيخ التيجاني، عاش في فتره الدوله الحفصيه وكتب كتاب نجمو نقراوه في الانترنت موجود اسمه رحله التيجاني. كتب معناتها فصل كامل يحكي على تاريخ صفاقس ويحكي على صفاقسي 600 سنه تالي كيفاش كان يمشي للجامع الكبير. كيفاش كان ياكل خبز مرقه بخبز الشعير، وتخليدا لاسمه خاطر كتب برشا على صفاقس سمينا النهج هذا بنهج الشيخ التيجاني، وسمي زاد بزقاق الذهب لانه النهج هذا كان يسمو فيه اهم عائلات صفاقس. العائلات الثريه كيما عائله كمون كيما عائله بودبوس كيما عائله القفاق
2: دار يعني
0: دار الشرفي وثم دار هي ثم دار الكمون اللي توا مقر جمعيه المالوف واللي نقدموا لهم تحيه ما عندوش برشا ما تبدلت الهيئه التسييريه
1: اكاديميه المالوف
0: أكاديمية مالوف.
1: وتحية للرئيسة المتخلية مدام وفاء والرئيسة الجديدة ريم المخلوفي للجمعية، تحية كبيرة لهم إن شاء الله بالتوفيق، ولمدير دار المالوف الدكتور وجد عليلة.
0: أيه، واللي هي حاجة مهمة جدا خاطر هذا تراث غير مادي، تراث مهم جدا لازم نستحفظ عليه، اللي هو الماء في الصفاقسي، خاطر برشا عباد يعرفوا

0: بروفه نتاع يعرفوا المعروف نتاع باستور، لكن ما يعرفوش معروف الساقس، ما يعرفوش اللي سيدي بالحسن الكراي اللي نضم 50 منظومه في المعروف، واللي تو باش نشوفوه تقريبا على بعد اقل من دقيقه باش نشوفوا مقام سيدي الخموسي ولا سيدي ابو الحسن الكراي اللي هو احد علماء الساقس، اللي مكتبته كانت من اهم مكتبات مدينه الساقس، واللي يعتبر مهم ومهم جدا في التراث وفي التاريخ كاحد علماء الصوفيه واحد علماء الدين. احنا تو خرجنا من ساق الذهب، تو باش نمشيو لساحه سيدي بالحسن اللي تسمى ساحه بربروس، وين ثم سوق الصياغه. انت سالتني على سوق الصياغه، هذوما هذايا نلقاو على يميننا وعلى يسارنا الصياغه اللي معروفين بها مدينه الساقس، والحرفه هذه معروفه منذ القديم، معروفه عند اليهود وعند المسلمين، وكان عندهم معناتها نهج كامل باسمها. على يميننا عندنا زاويه سيدي بالحسن الكراي اللي هو الشيخ الخموسي واللي هو سلطان المدينه، كيف كيف اللون الاخضر يفكرنا اللي هو معلم ديني اسلامي، وهذه حاجه مهمه جدا. و معناتها الواجهه نتاع الزاويه هذه من اجمل الواجهات اللي حتى الفرنسيس استغلوها باش بناوا بها مبنى مهم جدا في البحر، اللي هو مبنى شركه فوسفات قفصه اللي كانت الولايه القديمه وبعد ورا الاقليم. الواجهه هذه هي انسبيري منها كما قلنا المبنى هذايا، وهذا يبين التاريخ وأهم التاريخ.
1: ما احناش بعد كيف كيف على رحبه الرماد،
0: ما احناش بعد على رحبه الرماد. احنا تو نجمو نمشيو هكا في النهج هذايا نفس سيدي بالحسن، في اخره نلقاو نفس سيدي علي كراي ولا تسمى سوق الفرياني نبيع وين القماشه، واذا كان نمشيو من هوني باش نرجعوا على نهج العدول ونلقاو رحبه الرماد. نمشيو برحبه الرماد ما يسالش باش نحكي لكم حكايه رحبه الرماد. علاش تسميت رحبه الرماد؟
2: هو للاشاره زير، قاعدين احنا في جوله في البلاد العربي بصفاقس، نتعرف على ما علمها، نتعرف على ابرز المواقع اللي فيها، احتفاء باليوم العالمي للسياحه. اخترنا انه نكتشف المسالك السياحيه المميزه للبلاد العربي في صفاقس، والحقيقه اللي اكتشفته أنا أنه فما جمال اللي يعتبر أخاذ جدا في هذه المدينة، واللي الحفاظ عليه مسؤولية، راهي مسؤولية استراتيجية ومسؤولية عميقة جدا ومشتركة ما بين المواطن وما بين هيكل الدولة، وماذا بين الاهتمام بها يكون أكثر. معناها صحيح احنا اليوم نقفوا على أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه، ولكن زاد نقف على نقائص لابد من أنه نتجاوزوها ونتفاداوها حفاظا على هذا الموروث، وحفاظا على هذه الذاكرة الجماعية اللي تميز هويتنا الوطنية في مستوى تعاملنا مع خصوصية تراثنا. جولتنا معكم احنا الآن مازالت متواصلة،
0: ودخلنا
2: رحبة الرماد.
0: رحبة الرماد، يقول القائد علاش سميت رحبة الرماد؟ رحبة الرماد هي واحدة من رحابي ولا الساحات العمومية الموجودة داخل مدينة الساقس.
2: اي نعم.
0: وكانوا يبيعوا فيها حاجة خاصة جدا. نعرفوا أن جدودنا قبل كانوا يغسلوا الماعون بالغاسول. غاسول هي نبتة فيها برشا ماء، كيف تستعملها على الماعون ترغي، خاطر فيها السوداء. كانوا الساقسية يعملوا؟ كانوا ينحيوا الغاسول هذايا يحرقوه بالنار تولي رماد، والرماد هذايا يبيعوه هنا ويشريوه العباد خاصة الفرنسيين باش يعملوا به سافون دو مارسي، باش يعملوا به الصابون، على خاطر فيه جزء من السوداء يرغي معناتها. وهيك علاش كانت تسمى رحبة الرماد، في علاقة برماد الغازول. كانت تسمى زادة رحبة الحطب، على خاطر كانوا يبيعوا فيها الحطب، كانوا يبيعوا فيها السريع، كانوا يبيعوا فيها الفحم في وقت من الاوقات، وهي المواد اللي يستعملوها باش يشعلوا النار، خاصة الفرناق نتاع الكوشة، الحمامات، الديار وغيرهم، اللي هما معناتها يشريوا كل المواد الاحتراق من المكان هذايا.
2: نعم.
1: احنا باش نختموا
2: تقريبا باش نختموا معاكم اللقاء في هذه الجولة من المسلك السياحي. شنو تنجم تقول؟
0: احنا توا
1: باش نختموا في المدرسة،
0: احنا أقل من دقيقة باش نمشيو مدرسة نهج العدول، وبعد باش نختموا بأهم حاجة يا نوري في مدينة صفاقس، هي صومعة الجامع الكبير، باش تشوفوها بشكل مختلف على الأشكال الأخرى. نتعداو أولا بمدرسة العدول ولا المدرسة الحسينية اللي تبنات سنة 1727 في عهد حسين بن علي، وكان من أهم علمائها ومن أهم اللي قضوا فيها هي المؤدب الشرفي، هذا الباب نتاعها المدرسة الابتدائية نهج العدول، واللي مدرسة مهمة جدا عمرها أكثر من 400 سنة. ولفتة صغيرة أن المدرسة هذه مسكرة من الألفينات، المدرسة هذه رغم عندها تاريخ كبير هي قاعدة تطيح من داخل، لازم نستحفظوا عليها، لازم وزارة التربية تثمنها، على خاطر معناتها هذا جزء من التراث اللي نجموا نخسروه في يوم من الايام. ومش نختموا توا الزياره نتاعنا يا نوري كما قلنا مع احد اهم معالم مدينه صفاقس اللي هو الجامع الكبير، ومش نشوفوا توا شكل جميل بمأذنة الجامع الكبير بالصيقس الصومعة. المأذنة نجم نشوفوها من هوني هكذا ديجا مش تشوفوها اللي هو من خلال نشوفوها في نهج سيدي علي كاغاي والى سوق الفلياني اللي هو نهج قريب من الجامع الكبير. والسوق هذا معروف انه كانوا يبيعوا فيه القماش، كانوا يبيعوا فيه تو معناتها يبيعوا فيه القماش، يبيعوا فيه الخروجات وغيرهم. وعودنا رجعنا للجامع الكبير خاطر احنا نقولوا بالفرنسيه توري شما من غام، اما في مدينه الصفاقس كل الطرق تؤدي الى الجامع الكبير.
2: نعم، وهذا البارز اللي فيها من خلال الهندسه المعماريه وخاصه الهندسه في مستوى توزيعيه الاسواق وتوزيعيه الانهج وتوزيعيه الفضاءات الموجوده في البلاد العربي اللي معروفه الحقيقه بكونها فضاء اقتصادي، فضاء سكني، فضاء تجاري، وكذلك معالم ثقافيه بارزه وجمعيتيه اليوم في المدينة مطالبين أن نحافظوا عليها، مطالبين أن نحافظوا على هذا النسيج المتميز، مطالبين أنه كما إحنا فرحانين بأنه ندخل البلاد العربية باش نكتشفوا عراقتنا وأصالتنا ومواقعنا المميزة، مطالبين أن نحافظوا عليها. لأنه صحيح كما قلت أنت فما برشا سلطات إشراف معنية بالتدخل لحماية هذا الموروث، ولكن زاد حتى المواطن ينجم هو نفسه يساهم في هذا السياق، وفما حتى بعض المبادرات الخاصة اللي يحبوا يعززوا منظومة المسالك السياحية الموجودة في المدينة العربية. يا يزير هكا ولا ليه؟
0: أكيد أكيد، ما نجب كان نقول يا نور يعطيك الصحة على المبادرة هذه، وأحمد اللي كلمني البارح قل ما نجيبش نقوله لا، على خاطر برشا عبد ما تعرفش تاريخ بلادها. في نفس الوقت نحب نعطي مساج صغير يا جماعة، استحضروا على بلادكم العربي على خاطر راهي ماهيش نتاعنا كورة، راهي نتاعنا ومتاع صغارنا ومتاع الإنسانية جمعة. ويعطيكم الصحة.
2: شكرا لك.
0: جولة أخرى.
2: يعطيك الصحة زاهر، تحية للبلاد العربي الكل اللي يسمعوا فينا واللي يخدموا على روحهم في هالحركية المميزة جدا. احنا في جولة من المسلك السياحي بالمدينة العربي احتفاء باليوم العالمي للسياحة، اخترنا باش نعيش معاكم في مسلك سياحي مميز في صفاقس، ونغمتنا الأصيلة اللي نحب نهديها لكل مستمعينا نوبة سيدي منصور فرقة مرشد بوليلة، وان شاء الله ديما منورين على راديو صفاقس.

0: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. جمعية أبواب تنظم صباح اليوم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 ونادي ليونس صفاقس طينة تظاهرة تحسيسية حول التربية على التضامن لفائدة عدد من التلاميذ وأوليائهم، وذلك بالمدرسة الابتدائية باللوزة من معتمدية جبنيانة. غدا الاثنين يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس المترشحين لأداء فريضة الحج من معتمديتي جبنيانة والعامرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حسب ما أفادت به الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، معتبرة أن كل متغيب عن الفحص يعد متخليا ويتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. مجموعة من الخبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة الذي بلغ وفق أرقام محينة نحو 7,000 مليون دينار، وفق ما أكده خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد هادي دحمان. في أخبار العالم، إيران تعلن أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مذيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على اعتداء عسكري على طهران، ما يفرض على إيران أن تكون مستعدة لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. أوكرانيا تكشف عن استخدام طائرات مسيرة لإسقاط روبوتات أرضية مفخخة خلف الخطوط الروسية ضمن عملية سرية قالت إنها أسهمت خلال عدة أشهر في مقتل نحو 3,000 جندي روسي واستعادة 48 ميلا مربعا من الأراضي التي كانت تحت السيطرة الروسية، وفق تقرير نشرته صحيفة تيليغراف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها نجاة بنت الصادق حمزة، أرملة المرحوم عبد القادر الهنتيتي، وشقيقة المنصف رضا، رتيبة، نزيهة، فتحية، سلوى وسندس. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البر واد القرا وساقيت الزيت. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الهادي العكروت، زوج المرحومة أميرة الهدار، والد هالة، سهيلة، منذر، منى، محمد وسلمى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع البستان طريق المهدية كيلومتر 2. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فيصل الحمامي، زوج زهية الحديجي، والد طيب، رفيق وأماني. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الصالحين طريق العين كيلومتر 3. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: النيل الشعري مع الناس.
1: ثلاثة دقيقة بعد الأحداث على راديو صفاقس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين، وشكرا لتفاعلكم معنا في مع الناس. مع الناس وضمن محطة فلاش صحة مش نقف على معطيات مهمة جدا تتصل بصحة وسلامة المواطن. وفي صفاقس لم يعد الرهان الصحي يقتصر فحسب على الاستجابة لمعالجة المرضى، بل يتجه بصورة متزايدة نحو ترسيخ ثقافة الوقاية والارتقاء بآليات التشخيص والعلاج وتوسيع دائرة الاستفادة من التحول الرقمي والبرامج الصحية المتخصصة. في هذا الإطار يسعدني أني أستضيف ضمن هذه المنوعة الدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس، للتوقف عند عدد من المبادرات اللي تلامس صميم المشهد الصحي في الجهة، وفي مقدمتها وهذه الحقيقة تعتبر من العلامات المضيئة في المشهد الصحي بالجهة، وهو البرنامج الجهوي للوقاية من البرونكيوليت. تم زاد كذلك إحداث المستشفى الرقمي بصفاقس فرع صفاقس بما يفتحه من آفاق جديدة تتصل بتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب بعث وحدة لمعالجة الإدمان باعتبارها إضافة صحية وإنسانية تستجيب لحاجة الرعاية والإحاطة والتأطير. ثلاثة ملفات تتقاطع فيها الوقاية مع العلاج والتكنولوجيا مع الخدمة الصحية والاستجابة الطبية، خاصة مع البعد الإنساني. دكتور حاتم أهلا وسهلا بك أنسنا ومرحبا.
2: مرحبا سنوي، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
1: مش ننطلق بالوقاية، والمقاية ديما مهمة وديما عندها درجة كبيرة من الاهتمام في برامجكم الصحية، ونهتم خاصة بالبرنامج اللي عدته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للوقاية من البرونكيوليت، اللي يعتبر تقريبا يهم درجة كبيرة من صغيراتنا ومن أطفالنا اللي احنا نحبهم يكونوا في سلامة وصحة. وكيف نقول صغيراتنا؟ معناها سلامة الأسرة الكل. أكولا دكتور
2: صحيح، هو مشروع جهوي للإدارة الجهوية للصحة، ولكن بالشراكة بامتياز مع إذاعة صفاقس،
1: ونحن سعداء بذلك.
2: المشروع هذا ينطلق منذ سنتين، والسنة الثالثة على التوالي، هو مشروع لخمسة سنوات. هدف حلم صفاقس بدون برونكيوليت.
1: وماذا بينا إن شاء الله صفاقس وفي تونس الكل، ماذا بينا أنه نلقاه البرونكيوليت مش موجود، وحتى كان وجد لأعداد صغير جدا ونعالجوه سريعا. هذا هو الحلم متاعنا كما قلت.
2: هذا هو الحلم متاعنا كما قلت أنت. انطلقنا في هذا البرنامج منذ سنتين، وكما قلت بدأ بشراكة مع إذاعة صفاقس، وقمنا بعديد ببرنامج ثري على مستوى التوعية والتحسيس، سواء على مستوى المؤسسات الصحية أو الخط الأول الثاني والثالث. مشينا في خطوة وكان نتائج قدمناها يوم 17، هي تقييم لهذا المشروع، قيموه في منتصف الطريق متاعه ثم في آخر الطريق. قدمنا يوم 17 جوان 2026 قيمة هذا المشروع وشنو المؤشرات اللي وقع عددها منذ البداية وقدموها. نذكرهم هوني أستاذ جامعين، هي الدراسة قامت بها الطب الوقائي بالمستشفيات الجامعية. أستاذ جامعين وأثبتت جدواها أن عدد مهم، وهو تراجع نسبة 45% من الأطفال اللي تم إيوائهم بقسم الأطفال A. معناتها خذينا قسم الأطفال كإشانتيون، وقينا أن من سنة من سنتين الثاني لسنتين 2025-2026 تراجع نسبة الإيواء لمرضى البونكيوليت بنسبة 45%.
1: ممتاز،
2: وهذا ممتاز جدا. منقوله مش كان المشروع بحد ذاته، ربما ثم عوامل اختطار أخرى تحسنت، ولكن للمشروع دور ودور رئيسي في تحسين النتائج هذه. كما عندي عدد آخر، شفر آخر، هو عدد الحالات الخطيرة. مثلا 2023-2024 كان 58% من حالات البونكيوليت، سنة 2025-2026 ما سجلنا كان 20% برك من الحالات البونكيوليت نتعداو للمرحله الخطيره.
1: معنا نجم نقول انه برنامجكم والبرنامج سلطه الاشراف عموما دكتور حاتم نجحت الى حد ما الى حد الان في التقليل من الاصابه بالبرونكيوليت نظرا للاستشراف اللي تقوم به سلطه الاشراف والاداره الجهويه للصحه بصفاقس في سياق حضوركم معنا في التقليل من هذه الامراض والتوعيه والتحسيس. نقول وصل الى نتائج ايجابيه الى حد الان.
2: نعم كما قلت أنت سلطة الإشراف كممثل في سيد وزير كما قام بعديد الاجتماعات عن بعد بكل أطباء الاستشفائيين في هذا الميدان لحثهم وتقديم المعطيات بكي باش نحسنوا ياسر من المؤشرات الصحية هذه ونحاولوا باش على المستوى كامل الجهات نقدموا خدمات أحسن بطبيعة ونشوفوا أقل مرضى بالبونكيوليت. تعرف سنوي أنا نحب نتوجه للعائلات أن خيط رفيع بين أنك بين الوقاية وبين معاناة الأسرة معاناة معنوية ومادية
1: صحيح
2: ومعاناة المؤسسات الأقسام الاستشفائية خاصة أقسام الأطفال في تلك وفي هيك الفترة هكية هي معاناة كبيرة للإطار الصحي ومعاناة كبيرة للأب والأم والجد والجدة
1: كيف يبدأ ولد
2: صغيرهم الحاجة خيط قافية خيط صغير أني ما نخليهش يمرض.
1: به احنا خلينا نزيدوا ربما نفسروا شويه البرونكيوليت بالنسبه للي يسمع فينا ما يعرفش المعطى هذا ربما حتى بالمصطلح التقني هذايا هو انسداد القصبات الهوائيه بالنسبه للرضع خاصه دكتور هكا ولا لا
2: بالطبيعه هو فيروس
1: هذا
2: هو فيروس
1: يؤدي الى الانسداد
2: يؤدي الى تضييق القصيبات الهوائيه وبالتالي ثم التهاب للقصيبات الهوائية هو اللي يؤدي إلى العلامات هذوما
1: ويصيب الرضع تقريبا
2: أقل من عام
1: أقل من عام. إيه. واضح معناها العائلات اللي عندها صغيرت وعندها الرضع هذوما راهو أمانة عند ربي وعند حتى كل المشرفين على الإطار الصحي أنه الصغيرات هذوك نحافظوا عليها بما يمكن أنه نخليهم هما لباس وإحنا نكونوا زادة لباس. أنت قلت على معاناة مادية ومعاناة حتى معنوية بالنسبة للعائلات اللي صغيراتهم يمرضوا وأنت تقول الكلام هذايا انطلاقا نراه من أرقام قدمتها دكتور وتقول راهو الأرقام اللي قدمناها وتحسننا والحمد لله في أنه بالوقاية نوصلوا إلى نتائج إيجابية في التقليص من عدد الإصابات بالنسبة لرضعنا ولكن هذا ما يمنعش اللي احنا ما نكونوش ديما كنقولوا احنا أمورنا لباس احنا راهو نحبوا ديما أمورنا لباس ونحبوا صغيرتنا لباس باش بالوقاية واليقظة المستمرة وخاصة الخطوات الوقائية اللي ممكن للعائلة تقوم بها في هذا السياق حماية لصغيراتهم دكتور.
2: بالضبط سنوي بالضبط كما قلت أنت ماذا بينا كامل الجهات أن احنا نعطيك من عوامل الاختطار مش كان المشروع مثل تحسن قسم طب الأطفال بسيدي بوزيد ولا يؤدي في خدمات كبيرة إذا نقصت ياسر البونكيوليت عدة عوامل هي شاركت في تقليل والحالات هذوما بما فيهم مهم جدا هو المشروع الجهوي نتاع صفاقس.
1: واضح احنا مع التحيه طبعا لكل الاقسام اللي موجوده في مؤسستنا الاستشفائيه في صفاقس لانهم قايمين بدور كبير جدا وساعات معناها يتحملوا حتى طاقه اكثر من طاقه الايواء بالنسبه لهم هما وحيتحملوا حتى طاقه زاده بدنيه اكثر من اللي يلزم لانهم تلقاهم متجندين ليلا نهارا هما صحيح يؤدي في واجبهم ولكن الواجب هذا يولي مضاعف جدا لانهم يعتبروا أن الجانب الإنساني مع الجانب الصحي صنوين يتقاطعان مش ممكن أبدا نغفل عليهم في حماية صغيراتنا وأبنائنا. أنتم دكتور ما تقتصروش فقط على مجرد الوقاية وإنما تستشرفوا حتى التشخيص المبكر بالنسبة للحالات هذه لصغيراتكم وفما حرص كبير من أقسامكم من طب منكم أنتم كإدارة جهوية في هذا السياق.
2: بطبيعة هو احنا في متابعه مع الاذاعه صفاقس في عده برامج ان يقوموا الاساتذه الجامعيين يجيوا هنا ويقدموا شنو الحاجات.
1: تحيه كبيره ليهم
2: تحيه للاطار الصحي بصفه عامه والاعوان الصحه وخاصه لأعوان الصحة في الفترة هذه بتاع البيدياتين بتاع قسم الأطفال من ممرضين بالحق معناتها تعب وبعض ساعات فوق حتى طاقتهم راهو، ولكن في سبيل المريض وفي سبيل ما يشوفه يؤديه في هذا الواجب وهو واجب إنساني.
1: الجانب الإنساني مهم برشا. خلاص عنا من قسم، عنا قسم طب الأطفال،
2: عنا قسم طب الأطفال النعاش الطبي تشرف عليه الأستاذة
1: فما الدكتورة نادية بالنسبة
2: نادية بالنسبة قسم الرضع رضع أنت بالنسبة لقسم الرضع، بالنسبة لقسم ثم الأستاذة بالنسبة لقسم الأطفال باء وقسم الأطفال أ ونعاش الطبي.
1: واضح.
2: دونك هذوما ثلاثة أقسام.
1: دكتور جرجوري
2: دكتور جرجوري لمياء هو قسم النعاش قسم الأطفال باء اللي فيه الاستعجالي، وعندك قسم دكتورة ثوية ثوية كمون
1: نعم بطبيعة. تحية كبيرة
2: لها تحية كمون. وعندنا قسم نادية ومدام بطبيعة قسم الأطفال العناش الطبي والعناش الطبي هدايا نأكد لك
1: يعني تقريبا ثلاثة أقسام ولا أربع أقسام عندنا
2: أربع أقسام قسم الرضع
1: قسم الرضع نعم
2: وثلاثة أقسام أقسام الأطفال بين العناش الطبي وبين الاستعجالي وبين قسم الأطفال للإيواء وزوز عندهم إيواء كذلك.
1: هذا الكل في المشفى الجامعي الهادي شاكر
2: لصفاقس. أي نعم في المشفى الجامعي الهادي شاكر وقسم الأنعاش الطبي يعني يسمى مفخة لصفاقس أنه كان زوزة سرة ثم أربعة ثم ستة وتوا ولا عنا عشرة أسرة وإن شاء الله نطمح في أقرب الأجال أن يكون عنا 12 إنساوي.
1: شوف راه كيف نقولوا الحالات هذية معناها الصغير كيف يكون موجود في الليلة واحدة تقريبا إذا كان في مساحة خاصة يتكلف ساعات أكثر من 1000 دينار
2: نعم.
1: في الليلة الواحدة راه مش بسهل لأنه صغير معناها بالنسبة للعائلة تتكبد كما قلت أنت المعاناة المادية بالنسبة للصغيرات ماك علاش راهو الحماية نتاعهم حماية لك أنت لي هو وحماية كيف لصغيراتنا اللي إن شاء الله يا رب يكونوا ديما لباس وبصحة وعافية.
2: هي دكتورة فايزة الصافي ولا اللي هي
1: تحية الدكتورة فايزة الصافي
2: نعم. واللي هي بالحق معناتها تطورت الخدمات على المستوى الانعاش الطبي
1: نعم
2: وتطمح زادة في تطوير كما قلت لك إن شاء الله ووعدتنا إن شاء الله وسيد المدير العام المستشفى الجامعي الهادي شاكر
1: نعم.
2: أنه مش يولينا 12 سرير باستقبال اكثر ما يمكن نحاول ماذا بينا نستقبلوا حد غادي راهو
1: ان شاء الله
2: ماذا بينا نوصلوا حد
1: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو ديما الاسره فارغه معناها ما فيهاش صغيرات. اما مع ذلك الدكتور شنو هي ابرز المعطيات الوقائيه اللي نجم ربما العائله ولا للام ولا للبو يقوموا بها الخطوات اللي يقوموا بها باش يحميوا صغيراتهم من المرض هذا البرونكيوليت؟
2: وهذا هو المطلوب. انا جاي تو كيما قلت لك سي نوري نحب نقدم لهم نصائح سهله يستعملوها بحول الله لاباس.
1: اي نعم.
2: انا نقول لهم انا فيروس وهالفيروس هذا منين مش يجي؟
1: من عند الكبار.
2: من عند الكبار ما انت من جيب
1: من عند المحيط نتاعك.
2: ما عندك ما ثماش فيروس ما جاش فيروس ما يموتش.
1: صحيح.
2: ممكن نحاول ما نجيبهولوش.
1: اي نعم.
2: بالسهوله هذه.
1: اي نعم.
2: منين باش نجيبهولو؟ انا من غازات التنفسي، انت كي تعطس قدامه هكا غازات هكا اللي قلت لك ولا كي تكح ولا كي حتى بالكلام.
1: صحيح.
2: بالكلام. بحذاه مش تعدي له الفيروس
1: حتى باش تبوسه وما تبوسوش الصغير ما تقربلوش برشا
2: بل بربي نوصي ما تبوسوش الصغار.
1: اي ما هو اسمعك البو يدخل يخرج هاو قاعد في القهوه في الخدمه في كذا الكبير يجي يتحمل ومن بعد يجي نهار كامل هكا يحب الصغير ويحب يبوسه. اخويا شوف بوس صغيرك صحيح اما تكون انت زاده في مأمن ومتاكد اللي انت ما تحملش حتى اعراض نتاع امراض وبالتالي باش تحمي روحك وتحمي صغيرك حاول اللي انت حتى كي تبوسه من حتى يتفرد هو يكبر شويه في العمر
2: وبعد بوس وبعد بوس بالعكس انت كي ما تبوسوش عطيته حب اكثر من ان تبسته.
1: نحبه ونحميه في نفس الوقت
2: exactly.
1: نحبه exactly. ونحميه وهذا كشعاركم انتم خاصة في الحملة التحسيسية هذه يا دكتور فيما يتعلق بحماية صغيراتنا من البرونكيوليت. نحبك ونحميك نحبك
2: هذا
1: ونحميك
2: برنامج حنان بجماعة مشكورة وبرنامج أسبوعي خدمنا عليه على من البرونكيوليت نحميه.
1: صحيح.
2: معناتها حبي نعطيه من البرونكيوليت
1: نحميه.
2: وهذا برنامج كان أسبوعي وكان بالحق نتائجه كما تشوفها كانت أدات بعض بعديد البرامج ومعدين برامج بإذاعة صفاقس كانوا مشاركين في هذا
1: الدكتور الرضاعة الطبيعية عندها دور كبير برشا في مناعة صغيراتنا واللي ربما بعض الأمهات ساعات ربما يغفلوا عن أهمية ذلك. راهي الرضاعة الطبيعية تنجم تعزز المناعة بالنسبة لصغيراتنا وتنجم تقوي تمويله هالمناعة هذه هكا ولا؟
2: صحيح هي من النصائح كذلك إلى جانب كما قلنا احنا بدون ما نقبلوش الصي ما نعملوش اللمات هكومة العادية هاي الأماكن المكتظة والأماكن اللي متاع هيك اللمات هاي هي اللي تؤدي المرض وهي اللي تؤدي أحد. بالنسبة زيادة نأكد على غسل اليدين راهو الفيروس موجود يا في اليدين يا في الأسطح متاع اللعب متاع الصغار ما نعطيهملوش وقبل ما نمس صغيري نغسل اليدين قبل كده.
1: نعم.
2: بون الرضاعة الطبيعية وما أداك من الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية هي أهم تلقيح طبيعي ضد البرونكيوليت.
1: معقول.
2: معناتها إذا نحب نلقح صغيري بلاش ونحميه من الواحد رضوا على الأقل 6 أشهر الأولين اللي هي رضاعة اكسكلوزيف يكفي للصغير باش ينجم يقوي مناعته ضد هالفيروسات هذه.
1: صحيح.
2: دونك الرضاعة الطبيعية من عوامل ومن أهم الحوايج العوامل الوقائية اللي نجم نعملها باش البرونكيوليت ما نمرضش بها وحتى إذا نمرض معناتها تجي خفيفة ياسر وما تأديش إلى مضاعفات.
1: هذا فيما يتعلق بالحملة المتعلقة وخاصة البرنامج الجهوي المتعلق بالوقاية من البرونكيوليت اللي يصيب الرضع متاعنا. إن شاء الله ربي يحميهم ويلطف بهم وإن شاء الله لباس بالنسبة لصغيراتنا الكل. نمشي من الوقاية دكتور إلى محور آخر جديد يتصل بإحداثات تهم المنظومة الصحية في ولاية صفاقس. والحقيقة من المبادرات البارزة في هذا السياق بعث المستشفى الرقمي فرع صفاقس اللي يعتبر مفخرة الحقيقة واستباق مهم بالنسبة للتعاطي مع ملفات الصحة في صفاقس. المشروع هذا مشروع انطلق في العاصمة ولكن قاعد يرى النور في ولاية تونس وولاية صفاقس السابقة في هذا الشأن وبعثت مستشفى رقمي فرع صفاقس في هذا السياق.
2: شكرا. هي مبادرة كبيرة وصحوة رقمية في قطاع الصحة.
1: نعم.
2: نحب هنا بالحق معناتها بإنجاز من السيد وزير الصحة بطبيعة أول ما أنجز المستشفى الرقمي بوزارة الصحة.
1: نعم.
2: وكانت له مبادرة كذلك باش ينجز وباش يركز فرع صفاقس بهذا المستشفى الرقمي بوزارة الصحة موجود طو فرع صفاقس بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. انطلق منذ 17 أوت.
1: نعم.
2: ونعتبر احنا عنا شوية إضافة أن عملنا عدد زوز أو 3 اختصاصات خاصة بالفرع هدايا هي الطب النفسي للأطفال.
1: نعم.
2: والطب النفسي للكهول.
1: نعم.
2: إلى جانب الاختصاصات الأخرى بطبيعة بالتنسيق مع سلطة الأشراف والوحدة المركزية اللي هي بالمستشفى هدايا وبالعيادات عن بعد.
1: ما هي الخدمات اللي يتيحها هذا المستشفى الرقمي للموات؟
2: هو خدمات صحية تقريب الخدمات الاختصاص طب الاختصاص للبقايس اللي ما فيهاش طب الاختصاص.
1: واضح.
2: مثال نعطيك على سبيل المثال الطب النفسي للأطفال مش موجود ما عنديش طبيب في قائقنا.
1: واضح.
2: دونك مشينا عملنا حملة قبل كل شيء لتشخيص المرضى 50 مريض غادي ونقعد متابعتهم عن بعد بفضل العيادات الخارجية عن بعد اللي هي المستشفى الرقمي بأحد مستشفى بيعلي ما عنديش بسيكاتري للكهول. دونك عملنا مستشفى رقمي بعد التشخيص ديما بتاع المرضى مستشفى رقمي بفرع صفاقس اللي هو نقدموا في خدمات عن بعد للمريض ونعديوا عليهم للمريض الى جانب ان شاء الله الاستاذه اللي العبيد زاد مش تنطلق في عياده طب القلب عن بعد.
1: نعم.
2: وكذلك الاستاذه اللي انطلقت مريم دمق الاستاذه رئيس قسم الاعصاب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه انطلقت زاده في العياده عن بعد في امراض الاعصاب وان شاء الله مش نتحق بين الجهات الاخرى جابس وتطوير.
1: هي الحقيقه تقريب الخدمه الى المواطن باش ما يقعدش المواطن يتنقل في المكان وبالتالي التعامل مع الملفات يكون بالسرعه وبالنجاعه المطلوبين وهذه حاجه تحسب للخدمات المقدمه للمنظومة الصحية في ولاية صفاقس. ونتصور أنه حتى في إطار التشاور مع الإطار الطبي والصحي تنجم تكون فما تبادل الآراء حتى من مختلف الأطباء في ولاية الجمهورية معناها مش فقط في صفاقس برك ونعرفوا كفاءاتنا كبيرة وعالية في المنظومة الطبية وبإمكانهم يتبادلوا الآراء في هذا السياق دكتور.
2: صحيح شنو احنا طبعا على مستوى جادك طب اختصاص الأشعة.
1: نعم.
2: نقوموا ب العيادات والتشخيص بالأشعة عن بعد السكانير وعندنا توا بالنسبه موجود على المستوى الجامعي لهذه شاكو الحبيب وقيبه كيف كيف وفاعس فاقس مستشفى الرقمي بوزاره الصحه فاعس فاقس موجود توا انستالي في حبيب وقيبه ولا ان شاء الله في اقرب الاجال ان شاء الله قبل شهر باش تنطلق البنايه الجديده اللي مش ركزوها في المستشفى في الإدارة الجهوية خاصة بالمستشفى الرقمي فرع صفاقس.
1: هاي معناها المستشفى الرقمي اللي موجود فرع صفاقس بإمكانه أنه يقدم خدمات تتعلق بالتشخيص بتبادل الكشوفات في نفس الوقت ربما تبادل وقراءة الفحوصات.
2: هذا قاعد يصير
1: وهذا مهم معناها مهم برشا في تقريب الخدمة الطبية يعطيها صحة الحقيقة وزارة الصحة في هذا السياق وانتم كإدارة جهوية للصحة بادرتوا بشكل سريع وتفاعل إيجابي وكبير من أجل إحداث هذا الفرع حتى يمكن من تطوير الخدمات الصحية في هذا السياق ويعطيكم الصحة بالحق سي حاتم. وين فما حاجة راه يمكن أن نثمنوها ونقولوا كلمة حق فيها معناها شكرا لأنكم تفكروا بالنجاعة هذه وبالتدخل السريع من أجل تطوير المنظومة الطبية والصحية. مش ندخل معاك إلى إحداث آخر جديد في صفاقس اللي يعتبر فعلا من أنا اعتبروا من المبادرات المميزة جدا في وضعية تقتضي منا أن نطور منها ونكثف منها ونزيد ونحسن منها. مبادرة تتصل بإحداث وحدة لمعالجة الإدمان وهذه الحقيقة تعد من المبادرات المميزة اللي تميز الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. كان تحكينا عليها المبادرة هذه يا دكتور.
2: شكرا سينوي. نقبل نحب نحكي نحب نشكر من خلال إدارة صفاقس هو المجهود مجهود موش مجهود حتى مشريف هي مجهود فريق كامل متكامل
1: يعطيهم الصحة فعلا.
2: ربما الأشراف يكون إدارة جهوية أما العمل القيم اللي يقوموا به أسيادتنا الأجلاء
1: نعم.
2: سواء في كل طب الاختصاص الأستاذة يوسف معلا الأستاذة مريم الأستاذة جيهان علولو كل أسيادة يجيوا يأمنوا هالواحد معناتها بالمستشفى الرقمي. كذلك على المستوى الجهوي عندي المستوى الإدارة الجهوية اللي بالحق هم صاحبة المشروع هذا أنا راني نشر فقط هم اللي يقوموا بالعمل الكبير
1: يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة فعلا.
2: ديما نذكر الدكتورة سمر دمق
1: تحية كبيرة للدكتورة سمر
2: واللي تعبتها شوية ما مثال شوية في جو
1: هو اسمه يأدي واجب ماما راهم يأدي واجب بمحبة وخاصة كيف يلقاو فما إضافة في المشهد الصحي والطبي وإحنا زادك حتى مواطنين نفرح أن يلقاو عنا كفاءات بالروح هذية متاع الحماس والرغبة في تطوير المنظومة. صحيح أنه سلطة الإشراف تدعم سلطة الإشراف تؤطر سلطة الإشراف توفر ما يجب توفيره ولكن المبادرات كيف تكون زادة نابعة من تحمل مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف هذيك راهو تعطي ثمرة مهمة جدا والحمد لله من بين ثمار ذلك وحدة معالجة الإدمان في صفاقس وحدة لتعد ربما من الوحدات اللي تعتبر نادرة في مستوى حضورها في المشهد الطبي والصحي في تونس.
2: هي صحيح هي مبادرة هي عندها سنة من هي تشتغل ولكن بديناها بصفة تدريجية بطبيعة باش ناكلوا ونقيسوا كما نقولوا بشوي بشوي
1: معقول
2: موضوع كبير وهو ذو اهتمام على أعلى مستوى في الدولة
1: عندها
2: مشروع هدايا وهو معالجة والوقاية من الإدمان هدايا مشروع رئاسي مشروع يحظى باهتمام كبير وكبير على المستوى
1: ممتاز الحقيقة ممتاز
2: أنه
1: نعتنيو بأبنائنا بصغيراتنا بأجيالنا بالرأس المال البشري متاعنا اللي ما نقدوش نحاسبوا فيه حساب متاع وعظي فقط. صحيح القيمة أنه تنصحوا وترجدوا ولكن إذا كان وقع في الخطأ شنو كيفاش نعالجوا الخطأ وكيفاش نتعاطوا معه ونتفاعلوا معه عمليا. انتم وحدة معالجة الإدمان مقرها الآن موجود في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. كيفاش تكون رحلة المريض داخل هذه الوحدة معناها منذ أول اتصال بالوحدة إلى مرحلة العلاج والمتابعة؟
2: صحيح كما قلت لك هي وحدة وقع تركيزها بالإدارة الجهوية كما قال ولكن هي إداريا تابعة للهادي شاكر المستشفى الجامعي للهادي شاكر ديما معناتها نثمن معناتها تعاون الإدارة العامة للمستشفى الجامعي للهادي شاكر في أي مشروع علمي يكون دونك وتابع للأستاذة رئيسة قسم جيهان علولو مشكورة
1: تحية كبيرة لها
2: وهذا المشروع بديناه عنده مدة وديناه بصفة تدريجية للتشخيص ومقاومة الإدمان وخاصة علاج الإدمان. علّا ولبدينا بشوي بشوي، ولكن عدد تكاثر ولا أصبح الطلب أكثر من الموجود. إذا زدنا كنا في النهارين بعد 3-4-5 أيام وزدنا طبيب آخر كومبيتون في هالمدونة.
1: أنا 5 أيام في الأسبوع إلى حد الآن، أنا مش تولي وتقريبا 7-7 على امتداد الأسبوع.
2: على امتداد الأسبوع قاعد يقدموا في خدمات. هو هذا سبقته عديد الاجتماعات سواء مع

0: على الإدمان والمقاربة النفسية للمدمن للمريض. هذوما بطبيعة ديما نقولوا احنا ثم عيادة طبية ثم فيها زادة أخصائية اجتماعية على الأول، وثم يتعدى للطبيب، وإذا استحق استوجبت الحالة بطبيعة زادة عيادة طب نفسي.
1: واضح به. ماذا عن سرية المعطيات وحماية خصوصية الأشخاص اللي يتوجهوا إلى هذه الوحدة؟ وهل يمكن للمريض طلب العلاج دون خوف من الوصم مثلا ولا من التبليغ عنه دكتور؟
0: بالطبيعة احنا مهمتنا أول شيء نحن عنا كأطباء المحافظة، وأهم نقطة
1: على سرية طبعا. المهنة
0: على سرية المهنة.
1: نعم.
0: احنا ما نداويوش معناتها ما عندناش حق باش نروحوا بأي سر من أسرار المريض.
1: واضح. معنا اللي يجي باش يتعالج يطمئن اطمئنان تام في أنه المعطيات الخاصة متاعه راهي ماشي تكون في أمان،
0: في أمان. وثاني شيء حتى المدخل متاعه وحتى المكان والمقر متاعه فهو مقر آمن، أنه ما يتعداش على يتعدى بكم مكتوب. احنا عاملين مسار معين باش يجي في مكان مخصص بعيد عن كل النشاطات الأخرى.
1: به الدكتور، وحدة معالجة الإدمان، يا هل ترى فما شروط معينة تقولوها يلزم للمدمن أنه تتوفر فيه باش ينجم يعالج في هذه الوحدة؟ هذا واحد. اثنين، هل تطلبوا مبالغ مالية بالنسبة للي يحب يتعالج ولا لا؟
0: شو الشرط الوحيد اللي نطلبوه؟ أنه هو يطلب ذلك.
1: هاي الممتاز. طبعا
0: طبعا
1: يجي هو وحده يبادر ويحب يكون يقول لك انا نحب نتعالج من الادمان.
0: بالطبيعه هو يطلب من نحن او يطلب عن طريق المندوبيات الجهويه والقاضي والكذا، يحب هو يعبر عن ذلك، يبعثوا لنا
1: مندوبيات الجهويه
0: نتاع شؤون الاسره. شؤون الاسره.
1: واضح.
0: نتاع الاطفال
1: عن طريق هيكل رسميه بامكان انه تامن له العلاج في كنف احترام خصوصية. ما يمكن انه يهمه كمواطن. ايه برشا، ايه البرشا. والفلوس،
0: الفلوس ما تطلبش، تطلب عيادة بعشرة دنانير فقط.
1: بعشرة الاف
0: يداوى. وعنا بعد
1: بقطع النظر عن انه منتمي لصندوق الحيطة ولا صندوق التأمين على المرض. قطع النظر بعشرة الاف.
0: نعم، العيادة بعشرة الاف.
1: والله أفاجأتنا الحقيقة دكتور. أنا كنت نتوقع مش تقول راهو ماشي يكون فما على الأقل مساهمة مادية في هذا الشأن، أما كيف نلقاه فما معنى اعتناء بصحة وسلامة المواطن اللي يحب يتعالج من الإدمان، وبالكيفية هذه من التأطير، وبالكيفية هذه من التشخيص. الحقيقة أعطيكم الصحة. وحدة معالجة الإدمان لأول مرة في صفاقس، وهذه وحدة تعد من المفاخر، من المبادرات المميزة، خاصة في ظرف اللي ربما كما قلنا دكتور فما أحيانا معناها نشوفوا أحداثها أصبح حاجة ملحة باعتبار أنه فما برشا صغيرات ربما شباب حتى كهول ربما تلقاهم يحب هو يعالج نفسه ولكن ما يعرفش الطريقة وما يلقاش الإمكانيات والمساحة الكافية باش يمشي للوحدة هذه. هي
0: النقطة الأهم كما قلت أنت، هي إحنا ناخذ الإدمان كمقاربة صحية فقط.
1: كمقاربة صحية نفسية اجتماعية
0: صحية.
1: هي البرشة. دكتور كيفاش يتم الاتصال بالوحدة هذه؟
0: ثم نومو يتصل بينا مع التسوي، نجم يجي حتى على البلاصة غديك وياخو موعد أو يتصل كما قلت لك عبر الهاتف اللي هو موجود غادي في على مستوى الفيسبوك متاعنا، ولكن زاد كذلك
1: في الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. يعرف أنه الرقم اللي يحب يتصل به يجم يتصل به، وعندكم حتى رقم أخضر دكتور في هذا السياق اللي يمكن المقبل على معالجة نفسه من الإدمان ينجم يخليه يوصل إلى هذه الوحدة في سلام وأمان. والحقيقة رأي تعد مبادرة مميزة جدا، مشكورين عليها كإدارة جهوية للصحة في هذا الشأن دكتور.
0: أو كما قلت بالتعاون مع المندوبيات الأخرين ينجم يبعثوا في واحد يكلمون على مدمن ولا على
1: وقاعدين تتلقاو في عدد متزايد قلت لي من الطلبات.
0: عندنا زوج حوايج بهي، عدد قاعد يتزايد، الناس وليت

0: تجي أو ثقتها في السلية
1: الوحدة،
0: ثقتها في أن خاصة أن عديد نأكد ذلك، هذه عديد وقامت الإذاعة صفاقس مشكورة جات على عين المكان وعملت معناتها دي تيمونياج من عند المرضى اللي وقع أقلاع نهائيا عن الإدمان، وكانت بالحق معناتها بالنسبة لنا
1: وصلت بعد إلى نتائج
0: من النتائج لعدد كبير نتائج. عدد كبير
1: قديش عندكم تو من حيث بعثتوا الوحدة هذه؟
0: عنا عام سنة، أما بديناها بصفة تدريجية توي نبدأت بصفة تدريجية
1: ارتفعنا سقط التدخلات متاعكم
0: دونك ثم عدد كما قلت لك عدد مش خايب بداوا يتعافوا وتعافوا كومبليتمون من هالإدمان هذا.
1: هو والله شوف دكتور يعطيكم الصحة كإدارة جهوية للصحة بصفاقس، ولكن إن شاء الله الحقيقة وهذا ليس بعزيز على سلطة الإشراف وزارة الصحة أن يتم تعميم مثل هذه المبادرات على مختلف ولايات الجمهورية باش يقربوا أكثر هذه الخدمة لمحتاجيها وللناس اللي تطلب فيها، لأنه بالحق راهو اليوم احنا كما معنيين باش نوفر الصحة للجميع في شتى الاختصاصات، اليوم الوضع يقتضي أن صغيراتنا نحميوهم وأيضا نرافقوهم في مستوى العلاج من بعض ما يمكن أن يشوب سلامتهم وصحتهم فيما يتعلق بالإدمان، وهي بادرة مميزة جدا دكتور.
0: هو سنوي بتبيع احنا بالتنسيق مع سلطة الإشراف اللي هي حتى هي تشرف على ذلك، هذا المخطط هو استراتيجية وطنية لمعالجة الإدمان. ثم على مستوى جبل الوسط كذلك بالأستاذ الأخ نبيل بن صالح اللي يشرف على العيادات
1: الخاصة بمعالجة الإدمان. نعم
0: معناتها احنا كفرع صفاقس ديما قمنا به هذا منذ سنة، وهو
1: بادرة جيدة ويعطيكم الصحة دكتور. أنا نحب أن نحييك اليوم لحضورك بيننا في الاستوديو، خاصة فيما يتعلق بتقديم الجديد والإحداثات اللي تتصل بتعزيز المنظومة الصحية والطبية في صفاقس. كل الشكر والتقدير للفرقة اللي تعمل في هذا المجال، لإدارتكم اللي هي زادة مستعدة دائما باش تزيد توطد العلاقة ما بين مثل هذه المبادرات والمعنيين بهذا الشأن. تقديرنا لجيشنا الأبيض لأنه مجهود كبير في مجال دعم هذه المبادرات، يعطيهم الصحة يخدموا ليل نهار، تقول لي حتى في المناسبات احنا موجودين على ذمة المواطن، وهذا ما ينجم كان يحسب لتطوير المنظومة اللي ديما قاعدة تحسن من منسوب تدخلها وتطوير حضورها في المشهد الصحي والطبي رغم النقائص.
0: رغم النقائص
1: اللي ماذا بين النقائص هذه مش معنا احنا الدنيا كلها هائلة كلها ممتازة، لا مش صحيح، ولكن كي تبدأ فما مبادرات طيبة وإيجابية من فيها بيزيد نثمنوها.
0: صحيح،
1: شكرا لك دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس. كلمة للمستمعين نحب إذا كان مترسمين عزيزة نختم لقائي معاك، غدوة فما اليوم العالمي للوقاية من الكلب، إن شاء الله ربي يعفي الجميع من هذه الأمراض، ما كلمة ليهم دكتور في هذا السياق؟
0: الكلمة نحب نقولها احنا غدوة كما قلت اليوم العالمي لداء الكلب 28 سبتمبر.
1: نعم
0: هكي 28 سبتمبر سنو يذكر وفاة باستور اللي هو من أسهم في اللقاح ضد داء الكلب، اللقاح الناجع.
1: نعم
0: دونك احنا كإدارة جهوية معناتها عملنا عديد التدخلات باش ما نشوفوا حتى وفاة في هذا الإطار معناتها في
1: بسبب هذا الداء،
0: ونقول انا على خاطر خدشة او عضة كلب صغير نخسر
1: ما يلزمكش تهملها
0: قل لهم ما تهملوهاش، الاسترالي 24/24، ولكن ما يكفيش انك تقوم بالعملية الاولى، راهو لازم تكمل البروتوكول كامل في مراكز الصحة الاساسية. واحنا مشكورة إدارة المجمع زدنا وسعنا في المجمع صفاقس كل بعض المراكز اللي باش ما يعاودش يرجع للاستعجالي يعمل كان المرة الأولى في الاستعجالي، وهنا قاعدين المستوصفات الكل أكثرهم قاعدين فيهم لي باش المواطن ما يدخلش يكمل البروتوكول نتاعو. راهو مش فايدة في أنك تعمل البروتوكول الأولاني في الاستعجالي في كامل عندي كامل الدوائر الصحية بالجهة الصحية بصفاقس، ولكن لازمك تتبع البروتوكول حتى النهاية ومراقبة القلب نظرا أن لو كان الله لا قدر هكا يكون توفى راهو البروتوكول لازم يتبدل. دونك بربي ما نبخلوش حتى خدشة صغيرة، ما نخسر شيء باش نمشي للاستعجالي نعمل التلقيح نتاعي، وهكاك نأكد أني مش مصاب بداء الكلب.
1: كل الشكر والتقدير ليك دكتور حاتم شريف، تقديرنا كذلك لوزارة الصحة اللي ديما وين ما توجهولها إلا ونلقاو الإفادة في هذا السياق. شكرا للسيد الوزير، شكرا لإدارة الاتصال، ولقاءاتنا معاكم ديما مفتوحة في إذاعة صفاقس من أجل دعم مثل هذه المبادرات. أهلا وسهلا بالجميع.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أكد المدير الجهوي للصحة بفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالة الإدمان، ما يمثل خطوة إيجابية تعكس الجهود المستمرة للهيكل الصحي بالجهة لمكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى تقديم ملف لوزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في العالم، قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى يوم السبت القادم بذريعة ما يسمى بعيد العرش. على الجبهة الشمالية شن جيش الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا في جنوب لبنان واستهدف بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة. أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وفي ظل مواصلة واشنطن ضغوطاتها على طهران عبر فرض العقوبات والحصار البحري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإيهوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما هم موجودين. نغمة مبروك نهديها لكل من طلبنا باش يكون فيها أجواء مميزة مع احتفالات ومناسبات مزيانة لعائلته لأسرته. شالا ديما منورين، شالا ديما بخير، ونحب نهدي من عند أحلى إناس بن عرب إلى الوالدة العزيزة الغالية وداد النيفر أجمل أغاني الحصة، وتقول ربي فضلك ريا، ربي يعطيك الصحة والسلامة والعافية، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد يا غالية يا باهية، وإن شاء الله ديما نشوفوك تيش فوق الراس. إيناس ربي فضلك الوالدة العزيزة الغالية وداد، والأحلى وداد النيفر، إن شاء الله ديما بخير وزاهية معانا مدام وداد، عيد ميلاد سعيد إن

تاهل يا طيب يا كريم دريرة، ألف ألف مبروك لإخونا وصديقنا كريم دريرة، ونقولوا له إن شاء الله بالرفاق والبنين حفل زفافك أنت والمدام سحر السبعي، إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم. تحية كبيرة ليك لعائلة محمد دريرة وحرم ومدام هند عبيدة اللي يحتفلوا بزواج كريم وسحر السبعي، ونقولوا له إن شاء الله ربي يهني وربي يسعد، إن شاء الله ديما فرحانين. تحية كبيرة ليكم وتحية لكل من يعرف كريم اللي عاش معاه الفرحة هذه، نقولوا له صلى العقبة لك انت وجالة ديما.

0: 23 دقيقة بعد نصف النهار على راديو الصفيق. سهلة وسهلة بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما انتم موجودين، وشكرا لتفاعلكم اللي يخلط للمنوع عن طريق التليفون 70164280 وإلا عن طريق الفيسبوك راديو الصفيق. أهلا وسهلا بالجميع. أجواء مع الناس تتواصل معكم في اللقاء المباشر اللي يجمعنا مع انطلاق موسم جديد. قلت أنه المواسم الثقافية والشبابية انطلقت بعد في مختلف المؤسسات الشبابية، هكا علاش مش نعمل زيارة معاكم الآن، وزيارة فيها برشا جمال. علاش؟ لأنها تهتم بالناشئة وتهتم خاصة بالأنشطة الرياضية. الأكاديمية الرياضية تعد من المحطات البارزة بالنسبة للعديد من الشباب، لأنها تمثل فضاء منظم لاكتشاف المواهب ولصقلها، ولا تقتصر وظيفتها على التدريب البدني، بل تسهم في بناء شخصية الرياضي وتطوير مهاراته الفنية والذهنية والانضباطية. هك علاش أنا مش نمشي لبرشة أكاديميات، نعرف برشة عائلات تهتم بالشأن هذايا في مستوى حرصهم على أنهم يخليوا صغيراتهم في فضاءات تمكنهم من أنهم يتحصلوا على هذه القيم. تفاصيل أكثر مش نمشي منطلقا مع أكاديمية مميزة جدا لجمعية عريقة جدا اللي هي جمعية الرلوي، وما أدراك اللي خرجت أجيال ورجال من الملاعبية والأسماء الكبيرة. وأنا مش نقف على أبرز هذه المحطات من خلال لقائنا المباشر مباشرة من ملعب عامر القرقوري سيكالتي في صفاقس، وين مش نلقى جيل جديد من الناشئة، جيل جديد من الرياضيين. أما ما ننساوش كيف كيف جيل سابق من الرياضيين أعطى برشا للرياضة التونسية. أجمل ما يمكن أن نحييهم كان أن تكون تحية كبار ليهم هما من خلال هذا اللقاء المباشر اللي يجمعنا بهذه الأكاديمية. أهلا وسهلا بك أحمد.
1: مرحبا بك يا نوري، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء. أنا كنت مع التاريخ، مع تاريخ المدينة العتيقة في إطار المسلك السياحي، وإحنا نحتفل اليوم باليوم العالمي للسياحة.
0: نعم،
1: تقريبا تاريخ آخر هو تاريخ الرياضة التونسية وكرة القدم بالتحديد وغيرها من الاختصاصات، نلقاه بنادي الرياضي لسكك الحديد الصفاقسي من خلال أمجاد وبطولات حققها النادي على مر التاريخ. وهذاك علاش اليوم حابين نحكيه عن الأكاديمية اللي تحتضن في وليدات صغار في شبان يتكونوا من أجل مختلف هذه الاختصاصات. أنا موجود بمقر النادي الرياضي لسكك الحديد الصفاقسي، بعد شوية باش تبدأ أجواء الأكاديمية في حدود الساعة الواحدة، لكن حبينا نستبق الأجواء هذه، وبعد شوية أكيد باش نعمل جولة في الملعب، ملعب عامر القرقوري.
0: نعم.
1: معايا سي محمد لصيف هو المسؤول.
0: مرحبا
1: الأكاديمية. أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا سي محمد.
2: إذاعة الصفاقس، مرحبا بكم.
0: يا عايشك يا عايشك.
2: والحمد لله.
0: مرحبا بك.
1: لما ينطلق تقريبا السنة الدراسية ينطلق معها نشاط رياضي خاص بالأكاديميات، هكا؟
2: بالضبط، هذا هو المأمور به. وإحنا الأكاديمية ديما هي في البال، خاطر الأكاديمية هي منشأ متاع الجمعية باش تطول الصغيرات، هي الباز. احنا بالأكاديمية إن شاء الله نوصلوا باللاعبين إلى مبتغى الجمعية. مش نحبوا احنا يجي يوم أننا الجمعية تكتفي بأولادها برك فقط، بس وهذا اللي جرت به العادة عند السيد رئيس النادي مشكور والهيئة المديرة معاه، قاعدين شغلهم. الشغل هو تكوين اللاعبين من أصل الأكاديمية، والأكاديمية هي جو منعش فيها.
1: الأعمار على قديش يا تقريبا الأعمار؟
2: نبدأ من سنة 5 سنوات صغيرات، عن سنة 5 سنوات صغار، وبتعرف صغير عمره 5 سنين ديما يرجع لأمه. احنا حطينا اللي يدرب الأعمار هذوما صغيرات، هذوما يسموا لي بوسان، تتربي تدربهم أستاذة في الرياضة هي سبيسالتي فوت. الأخت آية اللومي هي مسؤول عليهم، وهما مع يعبوها بصراحة، يحبوها ياسم خاطر هي تقوم بتربيتهم وتأهيلهم. معنا زاد ممرنين في الأكاديمية في الصناف الأخرين 2016 و17 و18 هما سي صفوان بركات وسي ايمن دريس وسي عدنان ومسؤول عليه مع عدنان الجلالي وفوق هذا يكون زاد اللي يكبر شويه يدخل وقتها في السبيسيفيك
1: اي
2: السبيسيفيك هذا كله يرجع باش احنا نلم الشمل للجمعيه في المخصص اللاعبيه
0: مرحبا
2: اللاعبيه يكونوا متربين على احسن تدريب.
0: سي محمد
1: احنا بحثنا مجموعه
0: من نحب نحييك قبل اتنوصل للصور انا احمد اما ماذا بيا نحب نسلم على سي محمد لانه الحقيقه سي محمد وسيف من الاسماء المعروفه اللي نحب كل التقدير والتحيه ليه. نحب نعرف يا هل ترى كيفاش يتم اكتشاف المواهب الرياضيه داخل الاكاديميه؟ يعتمدوا معايير دقيقه علميه واضحه في هذا السياق سي محمد؟
1: بالنسبه لاكتشاف المواهب سي محمد
0: شنو هي المعايير؟
1: عندنا معايير خاصه
2: والله هذه يرجع كل اللي عمل السيد المدير الفني ومع الممرنين يختاروا هما وكم نعملوا دي تيست في اواخر شهر جويليا وفي اواخر شهر ديسمبر وبلي تيست اختاروا النخبه اللي حكى بها من كل الاصناف وكل الاماكن مثلا في لي بوست اختاروهم قداش عندنا نقص في الجمعيه ونختاروا في ضمن هذا لي تيست لي تيست نلقاو برشا من بلوج والي.
0: أنا
2: بالنسبة لهنا راني كل صراحة حبيت نقول لك راني أعمل متطوعيا وحبي للجمعية نعمل تطوع لفائدة الهيئة المديرة فقط.
1: من الأسماء البارزة سي محمد صلب الرجوي يعني
2: أنا ما
0: خلينا صور أحمد بالنسبة للمعرض.
2: هنا خلقت في الرجوي وتربيت في الرجوي صغير في الرجوي حتى وليت شايف في الرجوي وديما نحب الرجوي وأنا ما نستنى في الهيئة المديرة إن شاء الله تمسحنا دموعنا إحنا الشياب نحبوا نرجعوا لأماكننا نتاع العادة هي الوطنية الأولى على خاطر الرجوي هذيك مكانها الأصلي وإحنا بعد 30 سنة شغلنا الشاغل هي رجوع الرجوي إلى معدنها الأصلي.
1: وانت ذكرت لنا التاريخ هيت نرجع شويه بالتاريخ مع هذه الصور اللي هي وريتهم لي قبيلك شويه سي محمد وهو يا نوريا هذه الصور اللي تميز الفريق الرجبي تو مثلا الصوره الاولى يعني
0: نمشيو للصور
2: نتاع الفريق اللي تحصل على اللي يلعب الكاس ضد النادي الافريقي في 87 والصوره الثانيه هي نتاع البطوله والصوره هي الثالثه اخ اخونا نوري الجربي ربي يفرج عليه هي وقتها احنا ضد الترجي في التيميري شوف منيح قداش الجمهور الربي قداش كان كبير وهذاك السيد اللي طاير عاد ندرس بحيث يعرف الربي قداش كانت عندها ملاعبيه وش عندها رجال وش عندها كذا اما غالب توا
1: ان شاء الله ترجع يعني ان شاء الله ترجع وتحقق الاهداف والانتصارات
2: تضافر كل الجهود من الاحباء المسؤولين وخاصه الهيئه المديره ان شاء الله ترجع لمعدنها الاصلي ان شاء الله
1: دون ان ننسى يعني البطله العالميه في رياضه الجدوى نهال شيخ روحو
2: اي نعم وهذا بالمناسبه كرمناها ومننا التصويت الكبير ومننا القاع بس ما بقاش يجول هنا في المركب هذا كله لان انا مشيت لها وقت اخذت البطوله العالميه مشيت لها لتونس وعرضتها في المطار انا والمجموعه من المسؤولين.
1: يعطيك الصحه سي محمد انا خليني نقوم بجوله اليوم في استاد الرلويه والعامر القرقوري وكيف كيف باش نتعرفوا عن الاجواء الخاصه اللي ترافقنا هو نوري نوريكم يعني جانب من الفعاليات الخاصه بلعب مجموعه من الشباب وكيف كيف اليافعين في رياضه كره القدم واكيد يعني التاريخ عريق ومهم جدا في هذا الصدد.
0: نعم.
1: معنا صديقنا سي روف هو حافظ الاثاث واكيد هو تاريخ كبير بالنسبه للرجويه. اهلا وسهلا بك سي
3: روف. عسلامة سيدي شنحوالك
0: لاباس؟ مرحبا
3: الحمد لله
1: لاباس
3: الحمد لله
1: ما شاء الله انت مرجع على مستوى التاريخ.
3: انا مرجع انا من عام 1974 موجود في ملعب عمر القرقوري
1: اي
3: سابقا ملعب سيكلدي سابقا
1: اي
3: وتوفي ان شاء الله بقدر الاله ان شاء الله ما كما نقولوا احنا مثال البلديه والوعود اللي وعدونا على الملعب وان شاء الله بقدر ربي اللي وعدونا به يعملوه لنا وان شاء الله بقدر ربي ما ترى مسك العصفاق من اجيال هذه الصاعده صغيرات هذوما مستقبل الرولي.
1: اي ندخلوا شويه الاستاد باش نوريو الصوره يعني عن قرب في الاستاد السيكالتي وكيف كيف اليافعين اللي قاعدين توا يترينيو قبل ما تنطلق يعني بطولات اخرى خاصه بالاكاديميه. سي رؤوف الاكاديميه عندها نكهه خاصه كما قال سي محمد.
3: نكهه خاصه من قديم الزمان، احنا اول اكاديميه تحلت في صفاقس اللي تكونت على يدين المدرب سي جمال بن يونس.
1: اي
3: وزرعنا ملاعبيه وكبرنا ملاعبيه وفيه مطول الان بعض الملاعبيه في الاكابر.
0: اي نعم.
1: اي
3: وان شاء الله المستقبل خير واحنا نبشروا بكل خير وان شاء الله السلطه تقف معنا وتعيننا في ياسر حوايج.
1: من خلال شكون هي الاسماء جمعيه اخرى؟
0: شكون هي الاسماء اللي مرت باكاديميه عريقه جدا كما الرلوي؟
3: نادي صفاقسي هز بطوله ب 10 ولا 12 ملاعبين ناس كلها صفاقسي. هشام الجزيري حارس مرمى.
0: اي نعم.
3: سامي الطرابلسي، عماد شقرون، منصب القروي، حافظ السوداني، محمد صالح مفتاح، عبد اللطيف مفتاح. معناها هذوما اللي هزوا البطوله وجابوها من البطوله جابوها من البيجه.
1: اي
0: صحيح.
3: وربي ان شاء الله يفرج على سعد عزيز بن عبد الله، عم سعد عزيز بن عبد الله.
0: اي نعم.
3: وتوا ان شاء الله بقدر ربي عندنا المشله الجديده والرئيس الجديد سي وليد المسديري، نشكره جزيل الشكر، نتمنى له الخير والتوفيق.
1: اي
3: وان شاء الله السلطات تعيننا ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. أبار الاختصاصات الخاصه برياضه كره القدم فما اختصاصات اخرى لاكاديميات اخرى يعني؟
3: عندنا اكاديميات، عندنا ثلاثه اكاديميات وعندنا المدارس أ وباء والبنجاما، وعندنا زوز مدارس أ وباء، عندنا زوز أداني أ وباء، وعندنا زوز كاديات احنا نقولوا الكادي كادي أو بي، وعندنا الجينيور وعندنا الاسبوار وعندنا مشنا اللي طلعت من الاسبوار والجينيور تو يلعبوا مع الاكابر.
1: انت تحكي لي ديما على كره القدم لكن
3: كره القدم عندنا الالعاب الفرديه.
1: اي العاب القوى.
3: اي عندنا العاب القوى، عندنا سي البوكس كينج.
1: اي
3: بوكس كينج سي اسامه المدرب بارك الله فيه.
1: اي عندنا سي كيك بوكسينج.
3: اي كيك بوكسينج.
1: اي
3: وعندنا سيدي سي حسين في الملاكمه.
1: اي
3: وعندنا كره السله نائب بها رئيس الفرع سي حاتم القروي وسي وجيه الحضري. ايوه سي الحضري. وعندنا الصاله معناها مثال في
1: ظهري. مهمه جدا انه ندخلوا يعني الشبان في سن متقدمه من العمر باش يترينيو في الاكاديميه باعتبارهم وانه نحدوا لهم حتى من السلوكيات المحفوفه. أيه. بالمخاطر يعني كي يترينيو وهما عندهم الغرام سابقا برياضه كره القدم مهم جدا يعني هذايا.
3: والله العظيم وتصديق للكلام نتاعك ان شاء الله تو تكمل تحضر معنا الحصه اللي نتاع الاكاديمي.
1: أيه.
3: تشوف الاعمار من 3 سنين ونص وما فوق.
1: أي.
3: صغيرات كل واحد والطايم تاع الكوره نتاعو.
1: صار يعني
3: كل واحد وعمره كل واحد وكورته.
1: اي
3: ونشكروا كذلك سي حاتم القروي سي وجه الخراط سي رمزي بن يونس المدير الفني سي وجيه الصليح.
0: اي نعم.
3: رئيس الفرع على المجهودات والاساس اللي جبل فيه والكور والماتريال وان شاء الله بقدره الله ما ترى ومسك العصفاق في الا الخير
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سي رؤوف.
3: وعندنا ان شاء الله معنا كما نقولوا احنا تو خاطر باش تبدا الاشغال.
0: نعم.
3: عندنا الملعب الفرعي نتاع مسك العصفاق سي اللي باش نحلوه
1: هذا اللي باش يحتضن يعني التمارين يعني
3: باش ما يتمنكوش الصغيرات. معنا احنا تو عباره كما نقولوا احنا واحد باش يزولدوا للكراش الروضه يقعد يترانى باش يتولد وان شاء الله كما نقولوا احنا يا ربي
1: الاوقات يعني يا سي رؤوف يعني هي اوقات يعني على امتداد ايام الاسبوع حتى في العشويه وفي الليل يعني
3: عندنا من نهار الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت والاحد. عندنا نهار الاثنين من 3:30 نتاع العشيه ل 9 نتاع الليل.
0: نعم.
1: اي
3: هذوما يترانوا والاسبوار والجونيور والدوميني ودوكادي. ونهار الثلاث تتقلب يوليو ولا صغيرة الميليمات. نهار الأربعاء عندنا حصة في ملعب 2 مارس والله وقت اللي وعدونا على زوج حصص.
0: نعم.
3: وتو كاين نمشيو ويرجعوا فينا لا معنا الضوء البلدي ما صلحتش تحبوش تاخذوا ملعب آخر واحنا تبارك الله معنا مش واحد ولا اثنين راهو تقريبا 1000 مجاز. 1000 مجاز راهو في جميع الأصناف نتاع الشبان هذوما والصغيرات.
0: نعم.
3: واحنا نقولوا إن شاء الله المستقبل خير.
1: إن شاء الله.
3: وإن شاء الله يا ربي تونس بخير.
1: بحول الله.
0: هبوا
3: نشكروا إذاعة تفاقس
0: يعيشك. وإحنا زاد نشكروك على يعيشك نشكروك على العمل
1: الذي يستمد من علاقة النادي وعلاقة كبيرة الأسفاقسي الرجبي اللي نلقوا فيها أسماء ما شاء الله متألقة على الدوام. يعني
3: الدوام ما زال
0: إن شاء الله تقعد إن شاء الله تقعد.
3: أنا توك نحكي أنا وياك علاش على ملعب سيكالدي اللي ما يعرفوهوش وعلى السجرة نتاع سيكالدي وعلى ترى شكون عملوا البريزوني نتاع الجيش وبعد كيفاش ولا تراب ولا اسم الرلوي وعنا أسامي كبار كبار كبار كبار أمثال المرحوم سي عمر الماضي
1: أي.
3: سي محمود الفندري ربي يطول في عمره سي الحبيب المصمودي سي عزلين شقرور ربي يفرج عليه وسي جمال بونس سي محمد عيادي سي محرز الرقيق سي سامي الترابلسي اسمك
1: محمد صالح مفتاح.
3: محمد صالح مفتاح كيف
0: هم كلهم
3: كل صغار يا راجل
0: كلهم الحمد لله الحمد لله
3: كل واحد والمش

0: في عائلة كريمة عائلة جمعية شكاك الحديد الشيخسي
1: دون معناها الناس في الخفاء راهي تخدم وان شاء الله يا ربي ما نراو من سكر الاسواق اللي كان الخير
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه
1: ونعاودوه
0: ان شاء الله
1: وانت يا ربي تطول في عمرك ان شاء الله
0: يعيشك يعيشك شكرا لك اي نعم
1: يا سن نعم
0: تفضل تفضل
1: يا سنوري
0: اي نعم
1: الله يعطيك ما تتمنى قلنا لك على المباشر
0: يا عيشك
1: وان شاء الله ديما نراك انت هكا وتجي حذانا ماذا بينا زادت تعمل زياره حذايا
0: ويسعدني ذلك ان نزور جمعيه عريقة كما جمعية سكاك الحديد السفيرسي
1: قاسم راهو وكا ولدي وخويا ولدي
0: كنا أولادكم احنا ونعتز بأن نكونوا من أولاد جمعية عريقة مميزة وكبيرة
1: إن شاء الله نراو أربعة خمسة ستة جمعيات
0: إن شاء الله
1: الناس ينال كما توا عاملة شوف
0: وعلاش ليه؟
1: جمعيات عاملة جمعيات في تونس
0: نعم
1: عاملة مصاصة معناها كي إيه نعمل جمعية في البقعة لكن البقعة لكن البقعة ونكونوا الرجل إن شاء الله احنا نكونوا في صفاقس هكا خمسة ستة جمعيات يد واحدة
0: شوف
1: واللي يستحق الطلوع نطلعوه
0: هو شوف راهو اللي يخدم هو اللي يخدم
1: راهو يطرد ثلاثة سنين أربع سنين
0: اي نعم
1: تو نلقاو ستة جمعيات السي اس اس
0: ان شاء الله
1: تستيد رقبر مدوفة البطولة من اللي تهز البطولة وسعيد وفا
0: يا خويا ان شاء الله الحظ الوافر ان شاء الله الحظ الوافر لكل رياضي اللي يعتز بانتمائه إلى جمعيته العريقة وكل رياضي يروم لنفسه أولا أن يكون اسمه اسم عالي بفضل ما يقدمه للجمعية وللرياضة التونسية وإحنا ما نشكوش في أنه عائلة السكك الحديد الصفاقسي من العائلات العريقة والكبيرة والجمعيات اللي حملت ألقاب وسجلها حافل بالنجاحات وسجلها حافل بالعلامات البارزة والمضيئة مع أسماء تعديت على هذه الجمعية وقدمت الكثير لها وإحنا توجينا الأكاديمية جينا الأكاديمية على خاطر راهو الجيل الجديد هو قادر زاد كيف كيف على أنه يحمل المشعل من جديد باش يخلي الجمعية هذه ديما جمعية عريقة وديما جمعية كبيرة صحيح اللي قاعدين نحن نكتشفوا في الفضاءات اللي تحتضن في الشباب وفي الناشئة ولكن احنا نزوروا زادة في مدرسة كبيرة اسمها مدرسة سكاك الحديد الرياضي الصفاقسي شالا ديما متميزة شالا ديما عائلة موفقة من أجل سمعتها من أجل رصيدها الوافر من النجاحات ومن أجل شالا مستقبل يكون زاهب أبنائها في مختلف الاختصاصات شكرا لكم مع التحية وهذه الزيارة لأكاديمية مميزة لجمعية الحديد الصفاقسي ومؤكد لقاءاتنا ما زالت متواصلة معكم مع جمعيات أخرى وفضائيات أخرى أهلا وسهلا بالجميع.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان بصفاقس. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تثمن قرار وزارة التربية المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر القادم. ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات أمام المدارس والمعاهد محور روبورتاج النشرة. في العالم، شهيد فلسطيني في قطاع غزة والاحتلال يفرض إغلاقا شاملا في الضفة الغربية، وإيران تتمسك بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض ترامب مقترحها في هذا الشأن. أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالة الإدمان، ما يمثل خطوة إيجابية تعكس الجهود المستمرة للهيكل الصحي بالجهة لمكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى تقديم ملف إلى وزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان.
3: هي وحدة وقع حديثها بالإدارة الجهوية الصحة وتتبع إداريا مستشفى الجامعي لهادي شكر، تتبع للقسم الأمراض النفسية تشرف عليها الأستاذة جيهان علولو. بديناها تدريجيا عندها سنة وهي تعمل، وهنا خذيت صدى كبير وعمل في تزايد عدد المقبلين على هذه الوحدة، تكون الدخول إليها عن طريق مسلك خاص بهم للمحافظة على سريط العمل هذا، تستقطب جميع المدمنين يرغبوا في العلاج. عندنا بحصتين في الأسبوع، ثم 3 ثم 4 ثم مش نولي 5 حصص في الأسبوع، ثم رقم على مستوى الإدارة الجهوية يطلبوه باش يتمكنوا من موعد ونقدموا متابعة لهذا المدمن. العملية هذه قد صدى كبير وكبير جدا، والعدد في تزايد، ونشوفوا في حالات شوفية توصلنا لـ5-6 حالات، وهي تدخل في استراتيجية الوطنية واستراتيجية وزارة الصحة لمقاومة الإدمان والمخدرات. أما فرق بين طينة ووحدة علاج ومعالجة الإدمان اللي تابعة لهذه الشركة، طينة كان عندها هدف هو الإيواء، عندها برشا أهداف خرين، ولكن ما لازمش تكون طينة موجودة بدون أن نمر عبر معالجة الإدمان بصفة عيادات طبية. قدمنا احنا على مستوى وزارة الصحة مشروع إعادة تهيئة هذا السنة الماضية، واحنا في صدد متابعة هذا المشروع، مشروع يتكلف ياسر، ولكن هذا ما ينفيش أن الدور الوحدة هذه هو الدور الرئيسي في معالجة الإدمان.
2: في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أقرت وزارة التربية المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من شهر أكتوبر القادم، ما اعتبره رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني وفق ما أكده لنا خطوة إيجابية تعود بالنفع على التلميذ، مشددا على ضرورة مراجعة الزمن المدرسي وإدراج منصة الأنصات عن بعد التي سيتم إحداثها قريبا ضمن منصة الحياة المدرسية لضمان الاستفادة منها.
4: احنا منذ عديد السنوات لدينا بجملة من التلاتيات فيما يتعلق باستعمال الوقت والتقليص في ساعات الجوفاء، مراجعة جداول الأوقات باش تاخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ قبل كل شيء. تواجد ولادنا داخل المؤسسة التربوية هو أمر من الأمور المستعجلة باش تحد من وجود التلميذ خارج محيط المدرسة، وتعرف على الشارع احتمالات كبيرة، أخطار متنوعة. دونك ما نجمو كان نسمو الأشياء هذه المتابعة التحسيس، تمنينا أنه يكون الشيء هذا من بكري مستوى، على خاطر بلدان اللي سبقون استعملوا مثل هذه الاليات، علاش احنا انتظرنا الى الوقت هذا باش ناخذوا الاجراءات هذه. فيما يتعلق بالمنصه نتاع الانصات، اليوم احنا ما نجموش نجيو ونوقفوا في وجه الرقم، لكن المنصات هذه راهو مش مجرد اعلانات، يلزم خبره، يلزم عباد عندها كفاءات المطلوبه باش تعمل تصورات بالمنظومه، تجربتها، تعميمها، الاجراءات، القرارات اللي تجي بعد الشيء هيك. دونك مش مجرد الاعلان، على خاطر احنا شفنا منصه نتاع الحياه المدرسيه في نهايه الامر اكتفت بتسجيل ترامز السنه الدراسيه الحاليه، لورك المنصه نتاع الانصات نجم تكون جزء من منصه الحياه المدرسيه. الامور نتاع الرقمنه راهي تتجاوز الاعلانات باش تكون عندها عوده مرابيح للاولياء للتامده والاداره كذلك.
2: في انتظار تفعيل قرار وزارة التربية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، تتواصل ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات أمام المدارس والمعاهد، ما يتسبب في اختناق مروري وتعطيل لحركة السير ويهدد سلامة التلاميذ والمرة. روبورتاج زهر الحبيب.
0: الكراهب يحطوهم قدام المدارس، السيركيلاسيون تعطل.
5: والله ثم اولياء تحط الكراهب قدام الليسي وفي الشارع باش توصل صغاره وما تحطهاش بعيده وقابله الليسي، وبعد اللي جاي يبدا يزمر ويعيط.
6: والله في الواحد يبقى يتسنك اهو على السيركيلاسيون،
0: وكان تشوفهم ديكاش مراكين معناها اصلا، معناها واحد معوج واحد خارج واحد داخل.
7: مش في كياسات توا كراهب وقت برشا كياسات ما جات شيء وما عندهم من يحطوا.
0: الاولياء اللي يحطوا كراهبهم لا يربي يهديهم ان شاء الله.
8: قلت وين راهم الاولياء؟
0: اترهم معناها يربيوا في اجيالكم صغارهم، صغارهم مشيت له كيفهم
7: يبعد شويه ويحط كهربته،
8: يسكر كهربته يوصل ولده، ما يعطل العباد باش خي ولده يقرا وغيره يتعطل.
5: لازم يحطها بعيده مش بحد اللي سام،
6: يحطوا الكهرباء ويدخلوا صغارهم ساعات يبقوا واقفين عاد.
0: شنو خاطر صغير الداخل في بنابيه، صغيرك الداخل ان شاء الله ربي يحفظ لك صغيرك في بنابيه، الدنيا تخوف وكذا وخاف على صغيرك، اما كلك كهربتك بعيد وهبط ابيي هز ولدك ولا بنتك وطلع كهربتك مشان روح
5: ديما سيركيلاسيون.
7: هكا هو الوعي مواطن تونسي،
8: خلي كهربته بعيده شويه ويخلي ولده يمشي وحده ويسن سبحانه يعمل على روحه
0: ومحترم غيرك، ما تعطلش غيرك، ما فيها شيء. الحكاية كانت تنظم واحنا الناس الكل، كل حد يتنظم في روحه شوية، تونس كل تاش لابس عليها.
2: تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة، يختتم اليوم بصفاقس المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي انطلق أمس بترتيب من الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة بهدف تعزيز تبادل الخبرات الطبية والبحث عن أفضل سبل العناية بكبار السن واستباق حالات الهشاشة لديهم والتعامل معها بمشاركة مختصين ومهنيين في المجال. المؤتمر تضمن عديد المحاور والورشات تطبيقية حول عدد من الأمراض لدى المسنين، بالإضافة إلى تطبيقات الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في رعاية هذه الفئة العمرية. نبقى في صفاقس حيث تتواصل إلى غاية 31 أكتوبر القادم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولاية الإقليم الرابع، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس، وتشمل غدا الفحوصات حجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة حسب ما أفادت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، التي أكدت أن كل متغيب عن الفحص الطبي يعتبر متخليا ويتم تعويضه من قائمة الانتظار. وطنيا، حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شار نيكول بالعاصمة. المركز أكد أن هذا التقدم التكنولوجي يفتح أفاقا جديدة وملموسة لتطوير مجال زراعة الأعضاء في بلادنا، ويعطي فرصا أفضل للمرضى المدرجين على قائمات الانتظار للانتفاع بعملية الزراعة. في المجال الاقتصادي، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% من خلال السنوات الخمس الماضية، وفق أحداث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في خمس دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. في موضوع آخر، تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. خارج تونس، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في لقائه أمس بنيويورك بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعددة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس أخبار العالم. وبإيجاز استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون منذ فجر اليوم في قصف صهيوني متواصل على خان يونس وفي مخيم الشاطئ غرب غزة. وفي الضفة الغربية فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا ومع غلق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى السبت القادم بذريعة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. ودعا وزير المالية الصهيوني إسرائيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة على غرار العدوان على قطاع غزة. كما اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. على الجبهة الشمالية شن جيش الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا في عدد من البلدات جنوب لبنان واستهدف بنا تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة. أعلنت إيران اليوم عن تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز واستعدادها لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها في ذا الشأن لإنهاء الحرب، فيما تواصل واشنطن ضغوطاتها على طهران عبر فرض العقوبات والحصار البحري. شنت القوات اليمنية اليوم 5 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن للصواريخ تابعة للحوثيين في منطقة الحوبان شرق تعز. وصل الجيش السوداني التقدم في جبهات شمال كردوفان بعد السيطرة على مدينة السودري الاستراتيجية، فيما استهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع خزانات للوقود في ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط استمرار التصعيد العسكري بالبلاد. تذكير في الختام بأبرز العناوين: تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالة الإدمان بصفاقس. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تثمن قرار وزارة التربية المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر القادم. ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات أمام المدارس بالمعهد كان محور ريبورتاج النشرة. وفي العالم شهيد فلسطيني في قطاع غزة، وإيران تتمسك بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض ترامب مقترحها في هذا الشأن.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشرة، أجمل تحية أمل الجندوبي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا

0: سبورت نيوز. ثلاث دقيقة بعد الوحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثاني مواعيد الرياضة لهذا اليوم في السهرات لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. طبعا حدث يوم غد مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم خلال الجولة الثانية تصفية كأس أمم أفريقيا كان 2027. المنتخب التونسي منتخب بوتسوانا انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس بطاقم تحكيم من تنزانيا، حكم ساحة أحمد علي أريجيغا، مساعد أول حمداني سعيد علي، مساعد ثاني علي رمضاني رجابو. وطبعا لقاء سيدور في ملعب حماد العقر بيرارس. منقول على البين سبورتس واحد بالنسبة لي منذ قليل انعقاد الاجتماع الفني الخاص بمنتخبنا ضد بوتسوانا، وتقرر أنه يرتدي منتخبنا الوطني قميص أحمر، بينما يخوض منتخب بوتسوانا مباراة بالقميص الأزرق. واليوم العشية الندوة الصحفية للمدرب والناخب الوطني معين الشعباني مع علي المعلول طبعا لتسليط الأضواء ما قبل هذه المباراة الهامة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي اكتفى بالتعادل أمام المنتخب الأوغندي هدف مقابل هدف، نتيجة لم ترتقي إلى تطلعات الجماهير الحاضرة سواء في مدرجات ملعب رادس أو حتى الجماهير تابعت هذه المباراة مباشرة على التلفزة. وطبعا اتحاد افريقي لكرة قدم كان وجه مراسلة رسمية الى الجامعة التونسية لكرة قدم، اكد خلال احتساب نتائج منتخبات اوغندا وتنزانيا وكينيا في تصفية كاس افريقيا 2027، بناء على ذلك تم اعتماد نقطة المنتخب التونسي من تعادله امام اوغندا 1-1 ليتساوى رباع المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة لكل منتخب. هذه وضعية منتخبنا الوطني طبعا في هذه المباراة. على الصعيد الوطني دفعة ثانية من مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترف الثانية لكرة قدم، اليوم العشية انطلاقا من 3:30 بتاع العشية المجموعة الثانية ملبو شامة نادي القروي بتحكيم جيستر جيرات، قوف القفصة تستقبل مستقبل جسريد حكيم رائد جويرو، سبورتيغ المكنين للضيف حكيم سفيان منصري، نزار رياحي حاضر في مباراة أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، جمعية ريان تستقبل ملعب الجيبسي بتحكيم وائل المصباحي، أولمبيك مدنين القلعة الرياضية بتحكيم مالك ماشا، وشبة قيروان جندوبة رياضية تحكيم حسام الطاهري. بالنسبة لهذه المباراة يوم أمس طبعا فرق سباقس النادي محيط قرقنة هزم من المساكن 2-1، سكحات سباقس يفاز في الشابة من الشابة 2-1، وكوكب عقارب يكتفي بالتعادل بملعب السوسي هدفين مقابل هدفين. مباراة ودية دارت يوم أمس أيضا جمعت نادي سباقسي بنادي جبنينة في الملعب الفرعي بالطيب الأمير دون حضور جمهور وانتصار SAS ب3 أهداف مقابل 0 أهداف يد بالوافي تشوسنا لولاندو وحكيم موتيبي. أيضا جمعوا يوم أمس مع الجلسة العامة التقييمية لنادي التقدم الرياضي بساقيت الدير موسم الرياضي ببلدية ساقيت الدير. اخر اخبار طبعا على المستوى العربي، على نادي اهلي بنغازي الليبي عبر صفحته الرسميه اليوم عن برمجه مباراه وديه امام نادي الافريقي يوم 3 اكتوبر، نذكر المواجهه الوديه سيستضيفها ملعب بنغازي الدولي. بدمنا مع الافريقي، اعلان مدافع النادي الافريقي ياسين مريح اعتزال كره القدم نهائيا واضعا بذلك حد لمسيرته الرياضيه بعد معاناه طويله مع اصابه على مستوى ركبه اثرت في قدرته على مواصلة اللعب. لعب شارع نحاول تجاوز الإصابة ومواصلة نشاط رياضي رغم الألم، ومستعين بحقن طبية ساعدته لفترة على الاستمرار قبل أن تصبح هذه الحلول غير كافية لمواصلة اللعب بنفس النسق. ايضا بشرجع الاجواء الافريقيه وقرار بوتسوانا الانسحاب ملف الترشح المشترك مع كل من جنوب افريقيا وزيمبابوي لاحتضان نهائيه كاس امم افريقيا كان 2028، وتترك المجال البلدين المتبقيين لمواصله مسار الترشح امام الكونفدراليه الافريقيه لكره قدم الكاف. وذكرت تقارير اعلاميه بوتسوانيه ان هذا الانسحاب جاءت رفض الحكومه تقديم الضمان المالي المطلوب لمواصله مشاركه البلاد في عمليه الترشح. إلى رياضة القاعات كرة اليد ونتيجة الجولة الرابعة ذهاب يوم أمس مباراة الجولة طبعا الإفريقي فاز أمام جامعة الحمامات 27-23 انتصار النجم الساحلي أمام اتحاد التميمي 31-26، بعث بن خيار يفوز أمام منزه الرياضي 32-25، سبورتيغ المكني 25 نصر طبلبة 27، الترجي ينتصر أمام نادي كرة اليد بجمال 39-18، ونادي ساقط الزيت فاز أمام مكارم المهدية أو انهزم من مكارم المهدية 26 مقابل 32. إلى الباسكيت على مستوى الرجال جولة افتتاحية، نجم بادي الساحلي انتصر ملعب النيابي 77-62 بنفس النتيجة. شباب قراوة على حساب الاتحاد المونستيري، نادي الإفريقي في انتصار أمام النجم الرياضي بحلقة الوية 80-68، انتصار النادي الرياضي أسبيقس أمام النجم الراتسي 68-46. شباب منازل تفوز أمام اتحاد الأنصار 77-42. واليوم في الخامسة والعشرين مباراة أمام الحمام سوسة والداليا الرياضية بجرومباليا. في السيدات مباراة ودية دارت في خاتم ساكن بين نادي صفاقسي وسيدة نجم بادي الساحلي، وانتهت بفوز سيدة السيسيس 57-35. طبعا إلى دوري الأمم الأوروبية، المسار الأول الدولي، الجولة الثانية اليوم في الخامسة، صربيا هولندا، الدنمارك بنفس التوقيت مع ويلز، ألمانيا اليونان 8:15 تعليلا، النرويج البرتغال 8:15 ليلا. في دوري الأمم الأوروبية المسار الثاني جولة الثانية النمسا كوسوفو الخامسة، أيضا في المسار الرابع جولة الثانية ليتوانيا أذربيجان الساعتين، وجبل طارق أندورا في الخامسة نتاع العشية. في كأس الخليج الدولية الجولة الثانية اليمن قطر الأربعة نتاع العشية، والبحرين الإمارات العربية المتحدة السابعة مساء. تحية أنور بوجلبان على مستوى التأمين الفني، وطبعا يسرى الغربي على مستوى الديجيتال، فتحي صامت انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر قبل هذا. نوري شعري وصل معكم مشوالي داعي مباشر مع أحمد الحاج طيب إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجامعي، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: النور الشعري مع الناس.
1: أجمل النغمات بصوت عبد الحليم، هدية لكم الناس الكل، تحية المستمعين، ونحب نهديها خاصة للوفية دائما للإذاعة مدام رشيدة المشيرقي. ربي طول في عمرك، شالة بالصحة والسلامة، ترافقك دائما، شالة ديما منورتنا، وشالة ديما نشوفوا فيك هذا الحماس وهذه القدرة على أنك تكون بتحليك بنور مستقبل، نور الأمل والتفاؤل الكبير اللي تعيشه في حياتك، وبفضل العائلة الكل. إن شاء الله ربي يفضلك، إن شاء الله ربي يحفظك، إن شاء الله ربي يحميك، ودائما منورتنا. شكرا لك أنت ولكافة أفراد الأسرة. مدام رشيدة، السياحة الداخلية في تونس أهميتها المتزايدة قاعدة تكبر يوم بعد يوم، باعتبارها ما يشي مجرد رافد للاقتصاد وإلا للجانب الثقافي أو الاجتماعي فحسب، هي الحقيقة عندها دور كبير في تنشيط الحركة السياحية خارج مواسم الذروة اللي نعيشوها خاصة في الصيف، واللي الحقيقة تساهم بشكل كبير في إعادة اكتشاف التونسي لبلاده، وخاصة تثمين ثرواتها الطبيعية والتاريخية والثقافية. يا هل ترى عندنا اهتمام كبير بالسياحة الداخلية وإلا لا؟ احنا اليوم في اليوم العالمي للسياحة، التونسي يهتم بالسياحة الداخلية، يا هل ترى اهتمامه بها يتطلب إمكانات محددة وإلا السياحة الداخلية متاحة بشكل بارز للناس الكل؟ هذه محور تدخلكم معنا في صوتك المسموع على راديو صفاقس. مرحبا بالجميع عن طريق الرقم 70 164 280. أهلا وسهلا بصوتكم، مرحبا بتدخلاتكم التونسي والسياحة الداخلية. أهلا وسهلا بكم، ومرحبا باختياراتكم النغمية وبالإيقاعات اللي تحبوا تسمعوها على راديو صفاقس.

0: أهلا أهلا بكم، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين. شكرا لتفاعلكم معنا في مع الناس والتليفون اللي معنا. نقول له أهلا وسهلا بك، عسلامة.
1: أهلا في النور الغالي.
0: مرحبا مرحبا مرحبا بك
1: ولدي، الله يبارك لك. عيش ولدي،
0: ربي يحفظك أنت، ومرحبا بك.
1: عيش ولدي، أنا نحب نقدم تحية لولدي الغالي، عيد ميلاده نهار 25.
0: يا عاد علاش هكا تتأثر؟ عاد عيد ميلاد زولا نفرحو،
1: نحبو برشا.
0: ربي يفضله لك. شنو اسمه هو؟ شنو اسمه؟
1: حسين.
0: شكون؟
1: حسين الصغاري.
0: حسين الصغاري، تحية كبيرة لي، ربي يفضله لك، إن شاء الله تفرح به، إن شاء الله ربي يدوم عليكم بالصفاء.

0: أم لأبنائها ومن عند امرأة مليانة محبة للناس اللي محيطة بها، وإن شاء الله ربي يفضلك مدام.
1: أي سوالي راني والله نحب ديما اللي عخاص أنت بالذات من اللي يحل الرجول ما نسكروش لين يسكر.
0: ربي يبارك لك وإن شاء الله ديما منورة مدام، أنسنا برشا.
1: يبارك لك في صحتك ويرحم شكون جابك ورباك.
0: تعيش. قول لي شنو تحب نهدي لك غناية؟
1: نحب نهدي له أي غناية، المهم على أن راني نحبه برشا.
0: مثلا شنية مثلا؟
1: والله ايش مش نقول لك غنيات عيد ميلاده وما يسالش.
0: نعم
1: عيد ميلاده.
0: احنا هدينا لك عيد ميلاده، ما باش نزيد نهدي لك غنيه مزيانه
1: الولد. اي غنيه على الولد.
0: اي انا باش نختار لك غنيه مزيانه، واخترت لك انا توا. شوف اخترت لك غنيه مزيانه على كيف كيفك، خاطر تنطبق تماما على اللي في قلبك انت وعلى اللي تحب تقوله انت، وربما بعض الكلمات اللي انت ما نجمتش تقولها توا بالكلام لانه تحت وطأة المشاعر والاحاسيس الصادقة. انا مش نهديها لك بصوت وردة، شوف شو تقول. ايه شادية، بصوت شادية، بصوت شادية.

0: نواصلوا معكم ومع التليفونات عن طريق الرقم 70164280. أهلا وسهلا بكم وشكرا لزميلنا فريد على استقبال التليفونات. أهلا وسهلا باللي معايا. عسلامة.
1: أهلا وسهلا سي نوري.
0: يا مرحبا.
1: نحوالك سي نوري.
0: الحمد لله. شكونوا معايا؟
1: صالح بن عون من منطقة بوزادي معتمدين منزل الشيخ.
0: مرحبا أخويا صالح. شنو أحوالك؟
1: شنو أحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. يفضلك.
1: راي لاعت السواق السيلة تحلدها مشاكلنا وهي اللي توصل لنا صوتنا. والله يبارك فيكم
0: يا أخويا. مرحبا بك.
1: عايشك يا نوري. والله اليوم صارت لي فازة قسم بالله لا ريت عيني خلاص.
0: اللطف عليك.
1: والله اليوم أنا إنسان معاق بصريا ونستنى في الكار بتاع تخرج من صفاقس الخمسة ونصف البوسادي من البوسادي تخرج من صفاقس البوسادي وجاب ربي معي أربعة من ثم الناس وبقى نقعد سم مطيش نوم من الشوفير يتعدى ويخلينا وفارق الكار ليه رسول الله أنت طالع تخدم على الرعب ما هز المواطنين وصلنا يرحموا بيك كان جيت في الليل في الظلام نقعد مطيش والله حبيت نوصل صوتي هذا المدير سوري تراس إن شاء الله يسمعني
0: صوتك وصل
1: وسي النور الله يرحم والديك والبرنامج
0: يعيشك
1: برنامج مع الناس
0: يعيشك
1: إذاعة صفاقس تلاقي والله يكثر منكم الناس في فريد زاد بارك الله فيه.
0: قال سحب نقدم لك هدية لك أنت في ختام لقائي بيك.
1: الغناية يا ناس حبوا الناس
0: يا ناس حبوا الناس وش مخير من المحبة هذية لأنه إذا كان نحب بعضنا برشا حاجات. نعم بلكشي انت مكش واضح في جلوسك في المحطة ولا واضح
1: خرجت لكياس لنميلة باللقحية بيضة
0: واضح
1: ومعي أربعة من الناس لو كان جيت واحدي نقول لك نايس من كلمة معي أربعة من الناس يسبحوا ويقول لنا بطبعة لا لا لا لا لا لا لا لا ودي ليه يجعد منك راك تخرج تخدم على روحك
0: هذا صوتك المسموع هذا صوتك المسموع واحنا نحبوا ديما نبلغ صوت الناس. مرحبا بيك شكرا على اتصالك ومنورنا سي صالح تعيش وان شاء الله ديما منور وبخير وهذه هديتي ليك سي صالح
1: عايش بارك الله فيك
2: ان شاء الله ديما نحبوا بعضنا هكا والله بالحق ويا ناس

0: نواصل معاكم ومع التليفون. أهلا وسهلا بالجميع. عسلامة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك يا نوري.
0: يعيشك.
1: مرحبا بك. إن شاء الله تحياتي ليك وتحية إلى الفريق العامل معاك بإذاعة الصفاقس وكافة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا.
1: وخاصة تحية ليك أنت، إن شاء الله ديما منور يا نوري.
0: شكرا ليك. تحية كبيرة للنبيها. أهلا وسهلا بك نبيها.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: مهتمة بالسياحة الداخلية ولا نبيها؟
1: والله إيش تحب نقول لك، شوية شوية مش برشا.
0: علاش شوية شوية؟ الخاطر فما ضرورات ولا أنت تراها أنه فما إمكانيات ولا شنو ترى أنه عدم قبالك بشكل بارز على السياحة الداخلية؟
1: والله هي إمكانيات.
0: تطلب فلوس برشا؟
1: طبعا طبعا.
0: باش تخرج مثلا من ولاية لولاية تطلب برشا فلوس باش تتعرف على بلادك؟
1: أقول لك مش تطلب، كنت النجم نقول باش نخرج مش ما نخرج، لكن أنا يمكن بعد ساعات تواتيني ظروف اللي أنا معناتها ما في هيك اليوم ما نجمش نمشي أو كان أجلها، فهمت؟ لكن أجلها مرة بعد مرة بعد مرة، فهمتني؟
0: ما أنا ساعات الظروف هي اللي تتحكم فيك، مش أنت تكون باختياراتك بشكل.
1: لا لا لا لا، ثم شوية اختيارات وثم شوية ظروف، ظروف تنجم تتغلب عليها، أما ثم شوية اختيارات وبرا، هذيك المشكلة.
0: الاختيارات ايش معناها؟ معناها أنت ماكش رغبة في زيارة بعض ربما الأماكن الفضائيات اللي موجودة في بلادك؟
1: أي طبعا.
0: ماكش رغبة؟
1: مش مانيش رغبة. رغبة نرغب باش نمشي ونتمنى، على خاطر انا ديجا معناتها
0: اذا مش اختيارات، ضرورات وليت عندك انت ربما نتاع ظروف هي اللي ما تمكنكش من انك انت تيسر التنقل من مكان لمكان اخر. معناها ظروف، ربما ظروف عائليه، ربما ظروف ماديه.
1: الاختيارات موجوده راي في الفكر، موجوده الاختيارات، تقول مثلا اذا بيا نمشي ليك البقعه وليك البقعه.
0: الصفر وش مخيل من الصفر والتجويل في عالم رحيب وتكتشف بلادك، تكتشف كنوز بلادك، جواهر بلادك، راهو قد ما تعرفها تعرف شخصيتك، تعرف روحك، تقرب لنفسك اكثر هكا ولا
1: طبعا. اما لكن انا قلت لك الاكثريه ثم شويه ظروف
0: سالة، الظروف هذه تتغلب عليها ما تتغلبش عليك وتقعد ديما كيما نعرفوا كنبيه.
1: لا صحيح، ان شاء الله ما تتغلبش عليها، ولكن انا بسببي تنجم تقول جديده ريتريتي.
0: ان شاء الله طول العمر
1: يعيشك،
0: ان شاء الله طول العمر ما لها فرصه باش تتفرغ نفسك اكثر.
1: ايوا ولا علاش قلت لك ظروف، انا بعت على الظروف، الانسان يلزم يمكن الظروف باش يختار هيك الاماكن اللي هو يحب باش يمشي لها.
0: ان شاء الله طول العمر.
1: يعيشك يا نوري، انا توا بربي نحب نقدم تحيه. يعيشك.
0: تفضل.
1: انا عندي تحيه خاصه شويه بزملائي، عندي برشا معناتها بيسكي خرجت رتريتي. انا نقدم قبل كل شيء لاختي سونيا، نقول ان شاء الله طول العمر جديده وربي فضلها ليا واخوتي الكل اللي يسمعوا فيا الكل. وعندي تحيه خاصه سيف ميزوري وهو موجود بألمانيا، إن شاء الله نقول البوه صالح إن شاء الله بالتوفيق وربي يرجع إن شاء الله سالم. وعندي بنت عمي زادة مونيا في فرنسا، ونقول لها إن شاء الله ربي يجيبك سالمة. وعندي زادة تحية في العائلة في محمد العفاس وكافة عائلته وصالح الهمامي وزملائي، بربي عندي تحية متفاجل زميلتي دليلة السلامي، يا رب إن شاء الله نتمنى لها الشفاء العاجل
0: إن شاء الله.
1: راهي صاحبتي، راهي أخت، راهي من كل ناحية عانتني في ظروف وقت العمل، نقول لها يا ربي في صالح عزيز ربي فرج عليها
0: إن شاء الله،
1: ربي سيمها سالمة هي وكافة أمة محمد كاملة، وربي يشفي كل مرضى. ونقدم لك تحية ليك أنت خاص يا نوري، ربي فضلك
0: يعيشك
1: ربي فضلك وربي خليك. ولا نقول لك حاجة، الله لا يقطع صوتك عن طريق الإذاعة وكيف زاد العاملين والعاملات.
0: يعيشك شكرا ليك نبيه. قل شنو نختاروا لك إغنية، شنو نختاروا لك؟
1: يعيشك ست الحباب. ما خيرش من اللم.
0: ما خيرش من ايش خليت انت اعز الحبيب هذيك. يعطيك الصحه
1: الله يبارك لك، الله يخليك،
0: نختاروا لك
1: الامهات ويرحم كل الامهات المفقودين،
0: الله يرحمه
1: انت امك زاده
0: تعيش وربي فضل كل الامهات. شكرا ليك، وهذه ست الحبيب.
1: يعني

0: ست الحبيب شلا ديما منورة وبخير. نواصل معاكم ومع التليفونيات بعدد مكثفة جدا، نحاول ناخذ أكثر ما يمكن منها قبل نهاية المنوعة. مرحبا باللي معنا، عسلامة.
1: الأخت نزيها القسمي.
0: مرحبا مدام نزيها، شو أحوالك؟
1: عايشك،
0: لاباس عليك؟
1: عايشك عايشك طول عمرك.
0: مدام نزيها شو أحوالك؟
1: الحمد لله، والله المقدمة متاعي في كل لحد تمسينا في نفس الوقت تحيينا، يعني إن شاء الله مصطوف.
0: يعيشك مدام،
1: وربي إن شاء الله يحييك يطول عمرك. بالله مش ندخل في كليمة، يعني إن شاء الله مصطوف.
0: تفضل
1: ندخل أحسن. بالله إحنا أنا نسمي تخل قلمدة في كلمة 17 البقع البيضة.
0: أيوه.
1: يجيبونا كارت 7 وثم كارت نهار ودرجين. الصغيرات تمشي للمكتب تخرج العشر في غرجيك ترجع المذي ساعة يخطو تحت السيسان. عليش نحبوا الكيران، يعيش ولدي يعيش ولدي. مش سما كان 7:30 نهار وحتى برا الأربع متاع العشرية صغيرات أو جايين هكا في القويل مثل في المذي ساعة ويجوا في الثلاثة. بدي أقول لهم عملوا لنا كار برحمة والديكم، رانا احنا باللخص هذه البقعة البيضة اسمها فيها البقعة البيضة ما فيهاش كيران. كار 7:30 نهار درجين
0: صغيراتهم. شنو التوقيت بيش. شنو التوقيت اللي ربما مش موجود فيه مواعيد الحافلات؟
1: كيف أقولوا يخرجوا في غرجيك العشرة ولا الحديش ثنية تاسعة ساعتين. علاش تاخذ من العشرة للحديش مية تمطوا حال سخيها ولا كي ما قيناش ركبة تقرنا نومي ولا تاكسي وصلت بالكونترا؟
0: معنى أنت طالب بتحسين وضعية مواعيد الحافلات اللي موجودة في طريق قرمدة وتحديدا في المنطقة البيضاء هكا ولا لا؟
1: وحاشا الوحيدة أنا ولدي مجلوط عنده 3 سنين
0: تويت
1: ما خذيتش حقي وما حق ولدي ما خذيتوش. نحب نعطيه يعطوني أنزيد كامل، ما نحبش يكون جيه يكون جيه تو 6 شهور 7 شهور ما خذيتش حتى دوره ماشي جاية.
0: أنت اتصل بالإدارات المعنية في السياق هذا وإن شاء الله بإذن الله ياخذ بعين الاعتبار الملاحظات نتاعك مدام نزيه.
1: عايشك ومبلغ سلامي.
0: تفضل. بلغ سلامي.
1: بلغ سلامي لأختي نورا واختي وديت ولبنى وسالم واحمد ونعمان وعامر، ونبلغ سلامي على كل اللي يسمع فيا الكليكا خصية فاطمه مرت منير الشعري هيك صديقتي وبنتي واللي نحسب عيشك وانت زاده الله لينحيك من هيك البلاصه ان شاء الله ديما حي ونقاوكم لوا.
0: يا عيشك شكرا ليك. هاي قولي شو تحب نسمعك اليوم اغنيه؟
1: سمعني كلام خليها لي يا قبر خذ المال على الامراه.
0: خليها لي يا قمر. هذه من الأغاني القديمة.
1: والله يا وليدي والله لما كيف شيء والله قلبي يجعني على ولدي. أنا ولدي عندي
0: ربي فضلك أنت لي ربي فضلك أنت لي ونحبك هكا كما نعرف الأم ديما بكل ما أوتيت من قوة تكون حاضرة من أجل أنه العائلة تكون متماسكة وتكون العائلة قوية. ربي فضلك أنت. أنا مش نختم الأغنية باللي طلبته أنت. شكرا ليك وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. هكا مش نوصل الختام اللقاء معكم ناس كل، ونحب نحيي كل الزملاء اللي رافقونا على امتداد المنوعة من الصباح. شكرا لأنور بوجلبين، يعطيك صحة أنور. شكرا لمنعم ثم ليسرى في الإذاعة المرئية. بعد شوية مش تكونوا مع زميلنا فتح الصامت في سبيسيال سبور، عشوية فيها برشا نشاط وحيوية. أحمد كي تدخل السيد ودخل بالسياسة ودخل كم مرتاح، دخلت بحماس كبير للسيديو.
2: وش خير من الحماس. أهلا وسهلا بك مجددا. مرحبا. دكتور نوري، مرحبا بكل مستمعين الأوفياء. واليوم كانت جولة مميزة للغاية تقريبا لأول مرة
0: العربي.
2: وأنه المدينة العربي نشوفوها صوت وصورة في
0: جولة مطولة
2: تقريبا دامت أكثر من 34 دقيقة. يعني الجولة هذه
0: شنو هي أكثر الفضائيات اللي عجبتك أكثر في البلاد العربي؟
2: أنا ما شاء الله يعني ولد المدينة العربي.
0: إيه ما أكثر البلايس اللي تعجبك؟
2: كالعادة نهج الجامع الكبير مميز للغاية. فيه القضية وفيه
0: اختيار مدروس يعطيك الصحة به.
2: وفي نفس الوقت باب الديوان اللي هو الواجهة متاع المدينة، خصوصا الواجهة اللي تفتح على باب بحر وكيف كيف.
0: وشني الأسواق اللي عجبتك أكثر أحمد؟
2: كل عادة أسواق الخضر والغلال وكل ألوان متاع الغلة
0: غالية شوية السلعة ولا
2: تقريبا نوعا ما هو بدأ يعني البلح وبدأت الدقلة هكا موجودة وكيف كيف البرتقال مازال كي هكا فيل يتسمى احنا نقوله
0: برتقال
2: اي
0: برتقال فيل
2: اي
0: معقول يعطيك صحة مازال تما
2: اي مازال هو شوية ورقة هو يعني
0: مش فيل مازال شوية تو
2: يمكن كونجلي هذوما
0: تو وقت الرمان
2: وتو وقت الرمان
0: اي معقول يعني. معناها بشوية هكا حاجة بالزميت وتبدا اموره وتعمل الكيف احمد
2: نودك ولا نشهيك
0: نودك ولا نشهيك عملت لنا جولة مزيانة اليوم في البلاد العربي وبعد جولة في الفضاءات المفتوحة اللي خاصة بالشباب كما الأكاديميات الرياضية وتحية كبيرة لأنه وصلتنا برشة تحايا من جمعية سكاك الحديد الصفاقسي تحية كبيرة ليهم إن شاء الله أحبائهم ديما هما يكونوا مش العلامات المضيئة فقط وإنما هما الأعمدة الأساسية لدعموا بها جمعيتهم إن شاء الله بالتوفيق
2: وإحنا باش نسلموا المشعل متاع الرياضة إلى فتحي بعد شوية
0: أصحابي توي برشة فتحي
2: البساسيون هذيك
0: مش تقعد بحذيه اليوم العشية ولا
2: إن شاء الله
0: كي نكتب هذاك الشقد بعد فتحي يا انور يخدموا شويه كامله مع بعضهم هي البرشة معناها
2: ندخل في دومين السبور اكثر يعني
0: الفطور بعد فتحي اليوم
2: كان ضيفني
0: بي يا قمر قول لي يا قمر قول لي قوينا انور هاي هذه الاغنيه هديه اللي طلبتها منا المستمعين وخاصه المستمع نزيه تحيه كبيره
2: خليها
0: يا قمر خليها لي بعد ما قالها لك انور قالها لك انور انت
2: كمان هو انا اللي برمجتها يعني هو انور ما يعرف ايش اول ظهر اول مره يسمع بها
0: انور اخي اول مره اسمع الاغنيه دي ليش نو انور ما شاء الله سين في الامور الاغنيه كيف ايش تحيه ليك انور تحيه للمستمعين الكل سلا ديما منورين

0: أهلا بكم. أكد المدير الجهوي للصحة بساقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالة الإدمان، ما يمثل خطوة إيجابية تعكس الجهود المستمرة للهيكل الصحي بالجهة لمكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى تقديم ملف إلى وزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان. في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية للتعريف بالخصوص بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة بالجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان مستخدما ولأول مرة مروحية الأباتشي، كما نفذ عملية نصف لمنازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفة. قالت إيران اليوم أنها سيطرت على غواصة أمريكية متطورة كانت تجري عملية تجسس في مضيق هرمز، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني استعداد بلاده لأي هجمات أمريكية جديدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى صفاقس في المنار.
5: الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

ستة دقائق بعد الساعة الثانية. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من سبيسيال سبور من الآن إلى حدود الساعة السادسة مساء على مستوى المتابعة والمواكبة لأهم المواضيع الرياضية اللي باش نتناولوها اليوم في حصة سبيسيال سبور، باش تكون مخصصة بالتأكيد جزء كبير منها لكرة القدم على مستوى مباراة الثانية المنتخب الوطني التونسي على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. نحكيو على مباراة تونس بوتسوانا غدوة إن شاء الله انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمد العقربي برادس بعد البداية السلبية نجم نقول ضد المنتخب الأوغندي والاكتفاء بنقطة واحدة فقط بعد التعادل هدف مقابل هدف. مباراة كانت أسئلة تقاليد سلبية وسلبية جدا على مستوى المردود، على مستوى الأداء، وعلى مستوى التعامل مع المنافس. كيف سيكون وجه المنتخب الوطني التونسي في مباراة ثانية كما قلت غدوة ضد المنتخب البوتسواني؟ إن شاء الله نقوله ثم ردة فعل من طرف اللاعبين لتدارك المردود الهزيل اللي شفناه في المباراة الأولى ضد المنتخب الأوغندي والمباراة الأولى الرسمية اللي كانت مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. كذلك باش نرجع لموضوع مهم جدا على مستوى الانتقادات اللي طالت العديد من اللاعبين من بينهم أيمن لحمان على مستوى تعامل فئة من الجمهور مع اللاعبين الدوليين، والشيء هذا صراحة استفحل بشكل كبير النعرات الجهوية اللي أصبحت موجودة في ملعبنا، وبالتأكيد خاصة في مقابلات المنتخب الوطني التونسي حاجة خطيرة برشا لازم نعالجوها في أقرب وقت ممكن. وأكيد من غير المعقول أنه فئة من هذه الجماهير تكون حاضرة في الملاعب وتزيد تعكر الجو العام داخل المجموعة وتزيد كذلك تساهم في النتائج المخيبة للأمال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. والمردود من عند ربي يشكي ربي بطبيعته، ونزيد ونكمله الأجواء هذه فأكيد الحصيلة ستكون سلبية إلى أبعد الحدود. هذا كل مش نتلوله أكيد بالتأكيد بعد شوي بش يكون معانا المدرب الناجي جراد في الأستوديو لتحليل كل كبيرة وصغيرة هم المنتخب الوطني التونسي، وسينيجي أكيد بش يكون حاضر معنا أيضا لتحليل بعض الأمور الخاصة بالأندية. بش نركز شوي عن دسفيقسي على تقدم ساقيت الدير والتوقف البطولة المطول، فرقة أكيد استغلته على مستوى إجراء بعض المباريات الودية، أكيد ثم راحة هذه يمكن ماش تكون إيجابية لبعض الفرق اللي استنسد بنسق معين وبدأت في سلسلة النتائج الإيجابية وتقع روحها مضطرة أن ترتاح جمعتين ثلاثة. كذلك بعض الفرق الأخرى اللي ما تدربتش بالكل يعني بعد توقف البطولة بسبب إضرابات اللاعبين وعدم الحصول على مستحقات، مشكل آخر على مستوى الأندية التونسية. وإذا بعد كلنا رجعوا له لمسألة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بطبيعة مش نحكيه على انطلاق الموسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مش ركزوا بطبيعة على فرق صفاقس، مش نرجع كذلك للتتويج الإفريقي لكرة الطائرة النقطة المضيئة في المشهد الرياضي التونسي نهاية الأسبوع اللي كان خاص بالمنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة وتتويج بلقب إفريقيا على حساب المنتخب الكاميروني. إن شاء الله يكون معنا سيباستيان الفوراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة الحديث عن هذا التتويج. بطبيعة في مسألة كرة القدم ربط الولايات المستوى الأول إن شاء الله باش نرجعوا للجلسة العامة التقييمية لفريق قرقنة الرياضية. صالح كريم بن سليمان باش يكون معنا على الخط الهاتفي في هذه الحصة الحديث عن تحضيرات فريق قرقنة الرياضية لانطلاق الموسم الكروي الجديد، ومش نخدم الحصة بتألق كبير لفرع السباحة في نادي بلدية صفاقس للرياضة والترفيه. باش يكونوا معنا ضيوف يمثلوا هذا الفريق انطلاقا من الساعة الخامسة مساء هنا في الاستوديو في إذاعة صفاقس في حصة سبيسيال سبور. تقريبا هذه معظم الفقرات اللي باش تكون حاضرة اليوم في سبيسيال سبور. كما قلت معاكم فتحي صامت على مستوى الأعداد والتقديم، سمير طقطق على مستوى الإخراج التقني، ويصل الغربي الإخراج الرقمي. طبعا الفقرات هذه الكل تابعوها تباعا من الآن إلى حدود الساعة السادسة مساء في سبيسيال سبور.

0: نرجع مزيد إذن لأجواء الرياضة، أجواء سبيسيال سبور كما قلت متصل معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء. وفي البداية باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي تنتظر مباراة مهمة ومهمة جدا ضد المنتخب البوتسواني، مباراة أكيد مش باش تكون سهلة بعد المردود الهزيل اللي شفناه ضد المنتخب الأوغندي، المباراة الأولى على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. طبعا الأمور بصراحة تخوف شوية بالنسبة المنتخب الوطني التونسي، لأنه قاعدين نشوفه في تراجع مذهل لكرة القدم التونسية خاصة على مستوى المنتخبات الوطنية لكرة القدم. المشاركة الكارثية للمونديال ألقت بظلالها بشكل كبير على مردود اللاعبين وكذلك الأطر الفنية اللي تعاقبت على المنتخب الوطني التونسي سواء في المونديال أو حتى بعد المونديال. بصراحة ما شفنا حتى تطور، ما شفنا حتى جديد في أداء المنتخب الوطني التونسي. هذاك علاش نرجعوا أكيد بالتأكيد للأمور الفنية الخاصة بالمنتخب الوطني، وخاصة مش ركزوا على مباراة بوتسوانا، لأن المباراة هذه اعتبرها شخصية مفتاح بالنسبة للتأهل، لأنه خلينا روحنا في وضعية لا يحصد عليها فيما يخص التأهل لكأس أفريقيا لمحالة. ما زلنا في الأول، ما زلنا في بداية التصفيات، لكن المؤشرات تبدو فعلا سلبية. إن شاء الله نكون غلط، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكذب كل التكهنات ونرجع على الأقل للمردود اللي مستنسين به واللي مستنسين به خاصة في مستوى التصفيات، وعدم أنه نغيبوا ديما على نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. سيدي الجلادي شرفني في الأستوديو، المدرب المحلل الفني حاضر معنا اليوم لتحليل كل كبيرة وصغيرة تهم المنتخب، ثم فيما بعد باش نحكيو على الأندية. سيدي أنسنا برشا على مجدات فيقس.
1: مرحبا بك فتحي، ومرحبا بالسادة المستمعين وكذلك الفنيين العاملين معك.
0: أنسنا برشا سيدي جي. أكيد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم باش نحكيو عليه، يعني باش نركزوا برشا على المردود خاصة اللي صار ضد منتخب أوغندا قبل كل شيء، ثم الانتظارات من لقاء بوتسوانا. نذكر فقط اليوم أنه 6:15 ثم ندوة صحفية بالنسبة للناخب الوطني معين الشعباني باش يكون مع علي معلول بقاعة الندوات بملعب حبة العقربي بيرادس. 7 تبدا الحصة التدريبية المفتوحة بملعب فرع بيرادس فقط لمدة ربع ساعة مفتوحة، ثم بعد ذلك 7:30 باش يكون ثم ندوة صحفية لمدرب منتخب بوتسوانا تالوبا ماتشين تشاغا مع اللاعب موتشا جالولوي بقاعة الندوات بملعب حمد العقربي رادس. و8 ربع ساعة الأولى كذلك بالنسبة للحصة التدريبية للمنتخب بوتسوانا مش تكون مفتوحة للإعلاميين. هذا برنامج اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ذكروا كذلك أنه تم تعيين الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا لإدارة هذه المباراة بين المنتخبين التونسي ونظيره البوتسواني. ذكروا غدو الاثنين بملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا. وطبعا المنتخب الوطني التونسي كما قلت مطالب بالظهور بوجه إيجابي في مباراة الغد ضد بوتسوانا لمحو الخيبة الكبيرة اللي صارت الجماهير المنتخب على مستوى اللقاء الأول ضد المنتخب الأوغندي. صراحة سينيجي والسؤال قعدت نخمش مش نسألك يعني بالضبط يعني في الأخرى اللي شفته على الأقل الناس تكلم نحكيه معنا بمشاعرنا على الأقل لأن نحبه برشا منتخب الوطني التونسي لكرة القدم مهما يكون الأمر. اللي قاعد نشوف فيه في الوقت الحاضر من عرشة تشطني الرأي وأكبر مني بتعرف ممكن 10 أجيال كبيرة بالمنتخب الوطني التونسي، كأنه هذا فعلا أسوأ جيل مر على كرة القدم التونسية في 2026. نحكي ما شفناش جيل بين ظفرين سمحوني في الكلمة بالتعاسة هذه، لا ثم الجودة لا ثم فنية كبيرة لا ثم ملاعبي يهنيك ما ثم حد شيء. تقريبا شفنا تعاسة كبيرة على مستوى هذا الجيل اللي لربما التبعات متاعته بعد وصولها شنو اللي خلينا نوصل للشيء هذا، رغم أنه في وقت زمن ممكن 3-4 سنين التالي الأمور كانت خير برشا من اللي قاعدين نشوفه فيه تو.
1: وقت اللي المريول ولا يلبسوا اللي يجي مريول المنتخب التونسي ولا يلبسوا اللي يجي، وقت اللي ما تلقاش شكون يدافع على مريول تونس وقتها بالصيف مش توصل للنتيجة هذه. دونك لا اندفاع بدني لا روح قتالية في المقابلات ولا أداء فني طيب خليك هاد ثلاثة حوايج ما كانتش مجموعة في مقابلات الأخيرة للمنتخب بصفة عامة سواء كان في كأس العالم ولا بعد كأس العالم. لكن هذا الإنذار جانا من قبل، الترتيب متاعنا بدأ ينزل على مستوى الترتيب العالمي بدأ ينزل حتى وصلنا المرتبة 75 وما زلنا نزيد وننزل، وقت اللي فرق أفريقيا صعدت وتعدت القدام بدينا وقتاش المرحلة بدأت هذه بعد مرحلة الجزيرة، وكان وقت اللي كانوا عندنا التوانسة اللي مقيمين في تونس على الأقل النوايو مخلوق منهم، ثم جاءوا المزدوجين الجنسية نضيفوا لهم وقت اللي يبدا لاعب ولا اثنين، اذا كثرنا ثلاثه لاعبين يبداو عندهم قيمه ثابته وامكانياتهم كبيره، هما اللي كانوا معناتها يزيدوا يدعمونا. اليوم دخلنا في مرحله جديده انه اللاعبين المقيمين خارج تونس هما اللي يحبوا يعملوا النوايا نتاع كره القدم، ثم بعد ذلك نضيفوا لهم اللاعبين تاع البطوله الوطنيه التونسيه. وعلاش؟ خاطر همشنا بطولتنا، ما عادش عندنا شكون قاعد يكون في الملاعبيه، ما خرجناش ملاعبيه كبار كيما اللي كانوا قبل، سوى الجزيري، حاتم الطرابلسي، سامي الطرابلسي، الحراس اللي كانوا عندنا كيف كيف، معناتها علي بومنيجل، الناس معناتها كانت على الاقل موجوده ولاقيه حظها وقاعده تعطي لكره القدم التونسيه وتقدم في مقابلات كبيره. كنا نلعبوا في زوز مقابلات الطيميري، شوفوا في سي اس اس خلقت جيل، النجم الساحلي خلق جيل، الترجي الرياضي التونسي خلق جيل، النجم الرياضي الساحلي كيف كيف خلق جيل، والنادي الافريقي خلق جيل، الملعب التونسي كان زاد يدعم في المنتخب. اليوم نشوفوا اللي الانديه ما دعمتش المنتخب بلاعبين قام في كره القدم، ما خلاوش ذاكره كبيره، ما جابوش ملاعبين اللي يقعدوا ذاكرين مذكورين حتى الجيل كي يطلع يعرف اللي شكون كان يلعب. تو مازالوا يتذكروا في الهرجال في الملعب التونسي، تو مازالوا يتذكروا محمد العقر بالسوية، تو مازالوا يتذكروا بقديده والجزيري في النجم، تو مازالوا يتذكروا ولاد السليمي ولاد الرويسي. معناتها الجيل هذاك ريت قا ديما موجود، ديما موجود هنا وقت الكره كانت تخدم على قاعده صحيحه. وقت اللي تشوف معناتها ما فماش الانديه هي اللي تسيطر على المنتخب، عكس ذلك، المنتخب هو اللي يبسط يده على الانديه، والاداره الفنيه هي اللي تبسط يدها على الانديه، وانتقاء اللاعبين من اللي مش نبداو من اليو 14 وانت طالع الكل انتقاء جيد وكل واحد ياخذ في حقه. وقتها خلقنا كوره صحيحه، وقت اللي بدينا دخلت فينا معناتها ولينا، شوف اخر حلقه اللي صار وقت اللي ولينا نجريو شكون ماشي يمشي في القائمه الدوليه نتاع كره القدم في المونديال. علاش؟ خطر فيها بينيفيس تاع فلوس، هنا اللمبه الحمراء زادت شعلت اكثر، كل واحد يحاول يدفع بالنادي نتاعو باش يوصل شكون. هذا على مستوى الانتقاء وعلى مستوى كره القدم. بعد نتعداو للمنابر الاعلاميه، المنابر الاعلاميه اصبحت هي اللي تهدم في الكوره في تونس بصفه عامه. كل من دب وهب اصبح يحلل في كره القدم، اصبح يعرف الفنيات ويعرف التقنيات ويعرف حتى معناتها يدخل مثلا يدخل باش يجيب لك ستاتيستيك، خارج ستاتيستيك وبعد يدخل يحاور بها. هنا التقييم الفني صحيح عند الفنيين هما المسؤولين. المدربين ما عمرهم ما دخلوا باش يمشيوا مع طبيب نار باش يعملوا عمليه، ما مشاوش الكابيني باش يعدي على العباد، ما مشاوش مثلا في كونتابيليتي باش يخدموا كونتابيليتي. علاش مش كل واحد ياخذ الطيار نتاعو، كل واحد ياخذ مساره. الكوره خليوها للعباد الفنيين، خليوها للناس اللي نشطت في الكوره وعندها تاريخ في الكوره، تنجم وقت اللي نجيبها ناخذ منها، ولكن نتعلم ونزيد نمشي لقدام. اما كفني انا نتبع فيها الكوره وانا نشوف شنو هي الاحداث الجديده ونشوف قاعد يتطور في العالم هذا. اما مش انت ممكن تتلعب الكابين تجي تخدم اربع ايام والا تمشي في فلاحتك ومن بعد تجي تقعد قدام المصلح تبدا تدافع على فريقك، ماكش تدافع على المنتخب، ماكش تدافع على الكره التونسيه، ماكش تصلح في الكره التونسيه. هذا الخطا الكبير. وهنا وقت اللي وصلوا هجمه كبيره، وعلاش زاد التيار هذا تواصل يا فتحي؟ مش نذكر في هجمه كبيره صارت على مدينه صفاقس وعلى النادي الرياضي صفاقسي بصفه خاصه وعلى سامي الطرابلسي لما استدعى الحارس دحمان واستدعى وقت ثلاثه ولا اربعه ملاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي، اش قال السيد في منبر نتاع اذاعه؟ اش قال؟ قال بالله كمل يجيب كمون، وهالكمون منين بداوا يستهزئوا بمدينه كامله. وقتها كانت الجراه وفما عباد اللي وقفت التيار هذا في الفتره هيك بالضبط. رئيس فيقس اليوم وبصفه عامه الرياضه بصفه عامه لا وقفت في حدها. نهارتها وقتها زادت غرقت السفينه بالباي بعد تزيد جي معناتها بالنسبه المحطات الاذاعيه اللي قاعده تعمل في ستريمينج وحدها وتخرج زاد هيك برودوي اللي قاعد يخدم في مصالح نتاع ملاعبيه ونتاع ونوادي. نزيدك اقوى حاجه صارت يا فتحي في الايام الاخيره، ترجي جزيز جاي يلعب في صفاقس، الناس كل هبت باش وقفت مع ترجي جزيز وظهرت الوحده الرياضيه بصفه خاصه، سواء كان من بنقردان صفاقس سوسه الكل تعاطفوا مع جرجيس وقفوا معها. مقابله نادي الرياضي بنزرتي والنادي الصفاقسي مش اول مره اعطت مثال اللي فما روحه خويه، لكن مرعنا ولا يستهزئوا بالشيء هذا. قال لك اوكي مره صارت عمليه في عود نبنيوا عليها ونحضروا ونعملوا جسر باش تعديوا به، لا ما عجبتهمش اللقطه وبالعكس نقدوها.
0: على كل برشا مواضيع في الحقيقه باش نوصل تقريبا بنفس الفكره على مستوى الجوده على مستوى اللاعبين بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اللي كل قدم سيجي يعني الاشكال فعلا اللي خلانا نوصل للدرجه هذه لانه يعني برشا ناس ربما تنتقد في المدرب على مستوى الاختيارات نتاعو، رغم انه كما قلنا مازال ربما مش قاعد يدرب بصفه فعليه 100% عنده نهارين ولا ثلاثه، لكن في الاخير يلام ربما على بعض الامور وبعض الاختيارات. النقد الموجود على الاطار الفني، النقد الموجود على مستوى كذلك التسيير في الإدارة الفنية للجامعة إلى غير ذلك، الشيء هذا كل انعكس على المنتخب الوطني التونسي. كذلك الروح اللي حكيت عليها أنت، الجو العام داخل المنتخب، التأثيرات اللي رافقت المنتخب الوطني التونسي بعد خيبة المونديال، كأنه الشيء هذا ما تخلصناش منه بالكل، يعني رغم نهاية المونديال منذ فترة ورغم كل شيء ورغم أن اللاعبين هذوما كانوا في وقت من الأوقات مع عاصمة طرابلس وغيره يصنعوا في نتائج طيبة، المرة هذه كأن نشوفوا في ملاعبين آخرين، كان نشوفوا في اداء تاع لاعبين اخرين ماهمش اللي نعرفوهم هما، كانوا ثم حاجه ما تمشيش، ثم كروم ما يمشيش بالكل، ثم حاجه واقفه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي.
1: دونك شوف براون انت لعب في الفريق نتاعو قائد فريق يقدم في مقابلات معناتها كبيره، اليوم تشوف وقت اللي لعب مع المنتخب فرق كبير. هنا هيبه الفريق نقصت، علاش؟ خاطر زاد المسيرين نقصت من قيمتهم، مش الكل، أما الإطارات المسيرة داخل الجامعة زادة عندها تأثير على المنتخب. اليوم مسؤول، غدوة مسؤول، بعد غدوة نغير، كل مرة احنا نجيبوا لها واحد باش نغطي الأخطاء. بعد كأس العالم ما صار حتى ما وقفتش، ما عيطوش، قالوا يجاو خنشوفوا شنية الأخطاء اللي عملناها، كيفاش نبنيو، كيفاش نحضروا جديد. ودي ما إيش كارثة كما ترشحنا، الغريب أننا قاعدين نجريوا على الترشح ونقفوا فم يا أخوي، ما نترشحش كوب دافريكا، هتنبني تو نعمل فريق ونعمل منتخب يولي ينافس. يا أخي قبل كانت ليبيريا ترشح، كانت البنين تترشح، كانت أوغندا ترشح، ما كناش نقاوم ديما، لكن عارفوا وعودوا رواندا عودة بنات قالت روحها في طريق صحيح، الناس كل عودة بنات كان احنا لوجوا على الترشح ما تعديناش المرحلة الثانية في الكوب دي موند، عندنا قداش من 78 ما تعديناش، معناتها من وقت ترشحنا لتو ما تعديناش. دونك احنا قاعدين نمشيو نشاركوا ناخذوا في الفلوس وما نبنيوش بيهم، نتعدى الكوب دافريك من اللي شاركنا في زوز دورات صحاح بعد ما قيناش روحنا، علاش؟ خاطر موقفناش وقف التأمل وقلنا يا اخويا هات وقف التيار هذا، وقف الدنيا هذه، هات نبنيو من جديد، خلينا ما نترشحوش. يا اخي طالع كي مشاش كوب دي موند صارت كارثة بالدنيا،
0: هي مازالت الكوارث نتاعها متواصله لما
1: متواصله ما صارت، معناتها مقتنعين برواحهم ولا هي. ما فماش الانتقادات اللي عندنا احنا خاطر عندهم جيل ما نجمش يتعدى، ما ينافسوش، احنا ما ننافسوش، راهم ننافسوا على مستوى على مستوى هنا قد قد، معناتها اذا ترشحنا او كنافسنا اكثر منك ما عادش نجموا ننافسوا القدام. زيد اكثر من هكا، وقت اللي تقول لي المدرب مازال كي جا، المدرب مازال كي جا صحيح على الميدان مازال كي جا، لكن منذ وقع التعاقد معاه نتصور انه في الاداره الفنيه موجود، نتصور انه عمل كاستينج نتاع ماتشات، نتصور انه يعرف القائمات شكون دخل شكون خرج شكون قاعد يمارس، نتصور انه راجع هذا كل شيء. بقينا قل لي ما يغير جذر يقول لك صحيح، من زوج مقابلات جاوا على بعضهم يقول لك انا نبقى في الموضوع هذا ومن بعد عندي فتره نتاع راحه نجم نحضر فيها. دونك المجموعه اللي عنده انت كيفاش تستغلها؟ نعود نقول نعطيك 25 لاعب، خرج لي لاعب 11 لاعب بلابل اللي نجموا يعطيوني يوم مقابله، اعطيني 25 لاعب الكلهم حاضرين، لكن فما شكون التو نتاع الاكسيتاسيون نتاعو للماتشوات اقوى من صاحبه. هذا هو الخطا زاد اللي صار، ومن بعد ندخلوا في مرحله ثانيه وقت اللي مدرب منتخب يجي في ندوه صحفيه وش يقول؟ يقول والله اليوم ما معناتها المقابلة هذه نعتبروها مقابلة ودية.
0: عملوش بالنقطة تحت الصب يعني.
1: معناتها شفت اللخطة، دونك لخطة إدارية، لخطة فنية، وكذلك بعد نتعداو الملاعبية كملوا عليها. كانوا ينجموا ينقضوا الموقف هذا كامل. الملاعبية كانت تنجم تنقف الموقف هذا خاطر لو زاد الملاعبية المسؤولية أنا نعطيها لهم 80% خاطر هما زاد اللي رضى عليك الجمهور وقال لك بعد كوب دي موند وسكت وناقدوك في الكوب دي موند وقال لك راك غلط وراكم ماكمش تقدموا في تونس وراكم ماكمش تعاونوا في الكرة التونسية. اليوم تزيدوا تمشيوا تعملوا مهزلة أخرى في رادس وقت اللي فما ناس كل مدت يديها للتسامح ناس كل مدت يديها باش تص معناتها تصدع بالكرة القدم التونسية لكن انتم خيبتوا الأمال وهنا توا ولا معناتها سيء ما عادش فما صلح ما عادش فما صلح توا بالنسبة للجمهور ما عادش ماشي سامح وما عادش ماشي صالح. كذلك السلطة توا مش تضرب بقوة خاطر زاد عندها دخل الدولة التونسية في الميزان ولا شفت كرة طايرة اش عملت رفعت مستوانا والناس كل فرحانة والناس كل مشيت لقدام هي تنشجعك باللي تحب. علاش في الكرة الطايرة خلينا مدرب أجنبي وعلاش كرة قدم مدرب أجنبي لا
0: بيه باش نواصل مع الفكرة نتاعك سينيجي على مستوى الإطار الفني قبل ما نمشي للاعبين نسمعوا في البداية معين الشعباني الناخب الوطني التونسي بعد المهزلة اللي صارت ضد المنتخب الأوغندي شنو قال؟
2: بالنسبة لنا بعد راحة كبيرة بالنسبة للسوم جوار كل رسومبلومون ما تلاس حالك ما شفته ما كان سهل لعبنا فريق سو لو بلان اتيتيك اي فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا برشا معناها لي ديبيوال دوزيام بال شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولار هذا الفريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون اكسترا سابو اكثر وقت اكثر بجي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور على كل بالطبيعة مش فرحانين بالريزولتا ولكن لو بليز امبورتون نحضروا كومي الفو لي ماتش الجايين الانيماسيون تنجم تبدا في سيستيم مي الانيماسيون اوفونسيف تنجم تخدمها بانوتر سيستيم كيفيك لورغانيزاسيون ديفونسيف تنجم تراها في سيستيم واحد اخر. فوتبول اليوم ما عادش مبني على السيستيم اللي تبدا بيه تلعب بيه في لي باز اوفونسيف ولا ديفونسيف c'est toute une animation اللي ان شاء الله تقدر توصل فيه ساعة الأولاد تاعكو معناها عنا نهارين اللي تحضير الماتش نهار الأولاني ديجا معناها ما كانش بجروب كومبلي ولكن نعمل برشا على الانتليجونس والاكسبيريونس تاع لي جوار نتاعنا.
0: هذا التصريح معنا الشعباني حكى على انه ملاعبيه اول مره تلعب مع بعضها حكى انه في الاخير عنده زوج حصص تدريبيه رانا فيهم هذاك علاش المردود ما ظهرش في المباراه الاولى وطلب الجمهور يشجع ويعاون لانه ثم برشا ملاعبيه اول مره قال لك يلعبوا مع بعض.
1: فتحي مش نصحح لك حاجه قبل ثبتوا قبل لدرجه اللي هذا قالوا قبل المقابله ولا بعد المقابله؟
0: بعد المقابله
1: يا فتحي زيد تاكد
0: والله بعد المقابله
1: باه باش نجاوبوه احنا تو دونك احنا قلنا قال بالنسبه لنا احنا الملاعبيه اول مره تلعب ناخذهم بالواحد بالواحد باش نسميهم ايمن دحمان فاليري منتصر الطالبي ادا معروس امين الشيرني فرجاني ساسي اسماعيل الغربي محمد علي برمضان نمشي نتعدى الخليل العياري ريان اللومي وكونكتي 90% ولا 95%
0: مشكله مش
1: 95%
0: اللي حضرت المونديال
1: دونك هذايا غلط ما تغلطش راي العام ما تغلطش راي العام. قلت الانيماسيون اوفنسيف وديفنسيف وكيفاش نخدموا الاورغانيزاسيون احنا شفنا دي تخدم سوبيرير على الادفيرسير اش معناتها سوبيرير على الادفيرسير دي تحبي تخرج بالكوره حبي تخدم لاتاك بلاسي سهلت مهمه الادفيرسير اعطيتو البريس مشاو بريس عليك فكلك برشا كور معاين ديفونس اللي ماهيش بيان اورغانيزي اللي يلعبوا مع بعضهم ماهمش ما فماش تغطيه وانت نقول لك علاش ما فماش تغطيه بعد دونك هنا وقعت في البياج بعد شعمل غيرت ولي تخدم بالكرة الطويلة خذوا لك الدزيان بال دونك نالازيز بتاعك صحيحة لكن كيفاش صرفت في المقابلة غلط. هنا شفنا كيفاش يحكي على قال خذوا لنا الدزيان بال علاش خذوا لك الدزيان بال وعلاش برس عليك وطلع الفوق وعلاش يحبذ الدويل الادفرسير هذا يحبذ الدويل علاش يحبذ على مستوى البنية الجسمانية خير من برش معناتها في الديال قاو روح وقت اللي يمشي يمشي صحيح واحنا قعدنا هيك قلنا نفقدوا للروح ونفقدوا للاندفاع دونك اوتوماتيكمون لادفيرسير كي يمشي لك تولي خايف ما عادش نجم تولي خايف خايف فكالك باللي تحب دونك هاد ثلاث حوايج فيه في المقابله مشيت اكثر من هك انت تلعب بثلاثه في وسط ترى هو لعب بخمسه انت وينك وقت اخذ لك ملي التران هو ها هو اللي يلعب لك في الانترفال نتاعك ما بين ليلين اللي مفقودين معناتها اسباس كبير ما بين لين الاولى لين داتاك ولين ملي التران والديفونس فما الاسباس الاسباس عارف يستغلوا المدرب نتاعه احنا ما عرفناش نقربوا ليلين نتاعنا ما عرفناش نغطيوا لي فوت نتاعنا وما عرفناش نعديوا ميساج نرفعوا فيه من القيمه ومن الدفاع البدني نتاع لاعبيتنا اكثر قال لورغانيزاسيون ديفونسيف دونك عندك اخطاء دفاعيه فكل غلط
0: هذا ربما اللي يقصد به هو مره مع بعض مع عروس وطالبي
1: شوف منتصر طالبي وعروس تحب ولا ما تحب بروفيسيونيل ويلعبوا يا اخويا الاخطاء اللي عملوهم مش تعمل لعبيه بروفيسيونيل اخطاء بدائيه واحد ما يغطيش والاخر يمشي يتبع في الملعب وهو يجري وان بليس ما عندكش جهد باش تخلط عليه
0: معنى بدنيا وفنيا
1: بدنيا وفنيا بعد تمشي راك ما توجعش القدام في اللي ندتاك ما توجعش ثلاثة ملاعبين القدام أبار خليل العياري لكن خليل وقت اللي يقولوا والله خليل قاعد شد في الكورة والله صحيح شد في الكورة تعطيه حل انت 21 سنة حب يظهر أما تعطيه حل هنا وين المنور دي جو اللي عنا في وسط الترا شكون هو اللي قاعد يسير شكون هو كان ديما عنا ملاعبي هو اللي يتحكم هو الدينامو نتاع الفريق ما عادش عندنا مفقود اليوم الاكزامبل موجود في النادي الرياضي السفيقسي تحكي عليه تونس ويحكي عليه العالم العربي معلول النادي السفيقسي كان ماشي فيه رجعوا في مستوى اخر بملاعبيه ومن بعد اعطاهم الانطلاقه الجديده اليوم في المنتخب ما عندناش تمشي كونكتي جربناه 100 مره سي كملنا من الكوب دي موند كملنا من الوش تعيط انت المستوري وين الياس العاشوري هذوما تعيط لهم معلول على غرام شو اسمه الاكسيال الثاني اللي كان في السي اس اس زاد كيف
0: نصراوي
1: الملاعبين نتاع القديد نتاع وين هما الوش تعيط لهم انت تو ما انتش عملت ناديت صحيح ضويت قلت باش النادي هذوما ومن بعد ما فهمت غير شيء انا اللي جبتك مال انا جبتك بعد غلطه كبيره صارت في الكوب دي مونت وجانا مدرب قراه ما نجمش نكمل معاكم نظرا ما مراني انا بالنسبه لي انا الفريق هذا ما نجمش نصلح منه حتى شيء
0: يربينا نار
1: ما نطمع منه ما نجمش نعطيكم حاجه به ما نعطيكمش برودوي به هو يمسك كوت ديفوار تفرج عليه في المقابله نتاعو
0: حاجه اخرى
1: معناتها على غالب هكا هو ناس تقيم ناس تعرف وين تمشي تخدم خذا فرصه في الكوب دي مونت هذا كان يتقيدوا في بالماريس نتاعو جاتوا فرصه خذاها ما حشتوش بالفلوس ما حشتوش بحد شيء ومن بعد مشى الكوت ديفوار قال راح قاعد يخدم على روحه احنا كي جبنا معين قريب معناتها نمشيو المغرب نقرقوا بالملك باش نجيبوه معناتها قول علينا جبنا المدرب اللي حشتنا به الفتره هذه بعد كاسبر جيك بعد شو اسمه لومير وبعد الاخر زاد كيف الكنز هذوما المدربين اللي جاوا لتونس وخليوا بصمه على الاقل
0: واضح به نمشي اللي قال بوتسوانا باش نخدم بينا في المنتخب الوطني التونسي منتخب بوتسوانا اللي باش نسحبهم المعلومات المحل احنا قبل كل شيء على 9 مباريات رسميه وغير رسميه سابقه مع المنتخب البوتسواني ربحنا 5 تعادلنا في 2 ونهزمنا في 2 14 هدف سجلنا وهو يسجل 6 اهداف اخر مباراه كانت وديه نهار 18 ديسمبر 2025 في طبرقه وربحنا 2 مقابل 1 147 عالميا منتخب بوتسوانا وفقا لاخر تصنيف صادر عن الفيفا مركز 45 افريقيا يعني منتخب نقولوا من المنتخبات الضعيفه إذا كان بين ظفرين راهو عملت ماتش ضد ليبيا تفرجت فيه حاجة أخرى معناتها يلعبوا خير منا في الكورة يعني تحس نحس الناس معناها
1: والأجنحة نتاعهم
0: فاتحين والسرعة عندهم سرعة كبيرة إن شاء الله ربي يستر في الغدوة في مقابلة البوصلة يعني منتخب ماهوش كما يقولوا حسب الأرقام هكا نقول أنا منتخب سير برشا هذا 147 عالميا و45 أفريقيا منتخب يعني في الأخير يقودوا مدرب محلي تالو باتاكا كما قلنا يعني لأنه كان عنده مدرب جنوب أفريقيا مورينا راموري بولي خرج في سبتمبر اللي فات وطبعا الأبرز اللاعبين اللي عندهم لاعب يلعب في فريق الجيش الملكي المغربي مهاجم تومي سانغ، وكذلك عندهم لاعب اخر يلعب في جنوب افريقيا ديليكو، وعندهم المهاجم تاع الاتحاد طنجة جاب موهوتسيو. تقريبا يعني تقريبا التشكيله نتاعهم اغلبيتها تنشط في القاره الافريقيه وفي جنوب افريقيا بالتحديد،
1: ايوا الكبير
0: والكبير وجنوب افريقيا والمغرب هذوما معظم العناصر اللي يلعبوا غاديك.
1: لا لا جاتنا الكبير ايش قلنا نفس الوضع اسمه وكذا وراي ماشي. شوف الكره تقدمت وافريقيا كامله تقدمت، احنا توخرنا دونك ما عادش تحط حتى منافس قدامنا قادرين باش نربحوه على الورق. هذا وفا ستاتستيك هذه كلها مشيت على روحها. يعني ندري احنا قادرين باش نقدموا مقابله كبيره ولا ما احناش قادرين، يعني ندري جاهزين للمقابله ولا ما احناش جاهزين، يعني ندري نعرفوا نختاروا الملاعبين اللي باش تلعب في المقابله هذه ولا هاي هيد كاستينغ وهيد الاناليست وهبط الدنيا كامله خنشوفوا اخطائنا ونجم نبنيوا عليهم ولا فما روح نتاع وطنيه مش تتبعث في الملاعبيه ولا ما فماش. هذا مرقام النجاح، الاخرين كل ما يهمونيش. اذا كان هذا مش حاضرين اي منتخب يجي يفوز علينا.
0: تتوقع ثم تغييرات تصير في التشكيله سنجي مقارنه بمباراه اوغندا؟ نحكي دائما
1: اي على اوغندا، انا باش نعطيك ثلاث ارقام 20 21 22
0: شنو هما الارقام؟ شنو
1: ثلاث ارقام تاع ملاعبيه ال 20 شكون لابس؟
0: فاليري
1: ال 21 شكون؟ امين الشيرني. و 22 ريان تومي
0: اللومي اللي لا في كندا.
1: دونك هذا من ثلاث ارقام متصور باش تنحر علي معلومه شكون موجود. بالنسبه للحازم المستوري مش يكون موجود، الياس العاشوني مش يكون موجود، دونك هنا خليل العياري مش يوصل على مستوى

0: دونك هنا اقرب للواقع ان فاتي خاطر ما ينجمش باش يكمل به. انا لا لا باش يكمل فاليري حتى بعد اللي قدم المقابله هذيك ما عادش ينجم يعطيه شانس اخرى. يا ماشي فانسي على طول تو يزم ويزم التغييرات باش يبعث دم جديده في الفريق في المقابله هذه.
1: واضح واضح يعني تتوقع انه ثم تغييرات على الاقل من الناحيه الدفاعيه قبل كل شيء ثم باش نحكيوا على الناحيه الهجوميه طبعا لانه يعني في الهجوم برشا برشا كلام يتقال على مستوى
0: معروف كي باش يدخل حازم حازم ومع العاشوري وقال العياري اكمل موجوده ديما ناخذ على القائمه ديما ناخذ عندك مهاجمين قديده قديده هو اللي معناتها مازال هكاش عندك في الهجوم هذا المهاجمين اللي عندك يزمك تغير بهم وسط الميدان محمد علي بن رمضان وفرجاني واسماعيل الغربي ما تلقاش في الخبرة مالجري مستواهم بعيد مستواهم بعيد. كان جبت ملاعبي اخرين في القائمة فنقول لك يصير التغيير فنقول لك يصير التغيير انيس بن سليمان حمزة رفيعة ممكن زاد ممكن 90% نجم يكون موجود حمزة رفيعة يغير واحد نص الميدان دونك هو مش يمثل تروا كومبارتيمون ليسونسيال ممكن نعاود نقول في طريقة 4-3-3 4-2-1-3 كما يحبوا احنا هك شايلك 4-3-3 و4-2-1-3 وقت اللي هي
1: دونك في الطريقة ساعات في الطريقة ما تقعد شيء في الأخرى لا تقع على 4-3-3 لا تقعد شيء
0: إذا فما زوز أنواع فما زوز حاجات باش يخدمهم يا باش يخدم بثلاثة ديفونسورات وديزيك سونتري يدخل معلول يولي باش يلعب دو بيفو قدامهم الريجيسور مع دوز اتاكون وأسهل لأن احنا خاطر وقتها باش يكون أسهل بياسر يولي خليل والقشوري يبداوا حازم مستوري يوليوا مع بعضهم فهمت هذيك الطريقه اللي تنجم تنجح المنتخب تو في الفتره هذه في المقابله هذه.
1: واضح واضح به ملف المنتخب احنا نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ثم رده فعل على الاقل ايجابيه في مباراه بوتسوانا لانه الاعتماد التنقيط في المباراه لانه هذه مو نقطه اخرى زاد لانه برشا كلام تقال على المساله هذه وبرشا تندر زاد من ظفرين على مستوى النقطه هذه. مدرب منتخب التونسي الشعباني بعد النظره الصحفيه قال هذه مقابله وديه وما تحسبش من بعد شوفوا الكاف راسلت الجامعه وقالت راهي تحسب معناها ثم حاجه ثم مشكل اتصالي هذا اللي قاعد صاير
0: في المنتخب. شكون مش يحكم في البول هذه توا؟
1: اوغندا. هذه المشكلة
0: كملنا
1: مشكلة كبيرة.
0: شفت وين خلينا رواحنا؟ خلينا رواحنا تحت رحمة أوغندا قطر
1: يعني
0: موسيه
1: يعني الانتصار لازم تربح اليوم لغدو لازم تربح
0: شوف
1: ده مش كلام
0: يزمك تربح باش تتعامل على باش تخلي شانس ديما تخلي شانس راهي شانس توا
1: خاطر منتخب برك بشير مش يتعادل مع أوغندا
0: مشات على روحها هي. أما نحكي لك شكون مش يحكم توا؟ أوغندا تقول لك نهز معايا ليبيا وما نهزش معايا تونس نهز معايا بوتسوانا ما نهزش معايا تونس وراهو احنا نحكيو كارسيور تابل تو كرويا هما يحبوا هما مش يحكموا
1: دونك لازمك تربح مات شويتك انت
0: تربح مات شويتك
1: تنحي هالحسابات
0: الريسك الكل تنحيه.
1: واضح واضح به النقطة الثالثة نختم بها سينيجي المستمرة في المنتخب الوطني التونسي النعرات الجهوية بصراحة حاجة وليت مقرفة يعني ملعبنا وبعض فئه مش من عممش يعني ديما راهو عندنا جماهير محترمه وجماهير تقدر المنتخب الوطني التونسي وتقدر اللاعبين لكن ثم فئه مع الاسف تؤثر بشكل واضح على السير العام للمباراه وحتى على الجو العام تاع المباراه. حاجات كيف هذه شفناها حتى في مقابلات البطوله نتاعنا لكن الامر اصبح خطير فعلا لانه اصبح الشيء على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ونعرات جهويه وليت معش معناه منتخب وطني تونسي وليت ناس تجيب الذمة مش تسب فلان وتسب الفريق الفلاني وإحنا المنتخب التونسي ما مش لازم يلعب ولا ما يلعبش ولا يربح ولا ما يربحش حاجة آخر اهتمامنا في الأخرى. هذه الفئة اللي أصبحت بصراحة وجودها في الميدان أصبح نقطة ضعف كبيرة بخلاف الضعف بتاع المنتخب الوطني التونسي.
0: باه إحنا وقت اللي زعلوني ما استدعوش ظل تونس كاملة تعاطف معه بلاتوت كل تعاطف معه الزالونيزم يكون موجود الزالونيزم يكون موجود الزالونيزم يكون موجود. اليوم وقت اللي دحمان راهو دحمان مش مستهدف من المقابلة هذه راهو دحمان مستهدف من قبل كأس العالم راهو مش خطرني تو في ذات صفاقس راهي جيت صفاقس مستهدف من قبل بملعبيته مستهدف علاش على خاطر يحبوا المنتخب حكر على أندية معينة خاطر قبل استنسوا حتى كي تجي تغير تو تصعب عليهم ما يقبلوهاش كجماعة.

0: ما عادش تقبلها. يزمك تخرج جرجيس ما عندهاش حق باش تعطيك ملاعبي المنتخب. العمران ما عندهاش حق تعطيك منتخب وقت اللي العمران فيها ملاعبي تو ينجم يكون اساسي في المنتخب. المهاجم اللي ما سجل في الهدف تو اخر واحد فرجت عليه مرتين ما نتذكر اسمه فهمت. نمشي معاك اكثر اخي وقت اللي كانت القائمه تخرج ما ديما اللي المدرب بيه وعليه وكجاب من جيره هذيك جاب سامي طرابلسي ولا يجيب من صفاقس جبنا مثلا نجيبوا مدرب من سوسه كجيب من الساحل وخاطر جنيح والاقاويل الكل دونك القائمه فيها ديما مشكل. اما باللي تعمل ديما فما تهتئه. اما على مستوى الجهه تو وليت وخاصه دحمان ولا مستهدف بصفه كبيره مش من تو مش نذكرك مقابله الحزم وقت اللي قبل 6 اهداف التهكم اصبح على جميع بلاتوات الجمهوريه حارس المنتخب قبل 6 اهداف وقت اللي هو يلعب في نادي الدفاع نتاعو معناتها كان هو البطل فيه وهذا نوهت به الصحافه السعوديه. بعد نمشي معك اكثر وقت اللي بداوا يجيبوا في شو اسمه جارديان تاع الترجي
1: ماميش
0: تحطت لدين الكل باش يبعدوا دحمان من قدام خاطر الحارس الثاني ولد الترجي مش يولي بعد الحارس تاع النادي الافريقي حبوا يحطوه هو الاول دوم عملوا المستحيل باش يقصيوا دحمان من المنتخب. لكن الطفل هذا قديش منه قديش من الصبر وقديش من الالتزام بالهدوء وقديش من حتى من مخ يتعب حتى على مستوى الاداء يتعب وقت اللي هما الحراس الاربعه
1: تبقى كل علاقتهم طيبه مع
0: مش لا مش كلهم علاقتهم طيبه
1: علاقه جيده جدا
0: خليني من الانديه الحراس الاربعه قادرين باش يكونوا اساسيين في معناتها في المنتخب خاطر موش راهو حكر اليوم في النادي الصفاقسي وقت اللي خرج دحمان لقينا حارس ثاني
1: الحلاوي
0: اما الاربعه في المنتخب ينجموا يلعبوا جات فتره معينه حارس الاتوال كان اساسي
1: ايوه صحيح صابر بن حسن
0: معناتها ماهيش مشكله بين الاربعه حراس. اما الجماهير اليوم تحاول باش تبث البلبله في المنتخب
1: فئه من الجماهير طبعا
0: فئه منقول فئه صحيح خاطر وقت اللي انت زادت القائم مقسمين يا اخي الجماهير كلها مع بعضها متوحده جماهير النادي الشخصي متوحده جماهير النادي الافريقي متوحده جماهير الترجي متوحده ساعات نلقاو بارتي منهم هي اللي تبدا بالمشاكل. لكن اللي كان يصد الشيء هذا شكون هي هيئه الاحباء ووقار هيئه الاحباء. هيئه الاحباء كانت ديما موجوده هيئه الاحباء كانت ديما واقفه هيئه الاحباء كانت ديما توعي في جماهيرها باش تلقاها صحيحه وكانت عندنا هيئه احباء المنتخب كانت كيف كيف تكون واقعيه وتجمع في الجمع بالانديه
1: كان ثم تاطير بالنا بصفه
0: تاطير كان موجود دي. اليوم القرار الاول لازم يكون نحيلي مراول الانديه من المنتخب يا اخويا ما تدخلش استاد كان مبني المنتخب ولا ما تدخلش بلاش ندخلك مش يخوض مريول المنتخب علاش نمشي المغرب نراو كلهم بمراول المغرب الجزائر كيف كيف الكوت ديفوار كيف كيف
1: مصر كيف كيف
0: مصر كيف كيف علاش كان تونس وقت اللي احنا كنا الاولين والسباقين في بعث الروح الرياضيه في بعث الوفاء للانديه التونسيه في بعث الوفاء للمنتخب هذه راي تونس راي تونس قاعده لعبه بين يديكم منتخب تونس قاعدين تدمروا فيه ما خليتوش يعاود يتبنى انتم عندكم زاد ساهمتم في الاداء اللي قاعدين نشوفوا فيه
1: صحيح جانب كبير من الاداء السلبي هذا يتحمل كذلك جانب منه الجمهور اللي بعض فيه كما قلت من الجمهور الحاضره في البلد
0: دونك باش نحوصل
1: نعم
0: كي نشوف كاسبر جاي وقت اللي قال نزلنا نلعبوا في الجهات ونشوف اللي كان زاد كيف مشى الجهات
1: مستير وطيميري وبلعب لهم بسوسه وغيره وغيره
0: هذوما مشاو لعبوا
1: في الجهات في الجهات زاد السيناجي لازم ملاعبك
0: تو عاد باش نتعداو لا باش نتعداو احنا تو زاد كيف الدوله زاد عندها قصد زاد في الشيء هذا وقت اللي ما جهزتش ملاعب قادره باش تحضر المقابلات هذه قعدنا حكر على رادس دونك ملعبنا ما عندناش ملاعب باش تستوعب المنتخب في جهتنا هيك علاش وقفت الحكايه
1: واضح واضح. حالك ولا احنا نتمنى ان شاء الله حظ سعيد المنتخب الوطني التونسي رغم كل شيء ان شاء الله. ثم ردة فعل نشوفوها ايجابيه من طرف اللاعبين في مباراه الغد ضد المنتخب البوتسواني. نذكر غدوه في 8 تاع الليل في ملعب حماد العقبي بيراتس منتخب التونسي منتخب البوتسواني. ان شاء الله على الاقل ثم اداء وثم نتيجه. اذا كان غاب الاداء ان شاء الله تكون نتيجه حاضره. المهم ثلاث نقاط مطلوبه بشده في هذه المباراه. واحنا هذا على الاقل معناتها حفظ ماء الوجه بالنسبه لكل قدم التونسي. يعني مش معقول هالانطلاق هذا يمكن حتى مع أسوأ جيل قاعدين نشوفوا فيه في كل قدم التونسية العثره ممنوعه في مباراه الغد.
0: انا ما شفتش رياكسيون جمعت العباد في سافيسا بعد اللي صار. ما فماش ما استدعتش هيئة الحبان بتاع النوادي
1: ولا ثمرة بلاغات بتاع
0: لا مؤيدة بعد شنجي والبلاغات لا شوف شوف انا البلاغ حتى البلاغ اللي خرجوه من الاندية صحيح ساند في لقطة صارت الدحمان صحيح. اما انا نعطيك كمنتخب بصفة عامة الكل هذا ما يزموش يصير اللي صار الدحمان وقلناه واستنكرناه والناس كل يزمها تستنكروا. مش مزية عاملين عارف ما هيش مزية على خطر عارفوا غلط اللي صار صحيح عارفوا راهو وصلنا للتوب ظهر اليوم استهدف وقلت ونعودها دونك هيك علاش هبطت البيانات والبلاغات كل. لكن ما فماش طاولة حوار صار ما جمعتش رئيس هيئة الحباء ورئيس النادي نتاع الأندية الكل البطولة المحترفة الأولى والثانية يجيو اخويا نقعدوا في طاولة بعد مقابلة نستدعيهم اون ايرجونس عندنا مقابلة قدامنا راهو سي يزلنا نجمعوا رواحنا ونجمعوا. كنا نجيبوا الجماهير كانت تجيب الكيران من الولايات من الجنوب حتى من الشمال تجيبها من طرف الدنيا كيران تجمع وتجيب للمنتخب وبعد مقابلة يلقى الكار وتروح به. ماهيش حكر على جماهير تونس يزمك انت زادة كيف كيف تحضر روحك تحضر روحك للمقابلة يزم السفاق استبعد مدنين تبعد جاب استبعد كيف تبعد هذوما كلهم يبعثوا جماهير مأطرة باش تدخل تاو تدافع على المنتخب.
1: على كل احنا مش نرجعوا كما قلت للحديث سينيجي في الجزء الثاني من الحصه ان شاء الله كما قلت بالتوفيق لعلى السنة الوطنيه في مباراه الغد منتخب البوتسواني. كما قلت ثمانيه صحفيه 6 و4 بالنسبه للمنتخب الوطني معن الشعباني مش يكون معاه لاعب علي مالو. كاش سينيجي فكي شوي في فكره انه علي مالو مش يكون اساسي
0: لا
1: هو معه في النادي الصحفي مش يكون اساسي في مباراه الغد.
0: هو زاد كيف كيف كاين رساله اعتذار جماهير النادي الصفاقسي على دحمان.
1: على كل على كل احنا مش
0: دوز دوزونا
1: محلكم. طب بعد نرجع بالتفاصيل الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله بعد الثلاثة باش نحكيو على توقف نشاط البطولة تحضيرات الأندية لذا صفاقسي تقدم ساقية الدير ومعظم فتح. الأندية الأخرى
0: نعم. سامحني آخر كلمة
1: تفضل.
0: وراه اليوم ما جيناش ندافع على لاعبين نادي صفاقسي مش معلول راهو معلول فرد روحه بالكورة
1: أكيد أكيد
0: فرد روحه بالكورة
1: أكيد أكيد أكيد
0: ما أنت ما ماش واحد رحنا ما عمرنا في البلاتو هذا جينا ندزو في العباد لا اللي يستحق باش يلعب تو يلعب أما معلول بلاصته موجودة
1: أكيد أكيد إن شاء الله اللي يستحق باش يلعب يلعب في المقابلة هذية وإن شاء الله كما قلت ثلاثة نقاط مهمة وأكثر من مهمة للمنتخب
0: وربي هديك نادر داود
1: قلت كذا ساعات حويش كيف هذه هي اللي خليت لرمو كما قلت البلاتويت تساهم في تأجيج
0: الراجل فرحان في مصر فرحان ونادم على علي معلول كيفاش خرج من غادي وانت استدعاك مش يستنى منك معناتها
1: تأييد
0: انت
1: على كل ربي ياتي
0: ربي ياتي ربي كهدي كنادر
1: نرجع بعد موز الساعة الثالثة

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. انطلق موسم جني القوارص بولايتنا منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة من الأصناف المبكرة، وفي انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10%. تبنت الجمعيات والأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء مجال الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية في القارات الخمسة. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ حوالي 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. شن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان، ونفذ عمليات نصف منازل وقصفا مدفعيا وأطلق نار مستعينا بمروحيات الأباتشي في ضرباته اليومية على لبنان. ختاما، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل كمية من النفط وصفها بالقياسية عبر مضيق هرمز الليلة الماضية تفوق ما نقلوه قبل اندلاع الحرب وفق قوله. ختم هذا الموعد الإخباري سبيسيال الأسبوار متواصلة على إذاعة صفاقس مع زميل فتحي الصامت. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: نرجع من جديد لأجواء سبيسيال سبور متصلة معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء. الفقرة الأولى أكيد كما كنتم تسمعوا كانت خاصة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، مع تحية لكل المستمعين الكرام على التفاعل متاعهم فيما يخص كل ما تقال مع المدرب نجي جراد فيما يخص مردود المنتخب الوطني التونسي، والانتظارات من مباراة إن شاء الله تكون حاسمة المنتخب الوطني التونسي على مستوى النتيجة ضد منتخب بوتسوانا يوم غدا الاثنين انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب حمادي العقربي بيرادس. شفتوا الآن ملف الأندية سينيج، ملف الأندية وطبعا عن التوقف المطول للبطولة، يعني فما ناس قالت أن التوقف هذا مناسب لعديد الأندية اللي لربما تبحث عن توازنها، وثم ناس قالت أن التوقف هذا لربما مش يضر بعض الأندية اللي قات وبدأت تلقى في النسق بتاعها، وفجأة تنجيها التوقف هذا اللي طبعا يمكن يأثر على مردود اللاعبين إلى غير ذلك. لما حال بعض الأندية ومعظمها استغلت هذا التوقف لإجراء بعض المباريات الودية، ذكروا أن السياسي البارح كان خاض مباراة ودية ضد نادي جبنيانة فاز 3-0 يد بالوافي جوسينا لوليندو وحكيم موتيبي، ونذكروا التشكيلة اللي لعبت الحلاوي حبشية مونديكو بن علي المهذبي الصغير حسام ادو موتيبي بن صير رحماني بالوافي الشوط الثاني، يعني جمعية دخل مكان الحلاوي، العبسي دخل مكان حسام ادو، شعبان دخل مكان بن صير، لوليندو دخل مكان اياد بالوافي، المثلوثي دخل مكان بن علي. يعني هذه التشكيلة اللي لعبت في الـ في الـ في, الـ في المباراة ككل. نذكروا كذلك أن المقابلة الودية الأخرى النادي الأفريقي فاز على جرومباليا 2-1، الترجي ربح أولمبي ليبي 4-0، النجم الساحلي فاز على خطاف القاع الكبرى 6-1. اليوم الصباح الأهلي الصفاقسي وتقدم ساقية الدير فات النتيجة لصالح تقدم ساقية الدير 2-0. يعني هذا بدون الحديث عن أنه ثم فرق قاعدة تعاني على مستوى ضربات اللاعبين كما فرق أولمبي البيجي مشكلة متلوي، يعني ما دربتش، يعني استناوا في المستحقات نتاعهم اللاعبين ما قاموش بإجراء الحصص التدريبية متاعهم. بصفة عامة سينيجي هالتوقف هذايا على مستوى البطولة هل هو فعلا مناسب لبعض الأندية على حساب أندية أخرى؟
2: قبل لازمنا نشوفوا اللي ندرى في الرزنامة الشيء هذا موجود ولا مش موجود، هذه أول حاجة. خاطر إذا كانك مدرب منذ بداية الموسم دوب ما خديت الفريق مقاليد الفريق تعرف روحك علاش قادم، عندك فترة معينة راك باش تقف فيها البطولة سواء كانت نتائج إيجابية ولا سلبية. نعم. هنا دونك برنامج العمل نتاعك مرسوم، إذا كان هذه جات فجأة هذاك يولي بقى تولي حاجة أخرى. نتصور أن الرزنامة على كلاب معناتها سي معز المستير العضو الجامعي قال وقتها الرزنامة حاضرة وما فيهاش تغييرات، لن تتم فيها أي تغييرات، دونك لعبت كل ومن با ديغاليتي، الناس كل خذت حقها على مستوى الرزنامة، الناس كل على البالة فترة التوقف البطولة هذه ومعناتها قيام منتخب بمعناتها الترشح الإفريقي مكاس إفريقيا معناتها المقابلة الدولية. دونك هنا نتصور أن الفرق اللي بدأت منذ البداية تحضيراتها في الوقت المناسب معناتها برنامجها مسطر وواضح، فما فرق جات بعد كانت ممنوعة من الانتدابات بعد لحقت وكيف كيف معناتها الميزانيات ما سمعت ليش، ما عندهاش هي تسييرية، ما عندهاش هي إدارية مش تمشي الفريق. الكثير من الأندية كما بيجا كما المتلوي كما وصلت فترة معينة زاد النادي البنزرتي معناتها هذوما الأندية اللي معناتها تقلقوا نوعا ما. دونك حاولوا باش يتجمعوا في معناتها ثلاثة جماعات طويلة حاولوا باش فريقهم يلحقوا به، وانتداباتهم كانت زادة مزروبة شوية. دونك هنا فما تأثير التوقف هذا مش يولي عليه تأثير، تأثير على الأندية اللي ما بدأتش منذ البداية. دونك الفرق الأخرى هي بطبيعتها نتائجها جات إيجابية، اللي بدأ بكري معناتها تاخذ نتائج إيجابية نتاعه، العمران بدأت بكري راك تشوف، ساقي الدير بدأت بكري راك تشوف الأزمة نتاعها تمشي للنادي الشخصي كيف كيف بدأت بكري. الترجي بالنسبه للانديه هذوما الكل بصفه عامه النادي الافريقي دونك خدموا على البكري قاو روحهم رجلين، الانديه اللي ما بداتش بكري هي اللي قلقت نوعا ما، زيد تو الراحه هذه مع الظروف الماديه مش زيد قلقها اكثر، دونك مش تتقسم البطوله
1: واضح واضح. نحكي شوي على نادي الصفاقس تقدم ساقية دير لأنه يهمنا فرق الصفاقس على مستوى رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الصفاقس ربما شوية انتقادات كانت في البداية باش نيجي بالنسبة لأداء الفريق بعض الاختيارات الفنية. لقاء النادي البنزرتي ربما كان النقطة الإيجابية في الفريق على مستوى التحول على مستوى الأداء, والناس كل ربما قالت أنه نبيل كوكي ربما أخيرا اهتدى إلى التشكيل المثالي للفريق والخطة المناسبة للفريق. يعني كيفاش تحكم على البداية لحد الآن بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي؟
2: هي البداية أول حاجة. شوف كتبنا مدرب ماكش قابله منذ البداية, هو علاش طارق سالم مدير رياضي هو اللي كان قال راني تو بيصرح بها, قال راني أنا استغنيت على محمد الكوكي بعد مقابلة الملعب التونسي والترجي.
1: الترجي نعم.
2: دونك وقتها قال صرح قال راني أنا استغنيت عليه المدرب الفترة هيك.
1: رغم أنه فاهم محمد الكوكي بعد في تصريح لإذاعة خاصة.
2: هو شوش أنا إيه؟ لا لا خلي المدرب على شير ناخذ اللي داري. محمد الكوكي نحترمه إنسان متربي إنسان عنده قدره, لكن راه كي ما أنت باش تكلموا الكلام هذا إذا واقع قاعد صاير. راه المدرب اليوم في النادي غدو يصبح في النادي آخر. جاب نبيل الكوكي كان باش يجيب مدرب النجم الرياضي الساحلي, موقعش اتفاق جاب نبيل كوكي. نبيل كوكي وقتها ديما كانت عنده معناتها شنو اقول عليه ولد السلامي او قولوها زيد
1: مقرب يعني
2: مقرب من السلامي. دونك هما هيك الفرض علينا والمدرب ما قبلوهاش منذ البدايه, مع الكره ما مشاتش من الاول. اش معناتها ما مشاتش على المستوى الاداء, خاطر بالنسبه للنادي الصفاقسي الكم الهائل من اللاعبين المنتدبين ممتازين, نجم يعمل فريق ينافس على البطوله, ما هوش فريق نتاع وسط الترتيب. دونك الضغط هذايا تعدى للمدرب وتعدى للاعبين, خاطر الجماهير ما عادش تسمع تقول لي مش نكون سي كوننا وكملنا وجبنا ملاعبيه فالابل وصلنا معناتها احسن لاعب بن علي بعناه واحنا مطمئنين, معناتها النادي الصفاقسي مطمئن عنده شكون وجاب الرحمن اقول لاعب ترجي جزيز وقم من الملاعبيه الكبار اللي كانت في معناتها في البطوله ما نقولوش خاطر تو زاده ممكن يعطيك موسم ما يعطيكش, لكن على الاقل عنده لي كاليتي. انت دابا النادي الصفاقسي مرهونه تقول لك انا نعرف الكاليتي نتاع الملاعبي كيفاش نوظفها تو نوظفها وين حطيته انجح. الدربالي قبل زاد ما كانوش راضي دربالي مازال و لكن
1: يعني ثم ملاعبيه اكتسبت النضج الكافي لين لي
2: تقاش يعني انت كيما مونديكو والمثلوثي وحبشيه في اللاكس ما انت مع دحمان
1: بن علي زاد
2: بن علي ما انت مع بن علي ما انت الدفاع اللي تبني عليه الفريق ما انت راك عندك
1: عبسلام عقيد نسينار او زادك
2: عبسلام بو ديما ياخو طون جو ما قلناش نسينار عبسلام لا تو مع المنتخب اما عبسلام ديما مازال باش يمشي مع المنتخب بيروح ما بين المنتخب وما بين انا كي نشوفه في المجموعه ديجا هذاك حق خذاه بعد ياخو الوقت نتاعو تو في البترة هذه راهو زاد عندك ديزاكسيون لازم يكونوا صحاح باش تلقى مقابلاتك وتلقى روحك احنا هكا وتم وفما بعض الاخطاء على مستوى الدفاع
1: واضح. نعم يعني نقطة التحول ربما تاع عنصار النادي هذا الصفاقسي خاصة في مباراة النادي البنزرتي تشوف ان المباراة هذه النادي الصفاقسي فعلا لازم يبني على المباراة هذه في ما تبقى من لقاءات الموسم
2: بدات تقرب عاد تو بدات معناتها تلحم يا اخي من الاول ما تبداش تلحم الكرة في بعض تو بدا الفريق يلحم وبدا يعطي الاوتوماتيزم نتاعو مازال ما وصلناش للتوب اما على الاقل 80% مقابله بنزرت اداء ونتيجه
1: نعم
2: واختيار اللاعبين في اماكنهم وطريقه اللعب كانت واضحه مش قبل راهي مش واضحه قبل ما ماهيش مقنعه توا مش يخف الضغط نتاع الجماهير الجماهير شتو اللي تدفع القدام بالايجابي صحيح الناس كل مش تدز القدام توا مع النادي خاطر باش يمشي تو هذه الفترة نتاع الإقلاع نتاع النادي الصفاقسي باش يكون في المجموعة نتاع الطليعة ويقعد ديما في الكوكب.
1: نعم ونحكيو على المستوى الوطني ونحكيو على المستوى القاري كيف كيف النادي الصفاقسي مازالت مقابلة مهمة كذلك على مستوى لقاء في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف ضد فريق أكاديمية الكوت ديفوار. يعني النادي الصفاقسي كذلك مطالب أنه يرجع تاريخه الإفريقي الكبير على مستوى هذه المسابقة. أما حال البداية في الدور التمهيدي الأول ما كانش مقنع 100% لكن توقع على ربما إن شاء الله مستقبلا أنه ثم الأمور باش تتحسن.
2: ما تنساش هذا الأجانب عطاو عندهم وزن على مستوى الدفاع وسط الميدان وفي الهجوم.
1: نعم
2: دونك هنا ثلاثه محاور قيد فيهم لاعبيه زاد عطاو قيمه. دونك بالنسبه للمسابقه الافريقيه هذه مسابقه النادي الصفاقسي هذه المسابقه نتاعو وهذا حقه فيه بعد عليه عنده برشا توا الناس كل يد في اليد باش ينجح فيها وراي مش منذ البداية مش تلقى فريق كبير مش ينافس، لا لازم تعديو مرحلة الأولى بعد نزيدو قوي في الريتم باش نتعديو.
1: واضح واضح. هذا بالنسبة لدسفيقسي. طبعا بعد نرجع المقابلة المنتظرة بين دسفيقسي وتقدم ساقيت الدير، بشاك شوية أعتقد ساقيت الدير سينيجي، لأن الفريق هذا كذلك بصراحة قاعد يقدم في أداء متميز في بداية هذا الموسم، ومش غريب على فريق تقدم ساقيت الدير، لأنه حاسين المشروع هذا صار له سنين قاعد يتبناه في الفريق، والنتائج الآن اللي قاعد يحصل فيها فريق تقدم ساقيت الدير يظل أمر طبيعي وطبيعي جدا مع إدارة مستقرة ومع الاستمرارية في المستوى الإطار الفني وكذلك بعض اللاعبين.
2: استمرارية الإطار الفني أو دو أول ما جبت يسري بن كحلة.
1: نعم.
2: أنا اليوم نرفع القبعة ليسري بن كحلة للباجي اللي زاد كيف كيف ما نساوس مدرب شبيت العمران
1: أمين الباجي،
2: أمين الباجي كيف كيف زاد مدرب بن زرت، هذوما ناس توا قاعدين ياخذوا في المشعل وقاعدين ماشيين قدام.
1: نعم.
2: وقاعدين يخدموا بثبات إن شاء الله ديما يخليوا لهم ظروف النجاح صحيحة. دونك بالنسبة لأمين الباجي قاب حداه المدير الرياضي، مدير رياضي دونك قاب حداه وحاضيه ودفعه وخليه
1: بحوش
2: بحوش. بالنسبة ليوسري والله ايه. بالنسبة ليوسري بن كحلة كيف كيف قايدارة مسكت به موسم أول خليته خدم في أريحية نجح بالفريق واصل العمل نتاعو دونك قناعاته وعلى مستوى التدريب خليته الفريق نتاعو زاد كيف كيف يكون في اطار طيب دونك او باش ينجح. اول حاجه ما محاش الفريق كامل، ها الاستمراريه اش خلقت
1: طيب.
2: خلقت خليت
1: على المستنسين سينيجي العاده فريق اللي يصعد الرابطه الاولى 11 لاعب نحيوهم الكل
2: ونجيبوا
1: بعد جدد نمشي. هذا الشيء ما صارش مع
2: ما صارش رغم الامكانيات تاع سقيد دي، لكن هذا ما صارش. خليو معناتها ستاتو تاع الجمعيه خليوه، معناتها علاش قايم الفريق خلاهم. ومن بعد زاد بن علي جاب ملاعبيه كل مره مش راهو جابهم دفعه واحده زاده. تسلسل المباراه فما خلل في بقعة يكمل يخلق يجيب الملاعبي في الفتره هذيك تمدد. دونك هنا عمل الفريق متماسك، عمل الفريق طريقه اللعب نتاعو زاده كيف كيف شفناه ينجم يدفع من الاول في طيب الميري، عمل البريس على عمران وسجلها بزوز هدف بعد قاعد يجري في المقابله، خرج لبرا في بيجا كيف كيف حاول يبرس عليها منذ البداية واقتنع أنه أكبر من باجة، مش راهو نحكيه كرويا أعطاه قناعة فنية، أعطاه قناعة للملاعبية راهو احنا قادرين مش نربحوا باجة في باجة، وإذاك علاش مشاو القدام سجلوا لكن رجعوا عليهم مش مشكل. دونك نتيجة عاد زاد خارج ميدانه ما تعتبر ديما نتائج إيجابية اليوم التومية نازم الفريق هذا إن شاء الله الفترة هذه اللي تعديت يكمل في نفس النسق.
1: نعم هذا ما نتمناه اكيد بالنسبه لفريق تقدم ساقيت الدير بالنسبه لفريق الاداره الدسفيقسي. بنعش متفائل ربما سينيجي بمردود جيد بالنسبه لفريقي صفاقس في هذه الرابطه، خاصه نحكي على الدسفيقسي وفريق تقدم ساقيت الدير. الدسفيقسي على مستوى ربما العوده الالقاب، لان الجماهير اصبحت تطالب فعلا بان الفريق يعود الالقاب، لانه طالت الفتره نتاع الغياب.
2: قال لك ما عادش
1: تقدم ساقيت الدير في نفس الوقت
2: قال لك ما عادش نسمع كلمه نكون خطر بالحق تو سي كم شوف شي كو ملعبية عنده صحة توا يزمك تلعب على تيتر في مرحلة كما هذه تشوف ترجل التونسي في الوضعية متاعه مازال مرجعش رو يزمك تاخد نقاط وتنقص خاطر ينجموا يرجعوا هما مع انت الاندية اللي توا ضعيفة نجم تخلط ترجي ما يلقاش روحه توا لكن بعد يولي يرجع مسال تنهزم مع العمران ثلاثة راهو ذاك الزادة كيف كيف مش عاود يبني فيسع فيسع ويرجع مساره ديما يعرف روحه يزمه يلعب على تيتر. النادي الدسفيقسي من الكبار زاد كيف كيف يزمو يلعب على تيتر وكأس الكاف من أهداف ما يسامح عليه حتى حد خاطر الظروف كلها متوفرة تو الظروف كلها متوفرة. النادي الرياضي الصفاقسي رجع في المسار الصحيح مقابلة بن زرت مثال على الشيء هذا.
1: نعم.
2: بالنسبة لتقدم ساقيت الدير شمو مطالب منه البقاء
1: ولا تولى الانصار ظليل يعني الكلام نتاع البقاء ظل طموحات كبرت شوي معناتها صحيح بقاء ما اللي قاعدين نشوفوا فيه تو يعني ظلي نجمون نعملوا بالي اخرى نجمو نعملوا با اخرى
2: لا لا فتحي مش تولد اليوم 9 شهور
1: لا معاك اذا كان ثم الظروف مواتي علاش لا
2: شوف انا مش نقول لك انا قناعتي وانا راي بالنسبه تقدم ساقيت الدير لازم نحط ثقيل بالكداف في الرابطه
1: الاول
2: هي تقبل نبنيو فريق كيما تو يا اخو يجمع النقاط في مرحله الذهاب ويبدا في راحه مطمئنه. معناتها يبدا مطمئن راهو الاياب شيء والذهاب شيء. راهو مازال الترجي، مازال الملعب التونسي، مازال النادي الافريقي، ما تنساش ما تنساش. راهو كيف كيف صحيح الحاجه الباهيه اللي عملها يسري انه لعب ضد انديه كبيره منذ البدايه باش خلى الفريق نتاعو يحس اللي يلعب ضد منافسين كبار قاه تو في البدايه، لكن راهو بعد تتغير المعطيات، الميزان القوى بعد يتغير. دونك قد ما تجمع نقاط قد ما تلقى روحك في اريحيه بعد.
1: واضح. نعم واضح. نحكي على دربي باش يكون في صفاقس جوله ان شاء الله باش تجي الجوله الخامسه بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. دربي يظل على 31 سنه ما عشناهوش على مستوى الرابطه الاولى، نحكي في صفاقس يعني منذ تقريبا مغادره الرلوي محيط القرقني ما عشناش صفاقس ماش تماش معناتها من عام 94 اخر عام 95 موسم وجود الرلوي والمحيط في الرابطه الاولى ما عشناش دربي صفاقس على مستوى الرابطه الاولى اخيرا بعد 31 سنه مش يرجع الدربي هذا اللي يجي صفاقس.
2: الدربي شنو الدربي؟ الدربي ديما معناتها مش على الاقل مش شوفوا طبق كروي ممتاز بين زوج فرق، لكن ديما فما اسبقيه الميدان واسبقيه البلاد تمشي مع النادي الصفاقسي.
1: على الورق يعني تحكي انت.
2: شوف شوف انا الغالب هكاك معناتها قبل حتى في مقابلات الكوب وقت اللي نمشي نلعب البرة في مقابلات مع الملعب الصفاقسي منافسنا وقت يجي واحد يقول لك ممكن كان في القرعه الجايه تجي مع النادي الصفاقسي نقول له العين ما عمرها ما تعالى الحاج.
1: هذاك تحكي في العاطفه معناتها انت
2: او شو شو الكبير يقعد كبير
1: اكيد
2: فهمت
1: تفخيم فيه
2: نافس معاه كرويا اما ما مش معناتها اما ما تصورش معناتها باش نادي الصفاقسي سيف الدربي نتاعو ساقي الدير مش يكون منافس صحيح مش ينافس بجديه ومش يقف مع النادي الصفاقسي لكن ديما نقول اسبقيه الجمهور الميدان ترجع للنادي الصفاقسي.
1: كما نسيق الدير اللي بستقبل في المقابله هذه.
2: طيب الاميري ملعب زوج فرق.
1: على كل حال ان شاء الله نستمتع بمقابله طيبه في الاخير وان شاء الله الدربي هذا يوفي بعوده واكيد سيفي بعوده لانه نعرف المقابلات هذه ديما تكون فيها المستوى الفني كبير برشا. تقلب ساقيه الدير بمستواه الرائع هذا الموسم ونادي الصفاقسي بعوده الروح نسبيا للفريق خاصه بعد اقاله مزرتي. ان شاء الله نستمتع بمقابله طيبه وان شاء الله الفني المستوى الفني بتاع المقابله يكون جيد وجيد للغايه في مباراه
2: الرابطه. جماهير نادي الصفاقسي خليها تقف مع النادي نتاعها كما يلزم بالايجابي بالايجابي. ما نزيدوش احنا مستهدفين من برا ونزيدوا اليوم معناتها نكونوا ما احناش ايجابيين مع النادي الصفاقسي راهو هذا ياثر على الفريق.
1: نعم
2: كيف كيف تقدم ساقيه الدير نحاولوا الناس كل اليد في اليد باش الفريق هذا يمشي لقدام.
1: نعم هنا كي تجي صفاقس ماذا بينا فرق اخرى كذلك تنضم للرابطه الاولى بخلاف تقدم ساقيه الدير.
2: وعلى مدينه رياضيه باش تجيبها هاد ثلاث انديه في الرابطه المحترفه الاولى تو تفرض باش تجيب مدينه رياضيه. قاعة مغطاة أخرى زادة كيف كيف
1: أكيد أكيد إن شاء الله على كل
2: حال مقابلة تسلم تاع النادي الصفاقسي مستوى وين وصل
1: صحيح مقابلة الصفاقسي نجم الراتسي خاصة البارح يعني مقابلة من الطراز الرفيع وحسينا أنه ثم رجعت التقاليد شوية بتاع فرع كبر النادي الصفاقسي كرة السلة أخيرا يعني شفناها الشيء هذا خدمة كذلك وهذا خدمة كبيرة خدمة من قبل زادة بالنسبة لفرع كبر كرة السلة لفريق النادي الصفاقسي برافو الخدمة الكبيرة اللي قاعدة صايرة في هذا الفرع. على كل نسنا برشا سينيج جراد كنت معنا على مستوى حديث على المنتخب الوطني التونسي خاصة إن شاء الله بالتوفيق غدوة نعرف باش نتابع لقاء. انا متفائل سينيجي بصراحه على مستوى انه المنتخب التونسي مش يمحو على الاقل اللي صار ضد اوغندا على الاقل.
2: احنا ديما متفائلين احنا ديما نشجعوا بالتفاؤل احنا نحبوا كان نتيجه باهيه لتونس هما مسؤوليتهم ما احنا قلبا وقالبا معاه اما على الاقل معناتها شو نقول لك احشموا شويه لا قدروا ضربوا البلاد.
1: واضح ان شاء الله يكون سمعت تونس والدرابو بتاع البلاد هي قدام عيون الملاعبيه والاطار الفني مش حتى الاطار الفني مسؤول الملاعبيه زاده كما قلت انت عندهم مسؤوليه كبيره كبيره برشا باش هما كذلك يقدموا الاداء المنتظر منهم في هذه المباراه. كذلك حكينا عن نادي صفاقس تقدم ساقيه الدير على البطوله على التوقف بصفه عامه ان شاء الله بالتوفيق لانديه صفاقس وبعد ان شاء الله نحكيوا على انديه الرابطه الثانيه. مشكور جدا سينيجي جراد نسنا برشا ان شاء الله نتلاقاو معك في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.
2: شكرا فتحي
1: شكرا جزيلا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفاش
3: وحكايتنا

0: 37 دقيقة بعد الساعة الثالثة، ما زلنا متواصلين معكم في فضاء سبيسيال سبور إلى حدود الساعة السادسة مساء. كنا معكم في الجزء الأول من هذه الحصة مع كرة القدم، الحديث عن المنتخب الوطني التونسي وكذلك هذه الرابطة المحترفة الأولى من كل الحضور المدرب نجي جراد كان معنا في الأستوديو، لأن مش نحن ملف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، لأنه البارح كانت الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكروا الملعب السوسي وكوكب عقارب كانوا تعادلوا هدفين مقابل هدفين، كذلك المحيط القرقني في ميدان انهزم في ملعب ثمار سنين ضد فريق الهلال المساكن بنتيجة هدفين مقابل هدف. سجلنا انتصار ثمين لنادي سيكاك الحديدة الصفاقسي في الشابة على فريق الهلال الشابة بهدفين مقابل هدف. سبورتينغ بنعروس في ميدان انهزم ضد مكارم المهدية بنتيجة هدفين مقابل هدف. مستقبل قابس بدار انهزم ضد جمعية مقرين في ميدان هدفين مقابل هدف. النجم الخليدي وبعث بوحجلة انتصار ثمين كذلك لبعث بوحجلة خارج ميدانه من النجم الخليدي بنتيجة هدفين مقابل هدف. ومستقبل سليمان انتصار عريض في بداية المشوار ضد فريق اتحاد تطاوين 4 أهداف مقابل هدف، رغم أن اتحاد تطاوين كان المبادر بالتهديف على مستوى هذه المباراة. إذن هذه المقابلات الخاصة بالدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية، باش نعيشكم ربما أجواء ما بعد هذه اللقاءات، باش نركز على أندية صفاقس، لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب وكذلك محيط قلقنا المساكن وهلال الشابة وفريق الرالوي. نبدأ بلقاء المحيط القرقني وفريق هلال المساكن. البداية ما كانتش طيبة لفريق المحيط القرقني على ميدانه في مباراته ضد فريق هلال المساكن، كيفاش برر خالد الواتي مدرب المحيط القرقني هذه الهزيمة؟
1: قدر الله ما شاء فعل، حبينا في الملعب نتاعنا ناخذ بروبوا، ما سهلش ربي في الجولة الافتتاحية، حبينا نفرح الجمهور نتاعنا. أنا بالنسبة لي للفريق متفائل، صحيح النتيجة ما تبعدش والنتيجة خسارة والناس قلت تشوف كان النتيجة، أما بالنسبة لي الأداء مع فريق شاب كلي خدمناه، خاطر احنا بلاس 50% من الفريق مشي على الروح، وبنينا إيكيب من الأول وجديد في وقت وجيز، التحضيرات كانت مؤخرة، الفريق هو جاهز 100%، واصلين بالنسبة للجاهزية متاعنا حتى توصل حتى 80% حتى أقل. عندنا شكون مازال كيجينا زادة من جوار ريكريتي، عندنا شكون مضروب إن شاء الله يرجع يعاون، متفائل بالفريق هذا، يعطيهم صحة الأولاد، عملوا مجهود كبير برشا، وصلنا برشا اليوم للكاج وخلقنا برشا فرص على الفريق المنافس. على غالب سير دو بالاريتي فما موقف دي كونسنتراسيون من الولاد نتاعي خلت الفريق المنافس يسجل، ان شاء الله انا متفائل خير بالفريق.
0: هذا خالد الواتي إذا مدرب المحيط القرقي، إن شاء الله إذا المحيط القرقي يتدارك هذه العثرة في بداية المشوار من فريق المساكن. ذكروا كذلك أنه رالوي تتنقق الشابة ومقابل ما كانتش سهلة بالمرة ذات فريق هلال الشابة، ورالوي قدم أداء محترم جدا في أول المشوار، والانتصار كان ثمين وثلاث نقاط كانت أكثر من ثمينة لفريق الرالوي أمام فريق هلال الشابة. كيف بسيان بن رمضان مدرب رالوي تحدث عن هذا الانتصار؟
2: الحمد لله دينا السيزون على بكري، يعني رجعنا من أول فرق منا معناتها الانتدابات متاعنا على بكري، خدمنا في ظروف طيبة، فرتنا الإدارة متاعنا كل الظروف، والفريق يعني متيفي منا معناتها ديرك ريتمون سيبلي ديبيوت سيزون، ديما ما عندكش فكرة كبيرة على ليز ادفيرسير، لكن الحمد لله حطينا دي بلون دو جور نجحنا فيهم في الميطار الأول، ضغطنا عالية متفكين برشا كور، خدمنا لي ترانزيسيون متاعنا، خلقنا 3 فرص معناتها ما ركيناش على الغالب. نحب نشكر اللاعبين على الروح اللي لعبوا بها وعلى الانضباط وعلى معناتها القلب، مش اليوم من أول نهار 28 شوية كنا معناها على السكة، خدمنا على روحنا كوم يلفو، حطينا جهد ما حطينا معناتها كل إمكانياتنا.
0: برافو إذا لفريق نادي سيكاك الحديدة الصفاقسي. كوكب عقارب كذلك تحاول كان لملعب مصطفى عمارة في سوسة وتعادل ثمين ضد فريق الملعب السوسي هدفين مقابل هدفين. مدرب فريق كوكب عقارب وسيم علا يتحدث عن هذه النتيجة.
3: اليوم نقطة صحيح، والحاجة نحب نشكر اللاعبين اللي دي فوا معناتها يرجعوا في المباراة كما بيل هذه سي لا ريزيليونس مونتال، واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفز وتعطي برشا ثقة للمباراة اللي قاعد. شوية يمكن أرضية الملعب اللي تعرفوا احنا ندربوا على ملاعب اصطناعية، كنا ممكن حذرين أكثر ما يمكن في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني معناتها لعبنا الكورة الصحيحة والكل والحمد لله وفقنا ربي.

0: اسمي وسهيل الوشتاتي كان أضاف الهدف الثاني لفريق هلال الرديف. أولمبيك الكاف واتحاد قصور الصيف ما زالت النتيجة متعادلة دون أهداف. كيف كيف جمعية ترينا الملعب الجيبسي ما زال التعادل دون أهداف. أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية ما زال التعادل دون أهداف. وكذلك في مباراة شيب قروان وجندوبة الرياضية ما زالت المباراة متعادلة صفر مقابل صفر. هذه النتائج أنية خاصة بالجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة الثانية. مش نواصل مع كرة قدم لكن على مستوى الرابطة الأولى نعود نرجع باعتبار أنه كان ثم جلسة عامة تقييمية البارح لفريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر للموسم الرياضي 2025-2026. ذكروا أنه زميلي خالد بوشيبة كان حضر هذه الجلسة العامة التقييمية وكان التقى بالسيد منير ملاك رئيس فريق نادي تقدم ساقيت الدائر.
1: جلسة عامة تقييمية حبينا باش عيطنا المنخرطين ولا حباوا لا المديرة باش نشوفوا الموسم اللي الفارط النتائج الباهرة اللي حققناها واحد كل وحبينا باش نزيدوا نتشاوروا ونتراوا مع المنخرطين يعطيونا رأيهم في التقرير الأدبي وتقرير المالي. أقم كما سمعت وشفته ولو أنه قلتها ونعودها مثالش الحضور ما كانش بالعدد اللي يعني يمكن كنا أنا واحد من الناس نصور أكثر من هكا فيكو موسم استثنائي فيكو حققنا الصعود وكل دونك ذاك اللي صار وحنا قاعدين الحمد لله يا ربي نتداولوا والحمد لله معنا العباد هكا تشوف فرحانة بالنتائج. ما ثم بعض الاحترازات على فرع الشبان وعلى اللي ريكريتوم والكل اللي أنا كما قلت لك عندي 3 سنين نخدم على الشبان باش نكونوا قاعدة إن شاء الله يا ربي نحب ونخليه قاعدة صحيحة من الملاعبية اللي إن شاء الله عويمين 3 أخرين نلقاهم إن شاء الله في السينيور وهم اللي باش نتفاداو زاد برشا ريكريتمونات اللي راهي مؤثرة و كسوا ماديا كسوا معناتها من الكل سيرتو من ناحيه الماده معناتها احنا ماذا بينا ان شاء الله يا ربي عاونين 3 أخرين ان شاء الله احنا ولا اللي ماشي يجي غيرنا نهيولوا ان شاء الله الجو باش معناتها يلقاو ان شاء الله بقدره ربي فريق متماسك ومتكامل والاكثر ان شاء الله يكونوا اولاد الجمعيه.
2: طبعا الوصول للقمه انجاز في حد ذاته سي منير وطبعا معناها جهود كبيره للهيئه التسييريه والهيئه المديره حقيقه للتقدم هذا بساقيت الدائر. انتم كيف تشوفوا المستقبل شنو توعدوا الجماهير خاصه تنتظركم مباريات هامه في البطوله في فرع كره القدم؟
1: اكيد ان شاء الله احنا شوف حافظنا على الاطار الفني اللاعبين زادي كيف كيف برسك 16 لاعب راهم هما بيدهم قعدوا زدنا دعمنا الفريق ببعض اللاعبين اللي هما لعبوا في القسم الوطني وعندهم معناتها خبره ونستناو كما قلت لك ان شاء الله الوليدات نتاعنا احنا ناملوا ان شاء الله هذيك اول هدف لنا هو البقاء ان شاء الله وعلاش لا ان شاء الله في المراتب الاولى معناها ما ينقصنا حتشين فريق متكامل فريق معناتها مجانس اطار فني مع قدير وكفر وان شاء الله قدره ربي ان شاء الله القادم خير
0: ان شاء الله قدر خير. اذا بالنسبه لفريق تقدم ساقيت الدائر كنت تسمع في منير ملاك رئيس الفريق في هذه الجلسه العامه التقييميه للفريق مع طبعا تحيه زميلي خالد بوشيبه اللي كان امن هذا الحضور وهذا التسجيل. نذكر انه تقدم ساقيت الدائر اليوم الصباح لعبت في الملعب فرع الطيب مهيري مقابله دون حضور جمهور مقابله وديه ضد فريق الاهلي الصفاقسي وانتصر فريق التقدم الذي بساقيت الدائر بنتيجه 2-0 قبل كان تعادل وديا في زويتن مع شيبه العمران هدف مقابل هدف. تقريبا هذه الاخبار الخاصه بالرابطه الطرف الثاني واكيد بعد نعطيكم النتائج الانيه الخاصه بالاشواط الاولى للجوله الافتتاحيه المجموعه الثانيه بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المدير الجهوي لصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف اليوم للأخبار تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكافل بحالات الإدمان، ما يمثل خطوة إيجابية تعكس الجهود المستمرة للهياكل الصحية بالجهة لمكافحة هذه الآفة. يتجاوز عدد المضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2.5 مليون وفقا لمديرة الاستخلاص بالصندوق نادية بن عبدالله، التي كشفت كذلك أن عدد المنتفعين بجريات يتجاوز 1 مليون. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن يوم غد هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. في العالم، أفادت إيران اليوم بأنها سيطرت على غواصة أمريكية متطورة كانت تجري عملية تجسس في مضيق هرمز. وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: 15 دقيقة بعد الساعة الرابعة نرجع جديد لأجوال الرياضة في سبيسيال سبور على موجة إذاعة صفاقس. الآن مش نبدو الاقتصاص بعد ما حكينا شوية على كرة القدم, مش نحكيه على رياضة الكرة الطائرة المتألقة واللي طبعا تتويج مهم جدا للمنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة في نهاية هذا الأسبوع اللي كان على حساب المنتخب الكاميروني, والتتويج إذا باللقب 12 على المستوى الإفريقي في تاريخه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. والمنتخب الوطني التونسي أكيد استمتعنا كثيرا بهذه البطولة الإفريقية وبأداء على صرنا الوطنية في هذه التظاهرة الإفريقية. سعيد جدا يكون معي الآن على الخط الهاتفي السيد بسام الفولاتي مدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة. سي بسام أهلا وسهلا بك, مساء الخير.
1: أهلا وسهلا فتحي, أهلا وسهلا كيف تستمعي ذا
0: الثقة أنسنا برشا سي بسام, ومبروك مرة أخرى لإحراز هذا اللقب الإفريقي.
1: مبروك لتونس على اللقب هذا, صحيح لقب مستحق, المنتخب كان في أحلى حلة, جميع الأطراف المتداخلين كانوا في معناتها سواء كان من لاعبين ولا إطار فني ولا كان إطار طبي كأعضاء مكتب جامعة كنا متجندين للحدث هذايا في وقت قياسي, وتعرف تونس السباقة في كل شيء.
0: نعم.
1: في وقت قياسي تنظيميا كان التنظيم محكم على جميع الأصعدة, وبطبيعة احنا بنجم نوفر جميع الحاجيات نتاع المنتخب الوطني من ناحية سواء كان باش يكون من ناحية لوجستية بالتعاون مع المدرب الوطني وكافة الإطار الفني اللي معاه. الحمد لله معناتها المنتخب من هزم كان في شوط واحد البطولة هذه عن بكل معناتها كما نقولوا لالا ميريت روزينا طول الموند اللي كان معناتها تونس بطلت افريقيا, تونس تقطع اول تيكي للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس.
0: نعم.
1: في الرياضات الجماعيه الكل, والحمد لله ديما كره الطائره السباقه, وهذا ما كان يزيدنا اصرار على العمل بطبيعة العمل اللي قامت بالإدارة الفنية بطبيعة التنسيق مع المكتب الجامعي جميعتي كان ثمار نتاعو, ثم قاعدين عمل لوني بمسي في أصناف الشبان, والحمد لله بعد ما كنا سواء كان في أقل من 17 سنة أقل من 18 سنة قد يخطر ديما تخدم الحبل على جرارة نقول
0: أكيد
1: ديما. نعم. تحضر في جيل باش يكون كما دخلوا أسامة كما دخلوا حصيف, ثم أولاد أخينا إن شاء الله يكونوا في المستوى يكونوا حاضرين باش يكونوا باش يأطروه من الملاعبات بار خاطر احنا عمل كبير, ثم دي جوار كادر اللي هم فريمون يقول لك معناتها كيما خالد وكيما احمد القاضي وكيما الياس قرمصلي وصون دي جوار كادر هذوكم هم اللي عندهم امتياز كبير للمجموعه الكل وللفريق, خاطر كي تشوف الفريق ما فماش تفرق بين النجم الساحلي بين الترجي بين النادي الساقسي, الفرق اللاعبين كوليكا في يد واحده, وذاك هو سر النجاح, واهم حاجه هو الفريق.
0: نعم وفي الحقيقة سي بسام يعني صحيح المكاسب المباشرة بالنسبة لإحراز هذا اللقب الإفريقي بخلاف الترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2022 المشاركة الثامنة بالنسبة
1: لبطولة
0: العالم, كذلك بطولة العالم 2027 يعني حتى في التصنيف العالمي المركز 31 عالميا يظل لي آخر تصنيف خاص بالمنتخب الوطني التونسي
1: 30 عالميا تويكا اليوم بطبيعة ثمانية نقاط كنا 38 عالميا يظل ما يجي إمكاني يخلينا نخدمه بزيد, وهذا ما تثمرت عمل كما قال رئيس الجامعة في التصريح نتاعو بدينا بالألعاب بطولة العالم في الفلبين, وكان الترتيب نتاعنا 12 عالمية في البطولة العالم.
0: سي بسام نعم
1: اللي كانت بدون اللاعبين المحترفين ومع ذلك الكل المنتخب كان متميز في الدوري, ويظل ما نجي كان نحطه معناتها أمي عن فالور الإنجازات متاع الكرة الطائرة والإنجازات متاع الكرة الطائرة وكمكتب جامعة ولا كإدارة فنية يفضل من اسمه كان الحالي والإطار الفني واللاعبين وكل المتداخلين في الشأن الرياضي للكرة الطائرة.
0: نعم أنت كنت معنا قبل انطلاق البطولة الإفريقية على موجة إذاعة صفاقس, كنت سألتك سؤال مباشر قلت أنا المنافسة مش تكون مع مصر, أنت قلت لي لا مش صحيح مصر ولا غير تو لازمنا نبنيه خطوة نحضروا البطولة الإفريقية كما ينبغي, كل مقابلة عندها أسرارها وكل مقابلة عندها قواميسها, ويظل كلامك جا في بلاصتو سي بسام.
1: والله يفهمني نعطيك حاجة سي حاجة تقول باش تعرف العمل على أسس علمية كبيرة عرفت باش تساعد
0: دراسة
1: الأشياء تقوم مع الفريق ويشتغلوا مثلا صباحا مثلا باش يعطيه كل شيء خاطر توا أمور علمية, كل ملاعب يعرف شنو ماله هو ما عليه فلوس المباراة قدام الملاعب الفلاني قدام شنو يعمل فلوس سواء كان في الصد سواء كان في الأرسال سواء كان في الهجوم يظل ما فماش حاجة قلنا ريال سواء كل مباراة فيها قيمتها, هذا هو سر نجاح المنتخب.
0: واضح واضح جدا، وهذا حاجه ممتازه كما قلت صارت بالنسبه للبطوله الافريقيه هذه، انه حسينا فعلا انه ثم روح كبيره بالنسبه للمنتخبات التونسي، وحسينا فعلا انه ثم نقطه مضيئه على الاقل في المشهد الرياضي في تونس. نعم شويه خيبات صارت على مستوى بقيه الاختصاصات الرياضيه الاخرى، لكن يظل في الكره الطايره شرفتونا كما ينبغي ورفعتوا رايه تونسيه عاليا، وهذا هو المهم. كلمه اخيره للخليل الكسيباسيم على مستوى الحديث، ربما عن الانتظارات الان بعد هذا التتويج، نعرف القمه ديما البقاء فيها صعيب، شنو حضرتوا باش دائما الرياده تكون بالنسبه للكره الطايره التونسيه؟
1: والله الكره الطايره اللي بس عليها نقول عليها حاجه من الشكل فيها، رغم برشا منتقدين في جميع الظروف، لكن احنا الحاجه المنتخبات الشبان في اعلى مراتب نتاعهم، متوجهين افريقيا، لاعبين بطوله العالم، خاطر اللاعب الصغير قد ما يلعب بطوله العالم قد ما يجي يحسن المستوى نتاعو، بطبيعه ما تم عمل كبير قاعد يصير في نفس الشبان، بطبيعه ما نجموش ننكروا العمل الكبير في المنتخب الاول، صحيح تو المسؤوليه صعبه، عندنا تويكا بطولة العالم لازم نحضروا من تويكا، عندنا ألعاب الأولمبية دون كيف كما نقولوا احنا غدوة مش 2022، المنتخب الوطني كان متميز في بطولة في البطولة الأولمبية في طوكيو، وتعرف متى فزنا بجوز أشواط قدام الأرجنتين صاحب الميدالية البرونزية، فزنا بصوت المنتخب الأمريكي وعملنا مباراة ممتازة ضد المنتخب الأمريكي، تو نحبوا نقدموا وإن شاء الله بالعمل الكبير اللي قاعد يقوم فيه المدرب، وإن شاء الله العمل يتواصل باش ان شاء الله نكونوا في احسن مراتب الكره الطايره التونسيه في العالم
0: ان شاء الله. ان شاء الله. على كل حبيبنا تحيه ليك سيباستيان فوراتي، برافو لكل الاطار الفني، لكل اللاعبين، لكل المسؤولين اللي ساهموا في هذا التتويج الافريقي المستحق للكره الطايره التونسيه، برافو، ان شاء الله مزيد من التوفيق. شكرا لك سيباستيان، انسنا برشا على مجدات، شكرا جزيلا. الحب مستمعينا الكرام، نعيش من اللحظات الاخيره اللي صارت في مباراه تونس الكاميرون، وكيف تمكن المنتخب الوطني التونسي من احراز هذا اللقب الافريقي 12 في تاريخه.
2: خالد بن سليمان لتسجيل 24، خليوا الناس كل مركزة مع كرة المباراة، مش هذه كرة المباراة، لو يسجل خالد بن سليمان، خالد يلعب الارسال، تضرب الكرة في هاتشي محمد، ثم تسديدة والصد موجود، الصد موجود، احمد القاضي موجود، خالد بن سليمان موجود، علي بيتي موجود، محمد ريدان موجود، وسام بن رمضان موجود، والياس قرموسلي موجود. شاءت الأقدار أن تكون كرة المباراة للمايسترو كامل الأوصاف خالد بن سليمان. الإشارة تأتي من البولوني، والمونديال في بولونيا بإذن الله، والأولمبياد في لوس أنجلوس. خالد بن سليمان كرة المباراة، أضرب يا خالد بسم خاطر. مشكلة يا خالد، 24-18 نعرفك في باطنك حبيت تسجلها، ولكن اعتبر نفسك سجلتها لأنك باش تسجلها. ألعبها كرة ثانية، ألعبها كرة ثانية يا خالد وسجلها. هذا ارسال كامروني، نهاية المباراة حاليا، الارسال قوي. جاب ربي خذينا الفرق، جاب ربي خذينا الفرق، يلا الكرة ما زالت كل المباراة على عاتق مرايدي. المباراة وفات امباي الامان ستيفان مش يضيع الارسال ولا مش يستقبلوها بطريقة سهلة. اول ارسال نهاية المباراة، الياس القرموسلي، خالد بن سليمان، الياس القرموسلي، ترجع بالرمضان، خالد بن سليمان، علي بنكي في اللقاء، ما زالت الكرة، السد يرجعها له، السد يرجعها له، الكرة البرة، مبروك للمنتخب الوطني التونسي، الكرة والدرج تونسي، تونس بطل افريقيا للمرة 12، تونس متصدر افريقيا للمرة 12، تونس الافضل للمرة مليون، تونس تقول انا موجودة. اذا مبروك للمنتخب الوطني التونسي، شكرا للمنتخب الكامروني، حتى اوفر للبقية.
0: إذن هذه الأجواء اللي عشناها في قبة المنزة وإحراز المنتخب التونسي الكرة الطائرة لقب كأس أمم أفريقيا. ذكروا المركز 30 عالميا للمنتخب التونسي، يواصل تصدر المنتخبات الأفريقية والعربية في جدول تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. التتويج القاري هذه كان على حساب الكاميرون، 3-0 بقبة المنزة، ليرتفع رصيد إلى 12 لقب أفريقي. المكاسب المباشرة طبعا البطولة نذكروا بها الاقتطاع بطاقة التأهل المباشر للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2020 2024 المشاركة الثامنة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة في الألعاب الأولمبية، وضمن الترشح طبعا إلى بطولة العالم 2027 المقررة في بولونيا، وهي المرة 13 اللي باش يكونوا حاضرين على مستوى بطولة العالم. ذكروا كذلك أنه البطولة الأمم الأفريقية دي اللي كانت باش تكون في الكونغو الديمقراطية حاولت تونس باعتبار تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وتونس أحسنت التعامل مع هذا الحدث تنظيميا وطبعا رياضيا بإحراز هذا اللقب الأفريقي. نذكروا أنه التشكيلة المثالية اللي تم اختيارها بعد البطولة الأمم الأفريقية، التشكيلة المثالية للبطولة مراد الوحيد من المغرب، الصد لاعب الوسط الكاميروني فوكينغ مباتيفو كريستيان، كذلك الصد ويليام داريل تانغا مفولينغو من الكاميرون، المهاجم من الكاميرون كذلك بدوي جاكودي إيلي، فاروق تزنيت من الجزائر كذلك مهاجم، الليبيرو تم اختيار طيب قرابصلي من تونس، الموزع خالد بن سليمان من تونس، وأفضل لاعب في البطولة أسامة بو رمضان من تونس. إذن تتويج كذلك فردي كبير برشا للكرة الطائرة التونسية. برافو برافو برافو للرياضة التونسية وخاصة للكرة الطائرة التونسية.
3: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود.

0: اهلا وتصلي معكم في فضاء سبيسيال سبور. بعد ما حكينا على الكره الطايره التتويج الافريقي بلقب كاس امم افريقيا، ان شاء الله بالتوفيق لبقيه الاختصاصات الرياضيه الاخرى، وان شاء الله المنتخب الوطني التونسي لكره القدم غدوه الاثنين يمحو المردود الهزيل اللي شفناه في مباراه اوغندا ويحقق 3 نقاط في لقاء بوتسوانا. نذكر غدوه الاثنين بملعب حماد العقربي براس انطلاقا من الساعه 8 ليلا. مش نواصل مع كره القدم، لك مش نفتح الان الحديث على فرق الرابط الهويت المستوى الاول لكره القدم اللي في تحضير متواصل لانطلاقه الموسم الكروي الجديد. باش تسلط الاضواء على فرق صفاقس بالتحديد، كنا تحكينا برشا على فرق جيت صفاقس. اليوم باش ناخذ فكره عن فريق قرقنه الرياضيه جمعيه العريقه كاس اللي يحضر معي عليه رئيس النادي سي كريم بسليمان على الخط الهاتفي. سي كريم مساء الخير، اهلا وسهلا.
1: مساء النور، مرحبا مرحبا مستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعني نسنا برشا سي كريم، طبعا جمعية قرقنة الرياضية الفريق العريق هذا اللي طبعا انعقاد الجلسة العامة التقييمية والتحضيرات متواصلة إداريا ورياضيا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، كانت تعطينا فكرة عن هذه التحضيرات. تفضل سي كريم.
1: بارك الله فيك سي فتحي. قرقنة الرياضية اليوم تعيش أصعب فترات من الفترات نتاعها. قرقنة الرياضية اليوم غير ملعب، بدأنا تحذيرات متأخرة، فهمتني؟ هذا كله لقلة الموارد القارة، مع تسنى خسرنا برشا موارد قارة من المجمع الكيميائي التونسي ومن شركة بيرينكو اللي كانوا معناتها الممولين الرئيسيين لميزانية الجمعية. صعوبات كبيرة بدون ملعب، معناتها ما عندناش وين نترناو، احنا توا التمرين يقعوا في مركز الاصطياف بالرملة في ملعب صغير.
0: لا
1: هي فيه بالحاجة.
0: فماش حل في المشكلة هذه لربما قبل انطلاقة الموسم سي كريم؟
1: إلى حد الآن احنا توا بتواصل مع السلطات الملعب ما يجمش يكون حاضر لبداية الموسم، معناتها احنا توا
0: مقابلته مش تلعب معنا في بداية الموسم إذا كان الملعب ما حضرش.
1: ملعب 2 مارس وإلا ملعب حي الحبيب.
0: مشكلة كبيرة.
1: مشكلة باش نتنقلوا، احنا ما عندناش ملعب قريب معناتها باش حتى نقوموا بالتمرينات، معناتها تعرف يعني باش نتنقلوا لازم نتنقلوا لصفاقس.
0: نعم.
1: معناتها باش يكون مصاريف إضافية على الجمعية، ما نجموش نجاري والوضع الحالي، معناتها لازمنا نكونوا موجودين في قرقنة بحكم جميع اللاعبين موجودين في قرقنة.
0: نعم. يعني ثم نفقات إضافية باش تكون موجودة تو.
1: نفقات إضافية مع الديون المتخلدة اللي كانت في الموسم الرياضي الفارغ، معناتها احنا توا صعوبات مادية كبيرة، معناتها باش نجريو الوضع ما بين التحضيرات متأخرة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله ندعو معناتها احنا السلطات وندعو الأحباء.
0: قديش يعني توا تقريبا الديون بالضبط باش نعرفوا الفكرة مع الوضعية المادية اللي
1: فيها؟ ديون 121 مليون.
0: برشا برشا أكيد جماعي في ربط الهوت مصر.
1: نعم. لكن كي تجيو نشوفوا 121 مليون نروح للمجمع الكيميائي السنة فاتت عنا 40 ألف دينار مازال ما معناتها ما دخلوش، وعن جمعية ربي الشركة البترولية بيرينكو
0: 50 ألف دينار
1: موارد قارة ما دخلوش، معناتها لو كان المواد القارة خذيناهم احنا رانا ما عندناش ديون بقيمة 10 ألف دينار اللي هي ماهيش دين. فهمت الديون؟
0: تفضل سي كريم.
1: احنا توا نخدموا على موارد اخرى. نشكر جمعية أحباء قرقنة بالخارج واللاعبين القدامى اللي وفرون الموسم الفارط السيولة باش نجمنا نكملوا الموسم الرياضي في أحسن الظروف.
0: نعم
1: معناتها وقفوا مع الجمعية هي الأمانة، معناتها تجميع الفلوس كانت لشراء الحفلة، بعد فما إجراءات إدارية ما ساعدتناش باش نوردوا الحفلة. معناتها خديناهم وكملنا بهم الموسم الرياضي. مشكورين يوسف كردون ورفيق المونس والاخوات
0: اللي ساهمت في الشيء هذا. ما نعرفش يعني هذا الامور الماليه لربما الامور الرياضيه، ما نعرفش يعني التحضيرات كيفاش بدات والاطار الفني خاصه اللي ثم اطار فني جديد في الفريق.
1: اطار فني بقياده سي حسن عاشور وسي نجيب يحيى معد بدني.
0: حسن عاشور اللي كان يشرف على ملعب صفاقس الموسم الماضي هذا.
1: كان يشرف على الملعب الصغير.
0: تحية لي حسن عاشور. تحية لي.
1: نشكر سي ناجي جراد اللي قام بموسم ممتاز معنا الموسم اللي فارط.
0: نعم.
1: لظروف عملية ما ينجمش يتنقل القرقنة السنة، معناتها تعذر عليه باش يوصل معنا.
0: واضح.
1: إن شاء الله بالتوفيق معناتها للإطار الفني الجديد.
0: واضح. نعيش على مستوى الرصيد البشري شكريم نعش يعني كيفاش كانت الأمور؟
1: حافظنا على على جميع اللاعبين من الموسم الرياضي فارت وانتدبنا إلى حد الآن ما زال 5 لاعبين لتقديم الإضافة خاطر كان عندنا نقص في بعض المراكز فهمتني حسب إمكانيات الجمعية انتداب مدروس في المواقع وحسب الإمكانيات المادية لفرقنا الرياضية.
0: واضح واضح من عشان الطموحات بالنسبة لكم الموسم هذا حكيتم على الإطار الفني مع جماهير خاصة جماهير قائمة الرياضية اللي عرفة جماهير عريقة وكبيرة برشا يعني شنو تجو تقولوا لهم الجماهير على مستوى الموسم اللي شي شي الطموحات اللي سقف الطموحات اللي عملتوها أنتم في الموسم اللي
1: قبل الموسم نحكي على الموسم اللي فات الموسم اللي فات أو الموسم لينا في رابط الهواة مستوى واكتشفنا المجموعة واكتشفنا مستوى الفرق الكل الموسم هذا إن شاء الله احنا نكونوا في الترتيب من الأربعة الأوائل معناتها الطموح نتاعنا نكونوا في من الأربعة الأوائل إن شاء الله وحقيقة الميدان حقيقة أخرى معناتها صف الأربيط تبدل برشا أمور معناتها ما تعرفش فما جمعيات تحضر وتدفع فلوس وبعد تخون النتائج احنا نلعبوا كل مقابلة ومقابلتها وبعد مرحلة الذهاب نقرر وين ماشي يكون
0: المطلوب نتاعنا. واضح انا كل كي نتابعوا في اخباركم والسي كريم ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله كل ما تصحابكم ذا سيكسكم احذيكم كذلك على مستوى اخر الاخبار على مستوى متابعة اخباركم الرياضية وان شاء الله نسمعوا كان الخير على فريق جمعية قرقلة الرياضية هذه الجمعية العريقة وان شاء الله موسم ايجابي بالنسبة لكم على مستوى رابط الهواة المستوى الاول لكرة القدم الموسم يبدا بلقاء دور تمهيدي الكاس عندكم
1: يوم 17 ديسمبر في ملعب 17 ديسمبر في سيدي بوز 17 اكتوبر في ملعب 17 اكتوبر في ملعب 17 ديسمبر في سيدي بوز
0: كثرة
1: سيدي بوز
0: واضح واضح برشا ارقام واضح واضح مش مشكلة على كل ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله نتائج ايجابية بالنسبة لفريق قرقنة الرياضية وديما معكم شكرا لكريم بسليمان كان معنا في المباشر رئيس فريق جمعية قرقنة الرياضية باش نواصل مع اخبار رابط الهواة المستوى الاول اليوم نادي جبليانة كان قد جلسة العامة التقييمية اللي تم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وكذلك مناقشتهم والمصادقة عليهم بالإجماع كما تم أيضا تقديم جملة من الاقتراحات والتصورات العملية للنهوض بمسيرة الجمعية حسين بن قدوم رئيس النادي الأدبي بجبليانة يتحدث عن مخرجات هذه الجلسة وآخر أخبار النادي في استضافة لزميلي مختار بن عليا.
2: انعقدت اليوم الجلسة العامة التقييمية للنادي الرياضي بجبنيانة وتم خلالها تقييم نشاط الجمعية خلال الموسم الفارط وتقديم الاقتراحات والتصورات العملية لارتقاء مسيرة الجمعية في الموسم هذا. بالنسبة للجلسة تمثل في أهمية أكبر باللاعبين الشبان والاستثمار في اللاعبين الشبان مزيد فرض الانضباط داخل النادي وهذا يعتبر مفتاح من مفاتيح النجاح والتأكيد على توفير جميع متطلبات النجاح من أجل لعب الأدوار الأولى في بطولة هذا الموسم. حكينا زاد على تفعيل دور هيئة الأحباء والبحث عن موارد مالية جديدة فيما يخص آخر أخبار النادي. التحذيرات سائرة على قدم وساق. لعبنا أمس ماتش ودي ضد أكابر النادي الرياضي الصفاقسي وكانت فرصة بنا لتمتين العلاقات ما بين زوز فرق من الجهة. اللاعبين ما قصروش قدموا مردود متميز في اللقاء ذايا والإطار الفني زادة كان في حجم المقابلة هذه كانت مقابلة في مقابلة معناها الأكثر منها هي حبينا أنه نكون عندنا واجهات وعلاقات أكبر من الكيبات متاع المنطقة. تتواصل التحذيرات الأيام المقبلة فما معناها مبرمجة تربص ونزيدوا مش نزيدوا أكثر مقابلات ودية من أجل معناها خلق فريق ينجم يكون جاهز للبطولة ولعب الأدوار الأولى. وشكرا
0: شكرا اكيد لحسام الدين قدوم رئيس فريق نادي جبليانة مع تحيه طبعا زميلي مختار بن عليا ان شاء الله بالتوفيق لفريق نادي جبليانة ومدربه احمد ضيفالة طبعا في تحضيرات متواصله لانطلاقه الموسم الكروي الجديد بالنسبه لرابط الهواة المستوى الاول لكره القدم. قبل ما نعمل استراحه نغميه نذكركم بالنتائج الانيه الحاصله في الجوله الافتتاحيه المجموعه الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم تقريبا ربع ساعه الاخير في المقابلات. امل بوشمه متقدم عن نادي القربي هدف مقابل صفر. قوافل قفصه تكون هزم ضد المستقبل الذي بالقصرين هدفين مقابل صفر. هلال رديف خارج ميدان ومتقدم على سبورتينغ المكنين 3-0. أولمبيك الكيف واتحاد قصر الصيف مازال التعادل دون أهداف. جمعية ريان الملعب الجيبسي التعادل هدف مقابل هدف لحد الآن. أولمبيك مدنين مازال متعادل مع القلعة الرياضية 1-1. وشبيبة القيروان متقدم في النتيجة لحد دقيقة 70 أمام جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. هذه النتائج الأنية الحاصلة على مستوى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تقريبا قبل ربع ساعة من نهاية اللقاءات. استراحة نغمية ثم نرجع من جديد لأجواء سبيسيال سبور.

نرجع من جديد لأجواء رياضة الآن باش نبدل الاختصاص شوية باش نرجع لرياضة القاعات بعد ما حكينا على كرة قدم وأجواء رابطة المستوى الأول. ركزنا الأخبار الخاصة بتحضيرات فريقي قرقنا الرياضية وكذلك النادي الرياضي بجبنين. إن شاء الله الثلاثة الجاي باش يكون موعد مع فريق تهذيب رياضي بالصخيرة باش نسلطوا عليه الأضواء كذلك على تحضيرات والانطلاقة بطولة رابطة الهوات المستوى الأول لكرة القدم على مستوى رياضة القاعات. بصراحة البارح كانت أجواء كبيرة كبيرة كبيرة برشا في قاعة الرياض البجاوي بمناسبة الجولة الافتتاحية من بطولة كرة السلة، والنادي الصفيقسي في بطولة النخبة طبعا يرجع من جديد لهذه الدرجة، وطبعا طال ربما انتظار عودة فريق كبير كرة السلة فريق النادي الصفيقسي، لكن اللي شاهدناه يعني البارح بصراحة حاجة مشجعة حاجة ممتازة للغاية، مؤشرات كلها إيجابية وإن شاء الله فرع كرة السلة كبير فريق النادي الصفيقسي يرجع للصولات والجولات نتاعو كما كان قبل. النادي الصفيقسي اللي كان حقق انتصار متميز ومستحق

0: حق ضد فريق النجم الراتسي ب 68 نقطة مقابل 46. أعطيكم النتائج الكاملة الخاصة بهذه الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة. النجم الساحلي كان فاز على ملعب النابلي 77 مقابل 62. شيبة القيروان فاز اتحاد منستيري 77 مقابل 62. نجمة الحلقة الكرم نهزم ضد الفريق 68 مقابل 80. نادي الصفاقسي فاز على النجم الراتسي 46. شيبة المنازة فاز على اتحاد الأنصار 77 نقطة مقابل 42. اليوم تختتم الجولة مقابلة تبدأ في الخمسة بعد شوية بين ملحمة مسوسة والدالية الرياضية بجرومباليا. باش نرجع للقاء النادي الصفاقسي مع النجم الراتسي والانتصار الثمين لأكابر كرة السلة. وطبعا اللاعب تألق بشكل كبير البارح في تشكيلة النادي الصفاقسي محمد العباسي.
1: الحمد لله يدور لي أكريتو ما بديناش بالسياحة اللي يدور لي عنا شهر وبرسك 15 يوم احنا نختمه. تعبنا الناس الكل، مسؤولين تعبين، جواري تعبين، ستاف تعبين على الاخر. البريباراسيون بصراحة ما كانش سهلة. نشكر ستاف البريباراتور فيزيك نتاعنا، نشكر الكوتش اللي خلاونا بصراحة اليوم معناها اللي جوار الكل تحس معناها الفريشير فيزيك موجود في الديزيوم ميتون، عكس اللي نجم الرياضي الراسي اليوم عندهم جماعتين يترانيو. الحمد لله حضرنا الماتش كوم من فوه. نشكر أصحابي بصراحة كانوا رجال، اللي لعب دقيقة واللي لعب عشرة واللي لعب عشرين، الناس الكل بصراحة كانت رجال الحمد لله. ساقينا في القاعة ما عملنا حد شيء وإن شاء الله جاي خير. نشكر الجمهور اللي جاء اليوم بصراحة، جمهور ما شاء الله رابحين ولا خاسرين، يدور لي ريت الجمهور يشجع ما فهمش حتى حاجة. إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله ربي معنا.
0: إذن هذا محمد عباسي لاعب كرة السلة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. كذلك كرة اليد البارح على مستوى الجولة الرابعة ذهب كانت دارت جولة بالنسبة لبطولة النخبة. النتائج كانت كمالية، انتصار للفريق على جمعية حمامات 27-23. نجم الساحلي فاز على اتحاد مازن تميم 31-26. بعث من الخيار بدوره كان فاز على منظر رياضي 32-25. وسبورتينج المكنين كان هزم ضد نصرة بولبا 25-27. سجلنا انتصار كذلك للترجي أمام نادي كرة اليد بجمال 39-18 وهزيمة لفريق نادي ساقط زيد في قاعته ضد مكارم المهدية 26-32. هذه المقابلات الخاصة ببطولة النخبة لكرة اليد. باش نرجع لأخبار بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، باعتبار نعيش الآن تقريبا الخمس دقائق الأخيرة من مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نتائج الآنية أمام الرياضي ببوشمة مازال متقدم على فريق اليد القربي بهدف مقابل صفر، هدف حسن خمير في دقيقة 36. القاهرة رياضية بقفصة ذلل الفارق ضد فريق مستقبل رياضي بالقصرين، نتيجة دائما لصالح مستقبل القصرين لكن 2-1. مستقبل القصرين كان ثنائية من عثمان شرف الدين وياسين الصالحي في دقيقة 77 كان ذلل الفارق لقوافل القفصة. بالنسبة للقاء سبورتينج المكنين وهلال رديف، دائما هلال رديف متقدم في النتيجة بثلاث أهداف مقابل صفر. لعب من القاسمي في مناسبة في دقيقة 20 وثنائية لسهيل وشتاتي في دقيقة 38 ودقيقة 61. أولمبيك الكيف فتح قصور الصيف قبل خمسة دقائق من نهاية المباراة وما زالت النتيجة متعادلة 0-0. جمعية أريانا متعادلة مع الملعب الجيبسي هدف مقابل هدف. في البداية بالتهديف كانت الملعب الجيبسي عن طريق عبد الله خاوي في دقيقة 53 من ضربة جزاء والتعديل لأحمد لوحيشي لصالح جمعية أريانا. القلعة الرياضية أولمبيك مدين نتيجة قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة لصالح فريق القلعة الرياضية 2-1. كانت الأسبقية 2-0 لصالح القلعة عن طريق حمزة محجوب وكذلك هيثم تاج. وأولمبيك مدين هو اللي كان مبادر عفوا بالتهديف قبل ما يرجع القلعة الرياضية. أولمبيك مدين كان هو المبادر عن طريق محمد أحمد بلامة في دقيقة 60 قبل ما يرجع القلعة عادل في دقيقة 70 وهيثم تاج ياخذ الفارق في دقيقة 83. والشبيبة القيروانية متقدمة على جندوبة الرياضية قبل تقريبا خمس دقائق من نهاية المباراة في الوقت الأصلي، هدف مقابل صفر على جندوبة الرياضية إبراهيم فرشيشي ضد مرماه في دقيقة 35. هذه النتائج الآنية الحاصلة لحد الآن قبل دقائق من نهاية المباريات الخاصة بالجولة الافتتاحية المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت بلدية صفاقس إنجاز أشغال تنظيف واسعة بعدد من الأحياء والتجمعات السكنية بكل من دائرة سيدي منصور والدائرة الشمالية، ودعت مصالح النظافة بالبلدية إلى وضع الفضلات داخل الحاويات المخصصة وتجنب إلقائها العشوائي واحترام توقيت إخراج الأكياس الفضلات. تتواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 لفائدة ولاية إقليم الرابعة، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المهرسة، ويشمل غدا حجيج معتمديتي جبنيان والعامرة. اختتمت اليوم بصفاقس فعالية والمؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة التي انطلقت أمس بترتيب من الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم في التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. ينظم المعهد الوطني للبحث في التربية المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي في التربية اليوم وغدا، ويتضمن جلسات علمية ومداخلات لباحثين وأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التربية. في العالم، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية وأدخلوا قرابين نباتية إلى باحاته، مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بسبب حلول عيد العرش اليهودي، في وقت دعا فيه وزير المالية الإسرائيلية إلى شن حرب واسعة في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 اليوم في غارة جوية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، فيما قالت القوات الحكومية أن الغارات استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين ومدرعات في المنطقة ذاتها. ختاما، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف الضربات ضد إيران بالتوازي مع جاء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: 8 دقائق بعد الساعة الخامسة. حاب رياضة في كل مكان، مساء الخير مرة أخرى من جديد. نرجع لأجواء سبيسيال سبور، متصل معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء، الفقرة الأخيرة من هذه الحصة. بعد ما حكينا على كرة القدم، بعد ما حكينا على المنتخب الوطني التونسي والمباراة إن شاء الله تكون إيجابية غدوة ضد منتخب بوتسوانا بعد المردود الهزيل اللي صار ضد منتخب أوغندا، إن شاء الله غدوة نفرحوا في لقاء بوتسوانا على الأقل. حكينا على النادي الصفيقسي، أعتقد مساقيت الدير. حكينا كذلك على مستوى الإنجاز الأفريقي الكبير لمنتخب الكرة الطائرة وحرس اللقب الأفريقي مع المدير الفني الجامعة سيباسيم الفوراتي. حكينا بعد الرابطة الثانية، وبعد أعطيكم النتائج النهائية الخاصة بالجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الآن مش نخص الحديث على رياضة السباحة، اختصاص السباحة وفريق نادي بلدية صفاقس للرياضة والترفيه اللي طبعا يعيش في نتائج متميزة جدا في اختصاص السباحة، ونتائج كانت أكثر من ممتازة. مش نرجعوا لها أكيد بالتفصيل مع المسؤولين ومع الأبطال كذلك اللي شرفونا اليوم بالحضور. ذكر الحصة دي تبث في المباشر على صفحة رسمية خاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك، وكذلك على اليوتيوب في صفحة إذاعة صفاقس. اللي حبي يتفرج فينا في المباشر يجي يتابع هذه الحصة، وفيما بعد إذا كان طبعا مش يتفرج الآن يتفرج من بعد على صفحة رسمية إذاعة صفاقس على الفيسبوك، على كل كبيرة وصغيرة تهم هذه الاستضافة. نستونا برشا ضيوفنا الكرام. سي سلام الجربي رئيس النادي، نبدأ معك في البداية. مرحبا بك سلام.
1: السلام عليكم، يعطيك الصحة سي فتح على الاستضافة هذه. نحب نشكر شكر خاص لإذاعة صفاقس على دعمها المتواصل للرياضة وجيل المستقبل وعلى اهتمامها بالشباب والمواهب الصاعدة.
0: نعم، كل احنا ديما نشجع في الرياضيين، خاصة لما تكون النتائج كبيرة ومتميزة، ولما يكون طبعا النتائج تستحق انها تكون معناها حصص خاصة بهم هذوما الأبطال. احنا بالعكس نشجع الشيء هذا، وانتم بيظلي مش مقصرين في الأمور هذه، قاعدين نعطيهم كل جهودكم من أجل أن الشباب هذايا يتألق في المستقبل ويشرف الرياضة التونسية.
1: سيدي بارك الله فيكم، نعاود نشكركم. زيد من هذه فرصة باش نشكر كل إطارات وعوام بلدية صفاقس وعلى رأسهم السيد فرحات بريك على دعم متواصل لكل الجمعيات بدون استثناء نادي بلدية. العمل نادي بلدية صفاقس عمل متواصل، تأسس من 1974 رجال ولا رجال باش وصلنا حققنا النتائج هذه، وصلنا الحاجة هذه باش نلمدوا صغيرات نوصلهم المركز مربوط بعدهم على القهاوي وعلى حثهم باش يشدوا الثيابات. برك الله احنا الأغلبية السباحين والأبطال اللي عندنا الكل متوافقين حتى في الدراسة متاعهم، فهمت؟
0: هذه أهم حاجة، هذا هو المهم. نعم أكيد. سي لطفي المسعودي كذلك مدير فني، هذا معايا. مرحبا بك سي لطفي.
2: بيك
0: عنصنا برشا. سي لطفي المسعودي طبعا خدمة كبيرة بالنسبة لكم على مستوى المحل والنتائج، مش الهدف الأساسي بالنسبة لكم أنتم، لكن في الأخير التأطير هو الأساس، والحمد لله أنه بالتأطير إذا كان ثم نتائج مرحبا، إذا كان ثم كذلك الدراسة متميزة مرحبا. هذه كل هذه أكيد تقوموا به بوجه كبير برشا في اختصاص السباحة في هذا النادي.
2: والله يكمل كل شيء. نحب نشكر سي فتحي على الاستضافة، نضم صوتي صوت السيد رئيس النادي باش نشكركم على الاستضافة هذه اللي هي من شأنها أن تلقي الضوء على الرياضات الفردية. واليوم إن شاء الله كما قلت أنت باش نحكيوا على رياضة السباحة. رياضة السباحة اللي اليوم تقريبا تتسمى من الرياضات الفردية الأبرز حكم النتائج اللي قاعدة المنتخبات الوطنية تحقق فيها. نعم. على مستوى أولمبي وعالمي. بالنسبة لنا لهنا السنة الموسم الرياضي المنقضي يعني 2025-2026 كان موسم مختلف على المواسم الأخرى، بحكم أنه الجامعة التونسية للسباحة اعتمدت نظام للبطولة اللي هو مختلف.
0: نعم.
2: النظام هذا انطلق بأيام تقييمية، الأيام التقييمية هذه مطالب فيها السباح باش يشارك أولا، ثم يحقق الأرقام الدنيا باش يتمكن أنه يترشح إلى البطولة الصيفية اللي هي أهم موعد رياضي في الموسم. ثم الأيام التقييمية هذه أصبحت كما كنت نقول ترشيحية، وهذا خلينا خلى الفريق يتنقل في عديد المناسبات باش نشاركوا في المسابقات هذه. نتنقلوا الى مسبح رادس الاولمبي ولا مسبح سوسه، هذا انهك شويه الفريق لكن كان مفيد جدا بالنسبه للسباحين.
0: مش يحتكوا بال
2: لانه السباح ما يحبش يتدرب فقط، يحب يشارك في المسابقات، فكانت المشاركات عديدة جدا، وإذا يمكن السباحين متاعنا باش سنة وقفوا على مستوياتهم الفعلية الحقيقية وعملوا على تحسينها باش كي يمشي يشارك في البطولة الصيفية يلقى روحه جاهز.
0: نعم.
2: الحاجة الثانية هو أنه زاد من خلال المشاركات ثم المسابقات العديدة اكتسبوا خبرة من خلال التعود على أجواء المسابقات، وهذا يخلى الجاهزية متاعهم تكون عالية. النتيجة من هذا الكل أنه السنة بطولة تونس الصيفية كانت بطولة اللي هي صعيبة شوي، لأنه ما شاركوا فيها كان السباحين المتميزين اللي تمكنوا باش يجتازوا الاختبارات اللي بتدت على امتداد الموسم الرياضي، وبالتالي كان التنافس شديد. وذلك عليش حبيت أن نبين الميزة هذه، لأنه باش نخليه النتائج اللي حققناها في الإطار متاعها الصحيح.
0: نعم.
2: في المواسم السابقة كنا نمشي وكان الفريق يلونجاج عدد السباحين يمشي يشارك وتلقى المستوى متوسط. السنة كان فريمون مستوى، وأنا فرصة باش نشكر الجامعة التونسية للسباحة اللي اعتمدت هالنظام هذا، واللي أنا متأكد أنه في السنوات القادمة باش يفرز أبطال وأبطال كبار إن شاء الله.
0: طبعا نرجو للنقطة هذه بالذات على مستوى المتابعة الخاصة لهؤلاء الرياضيين باش إن شاء الله مستقبلا يشرفوا الراية الوطنية. كيتي سلام الجربي فرع السباحة بالنسبة لنادي بلدية صفاقس للرياضة والترفيه، حبيت بلي قبل شيء تحية كبير الجمال الحنشي. جمال الحنشي اللي هو طبعا حق العالم الكتاب العام للفريق، لأنه هو تقريبا اللي نسقلنا القاعدة هذه الكل. برافو جمال، يعطيك الصحة وصلى تحية ليك ولكل المتابعين للشأن الرياضي في فريق نادي بلدية صفاقس للرياضة والترفيه. سي سلام، يعني أصبحت كأن هناك تقاليد فعلا، تقاليد عريقة بالنسبة لفرع السباحة في هذا الفريق، لأنه ولينا معنا تعودنا لما مثماش ديما الجوائز حاضرة وديما التتويجات حاضرة في فرع السباحة بالنسبة لدي سفيق سلطة الرياضة الترفيه. يضرب به المثل على مستوى النتائج خاصة في الشبان. نحكي
1: فرع السباحة منذ 6 سنوات بدينا نوصل المساواة ذا، كان ناشط الفرع الحبيب بن تومية وكان معه زيد السي جمال تولي وكاتب عام، وزيد نشكره أنا على التعب اللي يقوم به. فهمت كما قلت لي خدمة متواصلة، وصلنا الخدمة ذي زدنا عززنا الإطار الفني سي لطفي مسعودي ولا مدير فني، عرفت، وقاعدين نخدموا ان شاء الله نوصل نتائج خير من هكا. واحنا نحلموا يزينا من الاحباط فشل، خاطر كما قلنا الاحباط هو يولد فشل. يلزم الانسان يحلم ويقول رانا مش نوصلوا رانا مش نعملوا، بالرغم بالنقائص العينه اللي انت تصور احنا بيسين 50 متر ما عندناش في صفاقس اللي هي في تونس، عرفت، بالنقائص اللي عندنا والحمد لله قاعدين تكلاسيو دوزيام قدام مع لاسبيرونس مع كليب افريكا مع جمعيه قوى في تونس، عرفت، ونعليو في دربو صفاقس وجيت صفاقس ونوروا في صفاقس، عرفت، وان شاء الله احنا ان شاء الله السنه نعملوا حاجه مخير. وعاملين برنامج حول الله بتاع 3 سنوات خدمة صحيحة العمارة من 2020 2021 عندنا خدمة ليلة مومة برمجة باش بعد 3 سنين نلقاو صغيرات حاضرة ليا باش يشرف نادي بلد صفاقس والجهاز
0: ان شاء الله. ان شاء الله بالتأكيد. انا حبيت نحيي الابطال قبل كل شيء، يعني حاضرين معنا لنا 2 من الابطال، هارون الاندلسي محمد جياد مقني حاضرين معنا في الاستوديو في المباشر. ثنائي هذايا مثقل بالميداليات حسب ما قاعد نشوف. اكيد نبدا معك هارون. هارون الاندلسي مرحبا بك هارون.
3: مرحبا.
0: شنو حوالك؟ لاباس؟
3: لاباس.
0: فين تقرا بالضبط؟
3: مدرسة التحرير.
0: شو من بحذية مني؟ جاري مني مدرسة التحرير؟ بمين مقسم بالضبط؟
3: سيزيام
0: زيادة؟ ما أنت سي مني؟ سيد سواو هاي عملية. كيفاش كانت النتائج الدراسية بتاعك؟ عملية في سنة 5
3: مليقلة.
0: هي نعرف مليقلة ما قديش مني؟
3: عملية ولا 18-8
0: يعني. واضح جدا معناها ثم اهتمام كبير بالشأن الدراسي. معاش يعني هارون كيفاش بدأ الغرام بالسباحة؟ كيفاش اخترت المجال هذا؟ أنت من الأول تحب السباحة ولا ثم كما نقول وحيد من العائلة وجهوك للسباحة؟
3: أنا نترين ملي أنا 4 سنين.
0: على بكري. هم بعد كيفاش بديت البداية بالضبط؟ شكون هزك أول مرة للمسبح؟
3: أبوي هزني أنا وخويا. أما أخويا بطل في السيزيام على خاطر عنده كونكور.
0: عنده كونكور. وأنت كملت؟
3: كملت.
0: أنت الكونكور هذا مش في عقلك صناعة. باش تكمل في المجال نتاعك. شنو النتيجه نتاعك بالضبط؟ وين شاركت بالضبط هارون؟ وين لعبت سنة؟ شنو اللي شنو اللي الالقاب اللي هزيتهم، الميداليات اللي هزيتهم؟
3: فضه.
0: اي هزيت فضه فيها ما اختصاص
3: 100 متر
0: فراشه. شكون المنافسين اللي ربما اللي قلقوك شويه هكا؟ منين؟
3: واحد من الترجي والثاني والثالث من الترجي.
0: زوج من الترجي. طبعا فرع الترجي عريق برشا، الفرع بتاعهم في السباحه اللي قاعد كذلك يخرج في ابطال، هيك علاش يعني مستحيل المنافسه. بالنسبه ليك هارون، على كل برافو للنتائج اللي حققتها. كذلك هارون الاندلسي كذلك حاضر معايا في الجهه الاخرى، محمد جهاد مقني. محمد جهاد مقني من الابطال كذلك المتوجين في نادي بلديه صفاقس الرياضه والترفيه. كنت عارف روحك محمد جهاد مقني للمستمعين.
4: أنا اسمي محمد جيد مقني.
0: مرحبا بك.
4: نقرأ سنة سادسة.
0: فين بالضبط؟
4: مدرسة التحرير.
0: زيادة في التحرير. والله أنا ما وجاري ما نعرفوش. مرحبا بك محمد جيد. عملية قداش معدل في السنة؟
4: 18.0.
0: برافو. نتائج متميزة. شنو كيف الغرام، كيفاش بدا في السباحة محمد جيد؟ كيفاش بديت؟
4: كنت مريض بضيق مفصل، الطبيب نصحني بالناتاسيون.
0: ومشيت معاك الحكاية، تحسنت صحيا؟ يعطيك الصحة. والنتائج نتاعك كيفاش كانت؟ وين شاركت السنة وشنو الميداليات اللي حرزتهم؟
4: جيت الأول في 50 متر سباحة فراشة.
2: ميدالية ذهبية.
0: ميدالية ذهبية.
4: جيت الثاني في 50 متر سباحة حرة. وجيت الثاني في 100 متر سباحة حرة.
0: برافو. التتويجات ممتازين بالحق. برافو محمد جهاد مقني من اللاعبين والعناصر اللي تعاونوا عليه برشا. هذوما سيبوا لطفي على مستوى
5: هذا
0: المستقبل اللي يكون على مستوى السباحه.
2: اكيد هو عندنا دونا جور اللي هما كانوا ريفيلاسيون سنا في البطوله الصيفيه، مع اللي نشكر معناها مختلف السباحين اللي شاركوا. محمد جهاد مقني في المسابقات اللي شارك فيها الكل خرج متوج، يا اما بالذهب يا اما بالفضي. وحتى على مستوى معناها المسابقات الجماعيه نتاع التناوب، هو قديش فزت من ميداليه في الاخر 5. اذا فاز ب5 ميداليات. من بعد تجي معنا سباحه مرام زيدي اللي هي زاده شاركت في 4 مسابقات، ومسابقات في مسافات اللي هي صعيبه في السباحه.
0: عنده ميداليه ذهبيه في 50 متر فرش، عنده ميداليه فضيه في 50 متر سباحه حر، عنده ميداليه فضيه في 100 متر سباحه حره، وعندك ميداليه فضيه في سباق التتابع هكا 54، وعندك ميداليه فضيه في سباق التتابع كذلك 54، 4 سباحات. معناها اللي متميز محمد جهاد مقني. برافو. مع تحيه كذلك لهارون الاندلسي بالك اللي توج بالميداليه الفضيه هكا على مستوى السباق. برافو. هذوما ابطال يعني كما نسمع تو من عندهم الاثنين، سي لطفي يعني وسي سليم دراسه. برافو يعني ناس بقرايتها كما ينبغي، مش مؤثر بالكل النشاط الرياضه نتاعهم على النشاط الدراسي.
2: والله هو معناها التجربه بينت، احنا تو عندنا سنوات في ميدان السباحه، بينت انه السباحين نتاعنا اللي كانوا متالقين واللي وفقوا ما بين الدراسه نتاعهم والسباحه اليوم ما شاء الله اطباء ومهندسين واساتذه، وهم اللي نجحوا معناها في حياتهم. فانا ننصح كل الاولياء باش وليداتهم ما يقتصروش كان على الدراسه، واليوم احنا وليت عنا الظاهره نتاع دروس الدعم، فلابد باش صغير يعمل نشاط ثاني، نجم يكون نشاط ثقافي، نشاط رياضي، وهذا باش يساهم في تكوين الشخصيه نتاعو ويخليه من بعد عنده اكثر قدره على التاقلم مع مجالات العمل نتاعو ولا المحيط اللي هو باش يعيش فيه.
0: واضح. مع شهرون شنو تطمح مستقبلا؟ شكون السباح ربما اللي قاعد مأثر فيك هكا في تونس مثلا؟ شكون السباح اللي تشوفه يعني تحب تولي كيفه يعني؟
3: ايوب الحفناوي.
0: ايوب الحفناوي يعني السباح المتالق طبعا في تونس، برشا ناس ياخذوه كمثال كبير. ناش محمد جيد، شكون ربما السباح اللي مأثر فيك على المستوى الوطني اذا كان ثم عالمي؟ قول لي. ناش
4: شكون السباح؟
5: عالمي
0: ديريكت. طالي اخرى. على كل احنا تونس ولاد على مستوى السباحين ظلي السلام، ما عنديش مشكله يظل في خلق الابطال في السباحه في تونس وفي جيت صفاقس، يعني ما عادش مشكله وليت.
1: والله كيما قلت لك بالرغم الامكانيات محدوده، وال يعني احنا كجيت صفاقس رانا نطمحوا بمسبح 50 متر، راهو صفاقس عرفها ولدها في كل الرياضات، عرفت كيف؟ احنا كان نوصل نحققوا مسبح 50 متر نقعد في ظرف وزيد بتاع 3-4 سنين نخلق ابطال ونلحق احنا ديجا باللي مويا هذوما اللي عندنا. انا جماعه في النخبه في المنتخب التونسي، عرفت كيفاه اليوم يشرفونا ديما نرجع بالامكانيات اللي عندنا.
0: على كل احنا طبعا بعد نرجع للحديث عن ظروف العمل وطبعا المشاكل اللي يمكن ان شاء الله تتذلل في اقرب وقت مش النتائج تكون ديما بخير. نعمل استراحه نغميه قصيره ثم نكمل الحوار فيما بعد مع ابطال اخرين كذلك على مستوى رياضه السباحه في نادي بلدية صفاقس للرياضه والترفيه.

0: نرجع من جديد دائما لمكافة فرع السباحة التي فرع السباحة بالنسبة لنادي بلدية صفاقس الرياضة والترفيه. سعادة جدا كنت قلت معنا اسلام الجربي رئيس الفريق لطفي المسعودي في خصوص المدير الفني لفرع السباحة بالنسبة لهذا الفريق. وطبعا كان معنا الأبطال هارون الندوسي محمد جهاد ماقني, كان معنا مرام الزيدي البطلة المتعلقة في هذا الفرع, وكذلك حمزة عزيز هكا. حمزة عزيز مرحبا بك حمزة, نسنا برشا على موجات إذاعة صفاقس, وكذلك
1: آدم
0: إدريس. هذول هما ثلاثة أبطال باش نكملوا معاهم فيما يخص الحضور الآن في هذا الفريق وهذا الفرع. قبل ما نعطي الكلمة للأبطال سي لطفي, كلمة على الظروف الخاصة بالعمل نتاعكم, تمشي بعض الملاحظات تحب تسوقها وبعض
1: بداية نحب نقول أنه السباحين اللي معانا اليوم هما ينتميوا لصنف صغار الأدنى, والصنف هذا تألق بصفة خاصة هذه السنة تقريبا أحسن صنف عندنا شارك وفازوا بعشرة ميداليات. وكان كما كان يقول السيد رئيس النادي زاد عندنا عدة عناصر اللي التحقت بالمنتخب. نعم, أنت تعرف أن الالتحاق بالمنتخب الوطني يكون من خلال الأوقات المسجلة, يعني يجب تعمل دي مينيما اللي هما لي مينيما دابارتونونس ليكيب ناسيونال, واحنا الوليدات نتاعنا وفقهم ربي واحنا نتمنوا لهم ان شاء الله النجاح والتحقوا بالمنتخب الوطني. عندنا سبع عناصر اللي هما التحقوا بالمنتخب الوطني. بالنسبه لظروف العمل نجم نقول اللي هي متواضعه متواضعه بحكم انه اليوم باش تعمل نتائج مرموقه في السباحه لابد باش يكون متوفر عندك مسبح 50 متر مسبح اولمبي. لكن الإدارة مشكورة هيئة النادي السنة تفادينا المشكلة هذه, تنقلنا في عديد المناسبات للتمارين بالمسبح الأولمبي بسوسة باش نعوضوا شوية النقص اللي عنا ونخليه السباحين بتاعنا يتعودوا بمسبح 50 متر. وهي زادة فرصة باش أنا نشكر الإطار الفني ونشكر زادة السباحين وأوليائهم لأنه مع الهيئة هل كان التكامل معناها وكان الانسجام كبير برشا. وتعرف ما يخفيش عليك توا انه رياضة السباحة انه دور الاولياء دور كبير وكبير برشا, لانه الولي هو اللي يرافق الابن بتاعه يجيبه يتبعه على امتداد معناها سنوات. وكل مرة التحدي يكون جديد لأنه كل مرة يتعدى من فئة عمرية إلى فئة عمرية أخرى, من كاتيجوري لكاتيجوري أخرى, فما تحديات جديدة. وبالتالي ذلك عليه رياضة السباحة تتطلب نفس طويل, تتطلب معناها عمل دؤوب ومثابرة وما هو شيء سهل باش تكون بطل. أنا نحب نستغل الفرصة هذه زيادة باش نقول أنه السباحين متاعنا هذوما استنى فيهم مستقبل كبير. حمزة أبو عزيز معناها عودنا كل سنة أنه نكون متوج ومختص في السباحة على الصدر. السباح آدم إدريس تألق سنة لأنه المفروض أنه يكون في السنة أولى في الكاتيجوري متاعه ونهيئه فيه العام الجاي, من سنة طلع على البوديوم نشكره برشا. ثم لريفيلاسيون الكبيرة اللي سنة معناها فريمون معناها حقت أبرز الأرقام هي السباحة مرام الزيد اللي فازت
0: بميدالية ذهبية,
1: ثلاثة ميداليات ذهبية منهم ميدالية في الكاتسومتر كاتناجر اللي هو اختصاص صعيب وصعيب برشا, مع ميدالية فضية عم جاي باش تولي إن شاء الله ذهبية في 50 متر باليوم.
0: محلينا مرام الزيد على كل حب, تحية كبيرة لها, مرحبا بك مرام, برافو على اللي كنت تعمل فيه وابداع كبير في البطولة تونس الصيفية بالحراز الميداليات هذه الكل عن جدارة واستحقاق. كنت عارف روحك مرام الزيد للجمهور اللي شاهد فينا ويسمع فينا في نفس الوقت.
2: عاصمة, اسمي مرام زيدي, عمري 13 سنة, نقرأ 8 ماني, عندي بريسك 8 سنين دخلت نترينا في نادي بلدية صفاقس, والتوى ما زلت قاعدة نطور من روحي وكل عام نحقق نجاحات وإن شاء الله كل عام أنا من حسن إلى أحسن. وبالمناسبة هذه نحب نشكر الجمعية متاعي والدي خطر ضحوا معايا وكل واحد معنا آمن بقدراتي وعاوني باش نوصل المرحلة هذه. دونك في الشامبيونات الأخرى تحصلت على ميدالية ذهبية في 400 متر 4 سباحات وذهبية في 100 متر فراشة وذهبية في 200 متر فراشة وفضية في 50 متر فراشة. دونك ودخلت المنتخب الوطني، هذه اول عام ليا وان شاء الله تكون تجربه باهية، وان شاء الله نتوفق معنا ونحقق كل ما نستحق.
0: نعم، المنافسه كيفاش كانت مرام في البطوله الصيفيه هذه؟ كيفاش كانت بالضبط، وخاصه ابرز الابطال اللي بنافسوا كانوا يجموا هما ايضا كانوا يفوزوا بالميداليه الذهبيه، من كيت المنافسه وكيفاش كان كيت المستوى الفني العام، يعني كيما تدرب اقوى ما اللي تدرب، يعني كيفاش كيت الجو العام في البطوله الصيفيه هذه؟
2: هو يتم نحن ياسر باهي معنا اللي شاركنا في بين الجمعيات قوي في تونس، وحسب الظروف اللي توفرت لنا في صفاقس وخاصة البيسين، معناها احنا عنا 25 متر لنا هم عندهم 50 متر، تم حاولنا معناها نوفقوا بينات الانتريلمو والقراية وكل شيء. والمشاركة كانت معناها كانت صعيبة، حاولنا انه معناها نكونوا قويين بينات هذوما جمعيات خاطرهم قوي ومعناها وبرشا معناها جمعيات مشاركة شوية، دونك كانت منافسة ياسر قوية والحمد لله معناها فما نجاح كبير صار.
0: واضح. سؤالي ربما كذلك يخص الدراسة، كيفاش توافق بيناتهم الاثنين؟ مقلقة شوية في الأمور هذه ولا لقيت الحل على مستوى خلق التوازن بين الدراسة وبين الرياضة؟
2: الحل لقيته معناها أني نظم وقتي، لازمني وقت معناها لازمني يكون منظمة ما نضيعش وقت، دونك لازم نقسم وقت بالصحيح بين الانترينمون والقرايه، معناها اسكو كان مانيش قاعده نقرا لازمني نترينا، لازمني نقسم وقتي كوم يلفو معناها، ومعناها نكمل الانترينمون لازمني نمشي نقرا نراجع دروسي، ومعناها لازم الوقت ضابطني معناها لازمني مريقله في كل شيء.
0: واضح. المعدل لباس
2: مريقل 17 ونص.
0: برافو برافو. السنة الثامنة قلت لي هكا. برافو. المدرسة شي تقرا فيها مرام؟
2: علي بلهوين.
0: علي بلهوين، تحية للناس الكل في معهد علي بلهوين. كلمة أخيرة، كيفاش شنو طموحاتك في المستقبل، خاصة بعد انضمامك للمنتخب الوطني للسباحة الآن، يعني ثم طموحات هذول اللي كبرت بالنسبة لك مرام زيتي؟
2: بطبيعة خاطر كل عام طموحاتي قاعدة تكبر، وكل عام وين نحقق نجاح نحب نحقق معناها يولي عندي نجاح آخر ونحب نحققه إن شاء الله. معناها نتمنى أنه عام الجاي ندخل نشارك نولي في المسابقات العربية المتوسطية هذيك، ومعناها ونحافظ على بلاصتي في المنتخب الوطني، وكذلك زادا نوفق بين قرايتي والانترينمون تاعي، وزادا نحقق نجاحات في قرايتي ونشارك زادا في مسابقات في القرايه، ومعناها ديما نكون متميزين في كل شيء ان شاء الله.
0: عندك مثل الاعلى في السباحه، عندك شكون كابتن ولا كيفو
2: في تونس؟ جميله بولكبيش ترينا في الترجي،
0: متميزه جدا البطله.
2: وفي العالم فما واحده اسمها سامر ميكنتوش سباحه زادا اولمبيه، ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما بخدمة كل شيء يصير. أكيد مرام، يعطيك صحة مرام، برافو. إن شاء الله ديما نسمع لك أخبار طيبة فيما يخص اختصاص السباحة في فريقك أو في المستوى الوطني والدولي اللي ملاه في يوم آخر. حمزة دريس، حمزة أبو عزيز، حمزة أبو عزيز، تحية ليك يا حمزة.
3: عايشة.
0: شحوي لك لاباس، قدم روحك للسادة المستمعين والمشاهدين.
3: اسمي حمزة، عمري 13، نقرأ ثامنة أساسي في الحبيب شعبوني.
0: مرحبا.
3: توفقت الحمد لله في هذه المسابقة اللي نلت فيها 4 ميداليات، 50 متر سباحة على الصدر، 100 متر سباحة على الصدر، و 200 متر سباحة على الصدر، وسباق التداول اللي حرزنا فيه المرتبة الثانية.
0: برافو.
3: نشكر بويا ونشكر عائلتي اللي كانت سبب في هذا في اللي وصلت له أنا، نشكر الإطار الفني اللي والمدرب بتاعنا زيادة اللي ما قصرش معنا، وإن شاء الله الهدف اللي نحب نكون عنه هو مسبح 50 متر اللي ماذا بينا انه يتوفر في صفاقس بقية
0: ان شاء الله. ان شاء الله هذه فرصة هكو نديها للسلطة الكل باش الابطال هذوما راهو يجمو يحققوا نتائج مخير برشا، هنا قاسي مسبح ب 50 متر. يعطيك الصحة حمزة، ان شاء الله نشوفوك دائما متألق على مستوى الرياضة وفي هذا الاختصاص، متألق دراسيا كذلك هكو ولا؟ خاصة الدراسة ما تنساش مع القراية. قداش معدل حمزة؟ 16 ونص. برافو يعطيك الصحة.
1: ضم السنان المنتخب الوطني.
0: كيف يعني اكيد طموحات كبيرة على مستوى المنتخب الوطني للسباحة ان شاء الله. اكيد يعني حاجات بيه ولا حاجات نسمع فيهم. برافو كي نشوفوا سباحين يعني متألقين في هذه بلدية صفاقس الرياضة والترفيه ويقع استقطابهم بفضل نتائجهم المتميزة المنتخب الوطني للسباحة، يعني فصل انه ثم خدمة كبيرة قاعدة تقع في هذا الفرع. برافو. نمشي لدى مدريس. تعرف روحك للسادة والسامعين. مرحبا، نقرب شوية الميكرو.
4: عمري 12 سنة، نقرا في مدرسة الإعدادية محمد الجاموسي.
0: مرحبا.
4: توفقت في المسابقة هذه، حصلت على 3 ميداليات، فضة في 100 متر فراشة، وبرونزية في 50 متر فراشة، وفضة في سباق 4 سباحات تناوب، ومرتبة رابعة كذلك في سباحة 400 متر 4 سباحات والميتين متر فراشة.
0: واضح. برافو برافو. كيفاش كانت التنافس؟ اكيد مو سهل الميداليات اللي جات. كيفاش كانت النيفو؟ كيفاش كان التنافس وابرز الابطال ربما اللي قلقوك؟
4: كان قوي ياسر، وكان فما سباحين من الخارج يجي ويعملوا مسابقات لنا، وزاد يترناو اكثر منا، وكانوا في بيسين 50 متر وانترنمو اكثر. زادة كانت قراية صعبة شوية في السيزيام وكونكور، واللي خلاني صعب شوية عام ناول، خاطر كانت القراية صعبة شوية.
0: مسألة التوفيق تعبتك شوية. أما لباس تو
4: الحمد لله. العددية نكمل الساعتين.
0: شفت التوقيت المدرسي مهم جدا على مستوى خلق الأبطال. نقطة أخرى مهمة جدا في الأمور دي. على كل إن شاء الله بتوفيق ليك. أنا أشوفك ديما بطل متألق على مستوى رياضة السباحة. برافو. سي سلام يلتحق بنا بلاست حمزة، سي سلام الجربي، بشي نختم معه كذلك في المعدد هذايا.
1: تفضل. ثم بعض السباحين اللي زادت ألقوا وكانوا متوجين ومحضروش معنا مذبية نذكرهم. هم في على مستوى المدارس
0: بلي تذكرنا حتى المدربين، لأنه هم زاد عندهم دور كبير جدا في النتائج.
1: صحيح. نعم. رشيد بوجلبان، محمد الفريدي، محمد جهاد مقني اللي كان معنا قبيله، وريان جرايه، وصلاح طرشونه. هذوما زاد سباحين اللي شاركوا وتوجوا في الكومبيتيسيون دو رولي في البنجاما.
0: علي الحمروني، باش يتغشوش عليك
1: علي الحمروني، وعبد الرحمن الهمامي لجانب حمزه ابو عزيز بطبيعه، وادم ادريس. بالنسبه للمدربين بارك الله، احنا عندنا فريق نتاع مدربين اللي انا نتهز الفرصه هذه باش نشكرهم الكل، لانه عندنا مدرسه نتاع تعليم ثم عندنا التدريب. دونك ثم دو كاتيجوري العمل اللي يختلف، فانا نتوجه بالشكر للجميع. برومي انترونور عندنا توا سي نعيم المكي، ان شاء الله ربي يوفقه. ثم بقية المدربين اللي هم تبارك الله عليهم،
0: ما تغشوش عليه منسيكم، ما تغشوش عليه، مش مشكلة مش مهم. تحية للناس الكل العاملين في فرع السباحة في نادي بلدية صفاقس للرياضة والترفيه. سي سلام، خلي لك الكلمة كذلك.
5: سيدي والله نعم. أنا نعود نشكركم ونشكر
0: مرحبا.
5: صدقني هكا تشجعوا في المواهب والأجيال هذية، عرفت حتى أصحابهم وتسمعوا ماذا بهم يلتقحوا بال سواء ناتاسيون ولا مهم، ينشوا كما قال سي لطفي، يعملوا رياضه باش يحتكوا باش يطوروا من رواحهم، باش عرفت. نحب نشكر الاولياء برشا الاولياء. هو
0: تم ثقه متبادله بيناتكم الاثنين اكيد كاداره وكاولياء.
5: الحمد لله. هما زاد عرفت العباد اللي تعب، ترى في العباد كيف تجيب صغيرتها وتحلم بصغيرتها وتحب ترى صغار الكلها بوديوم. احنا ما عمره نحلموا احنا اليوم وكل صغار يكونوا بوديوم والكل يعملوا ارقام اللي هي تشرف وقرام داخل المنتخب الوطني.
0: نعم.
5: وربي يوفقهم، وان شاء الله نجيو في مره اخرى ونجيب متوجين اكثر من هكا.
0: اكيد
5: كبرونا للاستوديو برا.
0: لا والله لازمنا جو استوديوات ونرفعوكم بكل
5: باش عرفتوا. والحمد لله كيما راهو عندنا فرع زاد كان فوز قاعد ونشاطنا.
0: تحيه لدول نسلطوا عليه الاضواء في المستقبل القريب ان شاء الله.
5: وشكر خاص هذا للسيد احمد قداره مدير عام ماليه اللي هو حرص اللي هو المنح تاع جمعيات بكل مشات في وقتها وبارك الله فيه وبارك الله في سي فرحات بريك تبع مكلف تسير شؤون بلدية وبارك الله فيه زاد في الأولياء اللي واقفة مع الجمعية وتساند وكل إنسان نسيناه ما ذكرناش بارك الله فيه.
0: برافو برافو لكم الناس الكل. فقط سي لطفي كلمة أخيرة على مستوى ربما الأنشطة القادمة لكم والمسابقات اللي تشاركوا بها القادمة خاطر الموسم اللي يقول لك كان مشكل في الصيف اللعب
1: بريك. احنا قبل كل شيء نحب زاد نذكر اللي الفريق اسنام من خلال النظام اللي ركزته الجامعة ترشحوا 53 سباح وهذا رقم اللي نعتبره هام جدا وانا نتوجه لهم الكل بالشكر ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله سنة تكون النتائج احسن. بالنسبة لقادم التحديات ان شاء الله ان شاء الله معناها مش نحضروا احنا باش ان شاء الله تكون البطولة الشتوية اللي تنظم جيني غالمو في شهر مارس ان شاء الله نهيئ رواحنا من توا. عندنا برنامج كبير والبرنامج فيه تقريبا دو زاكس بشيوان باراليل مع بعضهم هو المحافظة على الأبطال هذوما وتحسين النتائج نتاعهم
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله نزيدوا عوامين اخرين يدخلوا المنتخب الوطني. ثم من الجانب الاخر هما الاشبال الصغار اللي عندنا كما كان يقول قبيلة السيد الرئيس عندنا مجموعة من الأشبال خاطر احنا زادة شاركنا في مسابقة متاع 9 سنوات وهي

مزيد تسليط الأضواء على الفروع الأخرى اللي يضمها فريق نادي بلدية صفاقس للرياضة والترفيه، السباحة فقط، ثم كونغ فو كذلك، وثم برشا رياضات متألقة في هذا النادي. شكرا لكم الكل، نعم استراحة نغمية ثم نرجع باش نكملوا معكم للستة في برنامج سبيسيال سبورت.

جديد لأجواء الرياضة طبعا في سبيسيال سبور. في ختام هذه الحصة حبيت نذكر على مستوى النتائج النهائية الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. اليوم كانت ثم دفعة ثانية خاصة بالمجموعة الثانية طبعا للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. إذن النتائج النهائية: أمل بوشمة كان فاز على فريق النادي القربي بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف حسن خمير في دقيقة 36. لقاء قوى في القفص مستقبل قصرين انتهى لصالح مستقبل نادي بالقصرين بنتيجه هدفين مقابل هدف. ثنائيه مستقبل قصرين كانت بامضاء عثمان شرف الدين، وهدف الوحيد لقاو في القفصه كان بامضاء ياسين الصالحي. سبورتينغ المكنين في اول جوله ليه في ميدان انهزم ضد فريق هلال رديف 3-0، هدف لايمن القاسمي وثنائيه سهيل الوشتاتي بالنسبه لفريق هلال الرياضي برديف، نتيجه ايجابيه في اول مشوار بالنسبه لفريق هلال رديف خارج ميدانه. كذلك مباراه اولمبيك الكيف واتحاد سور السيف، المباراه هذه انتهت بالتعادل دون اهداف، لقاء الوحيد اللي ما سجلش فيه اهداف بالنسبه للجوله هذه في المجموعه الثانيه. لقاء جمعيه ارينا والملعب الجيبسي انتهى على نتيجه التعادل هدف مقابل هدف. البدايه بالتسجيل كان لصالح الملعب الجيبسي عن طريق عبد الله الخاوي بضربه جزاء في الدقيقه 53، والتعديل بعد 5 دقائق من احمد الوحيشي لصالح جمعيه ارينا. القلعه الرياضيه خارج ميدانها في مدنين تفوز على اولمبيك مدنين 2-2. الافتتاح النتيجه لصالح اولمبيك مدنين عن طريق محمد امير بلامه في الدقيقه 60، ثم حمزه محجوب وهيثم تيش سجلوا هدف الانتصار لصالح القلعة الرياضية. ولقاء شيبة القروان وجندوبة الرياضية مش نقول لقاء قمة على مستوى الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة، وشيبة القروان فازت على جندوبة الرياضية بهدف مقابل صفر، هدف إبراهيم الفرشيشي ضد مرمى في دقيقة 35. نذكر أن المجموعة الأولى كانت مبارياتها اتلعبت البارح، الملعب السوسي كوكب عقيرة بتعادلوا 2-2، محيط القرقلي انهزم ضد هلال مساكن 2-1، هلال الشيبة انهزم ضد سكك حديد صفاقسي 2-1، سبورتيك بن عروس انهزم ضد مكارم المهدية 2-1، كذلك مستقبل جابس في ميدان انهزم ضد جمعية مجرين 2-1، النجم الخليدي في ميدان انهزم ضد بعث بوحجل 2-2، ومستقبل سليمان كان فاز على اتحاد تطاوين 4-1. قبل ما نختم نذكر طبعا بالمنتخب الوطني التونسي اللي بعد شوية 6:15 8 الصحفية الناخب الوطني معين الشعباني مع اللاعب علي معلول بقاعة الندوية في ملعب حمد العقري برادس حول المباراة الخاصة بتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 تونس بوتسوانا غدوة الاثنين انطلاقا من الساعة 8 ليلا. حصة تدريبية بتاع المنتخب الوطني التونسي اليوم مش يكون في 7:15 الأول منها مش يكون مفتوح للإعلاميين وبالملعب فرعي برادس الحصة هذه، والحصة التدريبية بالنسبة للمنتخب البوتسواني مش يكون في 8:15 مش يكون مفتوح، حصة بتاع البوتسوانا مش يكون في ملعب حمد العقبي برادس. والندوة الصحفية تسبقها بالنسبة لمدرب منتخب بوتسوانا ثابولوبا ماشين تشاغا ومعاه اللاعب موتشا جالولوي مش تكون بال7:30 بقاعة الندوات بملعب حمد العقربي براد. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطني. هكا كله كمان هذا الموعد من سبيسيال سبور بعد حياة سمير تقطق على مستوى الإخراج التقني، يوسف الغربي على مستوى الإخراج الرقمي، فتح صامت كان معاكم على مستوى الأعداد والتقديم لمختلف فقرات هذه الحصة. علي مرزوق إن شاء الله بعشوية مش يكون معاكم في بقية الفقرات الخاصة ببرامجنا على موجات إذاعة فاقس. إلى اللقاء.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، ونستهلها بالعناوين. تجدد الدعوة، بلدية صفاقس تجدد الدعوة إلى عدم إلقاء بقايا الهدم والأثاث والفضلات بالساحات العامة. الشروع بداية من الأسبوع القادم في استكمال إشغال طريق أولاد الحاج عمار بمنطقة العودنة من ولاية صفاقس. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تراسل وزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز تينا للعلاج من الإدمان. قوافل صحية ونفسية متنقلة بداية من الأسبوع المقبل بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من مخاطر المخدرات. مجلس النواب يشارك في اجتماع البرلمان الأفريقي. وفي العالم، الرئيس ترامب يتوقع محادثات جديدة هذا الأسبوع، وطهران تبدي استعدادا للتفاوض والمواجهة. إلى تفاصيل هذه النشرة، والبداية من صفاقس، تواصل بلدية المكان حملات النظافة والعناية بالمحيط، فشملت أمس عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بكل من دائرة سيدي منصور والدائرة الشمالية، وجددت البلدية الدعوة للمتساكنين بضرورة الامتناع عن إلقاء بقايا الهدم والأثاث وفضلات الزبيرة بالساحات العامة، كما حثت جميع متساكني الأحياء وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات لمزيد العناية بنظافة محيطهم وتجمعاتهم السكنية، وأوسط أيضا المواطنين بمعاضدة مجهودات الأعوان عبر إخراج الفضلات المنزلية في الأوقات المحددة ووضع الفضلات داخل الحاويات المخصصة وتجنب إلقائها العشوائي. جهويا أيضا، اختتم اليوم المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي انطلق أمس بترتيب من الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة بهدف تعزيز تبادل الخبرات الطبية والبحث عن أفضل سبل العناية بكبار السن واستباق حالات الهشاشة لديهم والتعامل معها بمشاركة المختصين والمهنيين في المجال. في السياق الصحي أيضا، أكد المدير والجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان، ما يمثل خطوة إيجابية تعكس الجهود المستمرة للهياكل الصحية بالجهة لمكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى تقديم ملف لوزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز تينا للعلاج من الإدمان.
2: هي وحدة وقع حديثها بالإدارة الجهوية للصحة وتتبع إداريا مستشفى الجامعي لهادي شك، تتبع للقسم الأمراض النفسية، تشرف عليها الأستاذة جيهان علولو. بديناها تدريجيا عند سنة وهي تعمل، وهنا خذيت صدى كبير وعمل في تزايد عدد المقبلين على هذه الوحدة، بتكون الدخول إليها عن طريق مسلك خاص بهم للمحافظة على سريط العمل هذا، وتستقطب جميع المدمنين يرغبوا في العلاج. عدينا بحصتين في الأسبوع، ثم 3 ثم 4، طيب مش نولي 5 حصص في الأسبوع، ثم رقم على مستوى الإدارة الجهوية يطلبوه باش يتمكنوا من موعد ونقدم متابعة لهذا المدمن. العملية هذه قد صدى كبير وكبير جدا، والعدد في تزايد، ونشوفوا في حالات شوفية توصلنا ل5-6 حالات، وهي تدخل في استراتيجية الوطنية واستراتيجية وزارة الصحة لمقاومة الإدمان والمخدرات. أما فرق بين تينا ووحدة علاج ومعالجة الإدمان اللي تابعة لهذه الشركة، تينا كان عندها هدف هو الإيواء، عندها برشا أهداف خرين، ولكن ما لازمش تكون تينا موجودة بدون أن نمر عبر معالجة الإدمان بصفة عيادات طبية. قدمنا احنا على مستوى وزارة الصحة مشروع إعادة تهيئة هذايا السنة الماضية، وإحنا في صدد متابعة هذا المشروع، مشروع يتكلف ياسر، ولكن هذايا ما ينفيش أن الدور الوحدة هذه هو الدور الرئيسي في معالجة الإدمان.
1: في سياق متصل وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من يوم الثلاثاء المقبل في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات، إلى جانب دعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في صفاقس كذلك تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الرابع بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس، على أن تشمل غدا حجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة، حسب ما أفادت به الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بصفاقس التي أكدت أن كل متغيب عن الفحص الطبي يعتبر متخليا ويتم تعويضه من قائمة الانتظار. نبقى في صفاقس. ذكر النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أنه تم رصد ميزانية تكميلية تقدر ب 1.2 مليون دينار لاستكمال طريق أولاد الحاج عمار بمنطقة العوادنة المعطل منذ سنوات، على أن تنطلق الأشغال بداية من الأسبوع القادم وفق تقديره.
3: منطقة العوادنة تحديدا طريق ولاد الحاج عمار، طريق هذايا تقريبا اللي تعطل عنده عديد السنوات فوق 7 سنين، بعد عديد المداخلات، عديد المراسلات، عديد الجلسات مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط، الحمد لله تم رصد ميزانية تكميلية تقريبا 1.2 مليار، والمقاول إن شاء الله مش ينطلق في الأشغال بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله نشوفوا عديد المشاريع الأخرى في عديد المناطق في معتمدية منزل شاكر.
1: نيابيا يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده بداية من الغد الى 30 من سبتمبر الجاري بمدينة مدراند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان 10 الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان. في موضوع آخر، ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. اقتصاديا، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ حوالي 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات في الجزائر. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع فرض إغلاق شامل عليها وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم حتى 3 أكتوبر المقبل بذريعة الاحتفال بعيد العرش اليهودي. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وقال من جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى إن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. دعا وزير الخارجية العماني من منبر الأمم المتحدة إلى ضبط النفس وانتهاج طريق الحوار لحل الأزمة في المنطقة، مؤكدا استعداد عمان للوساطة واستمرار التزامها بصون سلامة الملاحة في مضيق هرمز. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الشعب في خدمة الوطن. عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: إذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

0: أذبت ذاكرة الإذاعة. على سلامتكم. على سلامتك كريم.
1: أهلا وسهلا عليك. مساء النور ليك أنت وكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. عشوية لحد مساء الاثنين، ليلة الاثنين، والناس الكل توا في نتخيل في كوجيناتها تدبر في العشاء وفي لمجة الصغيرات. احنا نرافقوكم بالذكريات الحلوة ببرشة حاجات مزيانة برشة واستنستوا بها في إذاعة صفاقس.
0: بشير أمطار نشوف في خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي، الساحل، سوسة، المستي والمهدية، ثم زادة تساقطات في صفاقس باش تكون جابس ومدني. ان شاء الله بالخير،
1: ربي يبشرك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله وين ما تنزل تنفع الامطار الخير هذه. مرحبا بكم الناس الكل، برشا حاجات حضرها معلي.
0: احنا علاف حضرها معلي
1: حضرناهم من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل.
0: شوف انا فرحان لانه ذاكرة نخاطبوا فيها باسلوب جديد.
1: فهمت.
0: أيه. ثانيا أنك أنت معي أنا فرحان. ثالثا أنه الإنسان بطبيعته يتحرك ويخدم ويمشي، لكن ديما يحن للصغر ويحن للشباب ويحن الفترات تعدت من عمره. الفترات هذيك كانت ثم أصوات يسمعها أجيال السبعينات والثمانينات والستينات، وربي إن شاء الله يطول عمر الحيين منهم، كانوا يسمعوا أصوات، كان أصوات تقدم في الأخبار وأصوات تغني وأصوات تلحن وأصوات تقدم في البرامج، كانوا يحبوهم. توا وين يتذكروهم هكا يعمل يعمل جو، يقول إيه يا حسرة يا حسرة، رغم أنه كلمة يا حسرة مش باهية. هذا هو إحنا دورنا، نخاطبوا في ذاكرة عمرها 50 و60 سنة. وهذا هو دورنا، هذا هو دورنا.
1: أنا ندعو كل المستمعين الكرام يدخلوا على صفحتنا الرسمية ويشوفوا معرض 65 وردة، 65 سنة لميلاد إذاعتنا الحبيبة من أرشيف فناني وإذاعي صفاقس. اليوم مشي تشوفوا صور تعود بينا من أرشيف سيد عبد العزيز شلغم وعلي العيوني زميلنا القدير الله يبارك في عمره، هو سي عمر بن جيرات. الذكرى هذه فيها ثلاثة صور،
0: اللي هما
1: مع المعلقين الرياضيين. الصورة رقم واحد، أوكم رقمين واحد،
0: أحمد العش،
1: صحيح أحمد العش،
0: رشيد العيادي،
1: وسيا علي سليم.
0: تصويرة أقل شيء عمرها 40 عام أقل شيء،
1: أوكم الأبيض والأسود حتى هي.
0: والثانية
1: الصورة رقم اثنين، الفنانين اللي فيها هما الأستاذ علي شلغم، الأستاذ توفيق الحشيشة، وأحمد الرجب بالعود، وعبد اللطيف
0: العيدي بالناي. هذه التصويرة كيف زادة أقل شيء ثم 50 سنة.
1: محلها والله، إذا حتى عائلتهم كيشوفوهم هكا برشا شجن وبرشا ذكريات حلوة.
0: والصورة الأخرى،
1: الصورة رقم ثلاثة، حوار الإذاعي علي العيوني زميلنا القدير ربي يبارك في أنفاسه مع الفنان العملاق العربي مارسيل خليفة.
0: أي حتى الصورة ما أقلش من 30 عام ذيك، خاطر حتى أكثر.
1: تفين عمرها تو يعني
0: تو
1: بقى 40-50 سنة، خطر حتى هي ما هيش بالألوان.
0: أي واحد عنده طرفة مع الإذاعة أو حاجة حكاية مع الإذاعة،
1: نعم،
0: أو صوت كان يسمعه في الستينات السبعينات يحب يحييه سواء متوفي أو حي، يكلمنا 70-164-280 70-164-280. احنا في الانتظار في البرنامج باش نسمعوا حويجات تذكر الناس باللي فات في الـ في الـ في الاذاعه هذه. ياما تسجلت من اغاني، تعرف الجمعه اللي فاتت كلمونا برشا تليفونات وذكرناهم في برشا اصوات
1: وبرشا تسجيلات. ونذكر هذيك الانديكاتيف القديم برشا تاع برنامج اللي ذكرنا به سي صادق ساسي الله يبارك في عمره ولا سمع الوفي.
0: دبر علي. الاف مؤلفه كانت تسمع.
1: اي
0: الليله باش نسمعوا برشا اغاني، مثلا فرقة حمود القصيص،
1: ايه،
0: الليل زاهي بالقمر ونجوم.
1: بديت من هنا لذا
0: بديت الحقيقة جواب من عرش. أما الفرقة هذه مدة ما لا يقل عن 60 عام سجلت الغناية هذه أو النوبة هذه أو العمل الغنائي هذا، يتو بعد شوي نسمعوها. لكن حبينا نبدأ بشهلولة، شهلولة اللي هي غناها أحمد حمزة وغناها قسم كافي،
1: شهلولة لكن قتلة
0: أي وغنتها لطيفة رأفت
1: أي
0: من المغرب.

0: والله حتى الموسيقى مزينة والله. سمية كريشين وفاتنة خنفير ربي يبارك فيهم إن شاء الله،
1: وربي يبارك فيه سمير طقطق ويسر الغربي
0: سمير الحج
1: المباشر.
0: شكون اليوم اللي باش نسمعوا الجمعة اللي فاتت؟ شكون سمعنا
1: الجمعة
0: اللي فاتت؟ شكون سمعنا في التسجيل؟
1: في التسجيل شكون سمعنا؟ ذكرني
0: الجمعة هذه شكون عندنا؟
1: عندنا الانديكاتيفة تقصد اللحن المميزة؟
0: لا
1: شنو
0: الشخصية اللي باش نسمعوها؟
1: الشخصية باش نسمعوها شخصية نحكي عليها توا.
0: ما ثماش تونسي ما يحبش.
1: اي اكيد هو باش نسمعوا تسجيل عمره أكثر من 60 عام.
0: اي
1: بعد شوية هذه مش توا. للفنان اللي حديثه ظريف ومستظرف ولطيف محليه
0: وغنيته في كل بيت تونسي
1: تلقاها
0: وفي كل روضة تونسي وفي كل نادي أطفال
1: وفي كل
0: سبحان الله عنده سحر خاص الرجل. مبروك الصغير،
1: مبروك التريكي،
0: مبروك التريكي ومبروك الصغير.
1: أيه
0: سموه مبروك الصغير
1: صحيت هو ما خطره صغير
0: أيه صغير
1: دخل الإذاعة وشد على انطلاقة الإذاعة من عام 1961
0: أيه
1: وقتها هو صغير
0: أيه
1: غنى يطول عمرك يا ميمة يا حنينة ولعب الكورة
0: ودرن درن عنده غنية اسمها درن على العود ولا العود يرند ولا بالمعنى هذا
1: أي حاجة كن هكك وصغير ما نعرفش الحب
0: زيدا
1: كيف هو برشا حاجات خاصة بمبروك التريكي اللي هو من مواليد 14 مارس 1946 تولد في المدينة العتيقة يعني بلاد العربي بشيخ بنهج شيخ خير الدين كان مغروم برشا من الصغرى بالموسيقى وتعلم الموسيقى من هو صغير ودخل الإذاعة منذ بداية نشأتها كما قلت انت تعرف برشا بطول عمرك كميمة
0: ويدور لي اللي دخلوا الإذاعة أحمد حمزة تو بعد نسمع

0: الحوت.
1: الجمل الشابي.
0: جمل الشابي. جمل الشابي. الفنان جمل الشابي نجز الحوت من فم العريس الكل توا الحفلات الزفاف اللي يقوموا بالعادة هذه معناها العباد الكل يحفظوها نجز الحوت. يا عروسة هو اللي كتبها ولحنها سي مبروك.
1: عنده أغنية دينية لجمال الشابي نتذكرها الله السلام ولا حاجة كبهك ربي السلام ولا بالمعنى هذا ما عادش نتذكرها. المهم هذا بعد شوي مش نسمعه.
0: اي توا باش نسمعوا في التسجيل النادي اللي عندنا.
1: التسجيل هو صغير راهو.
0: هو صغير توا تبارك الله زاد ولده نقدم له تحية محمد علي تريكي. عازف القانون على مستوى شهرة عالية.
1: أي. أي.
0: تحية لي محمد علي.
1: توا باش نرجعوا الناس البرنامج قديم برشا. كانوا يلتجؤوا له كما توا زميلنا فيصل القاسمي كان عنده صدر أخيرا.
0: أي.
1: أو بعض التجارب الأخرى سالم بن حسين يجيب كتابه ويتحدث عليه في الإذاعة يعني اللي بشرش الكتاب يسمعه
0: على
1: الإذاعة
0: على الإذاعة ياخذ فكرة عليه.
1: سمعنا حش
2: حديث الكتب برنامج أسبوعي يعده نخبة من المثقفين ويقدمه مصطفى البحري ومحمد الشعبوني.
3: تو معنا في الاستوديو سي مصطفى البحري نطلب منه باش يحدثنا ويشرح لنا الغاية والخطوات اللي تقطعها البرنامج هذايا والبرنامج الثقافي بوجه عام. ممكن شي يتحدثنا سي مصطفى عن برنامج حديث الكتب؟
4: في الواقع أن برنامج حديث الكتب هو برنامج جديد في شكله وطريقة تقديمه وعرضه، وإن كان من حيث الفكرة هو قديم إذ هو قد نشأ باسم الجديد في الأدب مع نشوء الإذاعة الجهوية وتكوينها. مر هذا البرنامج بمراحل تطورية استطاع أثناءها أن يقدم ألوانا مختلفة من الإنتاج الفكري ولكتاب تونسيين وشرقيين وغربيين. فالمهم هو تقديم الأثر القيم الذي يساعد المواطن على تفهم المشاكل الفكرية المختلفة في عصر الحديث. وعلى هذا الأساس فتح البرنامج صدره لأسرة الثقافة كي يمدوه بإنتاجهم، وفعلا أصبح له أنصار وصارت له أقلام نرجو أن يزداد عددها في المستقبل.
0: بارك الله وما شاء الله.
1: والله والله.
0: الفكرة القديمة المتجددة.
1: أي المتجددة صحيت.
0: بارك الله. هو في تقديمه الأستاذ مصطفى البحري قال فكرة جديدة
1: متجددة
0: وتبدو قديمة منذ انطلاقة الإذاعة.
1: هو شعر.
0: وللآن معناها 65 سنة ما زالت إذاعة صفاقس تحافظ على مثل نوعية البرامج هذه لثرائها وقيمتها العلمية والأدبية.
1: هو شاعر سيدي مصطفى البحري. طبعا نسمعه في ذاكرة وحنين الحلقات القادمة عندنا برشا. هو شاعر، هو أستاذ عربية، هو أدار معهد.
0: أيه.
1: وهو يا سي سمير هو سي عبد المجيد عبد المجيد عبيد تقريبا نتذكر، والأستاذ العش لا أدري يعني مجموعة كانوا يمشيوا للقاهرة باش يحضروا محاضرات طاح حسين في الجامعة المصرية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: مالك كيفاش
0: وكان معها سي
1: محمد كيفاش يا لالا كيفاش يا ريت
0: ومحمد الشعبوني هنا في التقديم.
1: محمد الشعبوني عاد شاعر كبير وشاعر يجيد اللغة تبارك الله عليه ويعني شاعر وتو تجي حصة راهو ذاك زد فلتة. تتصور شاعر كاتب عشرات وعشرات الأغاني وعشرات وعشرات القصائد والكتب وعنده كتاب على النادي الرذي السفاقسي. علاش؟ لأنه هو غاوي جمع
0: ملم
1: وعنده أرشيف كبير. نمشي لحمودة قسيس كانوا في صفاقس فرق معروفة الحاج محمد بركي محمد بودية حمود القسيس اللي حفيده توا أستاذ في المعهد العالي للموسيقى الدكتور فيصل القسيس اللي أنا تشرفت بلقائه والرجل على غاية من الرفعة العلمية والأخلاقية
0: ما شاء الله.
1: مش يعني حكاية كبيرة معناتها مزروع في الخلايا في

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين

0: إذا ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحل.

0: إذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

0: ذاكرة الإذاعة تكون من خلال البرامج، من خلال الشخصيات اللي نحكيوا عليها، من خلال المستمعين اللي كانوا شاهدين على انطلاقة الإذاعة واللي هما أوفياء إذاعتنا يعلي وبرشا تبارك الله كيما الجمعة الفايتة وتفاعلوا مع برشا
1: عم صادق
0: سيسي
1: اليوم. الله يبارك فيه،
0: أي الله يبارك في صحته وفي عمره.
1: قال لي نسيت مجموعة أخرين اللي قرأوا في الأخبار، قلت له توا إن شاء الله الأسابيع القادمة نقدمهم
0: إن شاء الله. واليوم زاد كيف كيف خلينا نرحب فيصل مرزوقي على الكونسوليت يعني قلك الميكرو، و تحية اليسرى اللي باش تأمن لنا هذا اللقاء مع أديب ومعلم مستمع وفي إذاعة صفاقس
1: وعشرات السنوات. صغر وتعدى مع الإذاعة
0: عشرات السنوات
1: باش يشوفوها على الباج بتاع الإذاعة هو والكتب متاعه أو عينات من الكتب متاعه،
0: لأنه
1: مشكورة يسرى. أديب معروف وله نصوص مبرمجة في السنوات المدرسية وزار بلدان عديدة ويعني والنقاد انتبهوا إلى قيمة إبداعه وتجربة كبيرة في الحياة وفي الأدب وفي التعليم.
0: احنا باش ناخذوه من زاوية المشاركة في البرامج الإذاعية،
1: هو صغير
0: وحصوله على جائزة من الإذاعة. هذا الكل باش نكتشفوا أسراره وذكرياته مع أديبنا سي محفوظ الزعيبي اللي حاضر معنا بالتليفون. سي محمود تحياتنا ليك، مساء الأنوار.
1: سيدي محفوظ مرحبا بك.
2: الان اهلا خيالي السلامة،
0: مرحبا
2: وحشره وعلى وضع زمنية يعني فهمت ولا ما التقيناش.
1: ربي يبارك فيك ومعاي ريب وعصيده.
2: سعيد جدا هذه الليله،
1: عايشك
2: الذاكره والحنين.
0: اسعد
2: حبيبه بالنسبه لي.
0: احنا اسعد استاذ محفوظ،
2: يعيشكم. راهو نحب نكون صريح معناها بدون يعني اي مجامله، تربطني باذاعه صفاقس هي راي حبيبه جميله وودوده.
1: هي
2: وانا دائما يعني لا اتاخر عن مواعيدها،
1: ربي يفضلك.
2: عشره طويله وعريقه،
1: ربي يفضلك، ربي يخليك.
2: هذا من غير مزيه، وهذه صوره ترابط ما بيناتنا يعني منذ اواسط الستينات تقريبا.
1: هي
2: وهي ما زالت يعني في بدايتها، في بدايه المسيره في شرق الشباب الاول، وهي ما زالت شابه الى الان، ستظل شابه. وانا كنت من روادها الاوائل، معناها تعلقت بها منذ انا تلميذ في مدرسة الحي الزيتوني وفي ترشيح المعلمين بصفاقس، وتكونت علاقات متينة مع المنشطين نتاعها والساهرين عليها من خلال تردد على هذه الإذاعة في مقرها الأول في باب البحر قبل أن يعني تتحول للبناية الجديدة. وكنت مولع بالإعلام والثقافة العامة، أنا وجدت فيها ظلتي في هذه الإذاعة.
1: تو حكاية الجائزة اللي عمرها 60 ولا 55 عام.
2: نعم يا نعم سيدي.
1: كيفاش جيت؟
2: هذا برنامج يعني والله حيرتني فيه. ويعني نبشت فيه يعني فهمت ولا في عواطفي باش نستحضر البرنامج.
0: ذكرى الجميلة. اي.
2: هذا يعني كان بين مسابقات ثقافية وفي الثقافة العامة بين المعاهد، معاهد صفاقس كلها.
0: اي.
2: ويعني كان يجرى معناها
0: انت كنت شنو المعهد اللي تمثله انا ذاك
2: اواخر الستينات يعني
0: معهد شنو
2: 60 عام تو عنده.
0: اي ما شاء الله. قلت لك انت شنو المعهد اللي كنت تمثله وقتها؟
2: مدرسه ترشيح المعلمين بصفاقس.
0: مدرسه ترشيح المعلمين. اي اي,
2: أي. كانت يعني فهمت ولا معناها تجرى هذه المسامره مساء كل سبت في دار الشباب بصفاقس، ويحضرها جمهور غفير جدا واغلبهم الاوساط التلمذيه.
0: وشكون كان الخصم نتاعكم؟ تتفكرش الخصم نتاعكم انهارتها سي محفوظ؟
2: اي قديمكم السنة يعني الأخيرة من سنة ثالثة ترشيح المعلمين، هم كرام بعض الأصدقاء توسعوا فينا.
0: اي
2: وانا نصير هذه الذكريات هذه وتفعلوا معي أكيد. كان ينشط البرنامج على ما أعتقد الأسماء ما زاد ذاكرة أنا في نجيب المكور.
1: اي ومحمد بن صالح.
2: ما تطوش
1: ومحمد بن صالح.
2: اي وسي علي، لا سي علي الجراي اظن، عادل كريشان مع شعاع كان.
1: اي اي عادل كريشان. اي
2: عادل كريشان وعلي الجراي المرحوم. علي الجراي
1: المرحوم. علي الجراي. اي
0: حسنا.
1: كيفاش؟
2: اي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: كنا يعني يقسمونا كل ليله يعملوا مسابقه بين معهدين.
0: اي المعهد شكون اللي يقابلكم انتوما؟
2: اي
0: تتفكر ولا ما تتفكرش سي محفوظ؟
2: اي
1: اتصل فيه كريمه على المعهد اللي ليلتها وقت اللي خذيت الجائزة، شكون المعهد المقابل؟
2: الجائزة هو معهد سوق الزيتون.
0: أيوة.
2: للبنات.
0: أيوة.
2: معهد سوق الزيتون للبنات، كان معهد سوق الزيتون تلقى جرمدة خاص بالبنات.
1: طاهر الحدادي يظهر لي.
2: اظن تو طاهر الحداد ما هذا المعهد اللي لسه احنا وياه وما تخفف بعد يعني الاجوبه والمعهد الفاز تخفف جوائز ماليه تشجيعيه هي كيف نسمع الان هذه الجوائز يعني تركبنا الحيره كيفاش كان جوائز ولكن في ذلك الوقت كان جوائز ثمينه يعني بين 3 دنانير و5 دنانير ولكن
0: اي بالستينيات عندهم قيمه كبيره
2: يعني كافيه لفتحه يعني رائقه وجميله وممتعه وفيها بنخ يعني يوم الاحد نتناول يعني الاكلات في المدينه العتيقه وفي باب البحر بيفي وفي كاسي وبيتزا الى غير ذلك وندخل الى قاعه السينما سينما بغداد او الكوكب والكوليزي وكان برشا قاعات سينما لمشاهده معناها شريط فيلم رومانسي ابي فوق الشجر عبد الحليم وحرب فؤاد عتاب مع سمير توفيق الشباب والجمال مع صباح افلام يعني مناسبه جدا للمراهقين وتقصف
0: حتى
2: يعني
0: الافلام التوفيق. الهنديه عندها نصيب وقتها
2: اي ما عندها حقيقه مكانتها تسوق الروائح هذيك
1: يعني حبيت تقول لنا انه المدينه كانت حيه كامله
2: تحذيرها الان يعني
1: في اي لا يعني حبيت
2: حقيقه ان انا كنت منعش بالبرامج هذه المسابقات حتى في الثقافه العامه واحصد هذه الجوائز
1: المهم ضربت 3 دينارات
2: لا ممتاز جدا
1: باي سمح لي
2: اتمنى ما يكون من الان فوز ما عادش تكفي حتى شيء في ذلك الوقت عندها نكهة خاصة وعندها مذاق خاص وتكفي حاجة
1: شوف
2: والحمد لله
1: شوف يعني قديش الإذاعة كانت عندها دور في الوقت هذاك تنشيط المدارس
2: مشهورة بهذا كانت دائمة الحضور وكان عندها يعني حضور قوي في ظل المناسبات أنا عشتها معنا يوم بيوم وكان عندها تغطية شاملة مستنيرة في كل جهات اللي خاصة في الوسط والجنوب ما عندهاش استثناءات كل يعني تمشي لهم وكل تنقل لهم ويعني فهمت ولا كانت عندها نجاح كبير ونسبة الاستماع معناها دائما في الصدارة هذا أقولها الحقيقة وهي أم الإذاعات الجهوية
0: شاركت في برامج أخرى أستاذ محفوظ وإلا لا
2: نعم سيدة الكريمة كان برنامج يعني أدبي شعري كان عنوانه أقلام خضراء
1: أي محسن الحبيب
2: عند عنوان آخر أيضا أظن من النافذة
1: محمود بن جماعة
2: عليه يعني على إشراف البرنامج هذا الشاعر محمود مصطفى الحبيب البحري الشاعر محمد الشعبوني
1: تو سمعنا
2: أظن سي محمود بن جماعة
0: الكتب
2: أنا كل تداوله على هذا البرنامج هذا وكنت يعني أتابعه وأشارك يعني بإنتاجي في هذه ويقرؤون لي القصائد
0: بالحضور ولا بالتليفون كنت تشير
1: لا مش تليفون بالرسالة
2: فيما ساعتها بالمراسة ونتبعوا بالإذاعة بالراديو كانت راديو ترانزيستور صغير نملكوه كان وقت ذاك بخمسة دنانير الراديو اللي يملك الراديو ذاك يعني العالم كله مفتوح أمامه بحيث نتابع البرنامج عن طريق راديو ترانزيستور صغير وإحنا نبعث القصائد ومشاركات
0: بالرسائل
2: ونستنوا دورنا متى يعني يقع تقديم الانتاج نتاعنا فصديق يعني ساعتها صدني كبيرا بكثير من القصائد التي كتبتها في تلك الفترة راجت في كامل الجمهورية التونسية وكان يسمعها ومن سمعوا ياسر للإذاعة
0: ما شاء الله
2: وخاصة أن هذا البرنامج أيضا لقى يعني نجاحا كبيرا
0: برنامج ليلي
2: لا هو يجي يوم السبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار
0: احنا
1: اما تخرجوا منه برشا يا سي محفوظ انت ولا
2: كانت عندنا منافسات كبيرة مع الشاعر المزغني والشاعر الغربي المسلمي
1: ومحمود الحرشاني
2: محمود الحرشاني ايضا
1: كاتب
2: محمود الحرشاني هذا مازال في بداية الطريق يعني مراسل جهوي وناشط ومحمود معناها متميز في الامور هذه ويستقطب يعني حتى المواهب الجديده
1: اي قل لي تو اكل 3000 ساعتها 3 دينارات يصرفوك جمعه هكاك جمعتين ولا
2: نصرف منهم يوم حتى ذاك اغدق في المصاريف
0: يوم عندي مصروف
2: يعني معه يعني اكون باشا يوم الاحد ماشي
1: وهذيك هي الايام شفت كيفاش
2: الايام الحلوه وراك الزمن الجميل ديما نحنول احنا اليوم كنا معناها فهمت ولا ذاكره وحنين
1: اي ذاكره وحنين
2: كلها ذاكره وحنين
1: صحيح
2: بحيث احنا فهمت ولا نعبروا عن الذاكره وعن الحنين
1: تو تبارك الله انت عندك اكثر من 40 50 مؤلف يعني او تو نشوفوا عين على الباج بتاع الاذاعه تو موجودين
0: ريح باب الجبلي
1: ريح باب الجبلي بلال
0: بلال نشيد لتونس
1: نشيد لتونس
2: اي
1: يعني اول كتاب شنو اليف لا شيء عليه
2: اليف لا شيء عليه هي روايه طبعت يعني مرتين عن طريق الاخلاء
1: اي
2: وعن طريق دنيا لا نشر
1: وكتبت على كتبت صحابه رسول الله
2: كتبت كثير من الكتب
0: بلال بن رباح انا طبعا
2: بلال بن رباح كتبت يعني سلسلة أقرأ كتابك قصص يعني فهمت ولا اليافعين عشرة قصص كتبت يعني سلسلة إن فتحنا لك فتحا مبينا
0: ما شاء الله
2: عن الفتوحات الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت يعني نحن نقص عليك أحسن قصص اللي عن الأنبياء وعن الرسل يعني 25 كتاب
1: لا نصلي عنه
0: ما شاء الله
2: كتبت أيضا يعني وراك مع الصحابة والتابعين الأخيار 20 كتاب
1: كيفاش حوارات مع الصحابة
2: حوارات مع الصحابة والتابعين الأخيار والتابعين الأخيار
1: ورياح باب الجبلي
2: رياح باب الجبلي هذيك رواية عاد متميزة
1: أي هذه تحكي عليك أنت
2: هي كلها يعني تتحدث عن فترة معينة في ساقط من سنة 52 بداية الثورة إلى فترة الستينات هي قصة واقعية أنا خذيتها من عند بعض الإخوان والأصدقاء وبطبيعة الحال يعني تدخلت فيها ومن خلال يعني طريقتي وأسلوبي في الكتابة أصبحت رواية يعني قائمة
1: أنا نوصل بيك الحاجة أن الإذاعة ساهمت مع جملة من ساهم في أنه تمهد الطريق لبروز محفوظ الزيبي هذا هو اللي نحب نوصل
2: له. لا أشك فيه وأنا من الناس المقلتين والذين يعترفون بالجميل ولا يتنكرون أبدا أنا يعني ممنون لهذه الإذاعة وأعشقها عشقا يعني فهمت ولا لا نهاية له لأن في حقيقة الأمر وجدت فيها يعني فهمت ولا غاية كنت نزور حتى كان فيها مكتبة في وقتي في باب البحر
0: حتى تو عندنا مكتبة
2: ما عندي برشا ومشيت شغالي أما المكتبة فيها ثرية وفيها كتب يعني قديمة لا تتوفر في المكتبات لا نجدها في المكتبات نجدها إلا في مكتبة الإذاعة بحيث كنت يعني أتردد عليها وهي تفتح صباح الأحد معظم
0: روايها
2: من التلاميذ
0: نحب نسألك سؤال سي محفوظ طول إذاعة ما بين الأمس واليوم اليوم تسمع إذاعة صفاقس
2: والله حاجة نحب نقولها بكل مرارة إذاعة صفاقس استمعت إليها وأنا في فرنسا واستمعت إليها وأنا في رحلة إلى إيطاليا واستمعت إليها وأنا في ليبيا الآن مع الأسف في بعض
0: الصوت.
2: الأحيان داخل الولاية ما نسمعوهاش بك السفر اللي كانت عليه بالأشياء دي
0: الموجة
2: الإعلام اليوم يعني سكة شيء يؤسف
0: هو الحاجة الباهية أنه على النت والحمد لله نصل إلى كامل أسقع الدنيا
2: الآن يعني
0: على الآيام والإفهم
2: الجهوية وانبثقت كامل التراب التونسي ولكن تبقى دائما وأبدا الأم الحنون والإذاعة الرائدة إذاعة السفر
1: ربما السؤال قبل الأخير أنت محظوظ لأنه كي بديت مع أسماء معروفة في دنيا الأدب كما مصطفى الحيوي البحري كما محمد الشعبوني كما
2: نعم حتى في التمثيل كنت ممثل
1: مثلت معهم في الإذاعة
2: مع سي عياد السويسي وكان مخرج يعني فهمت ولا معناها
0: شو مثلت يا سي محفوظ
2: والله مثلت يعني هارون الرشيد
1: هي حلو
2: وحقيقة بعض يعني كبرياء وأنفة وهارون الرشيد وما أدراك يعني
0: دور البطولة
2: بتبعية الحال
0: مسلسل في الإذاعة
2: نعم نصحك الوقت ذاك هو ما سجله ما نش عارف بعد المصير انتهى أما نصحني وشجعني كثيرا أن أتوجه إلى المسرح لأنه وجدت لي موهبة كبيرة وقال لي أنت يعني فهمت ولا رجل مع المسرحي للمستقبل ولهذا قال لي شجعك أنك أدخل باب المسرح شاءت الظروف الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله
0: متعدد المواهب سي محفوظ ما شاء الله
2: ورسام ايضا لا تنسوا
0: ورسام
2: اي نوري دمك
1: اي
2: نوري دمك كان يشجعني برشا فهمت ولا كنت من احسن الرسامين في معهد الحي الزيتون
1: وتزور العالم قديش زرت من بلاد
2: لا يعني لا يحسب انا من هوايتي انني ازور يعني العالم كل من اجل ثقافتي فقط
1: ابعد بلاد زرتها شنية ابعد بلاد
2: ابعد بلاد مشيت حتى للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت
1: روسيا
2: اي في روسيا في موسكو خارج موسكو مشيت للسويد مشيت يعني للعراق لسوريا لتركيا لمصر
1: مشيت لهارون الرشيد اللي جسدت الدورة متاعه
2: اكيد انا وفي له واصنع فريق كامل لماذا لا ازوره
1: يعني
2: زرت صلاح الدين الايوبي زرت خالد بن الوليد كل الاعلام ورموز يعني الفتوحات والشخصيات الاسلاميه والى غير ذلك حاولت باش نزورهم باش يمشي
1: ربي يبارك فيك يا سيدي محفوظ
2: يعيشكم ويكثر خيركم ويعني فهمت ولا معناها نحب نقول حوايج برك باش نودعكم فيها فهمت ولا هي نحب نقولها للساقط اذا الساقط لا تلوميني فانا مستهيم بمحياك المشرق الوضاعي والمحب من كان يهواك دوما صافح الوجه مستجيب الدعاء بيننا طبابات حب قديم وعهود محبة ووفاء كم ترف الجوانح سانحات وتهيم شوقا لهذا اللقاء يا زمانا كان ربيعا جميلا مزهر الألوان جزيل العطاء نكتشف من نوره في الصباح ونشم عطره كل مساء
1: الله الله الله
0: الله, الله, الله, الله على عطر هدية
1: حلو
0: والمسك اللي خليتهن سي محفوظ
2: من مشاعري ومن قلبي إلى إذاعة الصفاقس
0: شكرا شكرا جزيلا
1: ربي يفضلك
2: الله في مناسبة أخرى
1: شكرا يفضلك ربي يخليك إلى اللقاء
2: شكرا
0: شكرا قاسم كيفي ومواصلين معكم المشوار في ذاكرة الإذاعة

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الإذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

نعود من جديد. تقبل رسالتكم جميعا بمزيد من المغفرة والثواب. توا باش نمشي نسمع تسجيل أحكينا عليه منذ البداية أنا وزميلي علي المرزوقي حول شخصية مبروك التريكي ومبروك الصغير كما حكينا منذ البداية. مبروك اللي عرفناه منذ الصغر في إذاعة صفاقس من خلال العديد الأنغام منها يطول عمرك يميمة، لعب الكورة، لحن كتابة ولحن أغنية نجز على الحوت يا عروس الفنان جمال الشابي، أيضا صغير ما نعرفش الحب، ومجموعة كبيرة من الأغاني اللي شاهد على مبروك التريك. الله يبارك في عمره ويشده بصحة لبدن. مش نسمعه في حوار مع الفنان الراحل أحمد حمزة في 13 دقيقة، تسجيل نادر تحصلنا عليه، أكثر من 60 سنة يعود عمر هذا الحوار حصريا لذاكرة الإذاعة.

اشتغلت للطفل مبروك الذي كان معروفا إذ ذاك في الوسط الطالبي، وكان يشارك الطلبة في رحلاتهم حتى أنهم يسمونه بشيطان دربكة.

0: عندما شرعت الإذاعة في اكتشاف بعض المواهب، وكان ذلك في كل يوم أربعاء من كل أسبوع، اكتشف الطفل مبروك. والأحسن أن نترك الحديث إلى المطرب أحمد حمزة والطفل مبروك يحكيان بنفسهما عن الماضي وعن اكتشاف هذا الطفل. ملك فش وقاع اكتشاف مبروك.
1: والله هي مش قصة ولا واحد، هي معروف. أنا ما عندي كل هرب على الهوات هذوك. أيوة. وقت اللي بدينا كان حبوا نكتشفوا يعني ونضربشوا عاد
0: مكانش يتزع
1: البرنامج مبروك هدايا. وقتها أنا نجي لهنا الاستوديو ما بين التياترو معناها والبوسطة القديمة والإدارة، وهو يتبع في جرتي ويجي ويقول لي مرة يمد لي قطعة يقول لي هذه ألفتها أنا ساعاتي ساعاتي يجيب حذايا للهوات غادي كيشد دربوكة ويبدأ يضرب. ساعاتي يقول لي أنا نغني شنو نغني تحفظهم، يقول لي نصبر نصبر أرجع عمي هذه.

0: كان نسيت قد ديما في جرت وانا باش نحب ندخل كل شيء نغني وندرب ونعمل كل شيء هكا قبلوني وليت شوي شوي
1: باه. ووقتها اظن غنيت لوقتها اللي كان تاع نصبر نصبر
0: انا يعني عملت أيوة. نصبر نصبر
1: وجميل. واول اغنيه كانت شنو وقتها
0: نصبر نصبر وسمير سميرتنا
1: لا لا اللي كنت خاصه هي عاد
0: نعم
1: بعد ما صرت يعني فنان
0: صغير ما نعرفش تحب بعد
1: صغير ما نعرفش تحب معروفه قال لي باهي ولا نسمعها كنت تحبها
0: نسمعها بس

يلا.

0: صغير ما يعرفش الحب ولا بالكل. اي والله محلي محلى صوته مزيان برشا. احنا في الدرجين التلانيين نتاع برنامجنا اليوم ونوعتنا ذكرى الاذاعه, وجهنا نداء للمستمعين اللي عندهم ذكريات مع الاذاعه نكتفيو بزوز مكالماتك اهو, ما يسمحش الوقت انه ناخذوا عدد كبير. مع التحيه طبعا لكل اللي يتواصلوا معنا وحب يكونوا معنا. سالم عيسى باش يعطينا, عم صالح ومراد معنا على الخط الهاتفي. نبداو بعم صالح يعليا.
1: اي
0: يلا خذ عم صالح.
1: يا عم صالح مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا, مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل وبالضيوف الاذاعه.
1: ربي يفضلك ان شاء الله
2: يعيشك. انا من سبيبه, من جيل الطفل.

0: مبروك تقريبا.
1: حلو حلو.
0: تقريبا منزله وانا تلميذ صغير كنت نسمعه ونسمع الاذاعه هذه تربينا عليها من الستينات.
2: ربي يبارك في عمرك يا عم صالح.
0: الله يعيشك وربي زاد ينصركم انتم وان شاء الله ديما منورين.
2: شو اللي تتفكر يا عم صالح؟
1: ايوه هذا هو السؤال.
0: انا بس نحكي لك طرفه. هي صدفه كانت يعني وانا كنت تلميذ نحب نسمع مسيرات الاخبار. نسمع الاصوات كانت اصوات رهيبه تقرا الاخبار من الاذاعه الوطنيه سي عبد العزيز الرياحي. وسي حامد الدبابي. وسي عبد الحق شرايط. سي قاسم الشدي. وفي إذاعة الفاقس كان واحد أنا مغروم صوته في أقل نشرة الأخبار سي عبد المجيد شعبان.
2: الله يبارك في عمره.
0: أيوة إن شاء الله. أيوة تبغاني بسنت لك عليه
1: لبس عليه ويكتب في جريدة الشروق وعنده صفحة فيسبوك.
0: أنا أحكي لك بس تعرفت عليه كيفاش كنت أنا تلميذ مغروم أنا نقرأ في القسرين. ونسيت كليك نتاع القسرين وانا مغروم بالاذاعه ديما نسمع الاذاعه.
2: توصل الاذاعه وقتها وانت في القسرين؟
0: نسمع السيد هذا بعد صوته بعد صوته وهو يقرا نشرة الاخبار.
1: صوت مزيان
2: صوت رخيم.
0: نعم
2: قلت لك صوت رخيم. تبارك الله سي عبد المجيد حضور يعني. قويه قدام الميكرو ما شاء الله عليه.
0: كيفاش عرفت عليه السيد هذا؟ انا خرجت من القرايه قريت مهني وخرجت من القرايه مشيت لليبيا نخدم. وعندي صديق من المدنين اصدقائنا وياه تعرفت عليه زاده في ليبيا ويجا بيع يوم من الايام يجي معاه سي عبد المجيد شعبان هذا يقدمه لي.
1: شوف الصدفه. صدفه جميله
0: بالله يا حتى في المنام ما تجيش.
2: وكانت الفرحة الكبرى بالنسبة لك أنت يا عم صالح.
0: مش فرحة.
1: أي والله يظهر أنه عم صالح حتى نعود نستضيفوه مرة أخرى يعني يشاهد على فترات مزيانة.
2: ده يا عم صالح توني ناخذوك احنا في مرات اخرين
1: عطوا ناخذوا رقمك.
2: ده ونخلي رقمك عندنا من عند سالم.
0: بالله موجود حي مازال
1: يقول لا بس عليه ويكتب في جريدة الشروق وناشط ويتحرك ونشوفه في باب بحر احيانا
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: ويجينا الاذاعه
2: ربي يبارك في عمره ويشده بصحته ان شاء الله.
0: وانتم جاد ربي يبارك فيكم.
1: شكرا لك. فضلك يا عم صالح يا مزيان. شكرا منورنا.
2: شكرا لك عم صالح. تو نتواصلوا معاك مره اخرى. وسي مراد من قصور السيف. سي مراد اهلا وسهلا بك.
1: قصرين قصور السيف.
3: مساء الخير.
2: مساء النور.
3: انا استاذ تعليم ثانوي متقاعد.
2: مرحبا بك.
3: نبلغ تحيه كبيره ياسر للسيد عبد الكريم قطاطة.
1: زاد البركه.
3: السيد هذا اثر في شخصيتنا حتى لليوم. هذا من الثمانينات احنا نسمعوا فيه برنامج ذاك من البريد الاثير معناها قد رسخ في الذاكره.
1: اذاعه بالالوان.
3: هو اللي عرفنا على مرسيل خليفة. هو اللي عرفنا على ذاك المصري
2: محمد منير.
3: محمد منير صحيح
2: الكينج.
3: يا سمرة يا سمرة.
2: كل أسبوع تقريبا يتعدى محمد منير.
3: عنده من البريد للأثير ذيك عنده القراءات اللي يبعثوهم
1: المستمعين
3: وكستوت بجانا حتى توت كل ما نرى بعد عبد الكريم اقتطع ما نسمع حتى حد.
1: ما نقول كل ما تسمعناش احنا تو.
3: والله الحقيقة عنها ان مقيم في تونس ما في تصفيف في سلقتها. معناها ديما اذا اتفق
2: ربي يبارك في عمرك يا سي مراد
1: اللي يعمل الخير.
3: عبد الكريم من يقوله الصحة.
2: امين.
3: من يقوله العافية ونقولوا له بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا على
2: محليه اللي يخلي الاثر الطيب. والحمد لله
3: في الذاكره معناها
2: اكيد ذكرت الاذاعه.
3: مشكونا في الذاكره كل الورقات اللي يقراهم وكل
1: والموسيقى والموسيقى
3: والموسيقى وكل ورغم وقتها في الثمانينات راني نحكي لك معناها التقطوها الزبدبات هنا في سلقتها معناها بالصيف معناها سي دي في صعيبة باش تلتقط ونحاولوا ندوروا الراديو نعلي اليسار هو وقت يجي من العشرة نصف النهار
2: نهار لحد
3: لا البريسك يدور لي يوميا
1: وبعد ولا إذاعة بالألوان
3: إذاعة بالألوان ما نذكر هيش نذكر من بريد الأثير حسين الشخص ذاك
1: ربي فضلك
3: بارك الله فيه
1: ربي يخليك انت يا مراد
3: عايشك.
1: شكرا لك فضلك. حبيت نقول بعد شوية في المحفل الأديب الشعبي جمال شلبي مع زميلينا سالم الدلنسي ومحمد
2: دبيش بعد
1: وعمر بن جيرات تو يبعث لي في الصور القديمة باش تشوفوهم الجمعة
2: احنا
1: الجاية.
2: قلنا صحيح اللي عندهم زيادة صور قديمة يبعثونا على صفحة الإذاعة ولا صفحاتنا الخاصة وهكيك نضمن لكم أنك تلقاهم على في معرض 65 وردة كل أسبوع معنا في ذاكرة الإذاعة. وصلنا بكم لنهاية الحلقة اليوم ذاكرة الإذاعة
1: قول نعم
2: قول نعم صفوة
1: وجسر معنا الليلة
2: وأسهروا معنا الليلة وسهرة طيبة لكم الكل. نهار الخميس إن شاء الله نتلقاو من جديد
1: في مش عادي
2: من 10 نص نهار إن قبلها تلقاوني في نهار ثلاث من 9 ل 10 حبر الكلمات الليلة حبر الكلمات مع زميلنا فيصل القاسمي من 9 ولا 10 السهرة من 9 حتى للعشرة نتعليل من بين ضيوفه 9 للنص الليل أنا قلت للعشرة للنص الليل سيرة الطيب والدهنية الطيب الجوادي هذا ضيف قيم جدا مع علي وسهرة ممتازة إن شاء الله مع فيصل عفوا تنتظر فيكم سهرة طيبة للجميع وقولوا نعم سهروا معنا الليلة ما عندكم مين هالبي إذا تفقس تكون ونيس لكم في السهرية على خير

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تكون السحب خلال الساعات القادمة أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب، مع سحب عابرة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للأرصاد الجوية. كما ستتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و 25 درجة وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. أكدت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرس سهام بن رمضان أن سلطة الإشراف ستعقد غدا الاثنين جلسة في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في تسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل. تتواصل لغاية موفى أكتوبر القادم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 في ولايات الإقليم الرابع بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس، وتشمل غدا حجيج معتمديتي جبنيان والعامرة. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحبيب ذياب بتراجع إنتاج الرمان بالولاية هذه السنة بألفي طن مقارنة بسنة الفارطة، حيث قدرت صابة هذا العام بسبعة عشر ألف طن، مرجعا الأسباب إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ونقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي من أهم الأسباب. ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري. تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية بداية من يوم الثلاثاء المقبل في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف تعزيز خدمة القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى استخدام القوة العسكرية ضد كوبا، متوقعا التوصل لاتفاق بين واشنطن وهافانا. ختاما، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى ترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لفصل الشتاء حتى لا تتوقف عجلة الانتاج، وأضاف أن الطرف الآخر لن يستطيع إجبار إيران على الاستسلام عبر الضغط والهجمات. نهاية الموعد الأخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش

0: الفنان سالم الدلنسي يحييكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، جيناكم يدوم فرحكم وهناكم بسهرة المحفل حاضرين معكم.
2: سميت بسم الله في مبدايا، واللي بدي بالله ليس يخاف، علام يدري ليه كل درايا، قادر قوي جبار ما يضعاف، ذو فضل واسع ما عليها خفايا، فصل وظن الكون حاف بحاف.
0: جمال شلبي جاي بمعانية، وانا الذي من صغرتي مشهور، ولذا دخلت النوب وشيتي دك دك مدفع رمي بالكور، وعروش تونس دورتها برجلية، قرنباليا وجبال بن عاشور، ومن سيدي علي بسحاق للمهدية، ومن ثمها سيدي علي بن نور، يعرفوني لدبة صاحب خصال قوية، ومن يروم من جالي يلقى عالي صور.
1: مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي، تتوصل رحلات المحفل. الرحلة اليوم عندها طبع خاص، عندها لون خاص، رحلة فيها برشة معاني، برشة أهداف. أهداف رسمتهم أنا وزميلي عم سالم الدلنسي، هو متابعة أعلام وفحول الشعر الشعبي، هذا ركن. الهدف الثاني هو المواهب، الركن الثاني. المناهة التعريف بالمخزون الشعبي هو الركن الثالث. علاش جبت من الركن الثلاثة؟ لأن ضيفنا اليوم كما سمعتوا في الطوالع، سواء في الطالع الغنائي أو في التقديم بتاعه، مش نحكم معه في المواضيع هذوما. إذا كان مش نحكي على المخزون، بسم الله ما شاء الله، هو يمتلك مخزون كبير، هو يمتلك مخزون تاع ادب اخرين. اذا كان نحكي عليه هو كعالم تاع من اعلام الشعر الشعبي وفحول الشعر الشعبي والادب الشعبي، تو تسمعوه نسمعوه، مش يحاور عم سالم الدلنسي، لان عم سالم رفيقه وزميله وعندهم برشا حكايات، وخاصه في الاوزان وفي الاغراض، هي من اختصاص عم سالم الدلنسي. انا شويه نقدم يا اخوي، ما راني مخبيش عليكم، راني بعيد عن الاوزان والاغراض. الهدف الثالث هو تشجيع المواهب. اليوم يحضر معنا الاديب الشعبي جمال شلبي، جمال العوي، هو معروف جمال سلبي لكن نقوله جمال العوي. جمال باش يكون مرفوق، جمال جبعها ولده، ولده جهاد سلبي، تلميذ يقرا في السنه الثامنه اساسي. ممكن طولت التقديم لكن مثالش، جمال مدرسه، هو خذا من مدارس، مدارس بتاع بن عليا، مدارس بتاع محمد صغير اساسي، بتاع شبيل الجبراني، هو بعد كون ثم عديد لدبع الساحه موجودين، هم خرجوا، سامحوني في الكلمه وما يسالش، ويسامحوني حتى لو خيان الشعراء واللدبع الشعبيين، من مدارس جمال شلبي. لكن وصلنا جمال يحب يخرج ولده، ولده تو نسمعوه جهاد. سي جمال مرحبا بك.
3: مرحبا بك وبالساده المستمعين.
1: جهاد مرحبا بك.
4: مرحبا بكم الناس كله، ربي يخليكم.
1: عم سالم انا طولت التقديم.
2: هو سي محمد ايه طولت، لكن ما هو يلزم الكلام هذاك، لازم يقال، ما كيما نقولوش الناس ما تفهمش.
1: ايه
2: انت عملت اللي يلزم تعمل. انت قلت سامحوني ولدبه والشعراء وتخرجوا من اي نعم جمال، حتى ما يتقبلوش هم وياه وماروشي، لكن يسمعوا الاغنية بتاعه ويحضروا له في العراس، ومن خلال اكل التواصل غير المباشر ياخذوا منه. لا احنا نتواكف نعمل الشعر ونتأثر بملاك وغيره، حين نعرفهم شخصيا نقروا الشعر بتاعهم، نسمع الناس طالني لهم شعر. هذيك اش معنى يا اخي؟ ممكن مش نسألك سؤال، توا انت بن عليا شخصيا تعرفها؟
3: لا.
2: لا ده انت تعرفها شخصيا؟
3: لا، باباي الحق لهم.
2: نعم
3: باباي خمس عليه الحق لهم.
2: اي نعم.
3: لا نيلة،
2: علاش نقوله مدرسته؟ لان تعلم الشعر بتاعها وعاش فك الهواء هذاك وك النسوم النسمات بتاع الشعر بتاع لدم وبتاع بن عليا، ولا حتى كيف يعمل الشعر بتاعه ساعات الإنسان يتهمه يقولوا لا تنقل على فلان، على خاطر هو شربك النفس، شربك النفس بتاع الشعر. علاش أنا تعودي ما أحمد لديب وعلي لديب، حتى بعض من شعري يشبه لهم، وملاك والسماوي يشبه لهم. ثم في وقت من الأوقات ما عادش يتهموني، كبرت ما عادش يفد في التهمة، يقولوا تنقل على فلان وتصلخ لفلاني، ولا ما صار ساعات قصايد لا سمعتها وما تجي الحافر على الحافر كما يقولوا، فهمتني ولا؟
1: سي جمال،
2: سي جمال مرحبا ويعطيك الصحة، وأنا فرحت بالشاب هذا، لأن حتى في الميكرو وفي نفهم من عيونه يعني شجاع، واحنا نحبوا العاتي
1: تو نسمعوه. سي جمال مرحبا بك مره اخرى.
3: عايشك يا رحم والديك.
1: احنا كيما قلت في التظاهرات اللي نعيشوها، سواء من اعراس ومن مهرجانات، سواء من اليوم اللي غالب شبكه التواصل الاجتماعي اللي ولت منها الناس كل ترجع لها وتشوف فيها، نشوف جمال شلبي مثلا حركيه في الاعراس، نتبع حركيه في بعض التظاهرات الثقافيه. مش نقول من هو جمال شلبي، لا، ايش يحب يقول جمال شلبي؟
3: جمال شلبي اديب موجود على الساحه، ما زلت نغني لما ثم شويه في الفوارق وبرا يمكن عمي عم سالم يفهمها اللي كوني ناي معناها لحقت التلمذت ولحقت غنيت مع دمدم مع عراف. يعني اني غنيت مع صادق شبيل الله يرحمه، غنيت مع عمار بن مفتاح فر الطرح
1: عمار المسلمي
3: فهمتي، وكي عملت القفله اني وخالك عمار الله يرحمه اخترنا مازوم البن علي هي تقول لوشت عربه بلديه وريت زينه كثير انت زينك لا فيش لا مشكاية لا غيره، خلي عمار يجيب بيت وني يجيب بيت. غنيت مع محمد بن خليفه، غنيت مع النصر بن ضياف، غنيت مع الورداني، الدمادم اللي خلقها ربي الكبار يعرف، الكبار يعرف. وانا ثم عباد غنيت لها تبارك الله توا غنيت له في طهورة تبارك الله توا معرس والقرآن والرحمن يا عم سهل.
2: لا لا صحيح
3: وفي والقرآن والرحمن وفي ملاس تمشي غني يجيني بلحي تبارك الله وراجل يا عم جمال يقول لي جابك بابا يا عم كذا وكذا في طهوريني فهمت.
2: نتوى كلام جمال خذيت منها فايدة ربما أنت مثلا هو أصلا ما يعرف شنية لو وجدت عربه بلدية أنا حفظها وماش مطبوعة هاي طلعت البن علي
3: هاي
2: 40 سنة تتغنى أكثر 50 سنة تتغنى في جهاتها
3: سمعت
2: في
3: سمعت
2: وأنا غنيتها ونعرفها وحفظها وما نعرفوش لشكون لأن ما هيش مطبوعة
3: لا مطبوعة
2: يعطيك الصحة
3: لا مطبوعة هريت مولة هالخطرة زادة وحاسب روحها من الصيادة مشغيت وفيها جدادة وتوثق فرق كثير إيماري في الوالع بزنادة لعدة مني تحير زنادة على الجعبة مقدودة ومقرونة بالملوي سودة منواضة ليلتق بارودة عماير بالتحكير أحمد دصل بباطة وجدودة فرسان مشاهير.
2: اللي قلت الكل احنا ما عندناش ما يتغناش وما نقولوش
1: يا بسلم. أنا قلت لك راي رحلة من طبع خاص
3: مدرسة كيما سمحني سي أستاذنا كيما ثم قصيدة موجودة في فرنسا في المتحف باسم علي بن صالح الشرماط اللي هي مرضى دقاس الداي خم
2: عظام عاش في العويل
3: اي مرضى دقاس الداي خم عظام ولا فاد هاش طبيب العظام عملت لهم لي معارضة ونحيتها من فرنسا على خاطر احمد بن علي نيلاني ماليش ملمد
2: فرنسا ماليش نسبت لها ما
3: قلت لك العاملين متحف متحف فيه شعراء الشعبين الكل يا عم سالم لا فيه شعراء الشعبين الكل مع مصاير سيزي وفيه فهمتي ولا معلقات فهمت متحف يا عم سالم فهمت وعملت اتصالاتي ونحيتها ماشي ملمد لحمد بن علي وماشي ملمد لفوق الميتين الصوالح برك بتاع احمد بن علي ملمد يمكن 150 وهاي برشا ادب يغنوا في صوالح احمد بن علي ما عرفوش احمد بن علي صالحياته ديما تمشي على ثلاثة ما تمشيش على زوز
2: ثم صالحة على ثلاثة انا سمعوها ديما لكن شكون ما نعرفوش
3: لا الا كان تسمع صالح على ثلاثة راهو احمد بن علي جدونا اكيد في كيد بساط اللي كيد على العديد ما يقطع كان صنديد على الروم سيد النكايد هو سيد مولاه سيد وتنال منها نفيد بثلاثة كل خال احمد بن علي
1: فهم على ثلاثة جمال وعم سالم
2: صحيح نعم
1: الحليث سمح برشا وبرشا معلومات اليوم استفدنا منها ومازال نستفيد وعم سالم عنده ركن
2: اشكال غني من بعدك اللي قلت بتاع بيت الطبع بتاع لو تعرضوا باللي
1: عم سالم
2: افاده لاني غنوا فيها ناقصه
1: عم سالم ديما يقول اشكال غني خلينا نسمعوا الساعه جمال شلبي قال ما زلت نغني خلينا نسمعوا الساعه
5: يا المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: تتواصل رحلة المحفل كما قلت لكم في البداية، رحلة عندها طابع خاص للأمانة، وسمعتوا الدخلة متاع الرحلة. ضيفنا ضيف معناها متمكن من الفن الشعبي، متمكن من الأدب الشعبي. على فكرة هني مش نقول هني مثلا مانيش باش نسأل جمال عليه، لأني جمال من الناس الأولين اللي خذا بطاقة الاحتراف، بطاقة احتراف متاع فنان شعبي، متاع شاعر شعبي، متاع أديب شعبي، اللي مكنته هو وخذها من تونس. نتعدوا للمرحلة هذه. اليوم جمال ما فوق بولده، ولده يقرأ في السنة الثامنة كما قلت لكم، لكن أديب في بداية التاريخ مصر،
2: أديب وصغير في السن، أم القاسم الشابي في
1: شاعر،
2: في شاعر كبير والتو ما بقى يا أخي عاش برشا والله. العمر ماهوش مقياس، لكن المقياس هو الاطلاع والانتباه والشربان الحاجة يشربها الإنسان اللي تولي يلبسها كيف السورية ولا المريول بتاعها ولا حاجة كما هكا، يبدع فيها ويعمل فيها الإضافة، يقولوا ليدي إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: يكون عند الإضافة طول نسمعه على كل.
1: لكن قبل ما نمشي جد، ثم حاجة سمعتها من عندك أنت وسمعتها عند برشا الناس ولكن استغل وجود
2: سي جمال.
1: نعم. كلمة طالب سي جمال، يقولوا الطالب فلين، طالب أحمد ملك، الطالب أحمد بن علي، الطالب قاسم يرشفاني.
2: نعم.
1: صيعة
2: طالب أحمد لديب زادة يقولوا الطالب أحمد لديب.
1: تفسيرك لا أنت كجمال سلبي كأديب. أنا عندي عم سلم روح تناجع
3: بعد. بالنسبة لحكاية الطالب هذه رأيت تفسير عميق وعميق عميق. يقول أحمد ملاك، يقول قلت لها يا بنيتي ما قال لحياك، قلت لها يا بنيتي طالب ملاك درباني ورميته له من الشباك، هذه الأولى. أحمد بن علي يقول يا لحظة لري الفوصافة زطلت الطالب وصعافة، اللي هي ملزومة اللي فات هذه. علاش ما يقولش زطلت الذي، بيقول زطلت الطالب وصعافة. الطالب علي سعيدين
0: يقول يروج المحفل كيف نغني المصري والمزموم وشيك مع رصد الجني ومحير معلوم. كي ضربوه لوطة قعد سبع أيام خافت فجاعة طلع الفوق بدلها قال يروج المحفل كيف نغني المصري والمالوف والسيك مع رصد الجني ومحير معلوف معروف. الناس بكري كانت نية يا سي محمد وكانت على بركة عظيمة فهمتني ولا ياخذ هيلة ربانية عن طريقه لصالح. نقولها بصراحة تامة ياخذ هيلة ما عنده والعاطي هو الله ياخذ هيلة نقول احنا من عند ولي صالح. هون يقول محمد صغير يقول نصرني جدي ابو قطفايا اني نزهر والسيدة معاي
2: يقول كلاني بربطة ننضى في جدي بزرارة سلام اللي طلب حامي
1: نكمل
2: اليوم الحصة يا اخويا
1: نصرني
2: علمت نصرني
1: نصرني يقول نصرني جدي ابو قطفايا اني نزهر والسيدة معاي. احمد بن علي يقول شيخ الناس مع بيه نحب عيوني ما رطاش بوج ربوع طبيب الطب وحشك ما تقتاش. يعني هذه تدخل في في في في حوايج نقول احنا يغني بالروحين. بعد ثول خيان يقول لك لديب الفن يغني المزموم. لا لا سيدي ما ثماش لديب الفن يغني المزموم ونوصل معك انت وانت المزموم راهو في الكنسرفاتوار راهو مقام المزموم ها المزموم هذا المزموم بينما اللي يغني
2: مقام موسيقي يعني
1: مقام. علاش احمد بن علي يقول علي حالف غرق لمان الا من بدل الحان سيكا والمزموم. ليش قال إلا ما بدل الحان سيكا والمزموم راهو المزموم مقام في الموسيقى أما اللي لوجوا عليه لدبة هو راهو اسمه المحير. يقول لك فلان يغني في المحير الله يعفو وانت تعرف يا عم هذاك يسموه المحير. أما تقول لي لدي بالفلان يغني مزموم يا معلم المزموم مقام موسيقي كما تول اللي يغني فيه خان عمارة كانت يا جيت يا يا يا يا همامان هم قلبي ايش يقولوا يقولوا سعيدي. لا مش سعيدي يا سيدي هذا شرماطي السعيدي في في في في, في الدرجه نتاع الموسيقى السعيدي نوع اخر.
2: هو الشيء هذا راهو مرتبط بالاوزان راهو
1: اكيد
2: الاوزان راهي هي اللي تحكم في الايقاعات والالحان
1: اكيد
2: اوزان ثم اوزان ما تنجمش تغنيهم كيما تحب عند يحكم عليك بطريقه معينه بايقاعات معينه.
0: عم سالم انت شاعر وتعرف مانيش نحكي على الاوزان مانيش نحكيني على الهرقالي والحفازي والبراول ومدور حوزي والمربع لا ولا سيكا واصبعين وبيات وحجاز لا نحكي على ثم حاجات تلقى هدبة تلقى تغني فاهم ما يعرفوش يا عم
2: أكيد أكيد أكيد
0: ما يعرفش شو معناها كلمة الطالب يا أخي ديب عمره 23 سنة و 24 سنة وتو قاعدين على الساحة مصلي على النبي عليهم يغنوا مليح
2: لا لا ما
0: صحيح مصلي على النبي
2: ثم أشياء ثم أشياء
0: ثم حاجات
2: تفوتهم
0: تفوتهم اللي يسمها بالمغلوط
2: نعم نعم
0: كلمة الطالب طالب كلمة المحير محير كلمة الحاجة الفلانية تولد بمتاع قبل لي عم سلم انت تعرف لو ما كان شيء لو ذا الصباح يكتب فهمني ولا راوي يغني إلا ما صارت حاجة
2: اكيد
0: راه محمد صغير كي قال مرحوم اللي سمع عاش مش من فراغ هكا كاين هذا الصباع قالوا فهمتي
2: احنا سي جمال في الجهه بتاعنا بالرسمي سي محمد ثم هذا يعطيك الصحه هذا موضوع كبير هذا كيسموه الشاعر العضوي اللي مرتبط بالمحيط بتاعه كالبلاد ككل ولا المنطقه اللي يعيش فيها الحاجه اللي تصير كانها باهيه
0: قصيت على حديثك بالخير
2: يشكرها وكان خايبه يذمها
0: قصيت على حديثك بالخير يا عم سالم
2: نعم
0: الفلاقه شدوا الجبل ما حبوش يصوب قال لهم القايد بالقسم تضمنوا لي نمشي نهبطهم من الجبل امشي القايد بالقسم معاه الشوفير نتاعه يقول له عليه قوع خلوا الكهربلاطه وطلعوا هبطوا الفلاقه. ايش يقول احمد بن علي يقول خصل القايد جاب الفلاقه من واسع الجبال واحدة ليس معها رفاقة في سبيل المحال اسمه في العالم تشهر بالقسم بالحاج عمر أو الأغنية كيفاش ما كانوش يغنوا على حاجات سيرة
2: على حاجات
0: ولا يقول خرطة الذهب على الخد عام البهرة وشارك على بنت الخليفة زهرة على زهرة بنت القايد بالقسم لدبة لولا ناس عراف مش
2: ما هو ياسي جمال أقبل الشعراء علاش قلت الشاعر العضوي هو الملتصق بالمحيط بتاعه إذا صارت حاجة باهية يشكرها حاجة دونية يذمها كما ثم طوايف وبنتن في مدنين وتطاوين كما ثم الحمارنا في قابس. احنا في الجهات هذه ما عندناش طوايف كيفهم عندنا ادبة وشعراء
0: صحيح
2: حتى هم شعراء صحيح. لكن الطريقة بيننا وبينهم تختلف
0: صحيح.
2: احنا طوايف سيدي تعرفش في الجنوب يقول له اخطانا من فلان ولا عمل حاجة وكذا باهية ولا خايبة طوي يكتبوا عليه قصيدة
0: صحيح.
2: احنا هني نقولوا طوي طلع عليه ملزومة
0: اي صحيح صحيح
2: لان غناية علاش حتى في إلقاء الشعر ضعاف احنا في الإلقاء يعني صحيح. وفي الغناء يعني عندنا طريقتنا. هذاك علاش الشاعر يغني على أشياء صارت، على خاطر شعر الأدب دي ما نعودها تعرفها أنت ولد تعرفها أيه. شعر الأدب ميزان وقافية ومعنى وسبب، السبب هو الموضوع اللي تغنى عليه شنو.
3: أنا عم سالم أنا نأكد لك في حاجة واحدة هذيك نأكد لك، ني مش اختصاصي محمد صاير ساسي وعباد، ني اختصاصي أحمد بن علي كاو. أنا نأكد لك أغلبية خدمة أحمد بن علي أي ملزومة أي قسيم في جرة قصة في جرة حكاية
2: أكيد أكيد.
3: هو كما اللي غنوا فيها، كما اللي غنوا فيها زين اللي ريت قابلني قاعد مصوب جهام ويا الماشي
2: زوجي وصف حنا
3: مي. هو مشى، هو مشى مروح يجيب بنية تعبي في المية عمرها 10 سنين ولا 12 سنة، قال لها بنيتي اسمك قالت اسمي حمام، جاب النص قال لها فوق بير بن عياد نشبح طفل صندوق بالمحبوب حلو قفل بدي في الملزوم ما وصل لعوادنا اللي طبعها
6: الليل بصوتك ما نبي معطارة لو لا

0: العرس البرد نعمي فن ليل الرب نهار دولة جنب المحفل نتعنى
1: جنب الوش وطاري لالي درويش وليلي شيعاني
0: درويش وليلي شيعاني
1: بهز الصغرى طعم الغادي هذا نوط الأحرار لو بوشي خايف يا زيادي
0: ما زاد الخمار لولا جنب المحفل نتعنى بالبهجة والكار بنعرف البرد نعمي فن ليل الرد نهار لولا جنب المحفل نتعنى
1: ما زال الباهي في غنايا ربي يستر كل ولاية تشيروني هيا سعفين ريه العرس صار وانت هسا الراخي معايا
0: عمر بالتحكار لولا دم المعبد نتعنى بالبهجة والكار العرس البارد نحمي فن ليل الرد نهار لولا دم المحفل نتعنى
1: عماهير مقدودة برباطة تراشيب دخول العراطة مقارين جديدة فرطاطة خبها خبط أشفار كل فارس مندوش الباسة ركب الصفار
0: لولا دم المعبد نتعنى بالبهجة والكار بالعرس البارد نحمي فن ليل الرد نهار لولا دم المحفل نتعنى
1: بركب العود المتحف نخدم في خدمة بالضافة الشعر لا خلافة ينبش مقشعار ليلة خبان خرافة
0: طر أعمال ديار لو نرسم المحفل نتعنى بالبهجة والكار لنعرس البارد نحمي فن سيد الرد نهار لو نرسم المحفل نتعنى
1: بالتغيير الأرض وتنويعة أول خالق لي خلق قطيعة وشلبي هزاغي الزعزيعة فالمعلاق الخار بيتسمع رن الزعزيعة
0: بكل خالق عمار لو نرسم المحفل نتعنى بالبهجة والكار فالعرس البارد نحمي فن ليل الرد
2: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي
3: الفن الشعبي رحلة مع مدارس متاع فن شعبي سمعنا جمال وسمعنا المخزون متاع أحمد بن علي وسمعنا سالم الدلنسي اللي ديما يمتعنا بمخزون الشعراء ولاد بالشعبين كي ما قلنا في بداية الرحلة ضيفنا اليوم مرفوق بولدة جهاد جهاد يقرأ في السنة الثامنة أساسي لكن موجود في الساحة وشيء إيجابي احنا نعرفه بالقسم عبطية في ربي يرحمه نور الدين ولده ومهدي صغار اليوم من نور الدين هنا شاعر محمد الغزال هاجر شاعر لازر بالوفي لم يشاعر يقول الشعر نجيب الله يرحمه ولده شاعر هاو جمال قعد يحب ولده مش حب جميل رو الطفل الحب هم مش اسمهم جهاد مرحبا بك
4: مرحبا بك عايش
3: جهاد بن جمال شلبي
4: صحيح
3: العوي
4: صحيح
3: تم أساسي شعر شعبي وادب شعبي ونسب كنا نسمعوا في باباك معناها مدارس
4: صحيح
3: كيفاش كان
4: الغرام معنا الغرام من الصغرى معناها من الصغرى ما كنت صغير كل ما نمشي فيها مع باباي بعد كي حبيت نقول نمشي وكل شيء قال لي يمشي معناها نمشي ونمشي نلعب في العراس ونحضر
3: تسمع في العراس
4: ونحضر كل شيء
3: وتسمع
4: ونسمع ونوضبي وكان نغني فهمت ولا بعد ذيك وليت في الدار نقعد وحدي في الدار تلقاه تعدي نزل الكراسه ما عنده كراسه كل شيء نزل نقعد وحدي نبدا نظن كاك واحد حتى قال لي اي تحب تدخل ثاني قلت انا حب هاي قال لي ادخل دخلتني غني
3: بلاي سؤال هو بيسالش على ابو بشر الكراسه كنت تهزها جمال على البال بها ولا
4: والله ساعات لا نزلها ثاني على البيت
3: نزلها الكراسه وتقرا وتحفظ
4: نحفظ
3: صحيح. تحفظ قسماوه وملازيم وقعد تأثرت باباك
4: أبوي
3: بين أصوات الصارحي اللي يجيبهم من هو باباك بالسيف تأثر هو عنده مدرسة هو بيع وأصوات الصارحي اللي يجيبهم جمال ويجيبهم حتى حد مع احترامي لبعض البشعبين أنت خذيت اللون تاع باباك
4: صحيح
3: بيه إحنا المستمع ما بحبش الكلام برك
4: صحيح
3: وقبل ما نمر الكلام عم سالم هات نسمعوك تزرع لنا قسيم ساعة باش تأكدوا الناس اللي كونها أديب في بداية الطريق لكن تبكر
4: تدل

0: اي اتفكرت عزيامي وبطل عليا حركتي وغرامي ما دروك في لك بس قلبي عامي وماشي جهامة الف على ثنيت والراس بصغير من تخمام اي تخمامي وبحر الشقي في كبدتي خليت هاي والكبد راح تحن على جيلنا لعاشي ثان تتفكري شمني كنت وكنا سري وسرك في الكنين اخفيت الى اندر الايام ترجع جام اي جنة تطبخ دريع مشرف في سنيت هاي تطبخ دريع عصرانة ووصلوا القصر العالية بيبانة قلت لها كذيب كي خرفانة قال لها سرحة مش عبار عندي قيت قلت لها لوح يا شريف اخطام اي اخطانا هاي نلعبو مشوار حيطة بحيطة هاي اي نلعبو قابلني ونتعاهدو من قبل لا تسهلني اللي خسرت روحها عصب يجي وني وافي بعهده ويخلص مشاريت قلت له نوافق يا عيون البوم اي البورني اللي يخسر يخلص بلي من دعياته هاي اي خسرت على اول هي قلت له اسرتي يا شريف علي قال لها يا زازي انحبك هذاك شرطي سابق الحبيت وحلت شعرها طاح ليا بلايا اي ليا بلايا ما بان كان الصبح في تمشيت هاي اي وكك وقت البان ثانية تروح اطلع والخسران قال له شرطي يا بنت بصرحان قلت له مش تذهب لي تحمل فرسان نسيت يا شريف نمشي نجيبه هاي اي مشت شهر دما ولات وعهد النسي خوان لهم ثابت وهككنا يا عالفرق مصلت لا درت عيب ولا حبيبة ذيت لكن عداي عمال هي تتشام اي تتشامت اتمنوا الموت لي قريبة هاي اتمنيت من اتمنى مو حال الادب لكان يرجع لنا جمال جلبي جاب لفظة فنة درزة هيالة
1: عم سير صحيت ثمانية بعد اللحظات المالة
2: عايش
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
2: عايش كرام ودي
1: بعض الملاحظات هو القسيم الجمال
2: ايه الجمال
1: باباك يعني
2: صحيح صحيح
1: وجمال واخذ على قسيم ملاك على حكاية الجازية يحكوا قبل عجاز العصرانة وهي محل السيع للتدبير جايب يعني السيرة هذيك ما فيها باس وش يعمل كيف على خاطر النفس مخالف لنفس ملاك ثم مفردات وثم أشياء ثم كذا لو كانت راه للإفادة لك انت على خاطر ما نجمش نعدها هذا جمال نمشي نجيبها مش تذهب كيفاش تقولها انت ترى
2: نمشي نجيب يا شريف نسيت
1: ايوا صحيت انت قلت نمشي نسيت يا شريف نجيب قفيت بالتا ولت بالباس يا جمال
3: هو
1: يخاف عليه ما يحسش بالحوايج هذه
3: عم سالم
1: سجلتها عندي
3: يا عم سالم يا عم سالم يا عم سالم
2: صحيح
1: نجيبها قبل
3: يا عم يا عم سالم
1: تجي التالي لان
2: انا قفيت
3: بالتا يا عم سالم يا عم سالم
1: نعم
3: القسيم يمشي بحرف التاء
1: اي
3: وهو تبارك الله لو 14 سنة ميكرو قدام واحد مش يرهج مش يدخل بعض هون لاحظ عليه حتى في المكب المكب
1: اش قال
3: خاتي الادب محال يرجع لنا جمال شلبي جاب معنى تفنى وبين جوع ثم توجد بيتا درزة هي الأعمال هي تثنى ويعيش دي مجمل عالي سيطة
1: ايه هذا هو النصر
3: هو, هو هون كسرها
1: بعد هاي
3: يعطيك الصح
1: ودي راه طفل صغير بعد سنة شهر شبي سيبوني جي هدي هديك بربي صدقني وكان ما عجبنيش لا من التعدى وهذا كهو
4: يعطيك الصح يا عم سلم احنا مجال درشة
1: يعطيك الصح ثم لا ثم قرجو محنينة جمال انت طفل قرجو محنينة يتحكم فيها مازال يلحن راه ومازال يتحكم في قرجومته حتى يتمكن نفسانيا لأن العامل النفسي راه يأثر على العامل الصوتي. هذا علم يفهمه ما ليه، لكن احنا واخذين على بعض ناس تعرف كيف يرتاح نفسانيا، يزيد يبدع حتى صوته يزيد يسمع.
4: خلينا نسمع يا عم سيد.
1: نعم انا ماذا بينا ملا
4: نزيد نسمع في حاجه اخرى.
2: ليش ما عندنا صلاه؟

0: اسمع طبعا حاجه والله العظيم ني والله نتكلم ما يسالش ارو ولا الحاجه تجي في مخي ما ابي نقولها كيف تكون باهيه. الطبيعه الانسان راهو مرتبط بالطبيعه. تعرف جمال تو انا صورت ما شاء الله الساعه اكل العصفور طاير كيف يبدا يعلم ولده الطيران من غرسة لغرسة من حيط الحيط يعني ثم حاجة هكا حسيت بها كما هكا فهمتش أرى كيفاش الشيء اللي يرسخ في البال وإن شاء الله بسلامة تربي لأن ثم سي جمال راهو ما لقاش الدعم كما ولدك ثم اللي حتى دخل يلقط وحتى الساعة يفهموه وحتى الساعة يقبلوه حتى هذا ما شاء الله من لقطه الكرسي عنده
1: يا مسلم
0: حشنا به موجود
1: يا مسلم حتى دخلنا حديث في حديث بابا الله يرحمه تربيت معاه
0: أيوة
1: بطلت من المكتب شديت في جرد باباي في الفلاح فهمني ولا تعلمت منها المسبع والمحش والميالي والزبير واللقم. تعرف اللقم نحكم عليها بالطبيعة الزيتون نحكم عليها بالطبيعة شكون علمني علمني باباي
0: نعم.
1: أما لكن باباي يقول لي ولدي ها هو العرف هذا راكب على أخوه يزمك تقصة يزمني نقصة
0: نعم.
1: ما نعنديش
0: هاي تعمل غيرها
1: طبعني علاش اللي تخرجوا من عندي لي من مدرستيني نقول لما تحب تخرج من مدرستيني ولا احفظ لي كل حاجة على قاعدة وكل حاجة على قاعدة واسمع كلامي ما تعاندنيش ما تقول ليش راو هاو الذي بالفلان يغني هاكل كل حد
0: ثم ناس تواسي جمال تسمع فينا خلنا نعمل ملاحظتنا يقول لك تو يتحدث ومدرسة وكذا وكذا يا ولدي وكان مش هالشي اللي يقول فيه جمال وهاللي نتحدث عليه وكذا راهو برشا عادات وتقاليد هندثرت
1: أكيد
0: وبرشا التراث الشفوي راهم شال وكان مش الغناية واللدبة والشعراء والكواليس اللي نخدموا فيها الكل أيوه. هالأشياء هذه راهي حاجة مشت على راحة واندثرت
1: أيوه.
0: وتسمى معنا منقصة كبيرة كيف أيوه. واحد ما وانت حاجاته اللي عاشوا بيه مجدده
1: انت ممتاز جدا
0: يمشوا من هي
1: انت الله يعطيك الصحه في الكلمه هذه ونحييك في الكلمه هذه
0: شكرا لي
1: اني علاش اللي نحب اللي عندي ني نقل لولدي ولا لولاد خويا ولا
0: نعم
1: اللي هي حاجه برك تو مثلا انت تعرف بكري حتى الضوء ما ثمش يا عم
0: اي نعرف
1: نبدا نسهر ني بوباي مثلا يبدا يفسر لي بوباي الكركر نتاع الجمل
0: الذروه
1: الخالفه الكاغت نتاع بيت الشعر كيفاش يتكلم
0: أي
1: يبدي حد فيها ما نقوله يقول لي ابن علي غنى عليك الحاجة فهمتي ولا على لك الحاجة لك نحفظ نحفظ نحفظ نحفظ من باباي بعد نين اعطيه للجيل اللي بعدي
0: اي هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب
1: مش نين نحفظ من باباي
0: سواء كان غالي ولا رخيص ولا يلزمنا ولا ما يلزمناش نحافظ عليه نحافظ عليه ثم ناس حاجة ما تجيبش كذا واحد
1: سمعني تو اللي حفظتني من باباي
0: نعم
1: ونموت نين مش على روح هذا غدر الحي غدر الحي تجي تقول له فرق لي ما بين المنفذ والغربال والزراد ما يعرف شيء
0: كما يتعلم مش انت وين يعرف
1: يقول لك باباي ما ما ما ما ما, ما, ما.
0: وين يعرف كيف تعلمش انت وماذا
1: والله يعني. والله والله والله عمره معرس وعمره 40 سنه وعاندني قلت له يا وليدي هذيك ربي وقت خلقت انت على على حشاكم على الذكوره والبيوش قلت له لا الذكوره وحده والبيوش
0: والبيوش واحده ما مش كيف
2: على كل هو كما قلت لك
0: ما شاء الله جمال في كل شيء
2: عم سالم هي اهداف احنا في رسميا انه عم سالم البرنامج عنده اهداف هو كما قلتم ونعود نقولهم ولكن هاني اليوم في الرحله نتاع اليوم حققت شو منها

0: خاصة بأحمد بن علي، ما نجم حتى واحد يحكي على أحمد بن علي غير جمال شلبي. به هذا هدف. الهدف الثاني، احنا ديما عندنا ركن نتاع أشقال الغني، وجبنا منه من مخزون نتاع أحمد بن علي، أعطانا جمال بعض الطوالة كيفاش تكتب القصائد. الهدف الثاني هو تشجيع الموهبة. وقت اللي نحكي أنا على تلميذ في السنة الثامنة أساسي ربي نجحه ونقول له نصيحة لله، قرايتك قبل كل شيء، لأن تنجم تكون أديب شعبي كي تبدأ عندك شهادة علمية متمكنك أك الثقافة هذه، زيد نمي بها المخزون متاعك. نلقى في الثامنة أساسي وجيب في الصالحي، صحيح ثم شوية تلعثم يا أخوي، راه سنة 14 سنة، وجيب في قتلة متاع الصالحي وجيب صالح صالح مش سهل. كي يجيب لي قسيم يزرع لي قسيم، وقسيم مش سهل متاع الزازية والطرايف تاعها، وحتى كلمة التاء. وقبلنا الملاحظة متاع عم سالم، اللي عم سالم يعطيه الصحة، لا تفوت لا شاردة ولا وردة، يعني اني ممكن تعدت عليه خاطر مانيش مغروم بالاوزان وبالكذا، كيفاش على التاء وعلى الباء، بحيث اهداف تحققت. وان شاء الله هذه اهداف نتاعنا، وفي استضافاتنا القادمة وفي رحلاتنا القادمة تكون اهداف من اهدافنا. عم سالم اظهر لي، انا تكلمت برشا.
1: انا نطلب من السي
0: جهاد،
1: جهاد تعود لنا بيت من القسيم. طيب بعدها عندي ملاحظة سمحة.
2: ايه من البيت الاولى معنا،
1: الاولى الثانية اللي اختار البيت اللي ساعدك.
2: قد جرح في قلبي قديما سيتا، اتفكرت وقت انثرت عليها العيطة، اتفكرت عز ايامي وبطل علي حركتي وغرامي، مذروك فيه لك بس قلبي عامي، ماشي جهامة تلف على ثنيت، والراج ساب صغير من تخمام، يا تخمامي وبحر شقي في كبتي خليته.
1: هاي هذه إضافة يا سي جمال، أسمعوا الدبل كله كان يعملها
0: قفلة،
1: القفلة هذه يعملوا ما يسكر فمه معنا يغم غمان، وعلى يخلاها في المطلقة دي ماهيش باهية. هذا ما واحد أراه مع
0: هو
1: أراك في جت البلا
0: هو
1: جديدة، هذه جديدة أنا ما سمعتهاش عند البيت.
3: هو عندي ملاحظة مش نقولها، وانت تبارك الله عليك
0: لشير دار وردة ما تفوتيش عمك سلم،
3: فما برش حوايج من الضيع. وقول قالها جمال شلبي، تقول لي علاش برشا انماط توت قاعده تغنى في الملزومه مش هكاك
1: فهم. اي اي
3: ولا مثلا توا كي تسمع مثلا بن علي، طابه بن علي مثلا، نحكي على طابه بن علي مثلا، اجيت خاتم في ذيك عشيه من ساحه دكار، اغلبتني طفله شنتيه مكحوله الانذار. شفت الطابه هذا ولا توا اللي غنوا فيه نوع اخر رقادي باه القسيم
1: توضع الجي من تعدي من بحدا جرد الدكار غادية.
3: القسيم
1: من علي هذا
3: لا لا هذا
1: جمال شلبي،
3: لا لا للمرحوم غلام بالعلوي الله يرحمه،
1: غلام
3: بالعلوي الله يرحمه.
1: مثال معلومة هذه
3: ليلى لا ما عمر او كيفاش كان يتغنى القسيم. يا دلالة قيت مرضية على الأولى

0: دام قلبي وقف وجرحني طب في الكبد دي ما نقف، يا ما بعد الراقد عمل مستقف، مع صار عيني كبرت اوجاعي ويا مبعد اجافل على اللي رايح ايه رايح، ويا ما بعد القمح على اللي ساعي.
1: هذه مش تتنحى
2: توا
1: ما يغنوش بها.
2: لا والله هكا توا
1: وقت اللي سمعتها عند الطفل.
2: لا والله هكا توا
0: اللي زي ما تظني طارب وشارع خاطره متهني.
1: ايوه
0: لا ناس الذي ما يعرفوا لي فني تحرم علي صحتي وذراعي ويقعد يضرب في كلمته شعر الربع.
1: هاك الطريقه هذيك كان عندنا علي بن احمد بن رحومه. علي بن رحومه تعرف
3: سيف
1: بابا كمال السيف محمد كانوا والناس والاولاد هذوكم. كانت حتى احنا في برنامج ماتت علي هذاك هو اللي حياها. انا توك سمعتها عند ولدك والله قلت ثم اشياء اللي ساعات نقعد نخمن فيها معنا موجوده.
2: والله يا عم سلم
1: علمتها لنت اكيد
2: عم سلم.

0: بصراحة ما مع التطوير في حاجة برك حاجة واحدة كي تقول لي يا أخويا ناي متعاش نقعد نحفظ لفلان وفلان نقعد طول عمري هالطي نكتب من لازم بقى نكون نعرف نكتب راهو
1: ربي خلق الفلاح والهطي يا سي جمال
0: لا سامحني لا تو تلحقني المعلومة شنو نقصد
1: الحفاظ عندهم قيمة كبيرة لو لهم الشفوي الكل راه مشى على
0: سالم انت ما فهمتنيش افهمني يهديك ربي
1: نعم لا
0: ثم الموجود الحفاظ ثم اللي يكتب تسمع فيا ولا
1: نسمع مليح
0: لكن انت كي تدخل ما نقوله على الالحان اللي كانت القديمه وتضيف لها حاشات تفسد بها
1: لا مش بيه.
0: تولي
1: تفسد. والله ما نحبش نذكر الاسماء ما تعرف الطبيعه وكذا وتعرف كل شيء ثم ملازيم اللي جمعتنا راهم الاولاد عامر ونعرفوهم كيفاش غنهم اماليهم مش اللي طلعوهم اولادهم ولا كذا اللي طلعوهم بكري ما نثبتوش عليهم كيف نسمع يغنوا فيهم تو أمس أو أمس في المدة الفارطة نسمع فيهم في الأعراس من أولادنا ما نسميش يغني في بالطريقة هذيك والله العظيم نتأسف على خاطر يا ولدي راهو تورث يلزم ما يشوهش طور فيه شوية مسموح لك لكني ديما طرف الخيط في يدك ما تخليش الميس يبع البطيخ يعني تنسي أكل العادات والتقاليد الأصلية وكذلك سمعت حاجة وما نشمش نسمي وانت توفقني فا إن شاء الله سي جمال أنا سمعت شكون يغني في البرق والأخضر مع بعضه طو يجي فرد طريق هو
0: مستحيل
1: نجيب البرق ونجيب عرف بعرف يعني غني عرف منا وعرف منا توضت اللوم على مولا الصهرية مولا العرس والجمهور الحاضر كيفاش ما يفهموش الحوايج هذه واي يقول له ولدي انت هذا الطريق برق اطبرق في الاخضر في الاخضر فهم كفر وهكذا
0: عم سلم حاجات عم سلم اندثرت بكري اللي حكت عليه مني اللي غنيت معاه مني كانوا نعملوا مكفر صراع النبي بعد برق نجع بعد ضحضاح بعد كود بعد حفاي بعد يا ولدي تو ما ضبيهم حتى صراع النبي ما يغنيهاش ودخل طول
1: والله يحكي لي اديب من جماعتنا ما نسموشي قال لي نمشوا لبعض عراس قال لي يجينا الشباب ما يفهمش ما هوش فاهم اي يقول له ادخل في الصحيح ادخل في الصحيح ثم الصحيح ثم الصحيح قد الصلاة على النبي هي صحيح
2: عم سلم
1: يحب حتى الصلاة على النبي وكم كفر ما يجيبش طول في الحفالي والرقيس يعني ثم اغلاط قاعده تصير واحنا راه نتكلموا هكا يسمعنا حتى 2% ولا 1% ربحي
2: للتاكيد الكلام اللي كنت تقول فيه انت وسي جمال نحكي لكم من واقع انا عشتهم نتاع الاغراض وتسلسل الاغراض في مره حاضر في عرس فيه المرحوم النصر بوضيف بالطبيعه ثم ترتيب معين كما قلنا صلوات ونجع وبرق وكوت وبعد باش في العرس عاد تخلى النصر في العرس الله يرحمه جاه واحد بعد مده قال جيب لي المليان هز الميم هي رحله نتاع نجع قال لا يا اخويا راهي فاتت معاش شفت
1: فات
2: وقتها هذه حاجه الطرفه الثانيه الله يرحمهم الزوز سي مصطفى البحر العشي محمد بن اسماعيل الورداني في عرس في سيدي منصور مساج سمو المكان لأن سيدي منصور مربوط بسي مصطفى الله يرحمه مصطفى البحر أحبابه وأصحابه وكل شيء وجايبين سي محمد اسماعيل الورداني أول مرة أنا حاضر في هذه شكون حل العرس مصطفى الله يرحمه جاب صلوات الورداني دخل جديد سي محمد اسماعيل الورداني تبع جاب صلوات ناض عم مصطفى الله يرحمه هنا نوع من الذكاء أو من كذا أو من حبي
1: تعجيز
2: جاب صلوات
1: طريق آخر الصلوات
2: بالطبيعة الناض الورداني زي نقول الله يرحمه جاب صلوات بدأت تعيط العباد يا أخوي قال لهم أنتم كان حل الآخر العرس أنا حليت العرس يعني كان تخلوا في
1: ما يقول لك الغني تباع صحيح
2: على كل على كل هي راي حليت الشجون وإحنا البرنامج والوقت يدهن فينا وثم سمعنا جمال وسمعنا عم سالم وسمعنا شوي جهاد جمال تحب على المباشر هذا مش في الدار مش في الدار راسك كيفاش كانت البدايه وشني نصيحتك للجهاد بدايه جهاد ونصيحتك له
0: خويا اني اول حاجه اللي ننصح بها سعاله قالت اول حاجه قرايتك هي قبل كل شيء
1: ايوه عملها
0: هذه الحاجه الاول اللي تهنيني على القرايه نتاعك هذه الاول الحاجه الثانيه اللي تعاهدني ثنيت الخمر والدخاخين والوحدات لا
1: نعطيك الصحة خلي يتكلم ملا
0: هذاك الواقع ونعاونك وبسلامة ربي ونسلم لك المشعل الفن مش عيب غني على روح ابعد لي على الحاجة
1: الأشياء المشبهية
0: اللي ما ساعدنيش ني
1: اي نعم
0: ونعطي فيه الثقة أنا توي يخدم معايرة ما نكذبش عليك
1: يعني. كصعيف يعني
0: يخدم معي صعيف.
1: اه ما شاء الله
0: يخدم عليك. هو موجود معي هو في الفيسبوك وشاب ما يخدم معي صعيف راه. انا كانوا معي الاولاد حبوا يخرجوا وحدهم قلت لهم ربي يعينكم رجعت
1: لدخوك
0: يعني. رجعت صعيف يلول كما يقول احمد ملاك يقول سعفي يلول صنعت صياد حبار اذا مشي يصطاد يشبعنا ملهوش وسعفي الثاني صنعت زازار اذا دخل السوق يجيب لنا علوش
1: وصاحبي الثالث صنع طيب خضار
0: ما حبش
1: يجيب الفلفل والبصل كل شيء شوش وما صاحبي الرابع صنعته يخدم بحار يجيب البوري في الليالي والبروش
0: وما زال وما نوزه والبال خلينا في الحب ما نسالوش
1: عن ساب البهجه وقد هذه
2: الرحله كيما قلت لكم يا خويا راهي والله انا الرحله ديال القياده بتاعها والتوجيه بتاعها يا خويا بينا اعلام كبار سالم وجمال هنا قاعد نوجه هذا نتبع تتبيع كانت رحله ممتعه.

0: مرضية يا رفيقي مولاي كرم والبرع خال يا صاحبي
1: يا صاحبي. الوقت دهمنا والله، حبينا نزيلوا نسمعوا، عندنا ملاحظات، عندنا ما نقولوا، حابين نزيل نسمعوا جمال، نسمعوا ماجد جهاد، نسمعوا عمك سالم. لكن
2: انا عجبني الوليد بصراحه، هذه شهاده خلاها للتاريخ،
0: نمشي نروح.
2: عجبني اي يا نعم يا سي جمال، عجبني علاش؟ على المحبه بتاع الميدان هذا
0: اكيد،
2: من عيونه نعرفه، من النفس بتاعه، من كذا.
1: كانت رحله ممتعه. نحب نشكر سي جمال، نحييه مره اخرى على الحضور نتاعه والالتزام نتاعه. نحب نحيي جهاد ونقول ربي ينجحك، واحنا في منطلق سنه دراسيه ان شاء الله تكون نستضيفوه بعد ما تكون خرجت النتائج نتاع الامتحانات، ويكون تميز ونجح، فهمت ولا، ويكون يجيب لنا جديد، ويكون تمكن من الخزينه نتاع جمال شلبي. هذا وعد. الوعد الثاني، احنا تكون عندنا رحله ان شاء الله في الاسابيع القادمه مع جمال شلبي، موش جمال شلبي كشاعر اللي هو، لكن جمال شلبي كباحث في المخزون نتاع احمد بن علي. بالطبيعه عم سالم ديما بالملاحظات نتاعه، وفرح اليوم بالاستضافه نتاع جمال، لانه يعتبر جمال من اصدقاء نتاع سي سالم. شكرا لكم على الاستماع والمتابعه. لكم تحيه محمد الباش، ساده مدلنسي، وزام الفنيه منجيه الشعري.

التاسعة ليلا. إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب، على أن يتميز الطقس في بقية الجهات بظهور سحب عابرة. أكدت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرس سهام بن رمضان أن سلطة الإشراف ستعقد غدا الاثنين جلسة في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل. تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الرابع، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة لمعتمدية المحرس، وتشمل غدا حجيج معتمديتي جبنيانة والعمرة. في العالم استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران الاحتلال الصهيوني في غزة منذ صباح اليوم. هذا واندلعت مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خطة اتفاق من 7 بنود قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة، وصفها بأنها معقولة جدا، محذرا من أن رفضها دون سبب سيكون خطأ تتحمل واشنطن مسؤوليته. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم تنفيذ 756 عملية ضد أهداف حوثية خلال 3 أيام، وقالت أنها أسفرت عن مقتل وإصابة 231 عنصرا من الجماعة ومصرع 4 خبراء إيرانيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
3: تخلى القصف، طلع الصباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

الكلمات برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة إنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارت هنا متواصلة إلى حدود منتصف الليلة. هذا المساء نحتفي برواية سيرة الطيب والدهرية للكاتب والروائي والقاص الأستاذ الكبير طيب الجوادي. هي حكاية الطفل من مدينة الكاف، سيرة ذاتية يمتزج فيها التوثيق الاجتماعي بالحس الروائي والكوميديا السوداء، ليروي لنا من سيرة الطفل الريفي في الشمال الغربي خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي. الفريق العامل معنا هذا المساء على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي فيصل مرزوقي. ضيوفنا هذا المساء كما ذكرت الكاتب والروائي الأستاذ طيب جوادي، الكاتب والشاعر والمبدع سالم المساري، الكاتبة الأستاذة خديجة التومي، الدكتور فتحي بن معمر الناقد المعروف، وكذلك معنا الناقد المعروف الأستاذ ياسين الينجي. مصدح هذا المساء كل مساء أحد معكم فيصل الجاسمي. أجمل ما نبدأ به عودة إلى الزمن الجميل، إلى موسيقى الجير محمد عبد الوهاب وهذا النغم الخالد.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: حبر الكلمات صارت لنا متواصلة إلى منتصف الليل. كما ذكرنا في مقدمة الحصة، هذا المساء نحتفي بسيرة الطيب والدهنية، هذا العمل الروائي المتميز، هذه السيرة الذاتية أعتقد حتى مت أرقام قياسية في الطبعة العاشرة تقريبا، 10,000 نسخة أقل شيء، رقم قياسي لكاتب تونسي نعتز به. هذا المساء في حبر الكلمات أرحب أبدأ مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ والناقد المبدع ياسين ليانجي. مساء الخير.
3: شكرا سي فيصل، تحية طيبة للمستمعين البرنامج، كل المستمعين أينما كانوا. تحية أيضا موصولة للكاتب الطيب الجوادي، الزميل والإنسان بصفة عامة، الكاتب الذي رافقته طيلة سيرته المنجمة على فصول عديدة. نعم. وأنا سعيد بالتدخل وبدأ بعض ملاحظات التلذذ بالقراءة.
2: وهو زميل
3: زميل وإنسان، يعني زميل يكاد يحتل منا صفة الأخ الأكبر، باعتباري أن التجربة هذه تجربة يعني متساوقة مع كثير من التجارب المماثلة في مجال العمل أو حتى في مجال النشأة وغير ذلك. فسعيد جدا بهذا الحضور، ومنذ أن أخبرتني أن الموضوع وأن الكتاب مسار الدرس سيكون سيرة الطيب الجوادي، سيرة الطيب والدهنية، رحبت بذلك يعني بكل يعني سرور، ونرجو أن نفيد وأن نستفيد.
2: نعم، أرحب بالدكتور فتحي بن معمر. مساء الخير دكتور. دكتور فتحي بن معمر، أرحب بالأستاذة الكاتبة المبدعة خديجة التومي. مساء الخير.
4: أهلا، مساء النور، مساء الخيرات، شكرا لكم في إذاعة الساقف، شكرا لهذا البرنامج حبر الكلمات. إذن أشارك الليلة معكم باعتبار أنه طيب الجوادي هو زميل دراسة، تخرجنا سويا من دار المعلمين العليا، ونحن دائما على تواصل ونتناقش في أنواع السرد سواء الرواية أو السيرة الذاتية وغيرها من الكتابات.
2: نعم، أعود ليستقبل كذلك الدكتور فتحي بن معمر الناقد والأستاذ المعروف. مرحبا أستاذ فتحي.
5: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بضيوف الكرام، مرحبا بشي طيب والدهنية والجماعة، وإن شاء الله سهرة ممتعة أدبيا وطبعا فكريا.
2: كذلك استقبل الشاعر والكاتب والأستاذ سالم مسهري. مساء الخير أستاذ سالم.
6: أهلا وسهلا أستاذ فيصل، مساء الأنوار، تحية ليك وتحية لهذا البرنامج ولمحبيه وكل مستمعي إذاعة السواق هذا المساء ولكل ضيوفك الكرام، شكرا على الاستضافة.
2: نعم، غيبة طويلة عن إذاعة السواق أستاذ سالم.
6: يعني من منذ 2004 تقريبا الحصة كانت يعني لقاء يعني مميز للإذاعيين الشعراء.
2: نعم.
6: والتقينا بثلة يعني طيبة، نرجو أن تتكرر تلك الملتقيات، وليس لنا في الحقيقة من ملجأ إلا الغذاء الثقافي، وهذا هو زادنا وهذا هو يعني أملنا وطموحنا وحبرنا كما كنت تذكر، وهو عنوان برنامجك المشكور والرائع.
2: كل الشكر أستاذ سالم المسهلي، رغم السنوات نلتقي مجددا أستاذ سالم. سعيد هذا المساء باستضافة الكاتب والروائي الكبير الأستاذ طيب الجوادي. أبدع في هذا العمل، في هذا الذي أي قارئ معناته يقرأ هذا العمل يجد نفسه، يجد فهو تجد نفسك كتونسي، كإنسان نضل من أجل العلم، من أجل الحياة، من أجل الوجود. ورحب بي الطيب الجوادي. مساء الخير.
7: مساء الخير، وأهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالمستمعين أولا، أهلا وسهلا بك في فيصل، أرحب أيضا بضيوفي الكرام، والحمد لله يعني بالصدفة اللي نعرفهم معرفة شخصية، يعني سامي سهلي هو صديق العمر، سميه صديق العمر، يعني إحنا قرينا مع بعضنا من 7 أساسي، واخدين الباك مع بعضنا يعني، ولم نفترق ابدا،
2: ولازم سنه 82. نعم
7: بس نعم، خدينا الباك عام 82، وبدو منذ شهرين او كل افضل سيره
0: يعني تقريبا لا تشابه في كل التفاصيل، وما زلت احتفظ له بكتابات كثيره في مرحله المراهقه، وهو يحتفظ لي بكتابات، وهي يعني كتابات ثمينه جدا، وان كان بعضها مثلا ليس من صالحي ان اعرضها، لان اتحدث على التجارب العاطفيه والحب وتزوج نحل مشاكل وكذا، فكنت اتلقف يعني قصائده العاطفيه واحتفظ بها. ثور شاعر ما يجيبش يكون شاعر ومش عاشق، ولذلك كنت اتلقف تلك القصائد الاولى في في البدايه اللي تقرا معنا ويحبها، واحتفظ بها ربما لكي اساومه يوما ما، لكن لم تاتي الفرصه.
8: اشكر ما تحرمت
0: بزميلتي خديجه التومي اللي تخرجت معايا من دار المعلمين العليا، بالمناسبه نهنيها بوصولها الى القائمة القصيرة في جائزة كتارة بروايتها التاريخية للا بيا.
2: نعم،
0: وهو إنجاز حقيقة مشرف جدا، لأنه كل إنجاز يحققه كاتب تونسي.
2: هو سفير الأدب التونسي خارج تونس. نعم
0: نعم، وأعطيها الصحة، تعرف أنه الرواية التاريخية ليست أمرا ميسورا ولا.
2: نعم، والكاتبة خديجة التومي تكتب منذ سنوات طويلة إلى الآن. نعم، نعم، أصدرت العديد الأعمال. نعم، تحية لها.
0: توجت بهذه المرتبة الحقيقة المشرفة، وبسياسيد القارئ اللي بالحق هو نحس بأنفاسه يعني وتفاعله مع السيرة. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكون سهرة رائقة معكم.
2: نعم، نبدأ بالدكتور فتحي بن معمر، كيف وجدت هذه السيرة الذاتية للأستاذ الطيب الجوادي وهذا العمل المتميز الذي حطم أرقام قياسية في الطباعة وفي التوزيع؟ نعم
8: بالضبط، شكرا على هذا الاستضافة، وشكرا سي طيب وسي سالم والأستاذ خديجة والجماعة. أنا فعلا يعني لأنه حتى كما قلت بعض الأرقام، وعلى الأقل في وقت قصير جدا أصبح سي طيب والدهلية معناها علم في رأسي أكثر من نار، وحق له أن يقول على سبيل فضلك والمزاح أنه أعظم كاتب في التاريخ، وطبعا وهو يردد ذلك على مسامعنا ويكاد فمي يسلقنا بتلك الكلمات. لكن أنا خليني أبدأ
2: رغم أنه مقاطع كثيرة من هذا الكتاب وهذه السيرة الذاتية كتبت على التواصل الاجتماعي على صفحاته الخاصة، وهو شجاع، وهي شجاعة منه كبيرة جدا، ورغم ذلك الكتاب وجد تلقى ترحاب كبير جدا وتهافت عليه خاصة في معرض الكتاب. نعم،
8: هو ببساطة لأنه طيب طيب الجوادي وطيب الدهنية الآن يروق لي أن أقول طيب الدهنية
2: رحم الله لي
8: رحمها الله طبعا، ورحم الله وليده هو أيضا الذي توفي مؤخرا. أنا فقط أقول أنه سيطيب يكتب كما يعيش، وهذا مهم.
2: نعم،
8: يعني سيطيب هذا الرجل المرح، هذا الرجل الذي يمدح دائما، هذا الرجل الذي يعيش على الصديقة، هذا الرجل تلقائي، يعني حتى عندما تقابله صدفة في طريق في مغازة عامة في أي مكان من الأماكن أنت تعيش معه لحظة ممتعة، وكذلك في مستوى النص. دعني أنطلق في هذه الحصة من جملة من الأسئلة في تقديري أنها ستكون بالنسبة إلينا مدخلا لقراءة هذا النص. السؤال الأول، أو دعني أقول لعل من أبرز الأسئلة التي يمكن أن نطرحها ونحن نتناول الطيب والدهنية، هي أولا: إلى أي مدى استطاع الجوادي أن يردم الهوى السحيقة الفاصلة بين زمن الأحداث الفعلية في طفولته أو شبابه أو حتى كهولته وزمن التذكر وزمن الكتابة؟ هذا مهم جدا، لأنه كلما كان الكاتب قادرا على ردم هذه الهوى بشكل كبير، كلما جعلنا نتمتع أكثر، وكلما جعلنا نصدق تخيله وبعض ربما التجميلات وبعض التحسينات وبعض الكذب السردي الجميل. اثنين: إلى أي مدى نجح الجوادي في إقناع القارئ أنه يقرأ سيرة حقيقية وليس سيرة تخيلية؟ ثلاثة، ما سر هذه الطرافة الموجودة في هذه السيرة؟ هل يعود نجاح هذه السيرة إلى جودة السبك ومتانة اللغة وسلامة السرد والأسلوب، أم إلى النهج التسويقي الذي اعتمده أعظم كاتب في التاريخ كما يقول عن نفسه، أم للعاملين معا؟ أظن أبرز ميزة هو نجاحه في بناء المشهد وتقريب هذه السيرة أو هذه السيارة، عنده أيضا سيرة الطيب ولد عمر، إذن تقريبا بنيت على مجموعة من المشاهد التي استطاع أن ينقل من خلالها إلى القارئ بعض إذا شئنا بعض المواقف.
2: نعم.
8: أقول المسيرة أو المسرحة أو سميها كما شئت، ولكنها تحملك مباشرة إلى ذلك الواقع وإلى كما ذكرت منذ خميس فيصل.
2: نعم.
8: إلى أحداث الأكيد أنه عاشها الكثير منا، عاش بعضها وخاصة أبناء المنطقة ذيك أبناء الشمال الغربي، يعني الأكيد أنهم عاشوا الكثير من هذه المواقف، وحتى في بعض المواقف الأخرى عندما نقرأ عن سيرته عندما كان كهلا أو وهو مدرس أو وهو أستاذ. إذن كل هذه المواقف تنقل لنا تقريبا أشياء قريبة من أنفسنا تجعلنا نلج هذا النص ونتمتع به، وكأننا نستعيد أيضا بعض ذكرياتنا، وهذا مهم جدا، لأنه فعلا تمكن الجوادي من أن يشد من برقبة القارئ ويجعله يقرأ ولا يترك الكتاب إلا عندما ينهيه. والفضل أيضا يعود إلى هذه الشخصية المرحة وهي تتحدث وهي تكتب، أو لنقل أنه كأن الجوادي يكتب وهو يتحدث.
2: نعم أستاذ ياسين يانج.
3: شكرا سي فيصل. إذا نعود إلى الأثر وإلى هذه المناسبة الطيبة التي أتيحت لي لكي أخوض في كي نخوض حول هذا الكتاب. الحقيقة أنا نتعامل نحن مع سيرة ذاتية في ظاهرية ذاتية، لكن هي سيرة جماعية. المسار الذي قطعه الطيب الجوادي للوصول إلى ما وصل إليه هو تقريبا مسار متشابه، أنا زميل العربية
2: كل تونسين.
3: نعم. على فكرة ممكن الاختلاف الوحيد هم يوزعون السينالكو عند النجاح في السيزيام، احنا ممكن نوزع الفانتا الحمراء ولا الكوكا، لكن الجوفريت هو الجوفريت. لا لا لا غلب انت، هذا الجوفريت هو الجوفريت. نعم. يعني حتى نكون
2: مشروبات غازية مشروبات غازية.
3: سواء كان المسكن او المنطقة، يعني النجاح او المنطقة التي تنتمي لها الطيب.
2: نعم.
3: الكاف العالي فهمني، او ريف الكاف العالي، منطقة عزيزة على قلوبنا جميعا بطبيعة الحال. انا من تقريبا وسط مدينة صفاقس وعند النجاح منذ يعني في سنة 86، نفس توزيع المشروبات، نفس الحال، نفس الاحتفال تقريبا. هو انا ارى نفسي او ارى في تجربتي صدا مترددا بعد سنوات عديدة لسيرة سي طيب في هذا الحدث. فلذا كان اعتبر انها سيرة جماعية، خاصة وانا استاذ عربية وستيتة العربية كمن في الكيف، هذا شأن آخر، لكن كمن تقريبا هم شريحة منتشرة كثيرا في المجتمع، وأكثر الشخصيات وأكثر المشاركين في التسريد الذاتي الذي ينشئونه، باعتباري أننا نعتبر أننا قد نبتنا من تربة هذه الأرض من قاعها السحيق، واستطعنا أن ننحط لأنفسنا مكانة، وبهذا نعتز مقارنة بقطاعات أخرى مثلا، ونحاول أن نعبر عما قد يخفق البعض في التعبير عنه. هذا السيرة والملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بقطع النظر عن كونها سيرة جماعية، تقريبا أعتبر أن سيرة طيب الجوادي هي سيرة كل المسحوقين في الأرض. وهؤلاء المسحوقين يعني حتى في المشاعر، يعني يتحدثوا عن مشاعر الأبوة المتباعدة بينه وبين أبيه طيلة 50 سنة، والأب العصي على الحنان أو العصي على العطف الذي يتجنب أن يبدي مشاعره. هذه تقريبا تدل على الكم الكبير من الضغط الذي يقاسيه أو الذي يعانيه الإنسان التونسي في التنشئة الأولى
2: منذ الطفولة،
3: بما يحجب مشاعر التعاطف والود والحنان، رغم أنني أعلم أن الحب والحنان الذي يحمله عمر الجوادي لابنه الطيب يفوق جبال الكاف العام. جبال. لكن طبيعة التونسي بصفة عامة أنه يستحي من أن يبرز مشاعره، ويعتبر في ذلك علامة ضعف وعلامة يعني إهانة لرجولته، وتقريبا هذا مرده يعني حتى البيئة الاجتماعية التي نشأنا فيها باعتبار الظرفية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية تجعلنا نلهث وراء لقمة العيش أكثر مما نلهث وراء إبراز المشاعر.
2: وهذا لاحظناه في ثلاثية نجيب محفوظ أحمد عبد الجواد نفس الشيء.
3: السيد أحمد عبد الجواد تقريبا في نفس الفكرة يعني الرجل يعني
2: فهو الأب الصارم
3: يلوم ابنه على الانخراط في الكفاح الوطني وخفية هو يعني يقدم تمويلات عظيمة جدا لحزب الوفد وللكفاح وحزب النحاس باش وغير ذلك.
2: نعم.
3: ملاحظة ثالثة يمكن أن أعتبر أيضا أنا لا أعتبر سيرة الطيب الجوادي سيرة ذاتية بالمعنى الأجناسي الصرف.
2: نعم.
3: هي تقريبا في منطقة بين السيرة الذاتية باعتبار أحداثها واقعية وباعتبار أيضا
2: شخصياتي
3: يعني البناء المرجعي يعني متوفر هذا لا شك فيه. لكن أعتبر أنها سيرة ذاتية روائية تتحول أحيانا إلى رواية سيرة ذاتية. وهنا في السيرة الذاتية الروائية تبدو الأحداث الواقعية هي الأقدر أو هي المقدمة في البناء الروائي. ثم بعد ذلك تنقد المساحات التحليلية ومساحات التكثيف ومساحات الإيجاز إلى الصنعة الروائية، وهنا يدخل الروائي ولا يدخل القص السيرة ذاتي. هنا يعني يتأخر سيد طيب باعتباره قصا سيرة ذاتيا ويتقدم باعتباره قصا روائيا بارعا، فيمنحنا مثلا بشعرية التكرار. كم من مرة نجد مقطعا وهو يشاكس نعيمة ابنة عمه، وما وفي كل مرة ننتظر شيئا جديدا من هذه المشاكسة رغم أن المصير هو نفسه. ويبدو أن المصير حتى من خلال حديثي ومشاكساتي مع توما سلم سهلي ومع أصدقائي تبدو أن تلك طبيعة غالبة عليه وفيه. فهنا في عملية التناول الأجناسي نرى أن الطيب الجوادي يتحرر من جبة السيرة الذاتية الحرفية ويتحول إلى قصة روائية، وهذا هو يعني المسار الإبداعي لأنه استطاع أن يرجع لما هو مرجعي يحوله إلى ما هو تخيلي. تقريبا هذه أهم النقاط التي لفتت انتباهي. بعد ذلك هناك أبعاد إنسانية أيضا عميقة في التجربة سنراها شيئا فشيئا، أبعاد حتى اجتماعية سنصل إليها في حديثنا هذه الليلة.
2: أسأل الأستاذة والكاتبة خديجة التومي أنه هذا العمل سيرة الطيب والدهنية هو هدية لكل امرأة تونسية، هدية إلى هنية هذه المرأة العظيمة، هذه الأم الذي حاولت ساهمت في تدريس ابنها إلى أن وصل أستاذ في مجاله، كذلك إلى هذه الأم العظيمة التي كانت في كل مراحل حياته موجودة معه. يعني أم، وشخصيا أهدي هذا العمل إلى أمي رحمه الله، إلى كل الأمهات في تونس وخارج تونس. يعني هو إكبار المرأة التونسية عموما من خلال هذا العمل الكبير للطيب الجوادي.
4: نعم، رحم الله جميع أمهاتنا وأمهات كل المسلمين.
2: نعم.
4: قبل أن أتحدث عن هذه الأم العظيمة، هناك ملاحظة ربما أسوقها تتمثل في هذا الانزياح الذي شدني. أولا العنوان وهو العتبة الأولى التي تشد القارئة، العنوان هو سيرة الطيب والذهنية. نعم. إذن فهناك مفارقة، هل هي سيرة الطيب أم سيرة ذهنية؟ لأنه نعرف أن السيرة الذاتية هي ذاك النص السردي الذي يستعيد فيه الكاتب تجربته الشخصية. نعم. مستعملا ضمير المتكلم، وأنه لابد أن يستجيب للميثاق الذي وضعه فيليب لوغان، من حيث أنه لابد من وجود نوع من التماهي بين الأناء الكاتبة والشخصية المروية. لكن في السيرة الذاتية نلاحظ هناك انزياح، أو أن النص قد معناه تزحزح عن مركز السيرة الذاتية عادة، هي الأنا وهي البطل، والبطولة الحقيقية نجدها عند هنية. إذن فهل الكاتب يكتب سيرته هو أم يكتب سيرة هنية، أم أن هو يشعر بأن أن سيرته هو أو وجوده هو لم يكن ليكون إلا بوجود هنية أمه. وبالتالي أصل إلى السؤال الذي طرحته حول الأم هنية. هنية هي امرأة كما ظهرت في السيرة بدوية أمية لا تقرأ ولا تكتب كأغلب الأمهات التونسيات خاصة الموجودات في الريف وفي تلك المرحلة التاريخية. نتحدث عن مرحلة أو الفترة التاريخية في الستينات، تونس خرجت من الاستعمار لتدخل في الدولة الحديثة، ومعناها هذه المرحلة التاريخية التي شهدت معناها انتشار الأمية التي خلفها الاستعمار وما إذا ذلك. فهنية لا تخرج عن هذا السياق، لكنها وإن كانت لم تقرأ إلا أنها استطاعت أن تقرأ المستقبل
2: فعلا. نعم.
4: في زمن كان فيه الآباء يرون في تعليم الطفل والبنت خاصة نوع من العبث، ويوجهونه في الأرياف إلى الراعي والقيام بالأعمال الفلاحية. إذن لكن هنية قررت وبشكل سري عفوا أن تدخل ابنها المدرسة، وهنا
2: دون علمه هو شخصيا، معناته هو قاعد تغسل وغدوة باش يدخل المدرسة، معناته هذا قمة المشهد في هذا العمل الروائي.
4: نعم. إذن هي خالفت القانون الاجتماعي. نعم. وواجهت سلطة الأب، الأب الذي كان مستبدا ومتغطرسا واجهته، وكذلك الجماعة وليس الأب فقط، لأنه في الريف لم يكن هناك استعداد لأن يتعلم الأولاد. إذن هي آمنت بالعلم رغم أنها أمية، واعتبرته هو الطريق الوحيد للخروج من الفقر. إذن هي ليست شخصية ثانوية في هذا النص، بل هي المحرك الأساسي لكامل النص. إذن خاصة وأن السياق التاريخي الذي وثقه الكاتب هو سياق تونس بعد الاستقلال مباشرة،
2: أبان التأسيس. نعم.
4: مليئة بالوعود والتناقضات والدولة الحديثة التي تبنى، لكن الريف كان مهمشا، والكاتب وثق هذا الشرح بين الرغبة في التنمية والفقر وواقع الفقر من جهة، وبين مشروع التعليم الذي نادت به الدولة الحديثة وكذا، والمعنيه التضاد في ذهنية الأب والجماعة. إذن كما كان يذكر الأستاذ اليانجي أنه هذه ليست سيرة فرد، هي سيرة
2: جماعة
4: ومجتمع وجماعة ومجتمع التونسي بصفة عامة.
2: أستاذ سالم سهلي، هناك كوميديا سوداء مؤلمة جدا في هذه السيرة الذاتية للطيب والدهنية، هناك متعة وفي نفس الوقت كوميديا سوداء مؤلمة جدا، أن يكون مستقبل طفل في دراسته مرهون ببيع ديك مع السردوك تاع البيت. مع يعني هنا قمة الواقع الاجتماعي المؤلم جدا، والفقر المدقع كان في تلك الحقبة خلال الستينات، ليس في دار الطيب فقط، في كل الأرياف التونسية وفي كل تقريبا المناطق الريفية البعيدة عن المدينة وعن القرى.
9: نعم. شكرا سي فيصل. أود أولا أن أحيي الأساتذة الأفاضل معك، الأستاذ ياسين و أستاذة خديجة الروائية المعروفة والشهيرة، أيضا الكاتب.
2: نعم.
9: المعروف فتحي بن معمر، تحية للجميع، تحية صديقي أيضا طيب الجوادي. هذه الشخصية المرحة التي كنتم تستمعون إليها طيب الجوادي، يعني تقريبا كتابه سيرة الطيب الدهنية هو ترجمة شخصية لسلوكه. سيرة هي الطيب الجوادي في حياته اليومية
2: كما هو،
9: التي بالضبط ليس فيها لا تفلسف ولا تمثيل ولا تخيل ولا غيره. هو نجحت هذه السيرة لصدقها، صدق الوجداني والعاطفي والترجمة المباشرة لحياته اليومية دون تكلف ودون تمثيل ودون تخيل، رغم أنه فيه تجربته في الكتابة، هو يعني كان متميزا وكنا رفيقين في التعليم، كان متميزا في اللغة والأدب العربية وكان يحب، وكنا نتنافس في المطالعة في قراءة الكتب، يعني ربما نبيت حتى في المراقد، يعني لا نشعر يعني نحاول أن نتسلل حتى لدورات المياه أكرمكم الله لنقرأ ننهي بعض الكتب، يعني كان مغروب
2: وتحدث عن ذلك في هذه السيرة. نعم
9: تماما تماما. إذن السيرة ما ميزها هي هو كتاب لافت، هو كسر النمط السردي الموجود الذي يقرأه الناس، وذلك التخيل المفرط، وذلك السباحة والإيهام والمراوغة، ويعني التطواف داخل اللغة بالإنزيحات الكثيرة، حتى أن الكاتب يعني والقارئ يعني لم يعد يقرأ أكثر من 5-6 صفحات يركز، فلذلك طيب الجوادي مباشرة يدخل إلى إلى إلى إلى إلى العنوان الحقيقي، إلى المشغل الحقيقي، إلى المشهد الحقيقي، وسيرته كلها مشاهد تقريبا، لذلك شدت القارئ ولذلك نجحت. وسيرة كما ذكر الأستاذ يانج منذ قليل هي سيرة المهمشين، سيرة الهامش، وهذا رد أو تواصل مع سؤالك، أن المرارة التي عشناها وعاشها الريف وعاشتها الطفولة كانت مرارة حقيقية، ولكنها كانت أيضا مرتبطة بالكرامة وبالعزة، وذلك ما شاهدناه وما شاهدته شخصيا عند أمي رحمها الله ورحم جميع الأمهات. هذه الأم التي تكون هي أحرص، ولا أدري لماذا أن الأم هي التي تكون أحرص خاصة في الأرياف على أن ابنها يدخل للمدرسة ويتعلم ويرتقي،
2: وتجد المواقف تاع الأم في نعم. الريف التونسي مواقف كبيرة جدا وكبيرة، معناتها
9: نعم.
2: يعني لا تضعيها أي موقف، معناتها الأم أعظم مدرسة أو جامعة أو قل ما شئت معناتها
9: بالضبط، يعني نعم. لن وفيها حقها، يعني
2: أكيد.
9: كما ذكر الطيب في السيرة، سيرة الطيب والدهنية كما ذكرت الأستاذ خديجة منذ قليل، هي سيرة الأم في آخر الأمر، لأن الطيب كان يكتب نتبع فيه الفيسبوك ويتبعوه جمهوره بطبيعة الحال،
2: يتبعوه بالألاف نعم
9: بطبيعة الحال، وكان عمل في البداية كان تخيليا، ولكن عندما ماتت هنية رحمها الله تحول هذا المشروع من رواية ربما تميل إلى التخيل إلى استعادة حياته بالكامل بكل الامتلاء الوجداني وبكل الحرارة العاطفية، وذلك ربما ما أعطاه زخما لنصه، وما جعل القراء يتابعون هذا النص لأن فيه من التأثير وفيه من الصدق وفيه من التفاعل وفيه من الحضور الوجداني والصدق الوجداني والعاطفي ما جعله ينجح بهذه الصورة التي نتناولها نتناوله بها. فإذا الأم هي في آخر الأمر كما ذكر الأستاذ خديجة هي أم، رغم كونها أمية لكنها تمتلك إرادة قوية وتدافع وتدفع ابنها بالضرورة إلى أن يتعلم، رغم الفقر، رغم التهميش، رغم الظروف القاسية في تلك المناطق النائية التي تفتقد أبسط مقومات الحياة. التفاصيل التي تحدث عنها طيب، يعني الملابس، الحذاء الذي يقع استلافه أحيانا ويكون حافي ويذهب المدرسة بذلك يعني دون حذاء مناسب، هذه في حد ذاتها تمثل ما عاشه أغلب أطفال الريف وأبناء الريف، ولذلك هذه السيرة فعلا هي سيرة جماعية، سيرة صادقة بطبيعة الحال لأنه صادق، ولا يمكن لأي تلميذ ريفي منا وعاش فترة الريف أن يكذب على نفسه ويقول أننا عشنا على غير هذا النحو. هي كوميديا ولكنها كوميديا سوداء كما ذكرت،
2: نعم،
9: لأنها طفولة ممزوجة بالفقر
2: بالألم بالنضال
9: نعم ممزوجة بالفقر والحرمان، ولكنها فيها كبرياء وفيها نضال وفيها كفاح حقيقي من أجل الارتقاء الذي نحياه الآن في هذه في هذا الحضور الثقافي المميز، خارج يعني من يدعي أنه يمثل التاريخ التونسي يمثل العمق التونسي، أنا أرى أنه العمق التونسي يمثله الريف، كما ذكر ابن خلدون أنه الريف هو مصدر ومنبع ومرجع ومزرعة القيم الكبرى الحقيقية، لذلك الصدق لا تجده عند كاتب آخر مثل ما تجده عند طيب الجوادي في هذا الكتاب.
2: نعم أستاذ طيب جوادي، أعتقد أنه هنية لأنه فيها حقها في هذا العمل، في هذه السيرة التي كتبتها. لماذا هذه السيرة؟ وأنت الآن نتحدث عن هنية بهذا الحب بهذا الكم بالمحبة والانبهار بهذا العمل.
10: نعم، أولا أشكر المتدخلين، أشكرهم السياسيين خديجة، أنا أقول خديجة وسالم وكل أنا أصدقاء في الحياة. نشكرهم على تدخلاتهم. في الحقيقة أنا لم أكن أنوي أن أنشر سيرة. أنا وقت اللي حكيت أول واحد قلت مش نشر سيرة، قال أنت مهبول، خذما واحد ينشر سيرة أشتو أنت زعيم قائد جيش كاتب كبير مثلا كيف نجيب محفوظ كنت وقت كتب توفيق الحكيم حياتي عنده الحق. جبر إبراهيم جبر البئر الأخيرة عنده وقت يكتبوا فدوة قان تكتب رحلة جبلية، هذا كتاب كبار يكتبوا زعماء سياسيين يكتبوا سيرة ذاتية أنت اللي بعد. فأنا كنت ما قلت لك أنا هي تكبر لي 16 سنة وكنت البدري بتاعها يعني في الريف تعرف البدري يعني قريب لها برشا، وجد الوالد سافر ليبيا فكنا أنا عشنا معا.
2: كنت المسؤول أنت الراجل في الدار.
10: أي ما تعاملني وقت مش
2: نعمل قريت
10: ومش نتعامل مع التقاليد بتاع القرية تكوني أنت تعوذ بوك.
2: نعم.
10: وفي نفس الوقت أعطيني طريحة لي تقولي مش نربيك خاطر زادة مثل صغير، فكان عندها كل تقول أمي أمها قلت لي أنت كبير لا تقولي عاد مش نربيك شنو اشتغل. فكنت في الحقيقة إذا لم أكن أنوي أن أكتب سيرة، لأن السيرة كما قلت أكتبها صنف معين من الناس. أنا كنت أكتب طين الله رواية هي مأخوذة من قصة حقيقية، وكنت أكتبها أنا كنت أكتب فيها 10 سنوات كاملة حتى اللحظة التي توفيت فيها رحمها الله في حادثة. وكان الأمر يعني دعوة

0: حكاياتها ولاد يعرفوا حكاياتها قد يكتبها. أنا شو نكتب سيرة؟ ثم فشي بدي تكتب عليها، بدي تكتب. أنا ربما أكثر كاتب استغل الفيسبوك وتخيب جوابي، لأني أنا كل نص نكتبه نشره في الفيسبوك وشوف ردة الفعل. فوجدت تجاوب غريب برشا، تجاوب غير طبيعي، يعني وصلت بالالاف، يعني زعما نصوا 60,000 نصوا. وهذا يكتبوا لي اصحابي يقولوا لي عندك منها من النصوص هذوما؟ فقلت ها وجدت الخلاص، نكتب على هنا، نكتب عليها باش نجم نعيش، على الاقل نعيشها في النص، نعيشها في كتاب، عيش معايا. انا التو كي نمشي في العاصمه ونشوف مكتبه الكتاب والمكتبات وحاطين الغلاف نتاعها لبرا، والله نبكي، نبقى نتامل فيها. نشوفها توصل لألمانيا وأمريكا وأستراليا والبلدان، يقول تحكي عليها يصوروا لي يقولوا لي هاي في برج إيفل، هاي موجودة في كذا، تحس أني أعطيتها حياة أخرى. فأنا كتبت السيرة لا لأكون كاتبا ولا لأكون مشهورا ولا أصنف ضمن الكتاب، والله لا، أنا كتبتها لأمنحها حياة أخرى فقط، مش كل هي تبقى حية. ولذلك أنا تقريبا أكتب عنها كل يوم إلى اليوم، لازم أنت نكتب عليها. كنت نمشي للكاس للقرية متاعي، عندي عم يحكي لي عليها مقيد، عندي الوالد زادة نبقى بعده الله يرحمه يحكي لي حكايتها، زوجتي عشت معها سنوات طويلة زادة تقول لي خالتي هنية كنهار تتذكر وقت عملناك قلها هذه قيدها، ودي يقول لي تتذكر جدة متاع وقت لي قيدها. فإذا أنا كتبت هذه السيرة بالصدفة، لم أكتبها لأسجل حياتي، إذا حياتي لم تكن ذات قيمة لأكتب عنها ولم تكن مهمة، حياتي أصبحت مهمة بعد رحلي هنية، والمهم فيها ليس أنا بل بالهنية، هنية هي المهمة، لأن هي التي منحت حياتي معنى. ولذلك فعلا ملاحظاتكم
1: نعم، وهذه تحولت هذه السيرة الذاتية إلى سيرة جماعية. نعم. زميلنا فيصل مرزوقي قرأ الكتاب مرتين وهو معجب كثيرا بهذا العمل، وهو يخط معناتها كل كلمة قلتها يخطها بالقلم الأصفر حتى يعود إليها. تخيل معناتها قارئ عادي وتقني، معناتها يعني هنا نجاح كبير لهذا العمل الأستاذ، وهي سيرة جماعية.
0: الحمد لله. نعم. الحمد لله. أنا منذ أسابيع قارئة لا أعرف قالت لي بالله مش نعمل أيامات في الكلينيك، جيب لي سيرة باش نقراها للمرة العاشرة والمرة 11 خلي نضيع بها شوية وقت نستنى في العملية. يعني شوف أنا أرى دائما أن وقت باش تكتب كتاب وسيرة ما فيش حرارة، ما فيش صدق، ما فيش مأساة، ما نجيبش ينزح. هو لا بينزح لأني أنا كاتب مميز ولا كاتب عبقري، لا لا لا، لأني أنا كتبت وأنا نبكي، كتبت وأنا أعيش الحكاية من الداخل. الكتابة عندي ليست بذخا ولا طرفا، أنا جي قاعد نكتب كتاب ونحطه في معرض الكتاب ويقرأه الناس، ما يقرأهش الناس لأنه سيكون كتابا باردا،
1: خاصة في هذا الزمان، معناتها في زمن الذكاء الصناعي، يعني القراءة أصبحت صعبة جدا ونجاح كتاب ليس بالأمر الهين.
0: نعم، ولا والله لا نلوم القارئ، لو أنا نفسي توانا نعتبر روحي يعني قارئ متميز كقارئ اللي أقرأ برشا، ولكن كما كتب بالحق تلقاه الكتاب جدي برشا وكئيب برشا وفيه تجريب وتقنيات وفلاش باك وضمير ورجوع للوفد، يمرضك أصلا ما يخليكش تمت. هو الكتابة إذا ما فيهش متعة، ما فيهش سلاسة كما يقولوا القدماء، يقولوا الشعر فيه ماء، فيه كثير من الماء، وأنا كنت تلميذ نقرأ يقول لك شعر المتنبي فيه الماء ماء ماء، شو معناه؟ تلقاه سلس، تلقاه يتقبل، تكتب كمش تكتب، خليني ثم الروايات بتاعته ولا تلقى فيها أحداث، لا تلقى فيها سلاسة، لا تلقى فيها طرافة، تلقاها كبي صدق نحكيه وإحنا. ولذلك أنا عندما كتبت السيرة علامة صدقها، علامة صدقي أنه كل واحد يقرأ يقول هذا وقعك، لا يوجد فيها حدث واحد متخيل يقول واحد هذا مستحيل يقع. وقت جيت باش تمشي تعمل رحله، انا كنا وقت اول مره قالوا في الكوليج بتاع البسور، ونذكر خويا سالم الثاني،
1: نعم،
0: طلبوا منا باش نمشيو نعملوا رحله، قالوا لنا نشوفوا البحر. مشيت اليمه الله يرحمها، قلت لها باش تعمل رحله، واش هي الرحله؟ قلت لها باش يهزونا في الكار نمشيو للبنزرت. قلت لي واش هي البنزرت هذه، واش شنو فيها؟ قلت لها البنزرت هذه راهو بحذا البحر، وما الرحله ما يمشيوش، يقول لك الرحله راهي مدينه ندبت. قلت لي دينار عليه، كل ماشي انت لفرنسا عليه، ماشي لامريكا عليه دينار. وديما هي تقول لي لا في

0: الأول، ومن بعد ما فهمتش كيفاش تدبرت الدينار،
1: كبرت قلبها،
0: كبر قلبها وتدبير دينار. فك الزمن ذاك
1: أواخر الستينات،
0: أواخر الستينات كان المعلم يأخذ فيها 20,000 يدبر لي دينار. وباللي مشيت عاد وشهر كامل من اللي روحت بنزرت وقتها ما كانش تم الجسر، كتمت الفلي كنت أعطيه بيها من ضفة إلى أخرى، كنت صديقي سالم مشى معنا. رجعت احكي لي لبنزرت بلي هذا ندخل، احكي لي لبنزرت وشو هالبحر ذايا وكيفيش وأكبر من الويد أقل بالحق فيها،
1: وهي في حياتها لم ترى البحر،
0: لم ترى البحر.
1: نعم.
0: أنا أتذكر أكثر طرفة وقت اللي مشيت نقرأ أول نهار قريت فيه، رجعت لقاها، رجعت للدار لقاها شادش لك، قالت لي وش قريت وني تكتب في اسمك؟ يوم ما روى أول نهار اليوم مازلنا ما قريناش. لا شادش لك، قالت لك تلع ما قريتش مالا، يوم ما روى ما نقروش من أول نهار، في بلا من أول نهار نمشي للمدرسة نرجع
1: باس
0: ولي أعرف نكتب اسمي، مش أنت بالحق راو كنت تريح خطي مش كاد تتبع وين واسمك كتب لي اسم يبت يا راو ليه راو القراية يزمها مدة. دخلت لي لا لا لا انت كمش تنسى مدامك من نهار الأول متعلمت شيء يعني كنت عندك شخصية. لا نعم شخصية راي عندها بقدر ما هي جدية، لكن راي شخصية الأم في الريف حققت شخصية عظيمة ومركبة، راي شخصية تجمع رغم أمية أما تلقى فيها ذكاء خارق انا عمري ما جيت نعديها عليه. قد بنحاول مره مشيت للمستوصف، تعرف تمشي للمستوصف طبيب يجينا مرتين في الجامعه، مشيت للمستوصف ولحظي سيء المنصف ولد عمي اقرا معايا وقت خرجني من القسم قال انا بالمريه طلب وقت الخمس حجرات، تلقاني تحت السور بتاع المستوصف نلعبوا في المريه، كشفتني عاد ما تعرف انت هي صعبه ما تسويش قديش حازمه. قلت وش تعمل؟ قلت لها رو سيدي خلي برمش يلعبوا شوي وبعد ارجعوا. يعني في بالي الكيل، ما انا شوف الكيل بتاعي المحدود، سيدي قال لك كذا برمش يروح الساعه يعني، وكريت تريحه ما تخلصت ماك الموقف كان ملبست الحوايج بتاع الوالد دي تنصلي وهي دخلت وخافتني مش تسمع فيك ندعي يا ربي حنن علي يا ربي خليك. يعني يعني الشخصيه يعني تجمع بينك التضحية عندهم قدرة على التحمل، راهو شيء يتحمل الفقر ويقول قدام احنا فقراء وما عندناش تضرب، يقول احنا مش نبس علينا هذه شكلين في معمرة بك المساكن البدائية ذيك بالخشب.
1: نعم.
0: وبيت واحد لأكلنا ونومي وتقول احنا نبس علينا
1: هو عزة نفس كبيرة جدا. نعم
0: ايه وتقول احنا سنة نعاون المزمرين والفقراء تلفتنا. نعم. تلقى صباحها خارج بالحذاء بتاعها كله ما احنا سبا فقر اكثر منها ايه تقول يسمى ايه احنا لبيس احنا عدنا عشك بهيم وعدنا ببقرة وعدنا كذب احنا نحكي احنا بالاغنية. يعني ام راي الام شريفة بالحق. انا كان التحدي اللي عندي كيفاش نحاول نوصل للناس العظمة والعبقرية متحك الانسان الامية اللي يجلها الناس المتروكة التي تعيش في صمت وتموت في صمت وما تطلب شيء.
1: نعم بعد قليل نشرة الساعة العاشرة في عبر إثير الأسفاقس مع زميلنا عمان معلول، ابقوا معنا سنتحدث عن سيرة الطيب والدهنية، هذا العمل الرائع وأكثر من رائع وهو صورة لكل أم تونسية قوية ومناضلة ساهمت في بناء هذا الوطن تونس. ابقوا معنا، معكم الطيب جوادي الكاتب والأستاذ والروائي الكبير، وكما قال وهو يمزح لكنه تلك حقيقة أعظم كاتب في التاريخ، كذلك معنا الكاتب والشاعر سالم المساهري، الدكتور فتحي بن معمر، الكاتبة المبدعة خديجة التومي، والأستاذ الناقد صديق البرنامج الأستاذ ياسين الريانجي. ابقوا معنا سنعود مع الساعة العاشرة وعشر دقائق. اخترنا لكم أغنية جميلة جدا لأم كثوم، أغنية من الأربعينات القرن الماضي، الحان محمد القصبجي وكلمات أحمد رامي. مادام بتحب بتنكر ليه

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: الإدارة الجهوية للصحة بإسفاقس تراسل سلطة الإشراف لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان. وزارة الصحة تكشف برنامج المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 30 دولة في تونس. مديرة الاستخلاص بصندوق الضمان الاجتماعي تؤكد أن فئة كبيرة من الممارسين لمهن مختلفة غير منخرطين بالصندوق. في العالم، ترامب يتوقع مفاوضات جديدة مع إيران، وطهران تؤكد أن خطة البنود السبعة معقولة جدا ورفضها سيكون خطأ أمريكيا. نستهل النشرة بشأن الجهوي، فقد أكد النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوي أنه تم رصد ميزانية تكميلية بمليون دينار فاصل اثنين لاستكمال طريق أولاد الحاج عمار بمنطقة العوادنة المعطل منذ سنوات، على أن تنطلق الأشغال بداية الأسبوع القادم وفق تقديره.
1: منطقة العوادنة تحديدا طريق ولاد الحاج عمار، طريق هذايا تقريبا اللي تعطل عنده عديد السنوات، فوق 7 سنين، بعد عديد المداخلات، عديد المراسلات، عديد الجلسات مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط. الحمد لله تم رصد ميزانية تكميلية تقريبا مليار و200، والمقاول إن شاء الله مش ينطلق في الأشغال بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله نشوفوا عديد المشاريع الأخرى في عديد المناطق في معتمدية منزل شاكر.
0: نبقى في إسفاقس، تتواصل إلى غاية 31 أكتوبر القادم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولايات الأقليم الرابع، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس، وتشمل غدا حجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة، حسب ما أفادت به الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإسفاقس، التي أكدت أن كل متغيب عن الفحص الطبي يعتبر متخليا ويتم تعويضه من قائمة الانتظار. في الشأن الصحي، أكدت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرس سهام بالرمضان أن سلطة الإشراف ستعقد غدا الاثنين جلسة في الإدارة الجهوية للصحة بإسفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل وفق تقديرها. على صعيد آخر، أكد المدير الجهوي للصحة بإسفاقس الدكتور حاتم الشريف تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان، ما يمثل خطوة إيجابية وفق تعبيره. وأشار أيضا إلى تقديم ملف إلى وزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان.
2: هي وحدة وقع حدثها بالإدارة الجهوية للصحة وتتبع إداريا مستشفى الجامعي لهادي شاكر، تتبع للقسم الأمراض النفسية، تشرف عليها الأستاذة جيهان علولو. بديناها تدريجيا عند سنة وهي تعمل، وهنا خذت صدى كبير وعمل في تزايد عدد المقبلين على هذه الوحدة، تكون الدخول إليها عن طريق مسلك خاص بهم للمحافظة على سريط العمل هذا، وتستقطب جميع المدمنين يرغبوا في العلاج. ليش؟ عبدينا بحصتين في الأسبوع، ثم 3 ثم 4، طيب مش نولي 5 حصص في الأسبوع، ثم رقم على مستوى الإدارة الجهوية يطلبوه باش يتمكنوا من موعد ونقدموا متابعة لهذا المدمن. العملية هذه قد صدى كبير وكبير جدا، والعدد في تزايد، ونشوفوا في حالات شوفيت، توصلنا ل5-6 حالات، وهي تدخل في استراتيجية الوطنية واستراتيجية وزارة الصحة لمقاومة الإدمان والمخدرات. أما فرق بين طينة ووحدة علاج ومعالجة الإدمان اللي تابع لهذه الشركة، تينا كان عندها هدف هو الإيواء، عندها برشا أهداف خرين، ولكن ما لازمش تكون تينا موجودة بدون أن نمر عبر معالجة الإدمان بصفة عيادات طبية. قدمنا احنا على مستوى وزارة الصحة مشروع إعادة تهيئة هذايا السنة الماضية، واحنا في صدد متابعة هذا المشروع، مشروع يتكلف ياسر، ولكن هذايا ما ينفيش أن الدور الوحدة هذه هو الدور الرئيسي في معالجة الإدمان.
0: في سياق متصل وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من يوم الثلاثاء المقبل في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات. نبقى في الشأن الصحي، كشفت وزارة الصحة اليوم عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر القادم بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية. اجتماعيا، أفادت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية بن عبد الله في تصريح للإذاعة الوطنية بأن عدد المضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق يتجاوز 2.5 مليون، وكشفت كذلك أن عدد المنتفعين بالجرايات يتجاوز 1 مليون شخص. وأشارت المتحدثة إلى أن فئة كبيرة من الناشطين والممارسين لمهن مختلفة غير منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، داعية في هذا السياق الجميع إلى الانخراط باعتبار أن هذا الإجراء يعد حقا بغض النظر عن كونه واجبا والتزاما قانونيا. اقتصاديا، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن يوم غد هو آخر أجل لداعي التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأدوات التابعة لوزارة المالية. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران الاحتلال الصهيوني في غزة منذ صباح هذا اليوم. هذا واندلعت مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الصوت والغاز. في الملف الإيراني، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خطة اتفاق من 7 بنود قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة بأنها معقولة جدا، وحذر من أن رفضها دون سبب سيكون خطأ تتحمل واشنطن مسؤوليته. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد يوم واحد من رفضه اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم تنفيذ 756 عملية ضد أهداف حوثية خلال 3 أيام، وقالت أنها أسفرت عن مقتل وإصابة 231 عنصرا من الجماعة ومصرع 4 خبراء إيرانيين. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تراسل سلطة الإشراف لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان. وزارة الصحة تكشف برنامج المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 30 دولة في تونس. مديرة الاستخلاص بصندوق الضمان الاجتماعي تؤكد أن فئة كبيرة من الممارسين لمهن مختلفة غير منخرطين بالصندوق. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: قيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا، هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: أنا.

0: بعد هذه الرائعة عند ريب الأسمر عبد الحليم حافظ حاول تفتكرني كلمات محمد حمزة الحان بريخ حمدي وغناء عند ريب. نعود إلى سيرة الطيب والدهنية هذه الرائعة الأخرى الرائعة الأدبية التي حققت أرقام قياسية في التوزيع والقراءة، وكنا في الكواليس نتحدث عن هذا العمل مع الأساتذة مع الأستاذ ياسين ليانجي ومع زميلنا التقني فيصل المرزوقي وهو متيم بهذا العمل عمل الروائي قرأه أكثر من مرة. كذلك تحية من الأعماق إلى اللي رسلونا في عبر الميسنجر الآن على غرار الدكتور أرسلان بفرحات، تحية كبيرة لي وفي الاستماع إلينا. كذلك تحية من الدكتورة هادية عبد الكافي، كل الشكر دكتورة هادية. كذلك كل الشكر دكتورة عالية غربال وهي تحي وهي تتابع هذا العمل وقد قرأته ومستمتعة بكتابات طيب جوادي. نعود إلى ضيوفنا الكرام وتركنا الأستاذ الطيب الجوادي وهو يتحدث عن هذه السيرة الذاتية السيرة الجامعية لكل تونسي في هذا الوطن. مرحبا مجددا أستاذ الطيب الجوادي.
1: أهلا ومرحبا أهلا وسهلا.
0: نعم كذلك ورحب بالأستاذ خديجة التومي.
2: مرحبا مجددا، يعطيكم الصحة، سهرية ممتعة.
0: كذلك اقترح على سير من سهل أن يقرأ لنا قصيدة من قصائده، نبدأ بها هذا الجزء الثاني من حبر الكلمات. ماذا تختار لنا أستاذ سير؟
1: يعني أنت فاجأتني،
0: فاجأتك، أعرف ذلك جيدا.
1: يعني لا أستطيع أن أختار بالضبط،
0: سأترك لك الوقت وسأعطيك بعد قليل. اقترح عليك قصيدة من القصائد. كذلك أرحب بالأستاذ فتحي بن معمر. مرحبا. أكاديميا أستاذ فتحي، كيف ترى هذا العمل السيرة الجماعية أو الذاتية للطيب الجوادي وقد ذهب بنا إلى الأعماق، إلى أعماق هذا الريف، أعماق المرأة التونسية والمتمثلة في شخصية الأم هنية؟
1: هو الحقيقة حتى ندخل في مسائل نظرية دقيقة وندخل في هذا العقد الذي يبرم بين كاتب السيرة الذاتية وبين قارئه، وهذه التفصيلات ربما التي قد تجعلنا نحلق بعيدا، أقول ببساطة وأنه في نهاية الأمر أيا كانت النتيجة أو أيا كان قصد سي طيب عندما كتب وكان يتحدث منذ قليل في الجزء الأول ويقول أنه لم تكن نيته أن يكتب سيرة ولكنه كان يكتب كما قلنا تقريبا على السليقة بطريقة ما. وفي اعتقادي أنه الأسئلة التي طرحتها في البداية هي التي تقودنا إلى هذا الحكم.
0: نعم.
1: ولكن في الأخير أنا أرى أنه حتى يتابعنا السادة المستمعون ويعرفوا عماذا نحن بصدد الحديث، خاصة بالنسبة للذين لم يقرأوا هذه الرواية ولم تصلهم إلى حد الآن، هو هذا النظر إلى هذه المشهدية وهذه المواقف وهذه اللوحات التي انتخبها لنا طيب الجوادي من حياته. الأكيد أنها كانت ثرية وغنية جدا مثل هذه المواقف، مثل تقريب أبناء جيله الكل، يعني سواء كان من أبناء شمال غربي أو الجنوب أو غيره في تونس الكل، كما كان يتحدث منذ قليل صديقنا من صفاقس عندما تحدث عن مسألة الفرح بالنشاح وكيف كان طبعا توزيع المشروبات الغازية والقفلات والبفلات غير ذلك في كل تقريبا ربع تونس،
0: ولازالت هذه الأفراح إلى يوم الناس هذا.
1: طبعا إلى حد الآن، وربما هنالك كانت هنالك كأنه شكل من أشكال الطقوس التي تقام. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، أنه عندنا مثلا في جربة في قرية جلالة مثلا، كان وقت الإنسان سيذهب لتهنئة بالنجاح كان يمر على العطار ويشتري حرضا وبسكوي سيدة وربما قارورة الشروب أو يمكن مشروب غازي وغيره. يعني كانت ثمة كأنه ثمة نواميس معينة كانت تمارس بهذه الطريقة، وهذه النواميس تمارس في مسألة النجاح، هنالك نواميس أخرى تقابلها طيلة السنة الدراسية فيها ما هو ممتع وفيها ما فيها ما فيه
0: ما هو مؤلم وشقاء وتعب
1: وعذاب كما ذكر لنا سيد طيب. ولعل المشهد الأول الذي أريد أن أتوقف عنده في هذه السيرة وبعد ربما سأتحدث انتخبت تقريب 6 أو 7 مشاهد أعتقد أنها مشاهد دالة حسب رأيي. المشهد الأول هو المشهد الذي يتحدث فيه عن مثلا عن ظروف دراسته في الابتدائي. نعم. والذي المشهد هذا الذي يبدأ بالنسبة إلى يما الذهاب إلى المدرسة لا يوجب أن أتمتع بأي امتياز مهما كان.
0: نعم.
1: إذن فأنا مطالب. إذن بماذا هو مطالب؟ مطالب طبعا في كل طفل يعني أن أعلف وأحش وأفرش التبن، أنهض لأراقب النعاج، أجلب الماء طبعا. وفي المقابل أيضا يقول ولم يحدث أبدا أن سألتني هل تجد وقتا لحل التمارين وحفظ المحفوظات المطالعة. ثم فيما بعد هو يواصل في الاتجاه لم أثر لم أحتج طبعا. إذا كان قارنه مع أبناء اليوم والدروس الخصوصية والسيارات التي توصل وتعي وتعيد الابن إلى المدرسة إلى البيت يعني ثمة
0: ما كان يحصل للطفل في الستينات والسبعينات عبارة على أشغال شاقة،
1: مش أشغال شاقة معناها عبارة على كأنه معناها قضيت على الأطفال الآن الأطفال اليوم. إذا أتدبر أمري، أنظر إليه كيف كان يتدبر أمره أنجز عملين في نفس الوقت.
0: نعم، وهي أعمال معناتها وهي أعمال صعبة جدا على طفل
1: نعم.
0: صغير
1: أحفظ المحفوظات على ظهر الحبار في طريقي للعيد ليجلب الماء، أنجز التمارين في الحقل وأنا أرعى بقرتنا. يعني أنا هذا المشهد بالذات لماذا يذكرني؟ أنه في مرة من المرات كنت مع إحدى طبعا النساء من العائلة الآن طبعا أستاذة وتدرس، لما وقفنا في أرض معينة للعائلة السيدة هذه دمعت عينها فتفطلنا لها شبيك يا فلانة، قالت أنا هذه الأرض كانت كلها مزروعة خوخ، وعندما كنت أدرس في السنوات الأولى للثانوي كنت بروع على أن أسقي هذه الشجيرات بسطل ماء يعني في مسافة طويلة، وكان الكراس في يدي يعني أجلب الماء من السقية وأسقي يعني تقريبا 20-30 مرة ذهابا وإيابا أو أكثر كل يوم. واليوم هذا المكان الذي سقيته ورعيته وضحيت من أجله للأسف الشديد أصبح أرضا بور هذه الأيام، وبالذلك كانت تتألم فعلا. ثم يواصل سي طيب يقول أطالع وأنا أدوح بأخي أو في طريقي للمدرسة. ثم فيما بعد في مسألة ما يتوفر له، ألبس حذاء يؤدي الدور، ألبس أي لباس، أملأ معدتي بكسرة خبز يابسة، عندما أشتكي تصرخ يما ذاك الموجود. والغريب أنها تعاقبه عندما يعاقبه المعلم، إذن لازم تقرأ وتنجح. إذن ثم أيضا هذا المشهد هو قريب جدا من نفس القارئ. لماذا؟ لأنه حتى على مستوى المعجم لم نرى طيب الجوادي يقول أمي يما، ثم انظر إلى هذه العبارات صرصت شنتي شلكة بلاستيك تشوي أعلف أحش إذن التبن النعاش الحمار يدوح إلى غير ذلك. لن أكتفي بهذا المشهد الأول وأترك الفرصة لزملائي لإتمام الحديث وبعد ما نعود إلى مشاهد أخرى.
0: أستاذ ياسين ليانجي طيب جوادي عاد إلينا من خلال هذا العمل السيرة الذاتية سيرة الطيب ولد هني، وكما قلت هي سيرة جماعية، عاد إلينا متعة القراءة لأن القراءة فيها متعة أي متعة.
3: شوف احنا كيف نتحدث على متعة القراءة، المصطلح النقدي والأكاديمي هو شعرية شعرية. إذا كنا ننطلق من أن الشعرية هي الأثر الذي تبقي القراءة في النفس، كل ما تقرأ وبقي الأثر عميقا في النفس المتقبلة وفي نفس المتلقي، يعني ذلك أن هذا الأثر قد أخذه من وجدانك ومن وجودك ناحية العاطفية وناحية الفكرية. والشعرية هذه ليست أمرا يسيرا، أحيانا تصادف وأحيانا لا تصنع صناعة يعني فيها تكلف. الشعرية مرتبطة بالطبع
0: شخصية الكاتب كذلك
3: بالتطبع نعم. بالشخصية يعني نعم. لأنها تقريبا هي الأثر الإنساني المباشر ما يبقى وراء الأثر الأدبي
0: فعلا
3: نعم. يعني هو لمار الذهب كما تذهب بعض الدراسات أو غبار الذهب أو ما يبقى من أثر. السي طيب خدم خاصة يمكن أن نتحدث عن الأثر هذا بين شعريتين، شعرية صارمة وهي الأكاديمية، وشعرية أخرى وهي شعرية اللغة الدارجة كما كانت حدث قبل لحظات سي فاتح. شعرية التكثيف، الأحداث في هذه الرواية أحداث ذات نسق متسارع جدا، ولذلك أنا أعتبر أن رواج الرواية وقد نزلت فصولا منجمة في مواقع التواصل الاجتماعي وطلب بها الكثير حتى تجمع شتات هذه الفصول في عمل منشور وكتابة منشورة،
0: أن تجد فصل يقرأه حوالي 60,000 يعني
3: أنا كنت أقرأ هذه يعني تأتيني في بعض الصفحات وأتابعه لا أنفك عن قراءتها، وحتى يعني هنا تحدث حتى عن سي طيب
0: وذكرني في هذا الأمر أستاذ ياسين برواية بغل البرغوث لبكثير دوما، كذلك كتب فصول كثيرة على التواصل الاجتماعي، وهذا العمل زاد من أمتع ما تقرأ في الكتابات التونسية.
3: لعل الإنسان حين يكتب رقميا حتى يكتب رقميا يمكن حتى يعني سرعة الكتابة تعطينا حتى سرعة الإيقاع، سرعة السرد، ممكن هذا فهم علاقة متداخلة. لكن أنا مثلا سي طيب الحقيقة في مشهد موت الأم وفي مشهد أيضا موت الأب أو استشعار الموت
0: أبكى الكثير،
3: وهذا فصل يعني لاحق في كتابة في الموقع الذي نزله هو، والزيارة الأخيرة التي قام بها إلى ولاية ريانا وطلب منه العودة إلى البلاد والفلاج الكيف واستفرغ يعني حتى النظرة مستفرغة وكأن الرجل يودع بعدها يعني هذه العشرة ولم يعد يحلو له شيء بعد فقدان هنية نعم. رغم أن التقاليد والمحافظة كانت لا تجعل الرجل يعبر عن هذه المشاعر الدفقة، ممكن اللحظة الوحيدة هي لحظة الرقص عند النجاح في البكالوريا وقت اللي سي طيب نجح، وهذا الرقص المشترك وتال عدود الطبال وركز الطبلة هالحامدي وغير ذلك يعني من أفراح
0: تقاليدنا
3: وتقاليدنا وعاداتنا التي نعتز بها، يعني ليس فيها يعني من عيب، وانكسرت جسوره بين ضفرين الاحترام نعم. ورقص تهنية ورقص مع معمر والجميع انخرط في رقص جماعي وفي احتفال وفي مهرجان
0: فرحة لا توصف،
3: يعني هذا الصفاء وهذه النقاء ونقاء السريرة. إذا أعود إلى المقولات أو لبعض الإدراكات النقدية، قلت شعرية التكثيف عند سي طيب هي شعرية بالغة جدا
0: نعم.
3: شعرية الدارجة أيضا كما كان يتحدث قبل قليل
0: عميقة جدا،
3: لكن لا نستطيع تغييرها بمصطلح آخر أو بلفظ آخر، لا هي ليست خفا وليست شبشبا بالمصرية، إشلاك النيلون هي إشلاك النيلون، يعني هذا ما تعاقد عليه الجمع ويعني تنال حظوة في جميع العائلات باعتبارها الأداة التربوية الأولى ودورها تربوي يعني عقابي، هذا يعني لا شك فيه، وتقريبا قومت أجيالا عديدة
0: كثيرة جدا
3: كثيرة جدا، هي والعصا مسعودة كما يقال حتى في ميدان التربية، فلعلنا يعني نستعيد فضل هذه الأدوات التربوية على ما فيها من عنف، لكن العنف في النهاية أبلغنا إلى
0: ساهم في التقويم معناتها الأخلاق نعم.
3: ثم ملاحظة أخرى، الكتابة طرد للمآسي ومطاردة للذة. سي طيب تحدث قبل قليل المأساة هو فقدان هنية
0: نعم،
3: ويمكن أن يكون الكتاب القادم حول عم عمر إن كان له مادة مرجعية كثيفة مثل ما كانت له مع هنية، لأنه عايش هنية يعني نعم. هو في محل الابن الأكبر وفي محل رجل البيت حتى ورب البيت بعد رحيل أو بعد سفر سي عمر للعمل في ليبيا، إن كانت له مادة مرجعية مع
0: فهو لا يكتب وحده، يكتب من خلال مرجعية خلال
3: السيرة الذاتية
0: صارت
3: نعم. سيرة ذاتية ذي عقد
0: نعم.
3: عقد باكت يعني شرط أو ميثاق بين القارئ بين الكاتب والقارئ هو أن يكون الأحداث مرجعية ولها صدى في الواقع، بعد ذلك طريقة تصريف هذه الأحداث هذا شأن يخضع لشعرية الكاتب ولإتقان فن السرد. إذا قلت أنا الكتابة عند سي طيب طرد للمآسي وفي نهايته أيضا مطاردة للذة، لذة الذكرى، لذة الأمومة، ولذة البنوة، ولذة النجاح في هذه الظروف القاسية والعصيبة، لذة التجربة، ونلاحظ أن الطفولة تجربة الطفولة وتجربة الشباب بمآسيها وبمقاسيها وبمقاساتها، ونلاحظ حتى في السيرة لما حين بلغ سي طيب مرحلة الطمأنينة بعد الزواج والاستقرار في العمل خفتت الأحداث كثيرا.
0: نعم.
3: لأن دخلنا فيما هو نمطي، لم يعد ما هو متفرد، لم يعد هناك ما هو محير. الطمأنينة تهبك الارتخاء
0: إلى الهدوء
3: أو التفتح،
0: ابتعدنا عن العواصف.
3: الهدوء يعني. نعم. هذا الزواج الناجح أو الموفق يعني أدام الله العشرة بين الزوجين.
0: نعم.
3: ويعني بعض الملاحظات الطريفة مثلا أو الظريفة حول غيرة الزوجة وزيارة ابن الخال وغير ذلك ما تبعه يعني من أحداث جزئية، لكن نعم. جوهر الأحداث أو بؤرة الأحداث كانت خاصة في لحظات المعاناة، فتصبح الكتابة
0: في لحظات الكفاح
3: طردا للمآسي ومطاردة للذة النجاح ولذة التجربة ولذة الذكرى ولذة التواصل الإنساني العميق حتى بين الحيوانات والإنسان. كيف يبكي كلبه هو بكاء مرا والكلب ينتظر عودته من المدرسة وكان يلقى عليه النظرة.
0: من أقوى المشاهد في هذا العمل
3: يعني حقيقة، يعني تشعر بأنك تنتمي لهذا الحدث رغم أن الحدث ممكن مر عليه 50 سنة تقريبا أو 45 سنة، لكن حين تقرأه
0: كأطفال عشناه
3: مازال حدثا دافقا، مازال حدثا حيا.
0: العلاقة مع الحيوان
3: يعني هذا الكلب الذي يرفع رأسه
0: وكيف يفقد الحياة ويفقد
3: الحياة وغيرها، يعني هذه علامات هي التي تعطي حيوية النص، تقري هذا النص وتعطي حيويته. ثم أيضا تقنية أخرى نقديا، الطيف السرد هي في الظاهر عملية انتقائية.
0: نعم.
3: يعني تخضع لبرمجة اختيار الأحداث، لكن في الأصل هي عملية انطباعية أكثر مما منها انتقائية. لأن ماذا نخلف وراء الطيف السرد ليليبس أو الحذف؟
0: نعم.
3: أنك تختار أحداثا معينة تسكت عن أحداث أخرى. من الأكيد أن
0: تحدث سابقا مستر طيب أنه حذف الكثير والكثير من هذه السيرة الذاتية. نعم.
3: عملية الحذف هذه ماذا ستخلف بعد الحذف؟ ستخلف الأثر الذي نتحدث عنه.
0: نعم.
3: لماذا نختار هذا الحدث دون سواه؟
0: دون سواه. نعم.
3: هي عملية
0: اعتبارات عديدة،
3: اعتبارات وجدانية أكثر منها فكرية.
0: نعم.
3: باعتبار أن الـ الأثر الحدث يصبح أكثر أهمية من الحدث ذاته.
0: فعلا.
3: عند المتقبل هذه قراءة ستمتد إلى آلاف القراء، لم نقل مئات الآلاف من القراء حتى لا نبالغ، فننتظر ما هو الحدث الذي أو ما هو الأثر الذي ستخلفه هذه الأحداث. فعملية الانتقاء هي عملية توجيه قرائي للقارئ. سيد طيب يوجهنا ويأخذ بأيدينا لنجوس معه بين جبال الكهف العالية في لحظات الثلج، في أن المعلم يلزمهم بالبقاء والزميل والصديق وابن القرية الذي غادر القسمة التحاقا بوالديه وبأمه الضريرة خوفا عليه، ولكنه فقد حياته وهو يخشى على أمه. فالمعلم الذي خشى على الابن فقد الابن حياته الذي وهو كان يخشى على أمه. انتقاء هذه الأحداث، لاحظ كم من قرية، كم من أسرة في القرية ستتضرر، كم من شيء ستنفق، كم من دجاجة ستضيع وهي مصدر ثروة أو مصدر معيش ليست مصدر العيش، كم من بقرة يعني سيجرفها التيار. ولكن طيب الجوادي اختار هذا الحدث لكثافته ولدلالته ولقيمته. الشاب أو الابن ضحى بحياته يريد أن يلتحق بأمه لكي يدركها بين التيارات الجارفة، ولكنه للأسف عثر عليه جثة بعد ذلك قد جرفها الوادي بعد 4 أيام. هذه التوجيهات التي يقوم بها طيب الجوادي هو يشاركنا فيها ويطلعنا على مساحة وجدانية عميقة جدا في قلبه وفي نفسه وفي باطنه، ويريد منا أن نصبح شركاء فيها. وحتى لهجته الساخرة تستبطن وتستقطب الكثير من القراء، لأنه يريد ألا يثقل علينا بهموم عاشها في صغره، لكنه نقل إلينا هذه الهموم وأصبحنا شركاء في لنقل استشعار هذا الحزن العميق الذي دائما وابدا ما نعود إلى أنه جوهر الوجود وأساس الكيان الإنساني، كما قال أديبنا العظيم: الحياة أو الكون مأساة أو لا
0: تكون،
3: والأدب مأساة
0: لكم. نعم. أستاذة والكاتبة خديجة تومي، وأنت الكاتبة وأنت المربية وأنت رفيقة الدرب كذلك الأستاذ طيب جوادي، هذا العمل وهذا الإمتاع وهذه المتعة وأنت تقرأين هذه السيرة الذاتية للطيب جوادي، أحيانا يشعر القارئ أن هذه السيرة خاصة به ليس خاصة بالطيب جوادي.
2: لا أعتبر أنها خاصة بالطيب زوادي فقط. إذن هي سيرة
0: جماعية. يعني نعم. أحيانا القارئ يشعر أنه ليست سيرة طيب جوادي، هي سيرة هذا القارئ الذي يقرأ هذا العمل، وهنا تكمن نعم. قوة هذا العمل ونجاحه.
2: نعم، وقوتها أو من أهم الميزات التي تتميز بها السيرة هي هذا الصدق. وهناك سؤال طرحه الدكتور محمد عندما نعم. قال إلى أي مدى نجح جوادي أن يقنع القارئ بأنه يكتب سيرة حقيقية. فإلى جانب المشاهد والوقائع والتفصيلات التي وقفنا عندها وتهم حياته والريف وما إلى ذلك، سأعرج هنا على استعماله للغة. فهو قد مزج بين اللهجة وبين اللغة العربية الفصحى. اللهجة العامية لجهة الكاف، فجعل الذاكرة تكتب وكأنها معناها تكتب بلغة الأم. إذن عندما نتابع النصوص سنجد هناك لغة أو اللهجة تكتبها أو تنطق بها الأم، والسرد الذي يوظفه الكاتب. فهناك اختيار فني دقيق، وهذا الاختيار الفني لأنه طيب جوادي شعر بأن الفصحى اللغة العربية الفصيحة وحدها لا تحمل الخصوصية، خصوصية الريف، رائحة البيت، ولا دفء الأم، ولا قسوة الفقر. فقط من يقدر على ذلك هي اللهجة. فهذه اللهجة كانت دائما تنطق بها الأم. أما عندما يكتب هو أو يريد أن يسرد الوقائع فهو ينتقي لغة عربية فصيحة انسيابية، بحيث لا نجد فواصل كبيرة جدا بين تلك اللهجة العامية الكافية وبين اللغة التي يستعملها. فهو استعمل لغة انسيابية ولغة مبسطة خالية كما قال من التعقيدات ومن التشبيه ومن البلاغة التي تثقل على القارئ وعلى المستمتع بالنص، تثقل عليه أحيانا الفهم. وهذه من المميزات التي تفرد بها الطيب الجوادي في السيرة، وعبرت عن هذا الصدق. فاللهجة العامية دليل من الدلائل القوية على أن السيرة هي كانت حقيقية وكانت صادقة، لأنها كانت حميمية أيضا. وأريد أن أضيف
0: خاصة هذه اللهجة أستاذة خديجة التومي، قرأناها عند مصطفى خريف، بشير خريف، وعشنا متعة كبيرة جدا، والآن مع طيب الجوادي. نعم
2: نعم. إذن وهذا دليل على أنه السيرة أو الرواية تحتاج إلى اللهجة العامية، ولكن دون أن نكثر منها. كما عندما سئل طه حسين عن مسألة استعمال ونجيب محفوظ أيضا عن استعمال الفصحى واللهجة العامية، إذن اشترط ألا نلجأ للإكثار منها. أريد أن أشير إلى
0: نعم هي في حدود تعطينا مع طبيعة هذا العمل، تونسي عربي خليجي، نأخذ فكرة مع القارئ يأخذ فكرة على هذا العمل.

0: يضحك ويبكي في نفس الوقت، جمع بين السخرية والجرح دون أن يلجأ إلى تلك العاطفة المائعة. وهذا يذكرنا بما ذكر في القرآن، فهو الذي أضحك وأبكى، أو كذلك ما نجده في الأدب العربي. إذن فالطيب الجوادي في هذه السيرة بدا صادقا وبدا أنه استطاع أن يردم تلك الهوة بين زمن الطفولة وزمن الكتابة. وهذه من الأسئلة التي طرحها الدكتور معمر، وأريد أن نتعمق فيها، وخاصة أن يجيبنا طيب الجوادي هل نجح في ذلك أم أن هناك أشياء ربما كانت أقرب إلى التخييل. لأنه مهما أراد أن يتذكر الإنسان الوقائع، وهذا ذكره كثير من المنظرين للسيرة الذاتية، فإنه جانب التخييل لابد وأن يكون موجودا في بعض النصوص. فهنا أطرح السؤال على الطيب الجوادي، نعم. إلى أي مدى كانت هذه السيرة خالية من التخييل ومعناه كلها نصوص حقيقية وواقعية، وبالتالي أي ذاكرة استعمل هذه الذاكرة الجبارة التي استطاعت أن تقف عند كل هذه الجزئيات وكل هذه التفاصيل؟
1: نعم، سيجيبك الأستاذ طيب جوادي بعد قليل، بعد أن أسأل الأستاذ سالم سالي آخر أعمالك. أستاذ سالم، رائحة التين وسيرة ذاتية، نعم. أيضا لو نقارن بين رائحة التين وسيرة الطيب الدهنية، وأنتم رفقاء درب مسيرة طويلة من الحياة، من الوجود، من التعليم، من الكتابة كذلك، لو نقارن بين رائحة التين، وإن شاء الله رائحة التين نخص لها حصة في الأسابيع القادمة في حبر الكلمات، لو مقارنة صغيرة مع سيرة ذاتية أو سيرة جماعية للطيب جوادي.
2: تماما، يعني الفكرة تقريبا المرجعية نفسها هي، نعم. الطيب الجوادي هو البيت والأم رحمها الله، بالنسبة إليه توسعت إلى جانب الأم، توجد الأرض والطبيعة والتاريخ والهوية والشكل من الأشكال التوثيق للحياة الريفية نفسها. الكتاب في 8 فصول، الفصل يبدأ من النشأة وينتهي إلى، يعني يمر بالمعهد إلى غير ذلك، وفيه حتى الطيب مذكور في خلال تجربتنا الدراسية. يعني 8 فصول مر بها الطفل التونسي، يعني أقول في الريف التونسي بوجه عام. لم أسلك منهج طيب جوادي بطبيعة الحال، أنه يعني في العامية خاصة وفي قصار النصوص، هذه النصوص بشكل كبير أولا فيها أن كل فصل يبدأ بقصيدة شعرية، لأني تجربتي الشعرية أيضا حاضرة في
1: كانت طاغية في سيرتك الذاتية، نعم.
2: نعم، حتى في الكتابة النثرية، حتى في الكتابة الروائية، يعني علق بعض الزملاء والأصدقاء عندما رأوا الكتاب، يعني أنه اللغة الشعرية طاغية حتى على النثر تقريبا، نعم. فيها كثير من الشعر، ربما المؤكد أنك تطلع على الكتاب.
1: أكيد أكيد، سنتحدث يعني عن ذلك في أسابيع القادمة إن شاء الله أستاذ سالم.
2: نعم،
1: نحن الآن ويقرأ. نعم، نحن الآن مع سيرة الطيب والدهنية وهذا العمل اللي كتبته مؤخرا، نعم.
2: نعم، طيب يعني رائحة الطين قلت يجمع ليس فقط الأم والأب ولكن الأطراب والألعاب الطفولة، يعني سيرة جماعية حقيقية،
1: نعم. هي سيرة مشتركة، نعم،
2: سيرة مشتركة ولكن في نسق مختلف، نسق مختلف تماما، مرتبة بشكل فيها الفصول وفيها كما قلت يعني تراتبية، وفي ترتيب عفوا من النشأة إلى النضج، يعني القرية وتاريخها وحتى بعض المصطلحات مشروحة استعملت الفلاحين، من المحراث، من الرغاطة، من التويزة، من العولة، كل تجارب التي عشتها مع أمي من الشكوى للمخزن، يعني فيه من الطرافة ما هو يعني لا أشوق الناس، ولكنه هذا موجود، وعندما تقرأ الكتاب ستجد فيه يعني ما يشدك إليه إن شاء الله. أقرأ إذا سمح الوقت.

0: مقطع من الشعر كما طلب.
1: نعم تفضل. قبل أن نستمع إلى الطيب جوادي ماذا اخترت لنا؟
0: نعم. حينما كنا صغارا كان نبض القلب يعدو واثق الخطو ولا يخشى انكسارا، كانت الدنيا انبجاسا دائما للشوق والأوهام والزهو البديع، لم نكن نهوى قدوم الليل كي نحيا النهار. حينما كنا صغارا علمونا أن حلم العمر أن نغدو كبارا، وكبرنا فنسينا ضحكة القلب وعفو الانطلاق الحر، ودعنا مسافات الهوى نحسي خطانا، ودأبنا نعشق الليل لكي ننسى النهار. ها هنا نقتنس الذكرى ونصغي للصدى الماضي عسى نسه صغارا. نعم
1: جميل جدا أستاذ طيب جوادي، تعليق عما نعم. قيل لحد الآن وإجابة كذلك لأسئلة الأستاذة خديجة التومي.
2: نعم أولا سلم ديما الشعر بتاعو يهزني من الأعماق باللي كان تلميذ نعم. كان يكتب الشعر. أنا سأقف عند أمرين، استعمال العامية وكما سألت خديجة عن الصدقية في السيرة الذاتية. بالنسبة إلى العامية أنا أردت أن أثبت أن للعامية بلاغة ربما لا نجدها في الفصحى. رأوا عندما نتحدث برشا يستسهلوا العامية، يعتقدون أن الكتابة بالعامية أمر سهل. ليه لا سيدي؟ ليس سهل على الإطلاق،
1: من أصعب الأشياء.
2: نعم العامية عندها بلاغتها، عندها الدلالة متاعها يعني. وأنا قمت بتجربة طريقة
1: وزمان نذكر السيد طيب جوادي وعلى ذكر العامية عبد المجيد بوديد حذلك الإذاعي القدير والكبير كان يقدم نشرة الأخبار باللسان الدارج، وكانت متعة كل التونسيين يستمعون تلك النشرة باللسان الدارج مع الساعة 7 صباح مساء، مع تلك النشرة يتابعها كل الشعب تقريبا، يتابع عبد المجيد بوديد وهو يقرأ آخر الأخبار باللسان الدارج.
2: نعم ما شفش يعني كثيرون يعتقدون أن العامية متاحة للجميع ولمن هب ودب، وأنه كل أنها سهلة ويستطيع أن تكتب بها. لا لا، لكن والصعب أيضا توظيفها. أنا لا أعتقد أنه رواية تكون حقيقة يعني قريبة من الواقع وحوارها بالفصحى. أنا أعطيك مثال بسيط. أنا الوالدة تقول لي تسوى، تقول لي مثلا في الصباح تقول لي قم يا بني، لا تقول لي فز. فز هذه فيها جوز دلالات. دلالة الأولى أنه فيه نوع من الاحتقار، نوع من الغضب، ثم فز تقولها حسك حتى للكلب.
1: نعم
2: يعني ديما فيها كثير. ما شفش نتسوى. أنا عملت تجربة تفطر لها قليلون، تفطر لها في الفيسبوك، وهو أن الناس ننشروا بالعامية ونشروا بالفصحى. الحوار بالفصحى يجيب لي 3 أو 4 إعجابات أحسن الظروف، فأكتب نفس النص بحوار.
1: كل نذكره أستاذ طيب تلك المقولة والكلمة كان يقولها لمن نهدي في مساحات مكة وزكية، أبتي يا أبتا، يعني هناك تعليق الكلمة اللغة
2: يعني.
1: نعم
2: يعني احنا العامية عندها ليش البلاغة، وانا جربت نكتب النصوص بالعربية الفصحى الحوار ولا مهزلة، ثم حتى يكلموني في الخاص يقول ايش بك فسدت، ايش فسدنا المتعة، ايش هو. فنرجع نعاود نفس النص بنسخته بالعامية، وانا تو نجهز في نسخة باش توصل في مصر ان شاء الله في الاسابيع القادمة، ونسخة مفصحة يعني نفصح في الحوار. والله سهرين تو وانا نفصح في الحوار صعوبة ما تتصورش قديش قاد. ولد امي انا الامية التلقائية صاحبة النكتة وتتكلم بالفصحى. هلا قمت يا بني، ماذا ستقتني اليوم؟ ما لا تحس بدون روح، تحس فيه نوع من حتى دليلة. ثم أنا عملت فخ وسقط فيه كثيرون، وهو أن الكلمات اللي استعملها كان يظن البعض من غير المطلعين المعجم أنها عامية وهي فخ. كلمة مثلا في محمد بن معمر كلمة حشة، كلمة حشة رأي فصيحة باش تقرا لك
1: من نعم والعديد من المختصين اللسانيين يقولون انه اللغه التونسيه او الدرجه التونسيه قريبه من من الفصحى، اقرب لهجه عربيه تكون اللهجه التونسيه قريبه
2: من الفصحى. 99% من الالفاظ اللي كتبها في السيره يعتقد كثيرون من غير المختصين انها عاميه وهي فصحى،
1: هي فصحى في حد ذاتها.
2: حش الحشيشه قطعه وجزه، هذا في اللغه العربيه. جرذقة جرذقة ثم نفس تكتب نكتب فيه جرذقة، جرذقة اكتبها زاح، استعمل جرذقة وهي الخبز الطابونة في عربية. أنا مرة المعلم كتبت له ذابت بجوار السارح يجي يعطيني تريح، قال لي نقولوا الراعي. أخي شي جبت المواجم يلقى أنه السارح هي صحيح.
1: نعم هي لغة عربية معناتها في حد ذاتها،
2: سارحة السارحة تجي كم بالمواشي، بينما الراعي تشمل حتى الشعب المواطنين والرعية وتشمل حاجات أخرى. فرد بينا ما نعتقده، وعملت تحدي كبير برشا أنه جيبوني ألفاظ بالسيرة يعتقدون أن عامية ونعطيها للمعنى متاح الفصيح، وقليلة جدا هي الكلمات اللي تلقاها معناها ما عندهاش أصل فصيح. فكثير من الكلمات نعتقد من كثرة استعمالها أنها عربية وهي فصيحة
1: وهي عربية أصيلة.
2: نعم نعم وهي عربية حقيقية يعني، وأكثر دقة، المشكلة أنها أكثر دقة. إذن العامية أنا أعتقد أن ميزتي حتى في حياتي اليومية وحياتي في الكذا أني قدرتي على إتقان العامية، وهدية كانت دكتورة في العامية عندها أمثال كل شيء في حياتي تعطيه مثلا. نعم. وعندها تعليقات في منتهى الطرافة والذكاء، وعندها أسلوب في الحديث غريب يحكي أبيرها يعني. هي من نوع اللي تحكي تسحرك يعني. أنا زوجتي وقت اللي حدثت عليها أمك وأمك وقالت لي بالله مش نعرس بيك وحب نشوف أمك الساعة وحب نشوف المرأة هذه نشوف نعيش معها كيفاش. وقت تبدأ الوالدة تحكي كانت يحل فما تقول لي كيف البلاغة اللي عندها وفي التعبير وفي الوصف، أنا تجي تعطيك حاجة تعبير ولا مثال تسكت، جيب أنا تعطيك تعليق جماعة الريف يعني تعطيك تعليق لو أذكية جدا متطورون
1: الشديد. نعم كل الأمهات في الريف هكذا معناتها على غرار العظيمة هنية معناتها في هذه السيرة.
2: نعم عندهم ذكاء غريب برشا في التعليقات. أنا نكتب برشا تعليقات ودك تعلق حتى في أمور السياسة في أمور كل وقت في عهد بوركيبة في عهد بن علي في عهد كذا.
1: نعم.
2: اللي تقول المعاذ ويقول الإنسان في صفحات يتضرب الجملة
1: تلخصه في جملة
2: اليوم نجيبه في جملة نجيبه بالضبط. عندهم بلاغة بلاغة في العامية غريبة جدا، وكانت أنا كانت تشدني هذه الصور اللي تحطها هي، وكانت طريفة جدا، طريفة للغاية يعني. تصور أنت وقت تتعب وفي الليل مثلا تقول لهم أم شبك صليتش العشاء، كنت تقولي يا ربي رحيم خدي تابع في انا ام عيا ام ذري وكتشوفيه خليني تو وقت اللي نزل بس علي توصلي له خي ربي، هو ربي روي يفهمني روي يعرف ربي. تحس حتى في علاقتي بالخالق
1: هناك عمق، هناك عمق
2: علاقة محليه محليه. جي مثلا تبدا تحكي معاه مباشره مع الخالق، يا ربي ياك تشوفها ذري عاملين فيا هاك تشوفيه هذا ما مشاش يقرا هاك تشوفي في بويهم كيفاش، تبدا تحكي معاه كانه امامها فعلا يعني
1: تعتقد أنه
2: يسمع فيها.
1: نعم والأم هي صاحبة رسالة وأمانة كما قلت أستاذ طيب جوادي. قبل أن نواصل المشوار في حبر الكلمات هناك استراحة غنائية، نحب نسألك محمد العربي القلمامي ماذا يعني لك؟
2: يعني الصوت الشجي اللي جاي بالأعماق اللي جاي بالأعماق.
1: نعم نسمع محمد العربي القمامي وتحية لزميلنا فيصل مرزوقي اللي اختار لنا هذا النغم،
2: وتحية ليه سي فيصل،
1: تحية ليه. وأنا شخصيا يعجبني محمد العربي القمامي الله يرحمه، من أجمل الأصوات التونسية، مطرب لكنه لم يأخذ حظه في الساحة الموسيقية رغم يعتبر من نقارنه بصوت محرم فؤاد في مصر مثلا صوت كبير جدا وعميق جدا. نسمع محمد العربي القمامي.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: حبر الكلمات،
2: حبر الكلمات.

0: يتواصل المشوار في حبر الكلمات. نحن نشكر كل اللي يتابعوا فينا الآن عبر أمواج إذاعة صفاقس، عبر الإنترنت، عبر كل الأف أم، عبر كل الوسائل الاستماع. نحن نشكرهم كلهم، أخص بالذكر للحصر الدكتور أرسلان بفرحات، الهدي مقديش، الدكتور بلقاسم بن عبد النبي، كذلك الناقد والكاتب الروائي من مدينة نابل من قليبيا معاوية فرجاني، كذلك الشاعر المبدع الهادي العايش، كذلك الأستاذ الدكتور من مدينة مستير عادل بن يوسف، كذلك زميل الإعلامي عمر بالحاج علي، تحية ليك عمر، كذلك عبد الرزاق القلسي، ليلى الأستاذة والناقدة ليلى عطلة، كذلك فاطمة زكري قشوري، تحية ليك الدكتور فتحي العلوي من كبار الروائيين عندنا في تونس، تحية الأستاذ توفيق العلوي، كذلك منجية العياري مدينة المنستير، كذلك حبيبة المحرزي الكاتبة والروائية والناقدة، بوبكر العموري، كذلك الدكتور عبد الوهاب شتيوي، كذلك الكاتبة زهر الظهري، كذلك ريم علوان، كذلك نور الدين مزريكي، كذلك الأستاذة دليلة توجاني، الدكتورة والشاعرة المبدعة علي غربال، كذلك الناقد المتميز خطوي اليزيدي، الدكتورة ليلى المسدي، كذلك زميلنا وصديقنا علي العامري، هادية عبد الكافي الدكتورة أستاذة الأدب الفرنسي، كذلك سالم المثناني، هادي جبله الصحفي والكاتب المتميز، بسام عبيدة، شفيقة بن سعيد، وعديد وعديد المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا، كل الشكر لهم. أعود إلى الدكتور فتحي بن معمر وما قاله الأستاذ الطيب الجوادي حول استعمال اللغة العامية، وأن اللغة التونسية هي في الأصل لغة عربية أصيلة، رغم أن هناك كثير الكلمات المعروف المتعارف عنها دارجة، لكنها في الأصل هي عربية. أستاذ فتحي سنحاول اتصال به مجددا. نعود لنفس السؤال يا دكتور أستاذنا صديقنا ياسين ليانكي.
1: إذن الإشارة الشعرية الدارجة اللي تحدث عليها سي طيب الجوادي، وأن بعض الكلمات لا تصلح في محلات إلا المحلات التي تنصب لها أو التي تقام لها، والتي يعني تكون في المساحة النصية لأنها لغة دفقة. هذا من جهة. من جهة أخرى مسألة التقارب بين الدارجة والفصحى في الدارجة التونسية، لأن الدارجة التونسية تقريبا هي لاحقة على عملية التثقف اللغوي، ليست سابقة
0: منذ قرون،
1: منذ عقود، منذ قرون، منذ الفتح الإسلامي. يعني المؤسسة الرسمية تتكلم العربية الفصحى، القبائل التونسية كانت لا تتكلم العربية الفصحى، كانت تتكلم مثلا الأمازيغية أو بعض اللهجات الداخلية. فمسألة تعريب الدواوين وتعريب الوزارات، ثم يعني قدوم كما كنت نتحدث قبل قليل، قدوم بني هلال بلغتهم العربية
0: من اليمن،
1: من اليمن، يعني القبائل اليمنية التي يعني قدمت البلاد لها إرث حضاري وإرث يعني جميل تقريبا،
0: وعرث لغة عربية أصيلة،
1: على الأقل فضلها أن وحدت اللغة على الأقل، ومتعتنا من أننا نصبح لغة مدونة، لأن البربرية تقريبا هي لغة غير مدونة، الأمازيغية لغة غير مدونة، لغة شفوية، منطق شفوي، لكن فضل هذا الفضل الذي أتى بزخم حضاري، ويعني نقرأ التاريخ بعين أخرى بعيدا عن الأحكام المسبقة، هي مكنتنا من أن نوحد الأفق اللغوي الذي نتحرك فيه، وأصبح ذلك هو السبب المباشر لنشر لغة هي في الأصل نراها دارجة أو عامية، لكن فيها الكثير من الألفاظ التي تكون في منابة اللغة الأصيلة. أكثر مثال دارج ممكن يعرفه العامة والخاصة هي الأرض البرشاء كثيرة العشب، ونحن دائما نستعمل كثيرة برشاء مع بعض التخفيف في النطق في المجهود الأدنى، كما يقول ابن خلدون مثلا في،
0: ولو أن كلمة هذه الكلمة أصبحت الآن عالمية،
1: ميزة تونسية،
0: يعني ميزة تونسية معروفة تعني الكثرة،
1: الكثرة يعني الكثرة، والمرعى الأبرش مرعى كثير العشب. فهذه التعاطي مع اللغة هذه بمثل هذا الدفق ومثل الحيوية، وإن كنا نضعه بين قوسين في الخطاب، ف لابد وأن هناك مساحة نصية لاستقبالها. ثم شيء آخر الذي سمى الأول خفا كي يتحدث عن الحذاء البسيط في ذو الاستعمال اليومي لن يعوزه أن يسمي شيئا آخر ما يشبهه شلك.
0: نعم.
1: فمثل ما وجد الخف مكانه إلى الدخول مع النعل مثلا.
0: نعم.
1: مع النعل أصبح خفا، يمكن له للغة أن تتسع إلى أن تستوعب كلمات أخرى.
0: نعم. والكلمات يعني معروفة لاحظناها،
1: كلمات معروفة
0: شاهدناها في الأعمال الدرامية المسلسلات،
1: ليس فيها ما يزعج، ليس فيها ما يربك. نعم. ليس فيها ما يحرج. فاللغة هنا باعتبارها بنية حيوية، بنية متحركة.
0: نعم.
1: كالمدينة يمكن لها أن تستقبل ألفاظا، واعتبر حتى ان الاكاديميات الفرنسيه تقوم بتجديد، يعني في التسعينات تذكر ذلك، وفي الثمانينات تقوم بتجديد لاروس من سنه الى اخرى ومن سنتين،
0: ادراج كلمات جديده،
1: ادراج كلمات جديده، ويقع حولها جدل في المجامع اللغويه. فاذا تم قبولها ونحت مفهوم لها، ده خرجنا من الصيغه الاصطلاحيه للصيغه المفاهيميه، فتقبل في المعاجم وتصبح امرا حيويا، لان لغه الذي يتكلم منذ ألف سنه ليست لغه الذي يتكلم في العصر الحاضر. هذه يعني ميزة للغة أنها حية وتحيا من جديد.
0: نعم.
1: هذه إشارة. إشارة أخرى، طيب الجوادي أيضا أنا أعتبر أنه أبهرنا، لأنه هو لم يورس علينا سلطة التحليل للحدث، لم يبرر،
0: ترك الأمر،
1: لم يبرر ولم يحلل.
0: نعم.
1: من يقرأ مثلا سيرة طه حسين أو سيرة حتى جبرة بن جبرة في شارع الأميرات. نعم. المساحات التحليلية والمساحات التبريرية كثيرة جدا، يعني يتقلص حضور الأحداث ثم تحضر مساحة تحليلية، التحليل النفسي، التبرير الاجتماعي، التبرير القانوني، التبرير المنطقي، التبرير الوجودي، التبرير الوجداني، التبرير العقلاني. هذه مساحات تقلق القارئ. نعم. القارئ يريد الحدث ولا يريد دواعي الحدث،
0: يريد أن يتعرف شخصية تحسين الطفل الطالب كيف كفح.
1: يعني إذا قرأ سيرة ذاتية لا يطالب أن تحسين ينغلق أو يغرق في تحليل نفسي أنه تحدى السلطة العلمية في جامعة الأزهر في امتحان الشفوي لأنه كان يحس بأنه مهضوم الجانب وأنه لم ينال حظا من التعليم وأنه سخر. هذه التفاصيل لا تعني القارئ، ما يعني هو حضور الامتحان النجاح أو الفشل.
0: وكيف طيب وصل أصبح وزير للثقافة
1: وزير المعارف، وزير المعارف ما قبل عنه، وزير التربية عنه
0: بعد
1: الثورة، بعد الجهاد وبعد النضال، وكيف تحدى حتى النظم الاجتماعي المتحجرة،
0: وكيف درس في جامعة سربون
1: في فرنسا.
0: نعم.
1: فهذه التفاصيل التي تربط بين الأحداث، أو عفوا المساحات التبريرية والتحليلية التي تربط بين الأحداث، تعلق الانسياب الحدثي وتؤجل عملية التفاعل مع الأثر. هناك حتى من ينقطع عن القراءة، طيب جوادي لماذا قرئ له في بعض التدوينات بأكثر من 60,000 مقارئ أو مطالع، ولماذا هو يتحدث حتى أن البعض طالبه بأن يعود إلى الدارجة أن يضمخ العمل بالدارجة أكثر ما يمكن؟ لأن الدارجة ذات إيقاع أسرع من الفصحى، هذا بديهي، يعني مسألة بديهية. فميزة التنامي الحدثي في كتابات طيب الجوادي أنها تبتعد عن البعد التحليلي والتبريري الذي لا يعني كثيرا القارئ، لأن القارئ له مبررات أخرى، أو القارئ يريد أن يرى نفسه في الأحداث ويريد أن يصبغ عليها أو أن يسقط عليها تبريراته.
0: نعم.
1: يعني هذا النجاح الذي، هذه المعاناة أو المقاسات ثم النجاح الذي التي يعيشها أو الذي عاشه طيب الجوادي يشترك فيه مع شريحة كبرى، لكن الدافعية والتحليلات والتبريرات، هناك من يريد أن يرضي نفسه، هناك من يريد أن يتحدى المجتمع، هناك من يريد أن يرضي والده، هناك من يريد أن يرضي أمه، هناك من يريد أن يتحدى والده، هناك من يريد أن يتحدى النظام الاجتماعي، هناك من يريد أن يتحدى السلطة. هذه كلها تبريرات كل شخص قارئ يريد أن يجد في الحدث ومنجزه أمرا يسقطه على التبريرات التي يتبناها. فلي يريد من يبرره حدثا، هو ينتمي للحدث لكنه لا يريد أن من يبرر له هذا الحدث. تقريبا هذه ملاحظة. ملاحظة أخيرة فنية تقريبا، التعرجات السردية في هذا الأثر. فنحن نتفق أن السيرة الذاتية عادة تكون ذات سيرة زمني كرونولوجي خطي.
0: نعم.
1: يعني هذا في الميثاق،
0: في هذه السيرة يختلف الأمر.
1: الطيب الجوادي مثلا في الصفحة 46، شرب الشاي في إفطار الصباح عند 7 صباحا.
0: نعم.
1: يقفز مباشرة إلى امتحان البكالوريا تقريبا من سن 7 السن 20 او سن 19 والسن 20 باعتباري رسبه بسبب الجمجمه مره.
0: نعم.
1: يعني فهذه القفزه هي تعرج زمني.
0: نعم.
1: كسر خط الزمن استرجاعا او واستباقا.
0: استباقا
1: سوابق ولا لواحق لي برولابس اللي زنا لابس تو ممكن حتى سير سولان معنا ولا مدام هادي عبد الكافي يتموا معنا الحلقه. هذه هي تقريبا هي التي تقيم الحبكه القصصيه. لماذا كان تحدثت في بدايه الحصه
0: عن وهي تقنيات سينمائيه
1: وتقنيه روائيه.
0: نعم.
1: الومضه الورائيه
0: والسينما والاسترجاع
1: والاستباق.
0: نعم.
1: هذه تقنيات سينمائيه اخذت عن الروايه لان الروايه. نعم. نص اقدم.
0: نعم.
1: واسبق واخذت عن القصه ايضا
0: يعني هو سابق. آه. اكيد
1: لانه سابق. فهذه التعرجات الزمنيه هي التي تمنح الروايه
0: حضور
1: حيويتها وتخرجها من الخطية التاريخية التي تصبغ. نعم. الرتابة. لأن الإنسان حين يقرأ لطيب جوادي حين يدخل المدرسة في السنة الرابعة ابتدائي الكاتريام والسنكام كما يقول هو والسيزيام وغير ذلك في بعض المرات يفطر الاهتمام.
0: نعم.
1: لكن أن تعلق
0: أن
1: الأحداث
0: تقفز به
1: وأن تقفز إلى الأمام.
0: نعم.
1: أو أن تستعيد ما مضى في بعض المصائب أو في بعض الأحداث فهذا هو الذي يخلق هذه ما نسميها الحبكة وهي طريقة
0: وحيانا كثيرا يربك القلق
1: بما يثير التشويق. نعم. وبما
0: وهذا ما حصل لزميلنا صديقنا فيصل مرزوقي عندما قرأ الرواية. نعم. معناتها حصل شعر بهذا الإرباك معناتها قال لماذا. نعم. وسيجيبك الأستاذ طيب جوادي لكن أسأل الأستاذ سالم ساري إدراج هذا العمل في البرامج الدراسية. أستاذ سالم
2: يعني
0: سيرة الطيب ولد هنية تم إدراجه في بعض المدارس لقراءاتي والاطلاع عليه
2: هو يعني من باب التكريم هذا.
0: نعم.
2: ممكن ولا مانع منه ولكن مسألة إدراج هذه تحتاج الخبراء وتحتاج
0: خبراء منظومة ككل. نعم.
2: والتعليم مجال التكريم ومجال المجال ومجال العطف وشيء في الحال ولكن نشجع
0: ذلك معناته لأنه التلميذ أو الطالب عندما يقرأ هذه السيرة أكيد بشي يعتبر منها
2: مؤكد هذا شيء مؤكد ومفروغ منه ولكن هذا يعني نقد للناس الخبراء اللي يعملوا في
0: المجال التربوي. نعم.
2: النصوص يرجعوا ديما للموتى يرجعوا لتحسين ويرجعوا لبشير خريف ويرجعوا لمصطفى الفارسي ويرجعوا كذا.
0: أما أنا لنا الرجوع إلى
2: الشجرة التي تغطي الغابة الشجرة التي تخفي الغابة التولي عنا شاعر واحد في تونس هو أبو القاسم الشاذلي في حين أنه مئات الشعراء خرجوا بعد وعندهم
0: مئات ومئات. نعم.
2: يعني مئات شعراء ولكن للأسف هذه مشكل كبير فعلا. أنا أشجع بفعل لماذا لا يكون نص طيب جوادي يدرس التلاميذ لأنه في أصالته وفي انتمائه وفي تجذره في البيئة وفي صدقه وفي عاطفته هذا يعني قصده بيداغوجيا وتربويا وأخلاقيا وإنسانيا ووطنيا لما لا وثقافيا هذا يفيد ما ليس في ذلك شك. بطبيعة الحال طيب جوادي من خلال تجربته الأولى هذه في سيرة طيب والدهنية أكيد أنه تلقى بعض النقود يعني نقد يعني ليس المجاملة ولكن النقد أنه سوف يعدل في المستقبل بطبيعة الحال خاصة التقليل والتقليص نسبيا من العامية التي تطغى الفصحى. أنا في بصراحة أرى أنه الفصحى أقدر وفيها من ليس مرادفات وفيها لأن لغة الاشتقاق يعني أن الفعل الواحد الثلاثي في تشكيلاته المختلفة في تقليبه يكاد يكون لا حد له من المعاني. أنا أشجع العودة للفصحى وتقليب الفصحى والاشتغال عليها لأنه ظهرت سمحني سي فيصل ظهرت كتابات عامية مطلقة العامية أصل كتاب أصل بالعامية بكله بالدارجة وهذا يقتل الفصحى ويقتل الأدب التونسي لأنه ما نش نحكو فقط
0: نعم تحدثت عنه سابقا
2: للعرب.
0: نعم أستاذ سالم
2: الأدب العالمي.
0: نعم.
2: يتحدث بالعامية يتحدث مع أخوي الطيب وصديقي على الجانب العامية والفصحى أنا الفصحى بالعكس الفصحى ليست فقيرة وفيها من الإبداع. أنا أقترحها أنا ما نقولش هو ما يقوله كل كل كل كل قرد في عنبه غزال وكل صيد في خانك دوقتال. أنا نختار عليك التجربة في رائحة الطين حاولت أني نشتغل على الفصحى رغم أني لم أخفي اشتغالي على العامية لتبيئة النص الإبداعي ولتبيئة الرواية والسيرة، ولكن الفصحى ستجد فيها، يعني أقول هذا ونشكرك بطبيعة الحال، ستجد فيها ما للعربية فجاجا عميقة وفي مساحات رائعة للإبداع. أقول هذا ليس شكرا ولكن على الأقل دعاية حتى تجد في الكتاب يعني في المستقبل ما يمكن أن يشد انتباهك. ولكن أشجع كما ذكرت مشكورا يعني أن تدرج كتابات الطيب الجوادي وسيرته وطين الله في الأدب التونسي لما لها من انتمال العصر ولما لها من صدق ولما لها من اشتغال حقيقي على النص الإبداعي والروائي.
0: نعم. أستاذة خديجة التومي، إدراج مثل هذه النصوص الرائعة والتي لاقت نجاح لدى جمهور القراء في البرامج الدراسية، أعتقد أنه لابد تحفز التلميذ والطالب على الاطلاع على هذا التاريخ، على جيل السبعينات والستينات وتلك الحقبة وكيف يعيشون من خلال هذه الكتابات الصادقة.
3: بالتأكيد، وأضم صوتي إلى ما كان يذكره.
0: وليس طيب جوادي فقط، هناك أسماء كثيرة جدا. نعم. تستحق. نعم. أن تدرج نصوصها في البرامج الدراسية. نعم.
3: إذن أنا أقول أن الأديب والشاعر التونسي المعاصر يعيش مأساة فعلا. نعم. مأساة التجاهل من المشرفين على وزارة التربية عبر مراحل أو سنوات، حيث أنه بقينا ندرس الأدب القديم والأدب الذي في الغالب ليس له صلة بالعصر، حتى أن وأنا درست لسنوات وأدرت مؤسسة تربوية وغيرها، حتى أن التلاميذ أصبحوا يجفلون من هذه النصوص التي ليست معاصرة لهم ولا لطموحاتهم. نحن في عصر الذكاء الاصطناعي وبقي ندرسهم معناه نصوص المعري، أنا لا أشكك في قيمتها ولكن أشكك في معاصرتها لطموحات وآمال و اهتمامات هذه الأجيال التي قفزت أجيال وأجيال عن تلك المراحل وتلك العقود الزمنية الغابرة. وبالتالي أشجع وأدعو في أكثر من منبر إلى ضرورة إدراج النص التونسي شعرا وسردا في البرامج الرسمية، بداية من السابع أساسي والسادس ابتدائي إلى السابعة ثانوي. إذن أنا درست مثلا في الخليج في سلطنة عمان.
0: نعم.
3: درست الثانوية العامة، وجدت أنه أغلب النصوص التي تدرس معناها اللغة العربية، وهذا يمكن الطيب جوادي هو بيدو كان عنده تجربة، كلها نصوص مأخوذة من أدباء وشعراء أغلبهم عمانيين رغم أنهم غير مشهورين وأدبهم معناها لا أقول قيمة له أمام معناها ما أبدع الروائيون والمعناها الشعراء في تونس، ولكن هناك إصرار على التمسك بالهوية العمانية. وكذلك في مصر، ماذا يعرف المصريون عن الأدب التونسي؟ ماذا يعرف غير أبو القاسم الشابي؟ لا يعرفون تقريبا أغلب الأدباء، حتى وإن طبعنا عندهم واهتموا فلغاية تجارية. ولكن عندما أتصفح كتاب السابع أساسي أجد أن كل النصوص تقريبا مأخوذة من هنا وهناك، وكل قليلة من النصوص المأخوذة من الأدب التونسي، لأنه تجربة الطيب الجوادي مثلا في السيرة الذاتية هذه تمنح شيئا نادرا للجيل هذا، هي تمنحهم تجربة حياة كاملة في بضع مئات من الصفحات، وتعلمهم أن الحياة ليست خطا مستقيما وأن هناك فشل وأن أعظم التحولات قد تبدأ من لا شيء. وبالتالي لماذا لا تدرج هذه الأعمال؟ عندنا روايات، أنا عندي 8 روايات ولا يوجد حتى نص. إذن الرواية الأخيرة هي موجودة في القائمة القصيرة جائزة قطارة
0: إن شاء الله بالتوفيق وتنال جائزة في هذه الجائزة العربية الهامة والهامة جدا. كل التوفيق أستاذة خديجة التومي.
3: سأضيف ذكر الطيب الجوادي أنه بصدد إعداد طبعة لمصر، ولكن هنا الخوف، كل الخوف من أن هناك إفراط في التفاصيل المحلية التي ذكرها.
0: أنا شخصيا أحبذ أن تنشر هذا العمل الروائي كما هي معناتها، وأعتقد نعم الأخوة المصريين
3: نعم يجتهدوا
0: شوية ويتعرفوا على اللغة بتاعنا معناتها.
3: نعم لأننا نحن حفظنا لغتهم ولا وحفظنا لهجاتهم الصعيدية والإسكندرانية من خلال أعمالهم.
0: نعم.
3: فلماذا نلجأ إلى جعل أدبنا مواسيا وملائما لما يريدونه هم؟ إذن
0: ونعيش في عصر الذكاء الصناعي والقرية الصغيرة والعصر الرقمي السريع جدا، يعني لا يصعب ذلك على القارئ المصري. ما تعتقد أي كلمة ممكن يعرف المفهوم بتاعها وتفاصيلها بكل دقة جدا.
3: نعم مثلا. نعم وهو كذلك.
0: نعم سنحاول الاتصال بالدكتور فتحي بن معمر في انتظار ذلك. ثم نغم زدا حريص جدا أهديه لضيفنا الرئيسي هذا المساء السيد طيب الجوادي. سعاد سعاد محاسن، ماذا تعني لك هذا الصوت الكافي؟
4: ما شأن عليه وتربينا عليه سعاد محاسن لمين النهدي حاجة حقيقة تخلينا يعني ننتشي بالفن هذا.
0: وش تعني الهنية مع خاصة هذه الأم العظيمة؟
4: مع العلم رأي هنية أيضا تحفظ الغناء ومطربة كبيرة في شعبية.
0: نعم نسمع سعاد محاسن في انتظار استقبال الدكتور فتحي بن معمر.

0: هذه الأغنية كانت تغنيها هنية لطيب جوادي وهو على حجرة، يعني صوت من أجمل الأصوات الكافية في ومن أجمل الأصوات التونسية، ونتمنى لها الشفاء الفنانة سعاد محاسن. هذه أكيد لها ذكريات جميلة وفي نفس الوقت مؤلمة، معناتها عندما تستمع إلى سعاد محاسن أستاذ طيب.
1: فعلا الله يشفيها سعاد محاسن، وخاصة أنها تتغني التراث. وكانت الوالدة تعرف تو الجانب الآخر، يعني جانب الغناء وجانب الفن، وزاد هذا يحتاج حصة طويلة جدا.
0: حصص
1: ولا حصص. نحب نجاوب شوية على
0: الأسئلة،
1: الأسئلة
0: في انتظار بعد قليل سيكون معنا ومعنا الآن على الخط الدكتور فتحي بن معمر. نعم
1: مرحبا بي. عادي لك اقتراح وهو انك تعملنا حصة، لان فالموضوع اللي تحدثنا فيه مهم جدا، حكاية النص الادبي التونسي عند التلاميذ.
0: نعم
1: يعني في المقررات المدرسية
0: يدك في الأسابيع والأشهر القادمة.
1: والله موضوع
0: هام جدا وهام. نعم
1: جدا يا ليت تجمع لنا بين الناس اللي في مركز البيداغوجي، الناس اللي يعمل النصوص، اللي اختار النصوص. أنا حقا تنتبه مهازل في كتب الموجهة للطفل، حقا أنا في التاسع أساسي مثلا وليت كل نص نضطر باش نستبدله. تصور أنا عندي نص اسمه الانترنت، يعني أول مرة يحكي على حاجة ظهرت في العالم اسم الانترنت. الصغار يضحكوا قالوا لي سيدي احنا عندنا الايفون وعندنا الحاجات الكسانجي والكاتجي، وتحكي لنا ما معنى الانترنت؟ قلت له من الغالب هذا المقرر. يحكي لنا في نفس على المرأة كيفاش يعاملوا في البنت، معناها يعني الولاد خير من البنت، وقت معاملة المتخلفة هذيك بتاع العشرينات والثلاثينات وبتاع العشرينات، معناها حقيقة معناها نصوص إلى جانب أن فات عصرها كما قالت خديجة. لا أفهم لماذا نعمل حيز كبير في كتبنا المدرسية لنصوص الآخرين، هو الانفتاح على الأدب العربي والإنساني مطلوب. أما الدوزة اللي موجودة، كمية النصوص كبيرة جدا مقارنة بالأدب التونسي. يعني مش عيب أنه نخصص معناها الكتب المدرسية للتعريف بالأدب التونسي، وعندنا متقرار ومنجموش
0: نحشبه وهي تناسب العصر والزمن. نعم
1: تناسب العصر. أنا توعدي زملائي في كل امتحان يبعثوا لي كلمة يقولوا لنا اختر نص من نصوصك السيرة في البلاد الكل، في الجمهورية الكل يبعثوا لي يقولوا لي ويكتبوا تحتها بتصرف، يحاولوا بركة للعامية يردوها بالفصحى
0: يتصرفوا فيها. نعم
1: مع هذا لا يكفي. تو مثلا خديجة قبل الكتاب هذا قبل ما يفوز أعطيني منه نسخة يعني بي دي اف، تفاجأت بالمستوى نتاعه، وهي ربما تسمع فيها
0: وهي كاتبة متمرسة لها ثمانية لحد الآن ثمانية إصدارات. نعم
1: كتبها الأخير معنا على لبيا اللي قلت لها هذا رو مش يفوز. نستغرب كيفش الكتاب هذا لا يتم تداوله. أولا الموضوع نادر جدا جدا جدا جدا ويتجرأت عليه. ثانيا لغة راقية تبارك الله عليها، حاجة مميزة، ولا نجد لها أي أثر في معناها في القنوات، لا نجد لها أثر في كتب التاريخ إلى غير ذلك. كذلك رائحة الطين سالم المتهني، ثم في حاجة مهمة جدا أن النصوص العربية متقنة جدا، يعني نصوص عربية كالفصيحة اللي حقيقة سيرية جدا.
0: شخصيا رايحة الطين وصلني اليوم وسأهتم به.
1: تشوف يعني لغة عربية معناها قدة من فخر، يعني تحس وانا نقرا فيك نص زمني، نصك بتاع العربية لاهي مش معقدة لكنها لذيذة وقوية ومخدومة. مغربية وشو سالم زادة وليس مش شو بارك شو شكري شكري بابكو تقول شكري خاطر زادة صديقي ونحييه اللي وقرا معي في دار المعلمين العليا زملائي برشا نصوص باهية حلوة، لماذا لا نجدها؟ مع العلم انه الكتب تبقى 20 سنة ما يبدلوش النصوص. انا 20 سنة قاري في نفس النص والله العظيم اتعقد ندخل للنص.
0: نخليه الاكاديمي الدكتور فتحي بن معمر يجيب عن ذلك. تفضل دكتور فتحي.
2: مرحبا، ولن أريد أن أعود إلى النقطة التي أثرها في جوادي في مسألة أنه ما يستعمله من الألفاظ هو في الأصل فصيح. أنا نقول صحيح، ولكن عندما يستعملها الجوادي لا يستعملها بنبرتها وجرسها الفصيح، وإنما عندما يستعمل مثلا يحش، هو يستعمل يحش ما يقولش يحش وكذا، فبالتالي هو يستعمل هذه اللغة الفصيحة التي تتونست. وهذا الكلام الذي أقوله لا أقوله أنا، وإنما عليكم أن تعودوا إلى ابن خلدون عندما يتحدث عن هذه اللغة العربية المضارية التي عندما جاءت إلى شمال إفريقيا كيف أنها خالط العرب الأعاجم فصارت هذه اللغة لغة أخرى قد تخلصت من إذن هذه النبرة العربية الفصيحة إلى لهجة أكثر ثلاثة سماها باللغة الإفريقية بعد الرحالة. إذن هذه اللغة التي أصبح فيها النبر أصبح فيها كأن الكلمات تخطف خطفا. إذن لا أعتقد أن الجوادي عندما يستعملها بصيغتها الفصيحة، وإنما يستعملها بصيغتها التونسية، وبالتالي أنا أجعلها في خانتي اللغة التونسية. وطبعا في هذا في هذه المسألة لدي باع، وأحيلكم فقط إلى مقال صادر لي في مجلة إبلاء في جانت 25 أتحدث فيه حول الأصول الأمازيغية لبعض تركيب الدارجة التونسية، حتى نفهم أنه هذه اللغة العربية في نتمر تستعمل في الدارجة التونسية قد تأثرت تأثرا كبيرا بما كان موجودا في اللغة واللهجات المحلية وسميها ما شئت. المهم أنها ليست لغة،
0: وهذا ما تحدث عنه منذ قليل صديقنا الأستاذ ياسين اليانجي. نعم،
2: ولا معنى. فبالتالي نحن هنا أمام إلى الملمح آخر، ليست هذه اللغة الفصيحة. ولكن أريد أن أعود إلى نقطة أخرى أيضا، ميزة أخرى موجودة في الطيب والدهنية. في أشارت الأستاذة خديجة منذ قليل لهذه المراوحة بين اللغة العامية واللغة الفصيحة. أنا أقول إلى بداهة هذا الانتقال بين اللغة الفصيحة واللغة العامية وثلاثته، وربما نستطيع أن أحيلكم على مشهدين فيهم يظهر هذا فيهم بقوة. المشهد الأول ذلك المشهد الذي يحدثنا عن عودة الأب، عندما يعود الأب كيف يتحول البيت من إذا شيء سيرك إلى سكنة عسكرية، وهذا التحول فعلا الذي يرافقه، هذا التحول الذي يرافقه تحول أيضا في مستوى المعشم، يعني هذا الذهاب والإياب وبين الفصحى والعامية التي تنشأ عن هذه الشعرية التي تحدث عنها ليانجي منذ قليل. وأيضا نفس المسألة خاصة نجدها في ذلك المشهد الذي يتحدث فيه عن تحوله إلى مدرسة المعلمين العليا.
0: نعم.
2: ويعني كيف هذا الانتقال الرائع ما بين الفصحى والعامية من مشهد الحديث عن نجاح البكالوريا وتوجهه إلى مدرسة المعلمين العليا كيف يهنئه الآخرون.
0: نعم.
2: ثم لكي ينتقل إلى مشهد الكاتكات وبشي ومشهد التعزية والجوع وهذا الوصف وكيف والدته كانت طبعا قد أيضا حزنت وضربت وجهها وتلك تلك الفلارة والحرمز الفوري اللي يقول عليها إلى ذلك. إذن هذه قدرة فعلا الطيب الجوادي تتمثل في هذا اللعب، في هذه الإنشائية التي يصنعها،
0: وفي حسن تصوير المشهد كما هو، حتى يكون في ذهن القارئ معناتها كأنه يشاهد فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني. نعم،
2: مع الاختصار يعني بي بي بأقل ما يمكن من الجمل وبأقل ما يمكن عبارة ينقل لك مشهدا متكاملا سينمائيا مصورا، يستطيع ربما من يريد أن يجعل من هذا النص نصا مسيرا لكي يشتغل عليه كمسلسل أو كفيلم، ببساطة أن يحوله إلى سيناريو. وهذه القوة في اعتقادي، بالإضافة طبعا إذا كان حبوا ربما في الأخير نصل إلى
0: نعم وصل الجزء الأخير من هذه السنة، نعم،
2: من المجموعة من الإنتاجات حتى ربما لا نضيع كثير الوقت. أعتقد أنه إذن هذه القدرة على استعمال هذه العبارات وربما أيضا استعمال عبارات تونسية صميمة في المهموتة مثلا. ومع ذلك إذا يتحدث مثلا قوة، إذا كما قلت أعيد في الاستنتاجات، بدأت الانتقال قوته في بدأت الانتقال بين الفصحى والعامية، ثم أيضا القدرة على التقاط الأحداث والصور والعبارات وبناء المشهدية، ثم قدرته على الإضحاك رغم هذه المأساة وربما هذا الضحك الأسود الذي ينقل لنا هذه، أنا أقول ربما سيرة الطيب الدهنية، ملحمة تونسية ريفية تقوم بها كل أم ريفية ويقوم بها كل تلميذ في الريف التونسي البعيد في تلك الأزمنة وربما في بعض الأماكن لحد الآن.
0: نعم شكرا. كل الشكر دكتور فتحي بن معمر الأستاذ ياسي لينجي. نختم هذا اللقاء الممتع حول هذا العمل الشيق جدا، ونشجع كل قارئ أن يطلع ويقرأ هذا العمل.
3: شكرا سي فيصل، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، شكرا للسادة النقاد والأديب والمبدع طيب الجوادي، شكرا لأنك مكنتني من محاورتي صاحب هذا الأثر الذي قرأته كما قلت لك منذ سنتين تقريبا منجما على صفحات التواصل الاجتماعي على صفحتي الخاصة، ولم أكن يعني أتوقع يوما أن أكون ضيفا في حصة مدارها هذا الكتاب. الطيب الجوادي أثبت أن الكتابة هي مقاومة للموت، الكتابة هي إعادة للحياة واستعادة للحياة.

0: في هذه الحصة، وتحية موصولة لجميع المستمعين ولجميع المشاركين في هذه الحصة.
1: أستاذة خديجة تومي، في انتظار نجاح للبيا، وقد حدثتني عنه الأستاذة دليل الغربي عن ذلك منذ أشهر، وأنا مبرمج هذا العمل إن شاء الله في القائمة القادمة الكتب التي نهتم بها. كلمة أخيرة عن هذا العمل لطيب جوادي، هذه المتعة الأدبية وهذه الفصحى الجميلة جدا، وأعتقد باش تبقى في وجدان كل تونسي هذا العمل.
2: إذن هذه السهرة الأدبية الممتعة هي فرصة لمصافحة كل من تدخلوا ولمستمعي إذاعة صفاقس وتونس بصفة عامة. أريد أن أختم بجملة ربما تلخص السيرة الذاتية كلها. أريد أن أقول أن هنية رحمها الله هي امرأة أمية قررت أن ابنها سيكون مختلفا فكان. إذن هذا هو الذي أريد أن أنهي به مداخلتي اليوم.
1: نعم أستاذ سالم المساهلي، كلمة ختام لهذا العمل لرفيق دربك الأستاذ طيب الجوادي.
3: فعلا رفيق دربي كنت ألح عليه في النشر، ولكنه كالنادي غزوبياني نشر متأخرا وكان قادرا على أن تكون قدمه راسخة في هذا الباب في الرواية وفي غيرها وفي النقد وفي الأدب الساخر، خاصة كان ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقول له يا طيب أنت قادر، أنت مبدع، لا تحتقر هذه التجارب. ولكنه على كل حال نشر أخيرا، وأتنبأ للطيب أنه يكون ذوق، أن يكون ذا قدرة وحضور إبداعي مميز في الرواية وفي غيرها وفي الأدب وفي النقد لما لا، وهو يتدخل أحيانا لإصلاح عديد الروايات التي تفوز ببعض الجوائز كما أسمع عن ذلك. وهو لذلك كما قال الدكتور بن معمر، يعني هي ملحمة في الحقيقة أعادتنا إلى ذاكرتنا ورسخت القيم الريفية الحقيقية، قيم الأصالة وقيم الوفاء وقيم الانتماء لهذه الأرض الطيبة. شكرا لكم جميعا ولكل الزملاء أستاذ خديجة والأستاذ فتحي والأستاذ ليانجي، ولك ولكل مستمعينا ومستمعيك هذا المساء، وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: كل الشكر أستاذ سالم سالي. أسأل سؤال أخير لطيب جوادي وخليه في الأخير أفضل، يعني وحتى اختصار الوقت وحتى لا يطيل الأمر. ممكن هناك أشياء حذفتها في هذه السيرة الذاتية، هل أنت ندم عليها أستاذ طيب؟ ولو وضعتها كيف سيكون الأمر؟
4: والله السؤال الذي سئلته مرات عديدة، لكن ما تنسيش أن السيرة الذاتية أخطر شيء تعمله في حياتك. أنا كان نحكي لك للقارئ المنتبه، الطبعة الأولى والطبعة الثانية من دار زينب فيها اختلاف في الأسماء. علاش؟ لأني حكيت على العمدة، كلمني ولده بالتليفون قال لي تحكي على بابا وتحكي كذا، وش بك حكيت عليه كيك رسالك في الطبعة الثانية بدلت لي رئيس الشعبة نفس الشيء. نعيمة بالعسل ماليش ما اسمهاش نعيمة الاسم الحقيقي.
1: نعم كنت أتوقع ذلك، معناتها ابنة العم ليست نعيمة. نعم
4: لا اسمها موجودة لكن اسمها بدلته.
1: نعم
4: السيرة، هل يمكن مثلك في هل يمكن في احنا في البيئة العربية هذه نجم نكتب سيرة ذاتية؟
1: يستحيل.
4: انا صدقني النص نعرضه على زوجتي ونعرضه على ولدي ونعرضه بكذا وخايف
1: بتخوف. نعم
4: والله العظيم وقت اللي سي مجدي بن اسمه جاله تحية في دار زينب،
1: تحية للشاعر والمبدع مجدي. نعم
4: سي مجدي لانه غدرني ونشرها، انا نشر السيرة ما كنتش نشرها، انا كنت نعطيها لكل ناشر وبعد فك منه وبعد ما تيقلوا بطل. إلا سي مجدي كلمته قلت وراني بطلت، قال لي لا سيد بعد خايف وانشرتها وانا في رعب، وكلموني هدوني تهديد وشو تحكي لنا هكاك وشو الفضايح، ثم حتى كل شو تحكي لنا مش وحفايا احنا مش نعفايا، علاش كل الناس مش نعفايا وعلاش اقص. تعرف بالليل راهو اسوأ شيء انك تكتب على ناس مازالوا احياء. كما نصوص انا وصيت بنتي الصغيره قلت لها تنشر بعد موت، لان مستحيل تتصرف في حياتي، لان الناس ما يحبوش الصراحه، يحبوا الناس يصوروها كملائكه وناس بهيد. والوحيد اللي كنت متفاهم هو مصطفى الدعم. دعم هددني المره الاولى قال لي تكتب اللي انا، قال لي نفطر في رمضان، انا نفطر رمضان كل الناس تفطر رمضان. قلت له لك صحيح، قال لي كيفاش تكتب هكاك، تكتب عليه في كتاب وتقول هو موجود يعيش هنا الحي كان يسمع فيه موجود.
1: تحيه لي.

0: اي البص في عمي هو اللي حاولت وعملت بكل الطرق كنت متغشش. قال لي شو تحكي علي اللي انا نفطر في رمضان وانا نعمل وانا يعني البص في عمي الوحيد اللي تحمل معناها انا حكيت عليه البقية برشا ما تحملوش ووصلت حكاية تهديد وانا خايف يعني سيرة ذاتية ريموكيل تكتبها بصدق وخلي عزمي مغامراتي الكل نسحبهم في اخر لحظة نمشي الى الناشر في مجدي مرشته المرة قلوا بالله اسمع خمسة تحرف الاول والثاني حسبتك العشر نصوص وبعد لان احنا في مجتمع يرفض السيرة الذاتية ما تجيبش تنشر سيرة ذاتية الا هو على نعيمة وقت النصوص هذيك وبتصورش وش سير فيه وكيفاش تحكي لبنت عمك
1: رغم الامر عادي جدا معناتها ليس ليس بالامر الشنيع جدا لكن الامر هناك متعه في القراءه هناك
0: ريت معناها انك تكتب سيره ذاتيه حقيقه تحط روحك في مغامره ولا سيره ذاتيه اذا كان ما فيش صدق تفقد قيمتها بصراحه
1: تفقد يعني قيمتها وسر نجاحها
0: حاولت نقرب بالصدق بالحقيقه ولكن دون أن نكون في تصادم واضح ويعني تصادم قوي مع المجتمع نغير بالمجتمع وهيك وفي الأخير يعني نشكرك شكر خاص على عمق الأسئلة على هالفرصة اللي حقيقة هم يعني فرصة ثمينة برشا ونشكرك على التعب نتاعك وانك تسأل كل يوم تتصل وكله والله يعطيك الصحة ونشكر بالتقني ونشكر ضيوف خديجة وسالم
1: والله تقني حدثني عن العمل منذ سنتين ومبهر بهذا العمل وبهذه الكتابة وتحية لي للعمل وأنا أتابع عملك وكتاباتك على التواصل الاجتماعي نحبش خليل كلمة تقولها بعد ما نشكر ضيوفنا الكرام لروح هنية في هذه السهرة الخاصة بهذه السيرة الذاتية نحب نشكر الأستاذ ياسين ليانجي حضر معنا هذا المساء وكل الحصص اللي حضر معنا وقدم معنا عشرات الإصدارات والكتابات كذلك أشكر الكاتب والشاعر سالم سهلي كذلك الأستاذة والكاتبة خديجة تومي ونتمنى له النجاح في جائزة كاترا كذلك الدكتور فتحي بن معمر كذلك فيصل المرزوقي كان معنا في الهندسة والإخراج الإذاعي ألتقيكم الأسبوع القادم في حبر الكلمات وفي صدر أخيرا لك الكلمة أستاذ طيب جوادي إلى روح هنية في هذه السهرة
0: أنا هي باتت في اللحظة اللي كانت يعني بدأت الدنيا تتحسن أمور فلم أقدم لها الكثير ولكن بعد موتي على الأقل ثم الآلاف في تونس في دول كثيرة يترحمون عليها يوميا وقت اللي نسمع كل يوم يترحمون عليها فأنا نكون قد حاولت أن أوفق ولو قليلا بالشيء الكثير اللي أعطته لي إن شاء الله تكون راضي عليها إن شاء الله تكون نجمت رجع لها شوية من الدين الكبير اللي ليها عليها وإن شاء الله وأنا أهم شيء أن تبقى هنية حية في وجدان الناس وتكون مثال ويترحموا عليها من بنزرة البنكردين يترحموا على هنية حتى انهم ثم حتى واحد معنا مجموعة في فيسبوك اسمها معنا أحباء هنية فهذه اللي حققته أنا لا تقولي مجد أدبي لا مجد في الكتاب لا حد شيء اللي حققته حقيقة هو أني خلت هذه المرأة وجعلت الناس يعني يترحمون عليها من كل الأصناف من كل الأجناس وهذا هو المهم أن تبقى هنية حية إلى الأبد
1: وهي ترد عليك من أغنية من كلمات وألحان رضا القلعي بصوت مطربة تونس الأولى نعمة هذا النغم الخالد تحية لك ولهنية رحمه الله ولمستمعين الكرام أينما كانوا حبيبي غدي

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مديرة المستشفى اللاجئوي بالمحرس سهام بن رمضان أن سلطة الإشراف ستعقد اليوم الاثنين جلسة في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل وفق تقديرها. انعقد مؤخرا بمقر جامعة صفاقس اجتماع تمت خلاله المصادقة على مشروع القرار المتعلق بإحداث لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، إلى جانب المصادقة على مشروع القرار المتعلق بضبط تركيبة اللجنة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. في العالم، أصيب مساء أمس فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني شمالي الضفة الغربية المحتلة في وقت تعرضت فيه مناطق متفرقة لاقتحامات تخلل بعضها مواجهات مع الفلسطينيين. نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين قولهما إن جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد الاثنين، وبعد رفضه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن مزيدا من المفاوضات ستجرى مع إيران هذا الأسبوع. إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خطة اتفاق من 7 بنود قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة بأنها معقولة جدا، محذرا من أن رفضها دون سبب سيكون خطأ تتحمل واشنطن مسؤوليته. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89
3: 10 ديمة.

أتزعم أن الريق مني محلل، فريقي مدام والمدام حرام.